0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولدينا كتاب ينطق بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

0: عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا

إلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيماً.

ملك، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.

جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم

أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطع

بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم

ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا واصل المنقطعين، فزعت إليك من ضيقي فاكشفه عني. مولاي مالي سواك ومن سواك، كل الخلائق في يدك. مولاي أنت تعلم من سري ما لا أعلم، يا عالما بخفايا القلوب، يا علام الغيوب، يا رب العرش العظيم، يا علي يا كريم، يا محيي يا مميت، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تذهب عني همي وحزني، وتكشف كربي وتفرج همي. اللهم ارحمني، اللهم ارحمني.
1: اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، تحيي وتميت، ترزق من تشاء.

بغير حساب، وأنت خير الرازقين. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم رسولك ومصطفاك في كل آن وحين، في الأولين وفي الآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه في العالمين.

0: منزلة الإخلاص.
1: قيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب.
0: وقال رويم: الإخلاص في العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين.
1: وقال أبو عثمان: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق.
0: والبيان الشافي في الحديث عن الإخلاص قول الرحمة المهداة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ سئل عن الإخلاص فقال: أن تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت.
1: اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، وأعنا على مجاهدة نوايانا، وصف إخلاصنا من كدرات الشوائب، يا خير الراحمين.

0: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
1: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك.

0: من أخلاق الصالحين.
1: حكي أنه جاء شقيق البلخي إلى أستاذ له يقال له أبو هاشم الرماني، وفي طرف كسائه شيء مسرور، فقال له أستاذه: ماذا معك؟ قال: لوزات دفعها إلي أخ لي، وقال: أحب أن تفطر عليها. فقال: يا شقيق، أو تحدث نفسك أنك تبقى إلى الليل؟ لا كلمتك أبدا. فأغلق بابه دوني ودخل.

0: من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
1: اللهم إني أسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت، وعلى السماوات فاستقلت، وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فرست، وأسألك باسمك الذي استقل به عرشك، وأسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين، وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار، وعلى الليل فأظلم، وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقني القرآن والعلم به، وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.
2: لا نوره سبحانه أتوسل.
3: الله الله
4: الله
3: الله أكبر.
2: إله

0: حبيبي.
1: الله
0: الله
1: الله.
2: وأرجو الذي وأرجو الذي
0: نعم
1: سلام
2: يرجى إليه وأسأله
0: الله
1: الله الله الله
2: فسبحانه

Ay,

0: إنك سامع.
1: الله الله.

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو رجل من الأنصار بايع يوم العقبة الثانية فصار من السابقين الأولين.
1: كان بين 70 الذين يتكون منهم وفد الأنصار، وكان معاذ يومها شابا مشرق الوجه، رائع النظرات، براق الثنايا، يبهر الأبصار بهدوئه، فإذا تحدث ازدادت الأبصار انبهارا.
0: ورجل له مثل أسبقيته ومثل إيمانه ويقينه لا يتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مشهد ولا في غزوة، وهذا ما صنعه معاذ بن جبل.
1: وأبرز مزايا معاذ وأعظم خصائصه كان فقهه.
0: بلغ من فقه معاذ وعلمه مدى واسعا جعله أهلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل.
1: وكان معاذ شبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في استنارة عقله وشجاعته وذكائه.
0: سأله الرسول عليه الصلاة والسلام حين وجهه إلى اليمن: بما تقضي يا معاذ؟
1: فأجابه قائلا: بكتاب الله. قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: فإن لم تجد لي كتاب الله، قال معاذ: أقضي بسنة رسوله.
0: قال الرسول: فإن لم تجد في سنة رسوله، قال معاذ: أجتهد رأيي لا آلو. فتهلل وجه الرسول الكريم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
1: فولاء معاذ لكتاب الله ولسنة رسوله لا يحجب عقله عن متابعة رؤاه، ولا يحجب عن عقله تلك الحقائق المستترة التي تنتظر من يكتشفها ويواجهها.
0: ولعل هذه القدرة على الاجتهاد والشجاعة في استعمال العقل هما اللتان مكنتا معاذا من ثرائه الفقهي الذي فاق به إخوانه، وصار كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام.

0: كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له.
1: ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشيره كثيرا، وكان يقول في بعض المواطن التي يستعين فيها برأي معاذ وفقه: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر.
0: وكان معاذ يمتلك عقلا أحسن تدريبه ومنطقا آسرا مقنعا ينساب في هدوء وإحاطة،
1: فهو دائما جالس والناس حوله، وهو صموت لا يتحدث إلا على شوق الجالسين إلى حديثه، وإذا اختلف الجالسون في أمر أعادوه إلى معاذ ليفصل فيه، فإذا تكلم كان كما وصفه أحد معاصريه:
0: كأنما يخرج من فمه نور ولؤلؤ.
1: ولقد بلغ كل هذه المنزلة في علمه وفي إجلال المسلمين له أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد مماته وهو شاب، فلقد مات معاذ في خلافة عمر رضي الله عنه ولم يجاوز من العمر 33 سنة.
0: وكان معاذ سمح اليد والنفس والخلق، فلا يسأل عن شيء إلا أعطاه مغتبطا، ولقد ذهب جوده وسخاؤه بكل ماله.
1: ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن منذ وجهه الرسول الكريم إليهم يعلمهم.

0: ويفقههم في الدين.
1: وفي خلافة أبي بكر رجع معاذ من اليمن،
0: وعاش معاذ بين أهل اليمن والوافدين عليها حيث هاجر.
1: وفي الشام عاش معلما وفقيها، حتى إذا مات أميرها أبو عبيدة صديق معاذ الحميم، استخلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام،
0: ولا يمضي عليه في الإمارة سوى بضعة أشهر حتى يلقى ربه مخبتا منيبا.
1: وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو استخلفت معاذ بن جبل فسألني ربي لماذا استخلفته لقلت: سمعت نبيك يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم.
0: والاستخلاف الذي يعنيه عمر هنا هو استخلاف على المسلمين جميعا، لا على بلد أو ولاية.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول في عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: ولقد حذق معاذ الدرس وأجاد تطبيقه.
0: لقيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذات صباح فسأله: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله.
1: قال النبي: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟
0: قال معاذ: ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها غيرها، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون.
1: فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم.
0: ولقد أجاد ابن مسعود وصفه حين قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولقد كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام.
1: وكان معاذ ذائب الدعوة إلى العلم وإلى ذكر الله، وكان يدعو الناس إلى التماس العلم الصحيح النافع، ويقول: احذروا زيغ الحكيم، واعرفوا الحق بالحق، فإن للحق نورا.
0: وكان يرى العبادة قصدا وعدلا.
1: قال له يوما أحد المسلمين: علمني. فسأله معاذ: وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ قال الرجل: إني على طاعتك لحريص.
0: فقال له معاذ: صم وأفطر، وصل ونم، وانتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا مسلما، وإياك ودعوة المظلوم.
1: وكان يرى العلم معرفة وعملا، فيقول: تعلموا ما شئتم أن تتعلموا، فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا.

0: وحان أجل معاد ودعي للقاء ربه، وفي سكرات الموت حيث تنطلق عن اللاشعور حقيقة كل حي، قال معاذ كلمات عظيمة تكشف عن مؤمن عظيم، وكان يحدق في السماء ويقول مناجيا ربه الرحيم،
1: قال: اللهم إني كنت أخافك لكنني اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ونيل المزيد من العلم والإيمان والطاعة.
0: وبسط يمينه كأنه يصافح الموت، وراح في غيبوبته يقول: مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة.
1: وسافر معاذ إلى الله وإلى دنيا البقاء.

0: نادت بك رسل الكرام
1: نادت

0: بشرت وملائك وعمال خلفك تبكى.
1: نادت
2: الله الله الله
1: نادت
2: الله الله
1: نادت
3: كمان كده كمان
1: نادت بك

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
1: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
0: السلام عليكم أيها الإخوة.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة، سرني أنكم عاكفون على ذكر الله تعالى وقراءة كتابه، فوالله ما يسعدني ويثلج صدري أكثر من أن أسمع كلام الله تردده الشفاه المؤمنة وتلهج به الصدور التقية. لقد شرف الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن حمله الرسالة إلى عباده.
2: ثمة أمور لم يتح لي أن أعرضها وإخواني من الجند على أهل فزان وما جاورها، ومعوقنا أن القوم يقبلون جماعات جماعات من فجاج هذه البقعة الشاسعة يسألوننا في الدين وما قضى الله فيما يعرض لهم من شؤون.
0: لا تثريب عليك أيها الأخ الكريم، لقد أنزل الله تعالى آياته على نبيه صلى الله عليه وسلم في زمن ليس بالقصير، ولو شاء ربك لأنزله في ليلة واحدة. واعلم يا عمران أن إدراك ما في آياته الكريمة غير يسير، فخذ القوم باليسر لا بالعسر.
3: والله ما خاطبنا أحد بمثل ما تخاطبوننا. يكون أحدكم في مرتبة الإمارة فلا تخدعه عن دينه، ولا تشغله عن ربه، ولا تلبسه ثوب الغرور.
0: بذا أمرنا ربنا الكريم، فلا نبتغي إلا وجهه ومرضاته.
3: أيها الأخ الكريم، أنا وقومي يخجلنا أحيانا أننا نبطئ في الفهم، ونخشى أن نثقل على إخواننا من جندك بلجاجتنا.
0: وكيف وجدتموهم أيها الأخ؟
3: صبورون، لا يتخلف أحدهم عن إجابتنا إلى ما نحن في حاجة إليه. يعكفون على تعليمنا عكوفهم على أحب ما لديهم.
0: لا يخجل الإنسان في دينه أيها الأخ الطيب. من حقكم عليهم أن يصبروا على تعليمكم، ومن حقهم عليكم ألا تدعوا في نفوسكم أمرا تجهلونه ولا تسألون فيه.
3: حياكم الله أيها الإخوة، وثبت أقدامكم لنرى أفريقيا كلها تأخذ بيدكم وتناصركم على عدوكم.
0: وفقنا الله إلى ما فيه خير الأمور، وأعاننا على العمل الصالح يا عمران.
2: نعم أيها القائد عقبة.
0: امضوا في درسكم الآن، وإني مقيم بينكم أياما، فأذع بين القوم أني خصصتهم بكل وقتي ليلا ونهارا، فمن كانت له حاجة أو شكوى أو عرض له سؤال فليقبل علي في خيمتي.
2: سأوجه الرجال منذ الظهيرة إلى الفجاج ليذيعوا بينهم النبأ.
0: تحية أيها الإخوة.
4: رافقك السلام.

0: بدأت الوفود تقبل لملاقاتك أيها القائد.
1: سأخرج إليهم الساعة.
0: تلقاهم في الساحة؟
1: أجل يا عمران، فالخيمة صغيرة ولا تتسع للقادمين.
2: أهلا ومرحبا بالإخوة الكرام.
3: السلام عليكما.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلنتخذ الأرض مقعدا، إذا لم يكن من ضير فالخيمة أضيق من أن تتسع للقائنا.
3: فليكن ما تريد أيها الأخ الكريم.
1: ما هذا الذي تحملون أيها الإخوة الكرام؟
3: هدايا بسيطة حملها إليك الإخوان تعبيرا عن فرحهم بقدومك.
1: أيها الإخوة، إني وأنا الشاكر لكم صنيعكم أستميحكم عذرا، وأرجو أن تردوا عليكم وعلى عيالكم هذه الهدايا، فما يرضى الله عني إن قبلتها. ما الأمر أيها الأخ الكريم؟
3: يعجبون مما تقول.
1: وكيف؟
3: كان الرومي حين يقبل علينا يفرض على كل فرد أن يقدم هدية، وكان فوق ذلك يجلدنا بالسياط

0: تعبيرا عن عدم رضاه.
1: بئس ما كانوا يفعلون، أما كان يغريهم في الدنيا إلا المال والاستئثار. أيها الإخوة، مالكم حلال لكم ولا حق لأحد غيركم فيه، فردوه عليكم وإني لكم لمن الشاكرين. ما بالهم أيها الأخ؟
0: يتمنون لو أخذت شيئا واحدا على الأقل ذكرى لهذا اللقاء.
1: لن أنسى ما حييت هذه الوجوه النضرة والنفوس الطيبة، فإذا ألحوا أخذت ما لا يضيرهم. ما هذا؟
0: خنجر.
1: لا حاجة لي به. وهذا؟ أرى حفرا على خشب فيه ما يشبه الوجه.
0: هو تعويذة تقي من المرض والخوف.
1: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أيها الإخوة، لا عائد إلا الله العلي القدير، ولا وساطة بينه وبين عباده. يستجيب دعاء المؤمن ويعيذ المستجير، وينصف المظلوم ويرد كيد الكائدين. فلنتق الله ولنخلص له الدين.
0: والله ما سمعنا مثل هذا قط.
1: وهذا أيها الأخ؟
0: قلم يصنع من خشب أسود.
1: إذا سمحت أنفسكم الكريمة حفظته ذكرى منكم، فليكن القلم رمز العلاقة بيننا، فما أحب إلى نفسي من العلم، فاستكثروا من أقلامكم ما أطقتم.
0: هو لك أيها الأخ الكريم.
1: سلهم أيها الأخ إذا كانت لهم حاجة.
0: كنا نتداول أمورنا في الطريق إليك. لقد اتفق الرأي على أن تضاعف دعاتكم بيننا. إن فزان بقعة شاسعة وعدد الدعاة قليل، والقوم يتكلفون عناء المسافات للقائهم.
1: والله لئن كان طلب العلم أمرا يدعو إليه الإسلام، فما أريد أن تدعوا أعمالكم فتخسروا فرصة الكسب لعيالكم. يا عمران.
2: نعم أيها القائد عقبة.
1: إني موفد إليك منذ رحيلي إلى برقة عددا وفيرا من الرجال، فوجههم إلى الأمصار منذ وصولهم ليعلموا الناس ويدعوهم إلى الحق، واحرص على أن يعلموا القوم القراءة والكتابة.
2: سأفعل أيها القائد عقبة.
1: هل من حاجة أخرى؟
0: معظم رجالنا يأبون على نسائهم أن يتعلمن تلاوة القرآن الكريم، جريا على عادة سلفت في حرمان المرأة من العناية بشؤون المعتقد.
1: وعلى ما يربين أبناءهن؟
0: على ما ربين عليه.
1: أليس ما ربين عليه نقيض الإسلام؟
0: بلى.
1: فكيف وأنتم على الإسلام تربون أبناءكم على غيره؟ أليست المرأة أقرب إلى طفلها من أبيه، تجاوره أكثر منه وتلقنه مع الحليب العادات والتقاليد وترضعه الأخلاق؟
0: بلى أيها القائد.
1: فإن لم تكن ربيت على الإسلام، أفلا تنشئ ابنها على ما يكره الله ورسوله ودين الحق؟
0: بلى أيها القائد.
1: فاحرصوا إذن على تعليم نسائكم، وبثوا فيهن روح الإسلام والأخلاق الحميدة، لينشأ أبناؤكم على خير التربية والخلق.
0: قد سمعتم أيها القوم مقالة الأمير، فانبذوا الماضي بسفاسفه واعملوا كما أمركم دينكم الحنيف،
1: وعاملوا نساءكم معاملة حسنة، ولا تكن مستعبدات، فهن بشر مثلنا، لهن ما قضى الله لهن من حقوق، وعليهن ما أمرهن به من واجبات.
0: سمعا وطاعة أيها القائد عقبة.
1: فهل من حاجة أخرى؟
0: ليتك تطيل الإقامة بيننا، فإذا رحلت رجونا أن تتردد على نواحينا كلما أتيح لك ذلك.
1: سأفعل إن شاء الله، فقد أحببتكم وقد وحد بيننا الإسلام، فلا أطيل غيابي بإذن الله تعالى. والآن يا عمران، علينا أن ننهض إلى ما تقتضين شؤون الإمارة، ولتكن لقاءاتنا مع الإخوة يوميا حتى يحين موعد السفر.
2: الأمر ما أردت أيها القائد عقبة.
1: وداعا أيها الإخوة إلى حين إن شاء الله.
3: رافقتك السلامة.

0: أيجب أن نوقظ الأمير في مثل هذا الوقت ولم ينم إلا منذ قليل؟
1: هذا ما أمرني به أمير برق زهير بن قيس البلوي، قال لي ادخل على الأمير عقبة منذ بلوغك فزان.
0: أليس من الأجدى أن ننتظر الصباح؟ أم أن الأمر لا يحتمل التأجيل؟
1: لم يفصح أمير برقة عن الأمر، ولكن يبدو لي أن الأمر خطير، فقد استدعاني على عجل وأمرني بالسفر رأسا.
0: والله إني لا أشفق على الأمير عقبة، فهو يرهق نفسه بالجهد، ما يكاد ينام حتى ينهض إلى العمل.
2: ما وراءك يا عمران؟ ما الذي

0: أسمع،
1: جندي من قبل أمير برقة.
0: فليدخل علي في الحال.
2: السلام عليك أيها القائد.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما وراءك يا بني؟
2: بعثني إليك أمير برقة على وجه السرعة.
0: وما يريد أمير برقة؟
2: يتمنى على القائد أن يتوجه الساعة إلى برقة.

0: أمره أيها القائد؟
1: قلبي يحدثني أن أمر ما قد حدث.
0: عسى أن يكون خيرا.
1: أرجو ذلك. ترى هل أمر الخليفة باستئناف الفتح في أفريقيا؟
0: لو صح ذلك لكانت أجمل بشرى.
1: أيقظ رفاقي في الرحلة وليسرجوا خيولهم الساعة.
0: سمعا أيها القائد عقبة.
1: وأنت أيها الجندي.
2: نعم أيها الأمير.
1: اذهب لتستريح وتسافر إلى برقة مع البريد بعد غد.
2: سمعا أيها الأمير.
3: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالة الملك يؤكد أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. المنظمة البحرية الدولية تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المتكررة على السفن. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره، مشيرا إلى أن بلد النشام ما عليها خوف. وشدد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في جامعة الحسين ابن طلال على أن نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف أجواء المملكة وأراضيها. وقال جلالة الملك:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي في معالي العز، طلبت هذا اللقاء للحديث عن إمكانيات تطوير الخدمات والبنية التحتية. هذه الأهداف يجب أن تكون أولوية للحكومة. برجع وبذكر، الزيارات الميدانية دائما مطلوبة من المسؤولين لخدمة المواطنين وتحديد احتياجاتهم. إحنا مستمرين بالتركيز على اقتصادنا وبناء شراكات اقتصادية مع دول العالم وتنويعها. موضوع جذب الاستثمارات كان المحور الرئيسي لزيارتي لبريطانيا، وقريبا سيكون هناك زيارات لدول كبرى لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا وجذب استثمارات نوعية. بالنسبة للأوضاع في المنطقة، قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية

0: مستمرة في التصدي لأي اعتداء على أجوانا أو أراضينا. أهم شيء نحمي مصلحة البلد ونمشي لقدام، فبلد النشامة ما عليها خوف.
1: بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري الذي سيكون بمثابة مركز لوجستي تنموي صناعي، وسيرتبط بمشروع سكة الحديد بين العقبة والشيدية، لافتا إلى أن الحكومة ستدعم هذا المشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه، ومبينا أن ميناء العقبة وميناء معان البري يجب أن يكونا ضمن منظور تنموي واحد. وتحدث حسان عن القرارات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار في منطقة معان التنموية، وقال رئيس الوزراء:
2: جلالة سيدنا، اليوم أعتقد أمامنا فرصة مهمة جدا بالنسبة لهذه المحافظة، خاصة في المضي قدما بميناء العقبة معان البري، وهون بخص بالذكر العقبة معان، لأنه بنهاية المطاف إحنا بدنا هذا الميناء يكون عبارة عن مركز لوجستي، مركز تنموي، مركز صناعي. فميناء العقبة وميناء معان البري ضروري يكونوا ضمن منظور تنموي واحد. طبعا هذا المشروع لابد أنه يكون مربوط بسكة الحديد اللي اليوم أو خلال هذا العام رح نبدأ فيها من العقبة للشيدية، ورح تكون كذلك مربوطة بالضرورة لميناء العقبة معان البري. قبل فترة زرت معان التنموية، شجعناهم أنه يكون هناك تخفيض كبير على سعر الأراضي فيها، تخفيضات كبيرة على كلف الكهرباء، وسنبدأ بربط مدينة الروضة بشبكة الغاز الطبيعي اللي راح تنزل كلف الطاقة على الصناعات اللي بتستثمر في مدينة الروضة بحوالي 40%. بعد 10 أيام مع بدء العام الدراسي القادم سيبدأ أول مشروع للنقل المدرسي الشامل من هذه المحافظة ومن محافظات الجنوب، بحيث يوفر نقل مدرسي مجاني لطلاب محافظات الجنوب، وإن شاء الله تكون هذه التجربة الرائدة ناجحة بحيث ننتقل بعد ذلك إلى محافظات الوسط والشمال. في قطاع التعليم خلصنا 5 مدارس خلال العام الماضي، وإن شاء الله كمان 6 على الطريق خلال العام القادم. طبعا موضوع مستشفى معان العسكري أساسي، المبنى الرئيسي تم الانتهاء منه، خدمات الطبية الملكية بصدد توريد الأجهزة حتى يكون هذا المستشفى فاعل إن شاء الله خلال العام القادم. مستشفى معاني الحكومي بنك الدم ومبنى العيادات خلص، وكذلك بدأنا بمركز السكري والغدد الصماء، وخصصنا 5 مليون للانتهاء منه، وحوالي 11 مليون لإعادة تأهيل شبكات المياه في المدينة. لواء البتراء اتخذنا قبل أسابيع مجموعة إجراءات حتى نقدر نساعد القطاع السياحي في هذا اللواء من ناحية، خاصة بما يترتب عليه من قروض والتزامات، ومع الاستمرار بدعم مشاريع بنية تحتية في اللواء حتى نقدر على الأقل في هذه الفترة نخلص بعض المشاريع الأساسية اللي يكون اللواء على جاهزية كاملة حتى نقدر نستعيد الزخم في قطاع السياحة ونبدأ من جديد. بهالأثناء طبعا عم بنحاول نقيم من الفعاليات قدر الإمكان في اللواء حتى نحافظ على الحركة السياحية والاقتصادية فيه. فعموما سيدنا، احنا ماشيين ضمن رؤية واضحة، رؤية مشتركة، وبحثناها بالعديد من الاجتماعات مع الممثلين عن هذه المحافظة، ورح نستمر فيها، والتزامنا إنه نكملها إن شاء الله.
1: من جانبه أشار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إلى أبرز مشاريع المبادرات الملكية التي تم تنفيذها في محافظة معان، والتي شملت قطاعات التعليم والشباب والصحة والتنمية الاجتماعية.

0: الاجتماعية والسياحة والمشاريع الانتاجية والخدمات البلدية. ورحب محافظ معان خالد الحجاج بجلالة الملك، مشيرا إلى أن الزيارة تجسد النهج الهاشمي في التواصل المباشر مع أبناء الوطن ومتابعة مسيرة التنمية، مؤكدا أن التنمية المتوازنة هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزز مناعتها. وطرح المتحدثون خلال اللقاء أبرز احتياجات المحافظة وتحدياتها، مؤكدين أهمية تطوير قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والنقل والتنمية المحلية والبنية التحتية ودعم المتقاعدين العسكريين وتمكين المرأة، مثمنين الاهتمام الملكي المستمر بالمحافظة وأبنائها. وخلال زيارة جلالة الملك إلى مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية قبيل اللقاء التواصلي، استمع جلالته إلى شرح قدمه مدير المركز ركان الرواد حول برنامج المركز وخدماته التي استفاد منها نحو 51,000 شخص من أبناء محافظة معان والبادية الجنوبية. وجال جلالة الملك في مرافق المركز الذي يتضمن قاعات لتعليم اللغة الإنجليزية والتدريب على تصميم الأنظمة الذكية وأساسيات الإلكترونيات والبرمجة وغرفة الموسيقى. وتبادل جلالته الحديث مع مجموعة من الشباب والشابات ممن استفادوا من برامج المركز وخدماته، واستمع إلى تجاربهم في المركز ودورهم في البناء عليها لتطوير المجتمع المحلي. أكد محافظ معان خالد الحجاج أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المحافظة تحمل أهمية كبيرة وتعكس اهتمام جلالته بواقع المحافظة واحتياجات أبنائها، وحرصه على التواصل المباشر والاطلاع على أبرز القضايا والتحديات التي تواجههم. وقال الحجاج:
1: محافظ معان بزيارة ملكية سامية، وهو ديدن سيد صاحب الجلالة لاهتمامه في محافظة معان ومتابعة كل القضايا التي تهم المواطنين والعمل على تخفيفها، وأيضا توفير سبل الراحة في الخدمات بمختلف مسمياتها سواء كانت بنية تحتية صحية وما إلى ذلك، أيضا في التعليم في الزراعة في كل شيء. اليوم سيدي صاحب الجلالة يعني أول شيء استبشرت محافظة معان بكل أطيافها فرحة بقدوم سيدي صاحب الجلالة. كان اللقاء يعني مثمرا، واستمع سيدي صاحب الجلالة إلى أبناء محافظة معان وبعض الهموم والمطالب، وأيضا تحدث سيدي من القلب إلى القلب إلى أهله في معان، وهو دلالة قاطعة على أن سيدي صاحب الجلالة دائما بتوجيهاته السامية أن تكون معان هي مقدمة في الاقتصاد دائما وفي كل الرعاية التي تتطلبها. أيضا دولة الرئيس قدم إيجازا كاملا عما قدمته الحكومة في محافظة معان من مشاريع، وأيضا عن الخطة المستقبلية لمعان ومنها الميناء البري وسكك الحديد وأيضا المستشفى العسكري الحكومي وأيضا في قطاع التربية والتعليم وعن خطة الحكومة المستقبلية. أيضا أشار دولة الرئيس إلى الحوافز التي قامت بها الحكومة إلى المناطق التنموية والمدن الصناعية بقصد استقطاب الاستثمارات، وأيضا والهدف من كل هذه المشاريع التي ستشهدها معان قريبا والتي بشر فيها سيد صاحب الجلالة، وأيضا دولة الرئيس تحدث عنها ورئيس الديوان الملكي ما تشهده معان إن شاء الله في القريب العاجل من مشاريع ستخدم معان وتوفر فرص العمل وتخفف عن أهل معان أيضا في الكثير من الهموم والمطالب والاحتياجات. أيضا رئيس الديوان الملكي قدم إيجازا حول المبادرات الملكية السامية التي كانت بتوجيه من سيدي صاحب الجلالة لتنفيذها في محافظة معان، منها ما نفذ ومنها أيضا سينفذ إن شاء الله، منها المسجد الكبير وأيضا منها مساكن الأسر العفيفة أيضا في قطاع السياحة في قطاع البنية التحتية في الشباب والريادة والابتكار. وأيضا اطلع سيد اليوم على تجربة فريدة في معان لشبابها في الريادة والابتكار من خلال مركز القنطرة. هذا اهتمام ملكي متواصل في معان، ودائما يوجهنا السيد صاحب الجلالة وجه الحكومة إلى تقديم أفضل الخدمات للأهل ومواطنينا في معان.
0: تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي مقر جمعية بيت الأنباط الهيئة العربية

0: للثقافة والتواصل الحضري في منطقة وادي موسى بلواء البتراء، إحدى المبادرات الملكية التي تستهدف دعم الحركة الثقافية والحفاظ على الموروث الحضاري والتراثي للمنطقة وتعزيز دور أبناء المجتمع المحلي في هذا المجال. وأكد العيسوي أن تنفيذ المشروع جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك المستمرة بدعم المجتمعات المحلية، خاصة في مجال الحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي والحضاري وتحويله إلى فرص تسهم في التنمية. وأضاف العيسوي:
1: جاء تنفيذ هذا المشروع من خلال المبادرات الملكية استجابة لتوجيهات جلالة سيدنا المستمرة بدعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز دورها في عملية التنمية، خاصة في مجال الحفاظ على الموروث الشعبي الثقافي والحضاري وتحويله إلى فرص تسهم في التنمية. فتدريب أبناء وبنات المنطقة على الحرف والمشغولات التراثية والمنتجات المحلية وتسويقها كمنتج سياحي سيعزز التجربة السياحية للزائر، كما سيسهم في تعزيز مشاركة واستفادة المجتمع المحلي من النشاط السياحي.
0: برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وقعت في رئاسة الوزراء اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. إلى التفاصيل.
2: يأتي توقيع الاتفاقيات بعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتبني ودعم هذه المبادرة الوطنية، وبما يعزز مكانة الأردن موطنا لمعمودية السيد المسيح ووجهة عالمية للحج المسيحي. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دنم، وتتضمن إعداد التصاميم الخاصة بمتحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، والتصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بكلفة 27 مليون دولار وإنشاء الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار. ويهدف مشروع متحف معمودية السيد المسيح التي سيقام على مساحة 5500 متر مربع إلى تقديم تجربة ثقافية عالمية تروي قصة موقع المعمودية وأبعاده الدينية والتاريخية من خلال تصميم معماري حديث ومحتوى تفسيري ومعارض متخصصة تنفذها شركات محلية ودولية. كما تتضمن المشاريع إنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار لتكون امتدادا لتجربة زيارة موقع المغطس، وتضم ساحات استقبال ومراكز للزوار وفنادق ومطاعم ومحال تجارية وكنيسة ومرافق خدمية، بما يثري رحلة الحج المسيحي ويمنح الزوار تجربة أكثر تكاملا وعمقا في التعرف على قصة الموقع وإرثه الديني والثقافي. وستتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إعداد تصاميم الممر الأخضر بما يسهم في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الغطاء النباتي وإنشاء الممرات البيئية. وستبدأ الأعمال التمهيدية لمشروعي المتحف والقرية المتكاملة للحجاج والزوار في نهاية الربع الأول من عام 2027، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية الرئيسية في نهاية الربع الثاني من العام نفسه، فيما يتوقع استكمال المشروعين خلال الربع الأول من عام 2029.
0: تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سوبوليجاريك، وبحث الصفدي وسوبوليجاريك خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما بحثا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر رفيع المستوى بشأن الإنسانية في الحرب الذي سيستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام في إطار المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي.

الإنساني التي أطلقها الأردن والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين وفرنسا وكازاخستان بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2024. دعت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة شركات الشحن ومشغلي السفن إلى إجراء تقييم دقيق للمخاطر لضمان سلامة البحار غداة هجوم قبالة سواحل اليمن نسب إلى الحوثيين وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. وحذرت المنظمة من أن هذه الهجمات المتكررة على الملاحة لا تؤدي سوى إلى تأجيج التوترات وتهديد سلاسل الإمداد العالمية التي يعتمد عليها الجميع. اتفقت إسرائيل ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. ونقلت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق حزيران الماضي الذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالة الملك يؤكد أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. المنظمة البحرية الدولية تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المتكررة على السفن. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد سهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعين عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معاكم أكيد في خدمة البث اللايف، موجودين عبر صفحتنا الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عنوانها البث المباشر من عمان، وأيضا أكيد بكون في متابعة عبر باقي صفحاتنا عبر المنصات الأخرى على الانستغرام وعلى اليوتيوب وعلى إكس. يسعد صباحكم جميعا، بتمنى من الجميع يتفاعلوا معنا عبر صفحتنا وعبر خدمة البث اللايف الموجود الآن. يسعد صباحكم جميعا أحبائي، أهلا ومرحبا بكم. اليوم هو الخميس، آخر أيام العمل هذا الأسبوع وساعات، وتبدأ عطلة نهاية الأسبوع. بتمنى أنها تكون سعيدة هانئة هادئة لجميع الأحبة اللي قاعدين بسمعونا وبيتابعونا وعلى الأردن العظيم. الله يسعد صباحكم جميعا. إذا ابتدأ مشوار برنامج البث المباشر من عمان لهذا اليوم الخميس الموافق 13 من آب أغسطس للعام 2026. اليوم هو 29 من صفر للعام الهجري 1448. في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أقول لكم تحية.

فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة هنا في الاستديو استديو 17 هذا صح؟ استديو 17. ترى قريبا سنعود إلى الاستديو الذي غادرناه لأجل الإصلاحات والتحديثات المستمرة في استديوهات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. سنعود إلى الاستديو الرئيسي استديو البث العربي 13 قريبا إن شاء الله. احنا موجودين الآن باستديو 17 في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. معنا على المكسر من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ الكبير مأمون إشحادة. الله يسعد صباحك يا أستاذ مأمون. من السوشيال ميديا وبرضو والله بالإعداد تمار النهار صباح الخير. أيضا من الإعداد سهر الجبور. وفي التقديم مهط بيشات يعطيها العافية كانت معكم الأيام الماضية. أنا كنت في إجازة وعدت إليكم والعود أحمد. عدت وأنا مليء بالأشواق. شو اسم الأغنية؟ أعود وكل حنين. أعود وكل حنين لكل الأحبة المستمعين. أهلا ومرحبا بكم أحبائي. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الصباح.

يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والشوق لكم جميعا أيها الأحبة. والله هذا الأسبوع يعني ما زال الناس فرحانين أجواء أو عايشين أجواء النجاح بعد صدور نتائج الثانوية العامة. وبالمناسبة اللي فهمته لأني كنت بإجازة مش كثير تبحرت بعالم الأخبار، لكن الواضح والبين والعناوين الرئيسة اللي قرأتها، بعرفش يمكن تمارا تابعت أكثر، إنه معدلات كانت هذا العام مرتفعة ومن أعلى نسب النجاح على صعيد امتحان الثانوية العامة، وعدد كبير من الشباب والصبايا حصلوا وتحصلوا على علامات عالية بالتسعين وفوق 95. كثير شفنا ناس 4000 أو 5000، 4000 فما فوق، ما شاء الله فوق 90، وهذه أرقام أكيد عالية، وإن كانت بتدل على اجتهاد الشباب والصبايا في كل مكان. الله يوفقهم، والله يعني ندعو لهم بالتوفيق. ليش ندعو لهم بالتوفيق؟ أول شيء عشان تعبهم، وبعدين يا أستاذ مأمون يا أخونا ويا حبيبنا، أنت عندك توجيه السنة هاي؟ ما يا أخي نجاح ما شاء الله، ما شاء الله يا أخي، والله ما بعرف، ألف مبارك يا أستاذ. بقول والله مشك مفتح، بحق لك نجاح الأبناء، يعني هذه ثمرة يجنيها الأب والأم بعد تعب السنين والسنين. الله يا ربي يبارك لك إن شاء الله وتشوفهم على خير. مبارك لكل شخص عنده شباب توجيهي، صبايا توجيهي. بقول إحنا كثير سعيدين لعدة أسباب. أول شيء اللي تعب هذول الشباب، وهذا زي ما قلنا لكم، يعني هذا أول امتحان حقيقي لشخص شاب أو صبية قدام العالم. هذا أول مرة يعني الواحد بنحط بهذا الظرف، بنحط بهذا الاختبار، الناس بتعرف اسمه، الناس بتعرف إنه في كيان مستقل اسمه فلان ابن فلان، بس يقولوا ابن فلان، فلان جاب العلامة الفلانية. فبالنتيجة جدا مهم. رقم اثنين إخواني، هذول هم شباب المستقبل، هذول هم الذخيرة، هذول هم رأس المال. طيب مو هذول أساسا اللي راح يكونوا قادة المستقبل، هذول اللي راح يصير منهم المدير والمسؤول والوزير، وبدوس راح يصير منهم رئيس وزراء. فأنت تسعد بهذا الجيل اللي بتحس إنه متطور، تشعر إنه باحث عن الحقيقة، تبحث، تظن إنه يجتهد على نفسه. بالعكس بتكون فرحان، لأنه هذا الجيل اللي راح إن شاء الله

الله يقود المسيرة، هذا الذي سيتابع، هذا سيبني على ما سبقه. ما هو جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، على رغم ألم، يعني الألم اللي بدي أقول لكم إياه، بس فعلا الأجيال تودع بعضها في عالم الوظائف الآن. أي واحد موجود بأي وظيفة مع بعد 20-30 سنة، كل الموجودين في هذه الأروقة بعطي مثال على في إذاعتي في الاستديوهات، هذا راح يغادروها ويجي جيل ثاني، راح يجي جيل ثاني. كما هي الحياة، كما هي الشركات اللي بسمعونا الآن، وانت بتخوضوا عراكات في الشركات وفي الإدارات وفي الوزارات وفي المؤسسات، ترى غمض عين فتح عين، كلكم ستغادروا هذه المؤسسة، تحالون على التقاعد نظرا للعمر، وبيجي جيل ثاني يمارس نفس الفعل في هذه المؤسسة. فلذلك جيل بسلم جيل، لكن الذي يعني بخلي الواحد يكون مطمئن شوي إنه هذا الجيل القادم، جيل بعد جيل، جيل منفتح، جيل عنده انتماء لوطنه، جيل بحب هذا البلد، جيل حاب يقدم شيء للإنسانية باسم وطنه، جيل يبحث عن العلم، يبحث عن المهارات، يبحث عن التطوير، لديه مواهب. هذه كلها أشياء بتخلي الواحد يقول والله الحمد لله رب العالمين احنا بخير. فبتمنى التوفيق لكل الشباب اللي نجحوا، طبعا اللي ما نجحوا، اللي ما نجحوا، الذي لم يحالفهم الحظ، الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح، ما زالت الدنيا قدامكم. أنا بعرف أنه أنت شايف الآن الدنيا كتير صغيرة، بتظن أنه الحياة انتهت وأنه مستقبلك يعني توقف، لكن صدقني ستثبت لك الأيام لاحقا أنها ما كانت إلا كبوة فرس فقط، هيك راحة استراحة، وراح تشوفوا بكرة بعد تجارب الحياة أنه هذه التجربة كانت ولا شيء. هلا أنت شايفة شيء عظيم، أنت الآن شايفة شيء كبير، أولياء الأمور اللي عندهم واحد لم يحالف الحظ شايفها مصيبة كبيرة ويظن أنه مستقبل ابنه أو بنته توقف، لكن صدقني الأيام القادمة ستثبت لك وله بأنه ما كانت هذه إلا وقفة بسيطة يعني هكذا، وقرصة إذن زي ما بقولوا عشان يكون أفضل في الأيام الجاية. ولا ضير إنها جاءت بهذا العمر، ما زال العمر، ما زال بعمر الورود، ما زال عمره 18 سنة، اليوم يشعر أنه لازم يشد حاله أفضل ما يكتشف هذا الواقع بالثلاثينات ولا بالأربعينات. فما عليكم، الحلو أنه هذه الحياة فيها شيء اسمه تعويض، وواحد بيقدر يرجع يراجع نفسه ويعوض اللي فاته، وما فاته الكثير، ما زالوا بعمر الورود شباب. أنا قلت لكم بيوم من الأيام زمانات بالثانوية العامة حينما صدرت النتائج، صديقي اللي يعني كان بمثابة أخي لم يحالفه الحظ رسم، وأنا من شدة يعني حبي واحترامي وتقديري لهذا الصديق ما شعرت بطعم النجاح، حتى أنني يعني ما احتفلت ومنعت أهلي حتى أنهم يعملوا لي حفلة، وكانت تلك الليلة ليلة يعني منقوصة الفرحة والسعادة، لأنه صديقي أخوي اللي أنا وياه دائما وأبدا يعني لم يحالف الحظ وما نجح. لكن شوفوا كيف الدنيا وتفاصيلها، هذا صديقي انتظر وراي عام كامل وعاد ونجح ودخل الجامعة لكنه تخرج قبلي. دائما بعطي هذا المثال هو تأخر سنة عني ونجح ودخل الجامعة وما شاء الله كان مبدع وأنهى الجامعة قبلي وعمل حفلة. يعني أنت ما فاتك شيء. زي ما قلت لك، أنا لو كنت أظن إنه هذا راح ينجح وراي بسنة ويدخل الجامعة ويتخرج قبلي وكل مستقبله ما شاء الله عليه والآن ما شاء الله عليه، ما كنت يمكن لغضبت تلك الليلة، ما كان لك فرحي منقوص. لكن هي الدنيا هكذا، فما تقولوا أنه الدنيا أو أنا فشلت أو أنا سقطت أو أنه أنا خلص توقف مستقبلي، لا تقول هذا الكلام، قل والله هي كبوة، هي استراحة محارب، هي فرصة لإعادة التفكير بذاتي وبنفسي وبأدائي وباجتهادي، وما هي إلا أيام ستمضي وستعود للنجاح أقوى وأفضل وأحسن. وأمنياتي بالتوفيق مبارك لجميع الأحبة اللي نجحوا، لكل أولياء أمورهم اللي بسمعوني الآن، أكيد كل واحد اللي نجح له ابن أخوه، ابن أخته، بنت أخوه، بنت عمه، ابن خاله، مين ما كان يكون، ألف ألف ألف ألف مبارك، يا رب تشوفوهم من عالي لعالي وبأعلى المراتب يا رب العالمين. يسعد صباح.

تثبت الأيام إنه هذه الأغنية هي الأجمل والأحيا والأحلى المتعلقة بالنجاح. ترى بعد هاي الأغنية طلعت مئات يمكن آلاف الأغاني اللي لها علاقة بالنجاح، لكن يبقى لهذه الرائعة التي غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حالة خاصة، شيء خاص أترككم معها. هيك الواحد هو بسمعها بحس حاله رشدي أباضة، بحس حاله هيك واحد مصري فنان مهيوب، بحس حاله عمر الشريف، بحس حاله عبد الحليم حافظ. بس جدا جميلة أول. شكرا يا أستاذ، يا أخي أنت ذواق والله يا أستاذ.

صباح الياسمين. أحبائي نجيب محفوظ من نجيب نسيرة مصر، واحد من أعظم الأدباء العرب، نجيب محفوظ طبعا. وبالمناسبة هذا الرجل هو أول عربي يحوز على جائزة نوبل، وأخذها يا أستاذ نوبل ولا شو هي؟ نوبل يمكن على ما أعتقد. لا نجيب محفوظ أول واحد، نجيب محفوظ. طيب هي بس نوبل، جائزة نوبل ولا أنا نوبل؟ طيب بقى في مجال الأدب، نجيب محفوظ بيحكي جملة لها علاقة بالتفاؤل كثير حلوة، لكن فيها مسؤولية، فيها مسؤولية. بقول لك التفاؤل طبعا كثير مهم، وإحنا دائما بنقول عليكم بالتفاؤل، عليكم بالتفاؤل، أي أرجوكم تفاؤلوا، ابتعدوا عن التشاؤم، التفاؤل من الإيمان، تفاؤلوا بالخير تجدوا. لكن نجيب محفوظ يضع إصبعه على الخلل في بعض الأحيان. شو بقول نجيب محفوظ؟ بقول كثير من الناس يظن أن التفاؤل هو انتظار خروج وردة دون أن يزرعها بعد، لن تخرج. يعني إذا ما حطيت البذرة لا تتفائل أن الوردة تطلع، يعني لا تنتظر من الحياة أن تهديك شيء من العدم. حلوة هاي، كبيرة الكلمة، كبيرة وضخمة، بعيدها مرة تانية تحملوني. لا تنتظر أن الحياة تعطيك شيء من العدم، لا تنتظر يعني شيء يأتيك من السماء. المعجزات انتهت مع الأنبياء، صح ولا لا؟ اليوم أنت بتتفائل بعملك، بس لازم تكون مقدم شيء عشان تتفائل. هل معقول تكون أنت مش دارس أي شيء وتفوت تقدم اختبار وتطلع من الاختبار وأنت عارف أنك ما قدمت شيء، تجي تقول يلا تفائلوا بالخير تجدوا، يلا إن شاء الله ننجح؟ لا، ما راح تنجح. وهنا هذا الأمر بكونش تفاؤل، بكون انفصال عن الواقع وعن الحياة. التفاؤل هو أن تؤدي عمل وتنتظر وأنت تفاؤل وتقول يا رب التوفيق، تكون طيب مع الحواليك وتقول يا رب انصف في هذه الحياة، أن تكون دقيق منصف مع الآخرين وتقول يا رب ما أنظلم، تدرس على نفسك، تطور ذاتك، تطور مهاراتك، تقول يا ربي السلم منصب. يحقنا أن تتفائل لأنك تعملت شيء لنفسك، درست على حالك، اشتغلت على حالك. بس هل يعقل أنك تكون ما عملت أي شيء بهذه الحياة وتيجي تقول والله يا إن شاء الله أصير وزير؟ لا، ما راح أصير وزير، لا ما راح أصير، يعني ما راح أصير، أكيد ما راح أصير وزير، أكيد ما راح أصير رئيس قسم. قد لا تحظى بفرصة أن تعمل أصلا لأنك ما عملت أي شيء، أي اجتهاد لأجل أنك تكون في هذا المكان أو في هذا الموقع. فتفائل، لكن لا تنتظر أنه تخرج وردة من هالبستان إذا أنت ما حطيت بذرة. صح، حط بذرة. نصيحتنا إلكو هذا الصباح، ابذروا كي تنتظروا إن شاء الله الثمار. الله يحفظكم. ها، أغنية اليوم نحكي إشي له علاقة بتنمية المهارات بالذات في التفاؤل. الأغنية هاي والله مطلعها إن الأستاذ مأمون.

طلع أفضل من كلام الناس مبدئيا للي متابعنا من سنوات. اليوم قلنا 13/8، الجو صيفي صيفي صيفي، يعني حرارة، يعني الدنيا شوب. عمان اليوم راح تسجل 34 أحبائي. إربد عروس الشمال اليوم ستسجل 35 درجة مئوية. الزرقاء ستسجل 36، المفرق 34، جرش 35، عجلون ستسجل 34، البلقة والبلقة تلقى ستسجل 32 درجة مئوية، في مادبة أم الحروف الخمسة ستسجل 34، الكرك كافان تتأرجح بينهما راء الرجولة ستسجل 33، الطفيلة الحبيبة الهاشمية ستسجل 31، معان عاصمة الأردن الأولى ستسجل 36، العقبة التي تتمثل بها رؤية جلالة سيدنا في هذه المدينة العظيمة الكبيرة ستسجل 43 درجة مئوية، والله تعالى أعلم. يا مركب رايح على عقبة خدني وقتي. معتز بأكد لي جائزة نوبل في الأدب للمبدع نجيب محفوظ. صحيح، بالمناسبة هذا نجيب محفوظ تعرض لمحاولة اغتيال على فكرة.

جبران خليل جبران، تعرفوه هالزلمة، زلمة كايف محترم كويس، هذا شاعر من شعراء المهجر، واحد لبناني من الذين هاجروا بالمناسب، يعني مشهورين شعراء المهجر وأجلهم على ما أعتقد من لبنان ومن سوريا. بقول قد تبكي، وهذا حقك، حقك تبكي، إذا حزنت بيبكي، ليش ما تبكي؟ مع اختلافنا يعني على موضوع البكاء، بقولوا اليمامة سألت أبوها اللي هو ملك العرب وائل ابن ربيعة، قال شافت أبوها بيبكي يا أستاذ مامو، فقربت منه وقالت أو يبكي الرجال يا أبتي، أو يبكي الرجال، يستغرب أول مرة أشوف رجل بيبكي، إحنا اليوم كل يوم بنشوفهم بيبكوا عادي بس في عينا ما كانش الرجال بيبكوا، قالت أو يبكي الرجال يا أبتي، قال نعم بلى يبكون ولكن لا يراهم أحد، الرجال يبكون ولكن لا يراهم أحد. عموما نرجع لقصتنا، بقول قد تبكي وهذا حقك، قد تحزن وهذا حقك، لكن إياك أن تنكسر. ما بنكسر صابر، إياك أن تنكسر، احزن اتألم ارتاح شوية، اشعر أنك توقفت بالطريق، خذ استراحة، لكن إياك أن تشعر أنك انكسرت لأنك مستمر. هذه الحياة بما أنها نابضة وفيها روح فيها نفس، زي ما بقوله نفس طالع نفس داخل، إذن لا تنكسر، إياك والانكسار، أمنياتي للجميع. ما بنكسر صار يا عم، شايف كيف راح البث اليوم بصنع أنا حظي، لو والحظ لو عاثر بصنع أنا حظي، أيوة.

التلفزيون ولا ما بتأثر عادي ما بتأثر. تابعين معكم أحبائي وأعزائي هذه الأغنية اللي حاب يسمعها لراشد الماجد ما بنكسر صعب. هي الأغنية جميلة أنا بحبها بقول الله لا يغير علينا. يلا خلاص نغيرها بلاش نوكل بلوك في البث. يلا هاي ما بنسوي بلوك. فرقة اللوزيين المحترمين الطيبين أبناء الأردن الجميلين يلا نسمع سحر السيتية بتحكي لنا عن ثلاثية نجيب محفوظ مشهورة ترى على فكرة على فكرة مثلت يا أم عصام. أنا حضرت جزئين أتوقع الجزء الثالث ما مثلوا إخواننا في مصر لكن قصر الشوق أنا حضرته وبين القصرين برضو كمان هاي الثنائية هي ثلاثية وفي واحدة الثالثة على

ما أعتقد أنه ما مثلوها، لكن فعلا أنا ثلاثية جميلة جدا لنجيب محفوظ، وأنا يعني بحبهم جدا كثير. زي ما قلت لك ثنتين تمثلوا دراميا بين القصرين، كان فيها صلاح السعدني إذا بتتذكروا، كانت سي السيد، وكانت فيها شويكار، يعني كان عمل درامي كبير وبرضو بين القصرين، بس أظن الرواية الثالثة ما ترجمت دراميا. جوك يا سلام سند ونور سلامة وجهاد الكسواني، تحياتنا لك ولوالدتك الحبيبة موسى خشان الحبيب والعزيز ابن الغور الطيب، صباح النور والسرور. إيمان أبو ليلى حي الله فيك وفعل الزرقة. سامر بن ياسين صباح النور يا سيدي. أم مراد من البتراء المدينة الوردية الجميلة الحلوة، صباح الخير لفدوى الخصاونة وأبو حازم الدبايبة وأختنا العزيزة ياسمين السعود زميلتنا الإعلامية القادمة إن شاء الله على خير. شكرا يا أبو شاكر الخلايلة، تحياتي لك ولكل أهلنا في النعيمة. في النعيمة أبو شاكر الخلايلة صحيح. حي الله في نداء محمد لجبور، محمد لجبور وعيسى أبو حمد من الزرق، زكية أسعد أبو زكي من الأزرق، خليل أبو دايل بدوي صباح النور، أبو أيام العتايقة، أبو ماجد أبو عيادة بقول كيف الطقس، قلنا لك كيف الطقس، الطقس الدنيا شوف صيف. زياد بن عيسى حي الله فيك يا عزيزي وأهلا وسهلا ويا مرحبا في مين؟ سليمان إبراهيم البلوي طبعا، وسبر هارت صباح الخير، خالد أزريقا صباح الخير، أمل حماد صباح الخير، أبو خالد الشوبكي صباح الخير، إبراهيم لنسور بقول صباحكم معطر بذكر الله لا إله إلا الله، سهام خليفات صباح النور يا ستي، أمجد صباح النور يا أمجد، آمين. نضال الفعوري شلونك يا نضال، كيف حالك سيدي، إبراهيم اللصاصمة كيفك يا صديقي، طمنا عنك، محمد الرشدان صباح الورد، محمود الرفايع ومحمد فؤاد زيد الكيلاني هلا والله، صباح النور ليونس سليمة الله يسلمك يا عزيزي. بتقول نور سلامة إذا لم تزد على الحياة شيء فستكون أنت زيادة على الحياة، بتكون عبء، صحيح أحسنتي. رزق التلاوي أبو محمد صديقي الحبيب والعزيز شلونك يا سيدي، شريف ضمرة صباح النور يا شريف، أم دحام، سهام مرديني، محمد الشرمان، أحمد أبو كاظم كيفك يا عزيزي شلونك، رجاء صبحي صنقرط، وطلال صالح الزعبي، نضال صبحنا على نضال وعيسى صبحنا عليه، مين يا رب، باسم العموش حياك الله يا سيدي الله يسلمك، طارق قدوم من طبربور بصبح على الجميع، عاطف الفراية صباح النور يا ابن العم شلونك، كوكب المعايطة صباح الخير يا كوكب، لؤي تيم من إربد بتواصل معانا صباح الخير لكل أهلنا في إربد، عبد الله سلامة، محمد البري، شرحبيل الحمايدة، هو شرحبيل لفقها أنا بعرف، درست أنا وياه شرحبيل ونعم الصديق شرحبيل بيك صباح الخير شرحبيل صباح الخير يا شرحبيل، وين صديق برضو مشترك وبعرفه كويس نداء عبيدات حي الله أهلا وسهلا في مهند الحوراني بتواصل معانا من درعة من سوريا، والله يخلينا نقول في هذا الصباح لكل أهلنا في سوريا الحبيبة الله يسعد الصباح، صباح الخير يا سوريا، صباح الخير يا قاسيون، هذا الذي خرج وصعد إلى قاسيون قال ومن قاسيون أطل يا وطني أرى دمشق تعانق السحوبة، مين فيك وقف على جبل قاسيون جميل جدا،
زيد المؤمن صباح الخير بقول حكيت معاك 3 مرات بس للأسف الشديد عنده مشكلة بالخدمات الطبية.

أنا بقول لك ليش ما نجاوبناك. إحنا إخواني نتواصل مع مستشفيات التابعة لوزارة الصحة. المستشفيات التابعة للخدمات الطبية يعني ما قلناش تعرفوا هاي مستشفيات عسكرية، فإلها آلية خاصة بالتواصل. فإحنا المستشفى لو مشكلتك بالبشير، بالأمير حمزة، بالمراكز الصحية، مستشفيات التابعة لوزارة الصحة في الأطراف تحت أمرك، لكن الخدمات الطبية في لها طريقة تواصل معين وأسلوب معين. أثرنا احتراما وتقديرا للمؤسسة العسكرية العظيمة التي نحترمها ونجلها ونقدرها أن نتركها يعني لإخواننا، أو في بعض الأشخاص في قنوات خاصة لإخواننا بالجيش بيتابعوا قضايا الخدمات الطبية. وصلت سيدي، اعذرونا. سمر زريقات صباح الخير. كوكب بتقول أنا أول واحدة صبحت عليك، ويا صباح النور، يا ما أجمله من الصباح. حسين المداهنة حياك الله يا حسين. ونعم ونعم ونعم في أبناء الجيش.

الظالم لما تغير يتدمر تحت قدامنا. حسن عليان الخالدي صباح الخير. لو كان إقباله الجن النصر بإيد رجالنا. غازي الشيحان صباح الخير. صباح النور لسالم خطار وعبد الهادي خالد مسات يعطيك العافية. مين فتني بريزات صباح الخير. وزيد الزاغة من طبربور، هي اثنين من طبربور بصبحوا علينا اليوم. نواف فالح أبو فالح ورجاء صبحي سنقرض حياك الله، أهلا وسهلا بنجاح العظمات ونعم يا نجاح. موسى الحرايز وصباح الخير لجميل عساف من معان. معان مبارح ازدانت بلقاء سيد الرجال جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، كان مبارح في معان والتقى عدد كبير من رجال معان الطيبين. رح نحكي بعدين والله في هاللحظة.

أهل معان هذه خاصة لأنه جلالة سيدنا كان عنده منبر. يلا يا أهل معان اسمع. فرقة معان مش هيك؟ فرقة معان

مونتاجيرو إلى الوالدة الحبيبة أم عصام. هذا رام الجمال صب على والدته. حي الله الأحلام المشاق، شلونك؟ تقول متى نتائج 2009؟ يا الله، هم 2009 صاروا قدموا ثانوية. يا الله يا الله يا أحلام الله يسامحك. يا أحلام الله يسامحك. طيب شو قلت نتائج 2009؟ لنا والأردن لنا. يا سلام، وزارة التربية ولا يهمك تأمره، صار اسمها بالمناسبة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بموجب التعديل، واليوم وزيرها معالي الدكتور عزمي محافظ. رائدة بريزات بتبارك للدكتور طه التميمي منصبه الجديد مستشار لمعالي وزير الصحة، وإحنا بنقول لدكتور طه الله يعطيك الصحة والعافية، تواصلنا معه كثيرا وتفاعل معنا كثيرا، وهو مدير صحة العاصمة عمان، اليوم هو في موقع آخر في منصب آخر. دائما وأبدا دعواتنا لك يا دكتور ولكل الناس اللي بيحبوا وطنهم وبلدهم وشغلهم، نتمنى لهم التوفيق. الله يوفقك يا دكتور، تحية لك ولكل كل يعني إخوان اللي حازوا على تنقلات ووظائف في تنقلات أخيرة في وزارة الصحة. عناية القاضي شلونك يا عناية؟ وسبر هارت صبحنا طبعا أكيد عليها، من أول الناس اللي صبحت علينا. محمد الشمالي من تبوك بقولنا صباح الخير، ونعم فهل تبوك وأهل المملكة العربية السعودية.

لكل الناس المتوجهين لأعمالهم نتمنى لكم يوم مليء بالنجاح والطاعات والتوفيق وتقوى الله في العمل. هذا جدا مهم، تقوى الله في العمل، تقوى الله في العمل. نتمنى لكم التوفيق. تعرفوا القصة الشهيرة للفتاة ووالدتها حينما كان سيدنا الفاروق في الأسعس في الليل سمع لها وهي تحدث والدتها، والنقاش اللي دار بينها وبين والدتها اللي قالت لها يعني والدتها إنه امذق اللبن. بالمناسبة امذق اللبن يعني مذق اللبن، أقول لكم إياها باللغة، مذق اللبن هو خلط اللبن بالماء اسمه مذق. فقالت لها امذق اللبن، كلكم تعرفوا هاي القصة الشهيرة. فقالت لها بمعنى لا يما ما يعني لقد نهانا الفاروق، بمعنى سيدنا عمر نهانا عن مذق اللبن. وقالت هو يعني الفاروق موجود معانا الآن. قالت لها صحيح الفاروق مش موجود معانا، بس رب الفاروق موجود معانا، رب الفاروق شايفنا. في شاعر جميل صاغ هاي القصة، صاغها يا أستاذ مأمون بطريقة شعرية جدا رائعة. شاعر والله أنا نسيت يعني اسمه، بقول هذا الشاعر، بروي القصة بس محولها شعر. بقول قالت بني قومي فامذق اللبن، يعني حطي في اللبن مي، فالماء سوف يزيد الوزن والثمن، الهدف زيد وزن المي وتكسب أكثر. قالت لها البنت يا أمه معذرة، لقد نهى عمر أن نخلط اللبن. سيدنا عمر منع، نهانا. قالت لها أمها أنى يرى عمر صنيعنا، ما رح يشوفنا، إنما الفاروق ليس هنا مش موجود. قالت لها ابنتها لا تفعلي أبدا، الله يعلم منا السر والعلن، إن لم يكن عمر الفاروق يبصرنا فإن رب أبي حفص هنا معنا. أوف شو هذا، فإن رب أبي حفص

0: إلى
1: صحيح إن في معلومة تاريخية بس ما راح أذكرها لأني أنا شاك فيها وشاك في كل معلوماته التاريخية اللي بوردها إلي على الهواء. والله لا أتأكد منها، وإذا صح لا أحكيها إلكم وأعتذر من مأمون على الهواء، بس يا ويلو إذا بينت المعلومة مش دقيقة. يعني هو يقول إنه هذه الفتاة هي أمه لعمر بن عبد العزيز. معقول؟ والله يا مامون أنا خايف إنك ورطتنا. طيب على كل حال يا جماعة الخير، الله يسعد صباحكم. ترى الأردني يوم يقول هذا الكلام معناه عنده قصة. يوم يقول الله يسعد صباح، الله يصبحكم بالخير، معناها في قصة بدنا نحكيها. خليكم معنا، سمعنا يا زلمة أغنية هيك، في شيء، في وجدانيات، في شيء كمان. أنت كمان خلي الواحد، أستاذ مأمون بكفي التوريطة اللي ورطنا إياها في المعلومة التاريخية اللي حكيتها على الهواء هاي. شكرا لك، شكرا لك. متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية يا أستاذ مأمون، خربط القطاعات.
2: انزل يا جميل عالساحة.
1: بدي أقول صباح الخير لأبو عطيش الحويطي. أبو عطيش صباح الخير يا أبو عطيش، سمعنا أي شيء والله هيك يا أستاذ مأمون. أسامة اللوامة صباح الخير، ناصر كريم، مراد الزعبي صباح الخير. حلو.

0: نعتذر عن المعلومة التاريخية اللي قدمناها، لأنه مأمون ذاته خبرني تحت الهواء إنه المعلومة مش كثير دقيقة، في مش بنته وحفيدته، يعني قصة مؤجلة، فأنا بنسحب كلامنا. ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت على الليلة تتوب؟ فأنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. ما بتجيش جبالي أحكي أبيات مجنون ليلى. يلا خلاص، خلينا احنا اليوم الخميس هيك شوية بنخلي الأمور أروق مع الناس الأحباء اللي بسمعونا. صباح الخير لسمير المراونة أبو العبد، صباح الخيرات سيدي، الله يطول عمرك، أهلا وسهلا. بتقول لي شو مالك يا أحلام مشاك، بس 2009 السنة الأولى توجيهي. مفهوم، بس أنا استغربت أنه صاروا مواليد 2009 بقدموا توجيهي. فهميني يا أحلام، فهميني يا أخت أحلام، كبرنا 2009 كنا أنا وظيفة كنت. ما مو كان بيسأل الضمان متى بده يتقاعد ب 2009. هايهم سمير باك الساني، صباح الخير.
1: هلا وهلا لا يا حالف يا
0: هلا أبو الرب، السيدة الطيبة، صباح الخير. أم ياسر نعيمات، زيد الطعيمات من الأغوار بسمعنا.

0: لعنكم الله على حر الشوب والصيف والشمس. ذيب عودة ذيب، صباح الخير يا ذيب. تحياتي لهاي المعايطة. ونغم أحمد، صباح الخير يا نغم، شلونك؟ بقول اسمعني، هاي أخونا مراد جاب لنا الصافية مأمون. بقول هذه الفتاة العفيفة اللي حكت لأمها هذا الكلام، ولدت هي ولدت ابنتها أم عاصم التي تزوجت عبد العزيز بن مروان وأنجبت الخليفة العادل. يعني هي مش بنت، بدها تكون جدة البنت. الله يسامحك يا مأمون، وربطة مع الجماعة، كل جماعة صاروا صححوا فينا. حقوا علينا يا جماعة. عبد الحفيظ الكفري صباح الخير، جمعة الغنانيم صباح الخير، لولو شاهين، عيد رجيلات. يلا إلى الأخبار يا أستاذ مأمون لو سمحت. جلالة سيدنا الملك خلال اللقاء مع وجهاء وممثلي عن أهالي معان يقول بلد النشامة ما عليها خوف. لاحقا نتبحث في هذا الموضوع. بكلفة 120 مليون دولار توقيع اتفاقيات 4 مشاريع في الأراضي المجاورة للمغطس. من أتينا على سيرة المغطس، رئيس الوزراء جعفر حسان، الدكتور جعفر حسان عفوا، يعمم بحصر مخاطبات وأعمال إحياء ذكرى معمودية السيد المسيح باللجنة الوطنية. قانون الإدارة المحلية تحت القبة إن شاء الله يوم الأحد. وزارة المياه استمرار الاعتداء على خط الدي سي يهدد بتعديل جداول الضخ. صدق أو لا تصدق، ضبط متسولة بحوزتها 46,600 دولار في وسط البلد عمان. وإجمالي حركات كليك ترتفع بنسبة 32%. حكونا مع الأستاذ عمر سلامة. يا أستاذة تمارا لو تكرمت علينا، خلينا نفتح ملف شوي المي، شو اللي قاعد بصير؟ احنا عارفين انه شهر 8 اب بصير شوي في ذروة، بس بالمقابل شو قصة الاعتداءات؟ كل يوم نقرأ خبرين 3 اخبار. يعني لو اسأل وزارة المياه واقول لهم ماذا عن اخر اعتداء جرى، حدثني عن اخر اعتداء، راح يذكر لي حادثة غير اللي انا قرأتها، بمعنى انه الاعتداءات متكررة ومتسارعة. تخيلوا، بقولوا بالنصف الأول، بقولوا النصف الأول من عام 2026، الرقم ترى صادم اللي راح أحكي. بقولوا النصف الأول من عام 2026 تجاوز في حجم الاعتداءات 6,000 وإيش، يعني قريب من 7,000، قرابة 7,000 اعتداء على مصادر المياه. معقول؟ معقول، والله معقول، هذه حقيقة. وعلى فكرة يعني 2025 شرحه، أنا عدت بالأخبار، 2025 العام 2025 تقريبا 14,000 اعتداء، تقريبا مقارب يعني للرقم لليوم موجود. ضبوطات الاعتداءات، ما بعرف، أنا بدي أكون أكثر صرامة، وبديش أقول اعتداء، أنا بدي أقول سرقة. يعني أنا بدي أقوي قلبي، لعل في بعض الكلمات لها وقع بالقلب أكبر، بعض الوصفة الوصف يعني قد يكون مؤذي أكثر، فأنا أحاول أن أبحث عن أصعب لفظ وعبر به عن من يستجر المياه بطريقة غير مشروعة. هذا سارق لص، لص كالذي يدخل ويسرق مصاغ ذهبي، هذا سارق لص. أستاذ عمر سلامة صباح الخير. يا أستاذ عمر سلامة، أسعد الله صباحك يا سيدي بالخير والبركات.
1: الله يصبحك بالخير ويصبح هذا الوطن الجميل وأهل الطيبين بكل الخير يا الله.
0: أنا أخشى أنه أحشر أو أحصر، شو أحشر، كيف طلعت معي والله ما بعرف كيف طلعت معي، أن أحصر نقاشي معك في ملف الاعتداءات، فيقول قائل، يقول والله يعني بدهم يغطوا على موضوع المية بموضوع الاعتداءات. ما حدش بينكر فينا، ولا وزارة المياه تنكر فينا، ولا شركات توزيع المياه تنكر انه بشهر 7 وشهر 8 بصير في عنا شوية ذروة وشوية ضغط في موضوع المياه وتوضيع، لكن احنا بالمقابل ضروري نقول هذه الحقيقة العلمية.

0: انه الاعتداءات كلما كثرت بتاثر على الجدول، خاصه الاعتداء على خط الديسه، وايضا اعتداءات على المصادر الاخرى. في كثير ناس بيجي بيقول لك والله المي بتيجي عندي ضعيفه، بعدين يكتشف العاملون في شركات المياه انه في اعتداء كبير موجود في هذا الحي في هذه المنطقه على مصادر المياه، قاعد يسحب كل المياه، يسحب قوه المياه كلها، لانه في ناس بيعبوا صهاريج مي، بيبيعوا صهاريج مي مسروقه. يعني انا ساترك لك الحديث بالعموم استاذ عمر، وبتمنى عليك ان لا تغفل يعني حديث الناس، لانه في ناس اليوم بيحكوا معنا بقول بده مية، يعني ان تعمل لنا توليفه جميله توصف فيها الحاله بشهر اب، كيف وضع المية عندنا والشهور القادمه، وموضوع الاهتداءات واثرها فعلا على تزويد وكميه تزويد المائي لاهلنا في كل مكان. الحديث لك، وكنا اذان صاغيه. تفضل عمر بيك.
1: صباح الخيرات سيدي لك ولكل المستمعين والمستمعات الكريمات في هذا الوطن الطيب، والدعاء لله سبحانه وتعالى دائما وابدا بان يحفظ هذا الوطن واهله وقيادته من كل شرر ان شاء الله.
0: اللهم امين.
1: لانه الحقيقه اللي وضع المي يا اخي صدام حرج، يعني لا يخفى على احد يعني وهو قديم جديد واضح لكل الناس.
0: صحيح.
1: وللعيال.
0: صحيح.
1: نحن دوله يعني تعيش ظرف مائي مزمن من سنوات وعقود، وهذا له اسبابه، تراجع كميات المياه، زياده عدد السكان. امانه عمان كان لها دراسه قبل سنوات انه في 2019 عدد سكان العاصمه سيكون حوالي 900,000 نسمة، إحنا نتحدث عن 4 إلى 5 ملايين نسمة في العالم.
0: أوف، شوف الفرق.
1: فبالتالي لما بنحكي على موضوع الزيادة السكانية، المملكة الآن بحمد الله سبحانه وتعالى أندلس العرب هذه، خلينا نقول عنها هذه الواحة الآمنة المطمئنة إن شاء الله أنها ستبقى نموذج في كل العالم للأمن والاستقرار والتعايش إن شاء الله. تواجه تحديات وهذا شيء طبيعي، مواردنا المائية شحيحة، فإحنا عندنا ظرف مائي حرج لأنه في عجز مائي لمياه الشرب ولكافة الاحتياجات حوالي 400 إلى 450 مليون متر مكعب، منها حوالي 70 إلى 80 مليون متر مكعب العجز المائي للشرب.
0: كم حصة الفرد؟ كم حصة الفرد؟ 60 متر؟
1: 63 متر مكعب
0: 63 بالسنة. وقديش يعني مقارنة على الأقل بأقرب الدول إلنا، قديش حصة؟ بديش أحكي عن الأرقام العالمية.
1: في المنطقة أقل دولة في المنطقة كل المحاذين أقل من 700-800 متر ما في حدا. إحنا عجز، حتى الدول الفقيرة المصنفة عالميا أخي فضل.
0: حصة الفرد أعلى
1: يعني
0: بكثير.
1: حصة الفرد أعلى بكثير، ومصادر المياه أفضل من عندنا لأنه البحر قريب، مثلا قطر تصنف ضمن الدول الفقيرة جدا،
0: لكن عندهم مشاريع تحلية كبيرة،
1: الطاقة عندهم متوفرة والبحر قريب، وبالتالي موضوع التحلية غير مكلف زي ما انك
0: صحيح انت. صحيح.
1: فتحدياتنا تختلف عن دول العالم، والدول الافريقية المحطوطة في بعض الدول الافريقية المصنفة ضمن الفقر المائي عندها مصادر مياه ولكنها ملوثة نتيجة انه الاهمال. احنا لا، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بواد غير ذي زرع، يعني غير لا في مصادرنا المائية ما في غير موجودة، التغيرات المناخية تزداد قبضتها عام بعد عام على الواقع المائي في المملكة. بحمد الله كان الموسم المطر الماضي ممتاز جدا وفضل الله حسن من وضعنا المائي، ولكن احنا نحتاج الى على الاقل 10 سنوات من الهطولات المطرية المستمرة حتى تستطيع ان تعافي بعض الاحواض المائية التي عانت من تراجع كبير، لانه في بعض الاحواض المائيه تراجعت الى اكثر من 200 متر. لما تحكي خزان مي نازل 200 متر زيه زي الخزان، فبالتالي هذا معناته تملح، نوعيه المي تردت، صار في كميات قليله يؤثر عليها، فبالتالي يعني نواجه التحديات. ورحنا بالتالي الى الحل الامثل اللي هو الناقل الوطني لتحليه مياه البحر،
0: مشروعنا الكبير الضخم المعول عليه.
1: نعم.
0: انه يسد فج وجه، هلا ما بيحل ترى المشكله كامل، لكن على الاقل بخلي الامور اروق ان شاء الله.
1: نعم. بيعمل استقرار مائي
0: بيرفع نسبه، بيرفع حصه الفرد، هذا سؤال مهم.
1: يرفع يعني بيرفعها نعم الى حوالي 70-75 متر او 100 متر بالعام، بصير في توازن. انت لما بصير توصلك المي اخي صدام 3 ايام بالاسبوع هذا الحكي بحل مشكله كبيره، بحسن
0: صحيح.
1: من وضع الشبكات، بحسن من ضبط الاعتداءات، لانه احنا لما بتكون الشبكه
0: فيها مي. انا عشان استفيد من الوقت، الاعتداءات خلينا نوقف شوي عند الاعتداءات سيدي.
1: الاعتداءات اخي صدام الحقيقه

0: اللي بيقول يعني قد يقول قائل انه الناس لانه ما فيش ما هذا كلام عاري عن الصحة تماما. اللي بيسرقوا للأسف الشديد هم مش عشان يستفيدوا من المي، يعني ما بسرق عشان متر ولا مترين مي، هذا مقدور عليه وبنحل مشكلته.
1: يعني مش بسرق عشان اشرب مية،
0: لا لا لا. اللي بسرق هو عشان يتكسب آلاف الدنانير يوميا، وللأسف انه بعض سرقات المياه تحصل لبعض هؤلاء السارقين آلاف يوميا.
1: أوه.
0: عندما يعني ما بال

0: لهذا يعني حاط مصاري بمبالغ كبيرة جدا
1: حتى يستجر المياه بطريقة غير
0: نعم
1: مشروعة.
0: بعض اللي تم إصدار أحكام قضائية بحقهم وأخذ العقوبات بحقهم.
1: هو إلى أي مدى قد تصل العقوبة؟
0: هلا هي قد تصل من 3 إلى 3 سنوات بغرامات مالية عشرات الآلاف من الدنانير، ولكن حقيقة بأمام هذه السرقات لأنها قضايا أمن اقتصادي وأمن وطني وأمن مائي، هاي تتعلق بموضوع الناس لأنها تمس أمن المجتمع في ظل هذه الظروف، خصوصا في ظل ظروف الارتفاع الحرارة، وإحنا بحمد الله سبحانه وتعالى
1: زميلي محمد سار الطراوني يقول الأمر يرقى، هل تصل يوما نرى نتصل عقوبة سرقة المياه للوصول إلى محكمة أمن الدولة؟ وهذا يؤكد ما قلت له.
0: نعم صحيح، وتم تحويل بعض القضايا بالسابق إلى أمن الدولة، ونتمنى أن تعامل هذه الجرائم الاقتصادية الكبيرة على قضايا أمن الدولة حتى تكون رادع لكل من يفكر بهذا الاعتداء، لأنه للأسف الشديد أخي صدام نتحدث عن اعتداء الديسي اللي وقع الأسبوع الماضي،
1: حتى
0: الآن الفرق الفنية اللي هي الشركة المشغلة طواقم مياهنا وطواقم الأحواض المائية والصيانة والتشغيل والرقابة الداخلية في وزارة المياه والري حتى اليوم صباح هذا اليوم لم يستطيعوا أن يحسموا بنهاية الأمر أنه حلينا المشكلة. إحنا الآن لحد الآن نعمل تخفيف للوضع، ولكن هذا يهدد الخط.
1: ماذا يعني أن يكون هناك اعتداء على خط الديسي؟ شو أثره علي أنا موجود في عمان ولا أخونا اللي موجود في محافظات الشمال؟
0: هذا سيدي العزيز معناته أنه المي رح تقطع عني أسبوع زمان على الأقل إذا توقفنا لسمح الله لأعمال الصيانة. أنت الآن هدر كميات المياه اللي راحت خلال الأسبوع الماضي هذا كله، هذه تغذي أحياء كاملة في عمان والمدن الأخرى بمناطق المملكة، ضربت عديد من أدوار المملكة وجعلت كميات المياه تقل في الشبكات التي تصل للمواطنين، لأنه هذه إحنا بتعرف مصادرنا محدودة يا أخي صدام.
1: طبعا
0: ما عندنا مصادر يعني وفيرة، فبالتالي هذا المصدر لما قاعد بروح مثل ما إحنا شاهدنا بالصور والفيديوهات هذه بتروح من حصة المواطن، بدل ما تضغط الشبكة وتيجي لأدوار المياه المحددة عم بتروح هدرا، حتى ايش يجي يركب حط هالماتور يعبي صهريج وضل رايح يبيع له 10 12 صهريج باليوم ولا 15 صهريج. طبعا وضعت الواضح انه هناك اصبحت هذه العمليات منظمه شبكات وفي مجموعه من الصهريج ينظموها ويعملوا يبيعوا المي بطريقه او باخرى، وبالتالي يعني هذا صار في عمليه ترقى الى مثل ما ذكرنا جرائم اقتصاديه وجرائم تتعلق بالامن الوطني بشكل عام.
1: أين وصلنا بهذه يعني ما وجدت وزارة المياه طريقة لضبط موضوع الاعتداءات خاصة على خط مثل خط مياه الديسي على سبيل المثال، هذا الخط الضخم اللي بيزود محافظات الوسط والجنوب والشمال
0: اللي صار في
1: على عجل لو تكرم. تفضل.
0: باعتداء الديسي يوم الأربعاء مساء صار في اعتداء على مجموعة من الهوايات في المنطقة اللي صار فيها الاعتداء في منطقة الجفا، تحركت الطواقم الفنية، طبعا كل نقطة تبعد عن الأخرى أخي صدام 25 كيلومتر، طواقم الفنية راح تشتغل على الهوايات اللي صار في عليها كسر، يعني كسر عادي زي الكسور اللي بتصير، لأنه كان في 2025 1802 اعتداء على منظومة مياه. فإحنا راح يصلحوا الشباب أساس يعملوا له حل، يعني استبداله سهل لأنه تحت السيطرة بيكون. فصار الاعتداء الكبير على الهوايتين الثانيات اللي هن بعدهم 5000 متر مكعب باليوم، وبالتالي لما توصل تعرف 25 كيلومتر بمنطقة صحراوية مش على توستراد ولا فيها منطقة مأهولة ولا فيها.
1: فمش حكيت لنا قبل هالمرة أستاذ عمر عندكم طائرات درون في جوال
0: اشتغلنا عليهم سيدي، ولكن للأسف الشديد يعني ما لأنه أنت بتعرف أخي صدام هذه تحتاج إلى وقت وجهد، وبالظروف الحرب الأخيرة خلينا نكون صادق كان في تعقيدات على هذا الأمر أيضا.
1: صحيح مفهوم أمنيا مفهوم.
0: طبعا يعني
1: طيب خلينا أنتقل الآن بحاول أسيب من وقتي، أنا شوي حكينا عن موضوع الاعتداءات ومتابعتها، وأنا بعتقد أنه يجب تعظيم العقوبة فيما يتعلق بموضوع الاعتداء أو السرقة، خلينا نكون أكثر يعني وضوح، سرقة المياه بهذه
0: نعم سرقة الناس مش بس المياه
1: سرقة الناس. شكرا لك. طيب أسئلة سريعة على طريقة يعني البرامج التوك شو أسألك يا سيدي جاوبنا عليها. يتساءل أحدهم يقول أنا ما عندي مشكلة أفهم أنه كميات المياه اللي عندنا محسوبة ودقيقة،

0: الدور لازم يجي للكل، لكن يتساءل بعضهم لماذا حي بعينه تصل المياه يوم، حي آخر تصله 3 أيام، حي ثالث تصله 4 أيام؟ بدي إجابة.
1: سيد العزيز، هذا الكلام احنا توزيع اليوم نتمنى انه يكون عندنا كميات مياه ووضع مي نقدر نزيد المناطق ساعة واحدة. ولكن ما يحدث اخي صدام، طبيعة المناطق تختلف من منطقة الى اخرى.
0: تمام.
1: طبيعة المناطق تختلف، طبيعة اذا كانت منطقة كلها عمارات، اذا كانت مناطق كلها بيوت، اذا كانت على
0: مرتفعة
1: تختلف من منطقة. حتى اذا بتكون جارك الباب على الباب، قد يكون جارك الباب على الباب، انت عداد المي اول ما توصل بيجينا شكاوي كثير. العدادات في عماره واحده بيكون العداد فوق العداد 5 سم، نتيجه ضغط المي بتوصل للاول عبين ما تضغط الشبكه بدها وقت لا تصل للثاني. وضعنا يعني لما بنقول وضعنا حرج، وضعنا احنا دائما في ازمه ليل نهار، طواقم المي تعمل على مدار الساعه حقيقه والله. احنا هذا الوصف لا يوفي
0: اكثر حقيقة. اكثر شكوى تجينا بدنا ضخ اقوى للميه. عندي سؤال محدد وبدنا نبته، هل تضخ اليوم الميه في محولات، في ضخ، في طاقه تدعم، في ولا تضخ على انسيابيتها؟ هذا سؤال الناس.
1: احنا سيدي العزيز تيجي مياه الديسي بس بشكل سريع وبسيط على السريع بسرعه. موضوع مياه الديسي احنا بنضخها من الجنوب لعمان 450 كيلومتر، بنخلطها مع مياه زي اللي بتيجي من الأغوار من تحت سطح البحر، وهذا كله كهرباء يا أخي صدام.
0: تمام.
1: وكلها ب70 قرش بكلف متر دي سي، و70 80 قرش بكلف مياه زي لما تضخه من الأغوار لعمان. وبالتالي بتخلط هاي المي في خزان دابوق وخزان أبو علندا، بنضخها لعمان للزرقاء لمناطق في
0: بنضخها. كيف بنضخها؟
1: نضخها بشبكات، مش
0: يعني على انسيابيتها ولا في ضخ
1: فعلا؟ لا لا لا، محطات ضخ، في خزانات ضخمة وبنضخها لهاي الخزان. نرفع المية من هاي المناطق على الزرقاء برو على أعلى خزان بالمنطقة المعينة، خزان أعلى نقطة، وبالتالي بتنزل المية باي جرافيتي بالضخ الانسيابي بس من منطقة مرتفعة أقوى من الضخ الطبيعي بالمضخات.
0: هل شكوى الناس لما أقول لك أنا بس بطلبهم في تحكم لكل واحد مسؤول في منطقته، بيفتح المحبس على النص وبيفتحه على ثلاث أرباع؟
1: أنا بقول لك
0: بدي توضيح.
1: يعني حتى أهلي مرات بضل يقول لي هذا الكلام.
0: الموزع بقول لك الموزع، المصيبة في الموزع.
1: لا كلام غير صحيح. اليوم الموزع بالعكس، الموزع أمنيته أنه يحل مشكلة المي وريح راسه، بس الموزع لما بيصير فيه شكاوي عنده إحنا بصير فيه عليه ضغط أزيد. اللي بصير أخي العزيز صدام، إحنا بنضخ مثلا دور المي اليوم على الشميساني.
0: نعم.
1: الشميساني توصل المي شبكة فاضية، المنطقة الأوطى بصير توصلها المي، اللي عنده خزانات أرضية بصير يعبي.
0: نعم.
1: اللي ما عنده بده يستنى، اللي إذا بيت مرتفع عن بيت سنتيمتر تعرف هاي طبيعة المي لها ضغوطات ولها طريقة
0: طبعاً معينة. طبعاً طبعاً طبعاً.
1: وبيجيك هلا كل هذا الحكي، بيجيك واحد معتدي، واحد مركب ماتور على العداد بسحب مي من جيرانه، واحد ساحب.
0: هذا موضوع كثير مهم. موضوع ثاني آخر، موضوع تركيب اللي بسموهن المضخات على الخط الرئيسي. هلا انتم بتقولوا يكون في عندك تانك تحت او بئر،
1: صحيح،
0: المي تعبي، ركب يا اخي انت مضخه وارفع لخزان.
1: صحيح.
0: اليوم اليوم اليوم اليوم في واحد بيقول لك لا انا بريح راسي بركب هذا على الخط، واول واحد بعبي في العماره، اول واحد بعبي في المنطقه كلها، المي
1: يعني
0: المضخه بتسحب المي بترفعه لك.
1: هذا كلام مخالف ولا يجوز، لأنه أنت بتضر بالناس وبتضر بالشبكة، لأنه الشبكة لها ضغط حتى توصل المي وترتفع للعمارة اللي بالطابق الثاني، أو مثلا ترتفع للعمارة اللي بالشارع اللي أعلى منك بخمسة سنتي بدها تتعب الشبكة. للأسف الشديد إحنا لحد الآن مدام جاي المي بنظل نستهلك مي، ما بنسكر الخط. وهاي طبعا انت كيف بدك تحكم يعني خلينا نحكي بصريح،
0: هو الناس بلقاها فرصه تحكم. كمان يا استاذ عمر ما بدي يعني
1: صحيح.
0: كمان
1: متى
0: يوم ما يكون حصتك بالسنه 60 متر انت النص الربع الكاسه بتهمك يعني تعبيها. وفي ناس بعد ما يعبوا بيجيب دلاوه بعبي برضه فيهن مي وبقول لك انا مش ملتام بدي اعبيه. بأنه هاليوم جاي
1: بعض المناطق كمان احنا بنضخ لها مرة واحدة كل اسبوعين او ثلاثة
0: مثلا مثلا مثلا،
1: بس احنا على سبيل المثال هاي المناطق لما نضخ لها هاي الكميات بنضخ لها كمية تكفيها اسبوعين او ثلاث، ليس زي المناطق الاخرى كميات المي. فبالتالي هذا بيأثر بخلخل التوزيع، نرجع لحديثنا السابق، بخلخل التوزيع.

0: او بيعمل مشكله في ايصال المياه للجيران الاخرين. هلا بيجيك واحد بيقول لك والله انا ما عبيت، ليش؟ بقول لك ما عنديش خزان ارضي. بالتاكيد لن تستطيع ان تحصل على كميه مياه كافيه.
1: ليش ما عادت المي تطلع؟ زمان كانت المي تطلع على الاسطح، لا عندنا قصه تنكات ولا عندنا ولا مضخات.
0: كان في كان عدد السكان اقل وكانت كميات المياه اكثر، واحد. اثنين، كانت الاعتداءات والسرقات اقل. هذه المواضيع مجتمعة. الفاقد، احنا لما نحكي عن الفاقد، اكثر من 70% من الفاقد اخي صدام هو سرقات. وكل 1% من الفاقد يعني 5 ملايين متر مكعب تذهب هدرا، بدل ما يستفيدوا من الناس بتكسبوا بعض الحيتان فيها.
1: يا سيدي يعني طيب، سؤال اخير. الان احنا عايشين في ذروة تموز وآب ذروة سيدي،
0: احنا باقصى درجات الذروة، احنا من 15-7.
1: ماذا اليوم تقول لكل اللي بيسمعونا اللي بقول لك قطعت علي اسبوعين لها شهر ما اجتني، متجايتنا جايتنا ضعيفة، يعني وزارة المياه ماذا تقول من خلالك وانت الناطق باسمها لهن الاردنيين اللي قاعدين بيسمعونا الان؟
0: قبل ما اوجه رسالتي لهؤلاء اخواني واهلي وربعنا في هذا الوطن العزيز، بقول للاخرين والجميع ان يتقوا الله في هذا البلد. هذا البلد اللي احنا لحد الان بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل حكمة قيادته، مرتاحين مبسوطين امنين على اموالنا واهلنا وانفسنا ومرتاحين. ورغم ظروف المياه الصعبة الا انه الحمد لله ما في عنا عطش ولا في تلوث. دول عديدة عندها مصادر مياه وفيرة، المي ملوثة والناس ما بتشرب مياه صحية. احنا ببلد الحمد لله بلد خير وبلد امان وبلد مستقر، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لا تقدر بثمن. ورسالتي لإخوان الآخرين إنه إحنا نعم، إحنا سيد العزيز معدلات الشكاوي إذا بتقارنها بالأعوام السابقة أخي صدام أقل منها بمثل هذا الوقت من السنة، وهذا نتيجة الجهود اللي عملناها. إحنا السنة هاي طبعا وفرنا حوالي 37 مليون متر مكعب إضافي، ولكن لما بتيجي أخي صدام بصير في اعتداء، أنت كل تعبك بروح على الفاضي.
1: صحيح، بس ما انا بديش اقول يعني، لانه في ناس بسمعونه بكل معصبين، واللي ناقص عليه ميه ترى كل هذا
0: ينقص عليه ميه طبعا
1: استاذ عمر مية. كل هذا الكلام لا ياخذ فيه، بس ينقص عليه ميه بقول لي انا شو بدي في كل بقول لك صح انت انا زلمه الميه يعني مقطوع علي.
0: احنا بنتمنى حتى تحل مشكله الاخ، اي اخ مواطن حط خزان ارضي 90% من مشاكل الميه بتنتهي. بخلاف ذلك لا سمح الله صار في خلل، احنا فورا خلال اسبوع بنحل هذه المشكله.
1: الرقم الموحد 117 116، في ناس بقول لك هذا دورهم فقط، بس بسمع لك وينتهي الامر عند حينه. شو بتجاوب الناس؟
0: احنا طورنا عليه ودخلنا الذكاء الاصطناعي، الان عم ندخل موضوع الذكاء الاصطناعي وحل مشكلتين كبيرات في العاصمه عمان بمناطق في غرب العاصمه، ونجحت التجربه وحل مشكله كبيره، وفر كميات مياه، حدد وين في تلاعب وسرقات، واذا ناس بركب ماتورات ولا ما بركب ماتورات وبلعب بالشبكه عم بلاقي لنا حلول، وبعطينا حلول سريعه وبقدر نعكس كميات مياه بشكل ممتاز. وبالتالي التطور على خدمات المياه تحسن كثيرا، واحنا بجوز بتلمس اخي صدام معدلات الشكاوي هي اقل رغم انه الناس زادت. احنا صحيح. سنويا 40,000 اشتراك بزيد.
1: انا بدي اقول للناس تذكروا وضعنا المائي، كلما ضاقت عليكم الأمور تذكروا ظرفنا المائي. وبديش أحكي يعني هذا الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لشخص في لقاء إعلامي مع زميل قدير وعزيز على قلبنا، عشان ما حدش يفهمنا غلط، حينما هذا قال يعني أنه عندنا إدارة حصيفة في المياه، قالوا عشان هيك إحنا يعني أفقر دولة. لا، إحنا أفقر دولة المصادر، ما فيش عندنا مصادر يعني. الإدارة الحصيفة لا توفر مياه من تحت الأرض تخلقها، يعني هي توزع الكمية الموجودة عندك بطريقة يعني مناسبة، لكنها لا تستطيع أن تخلق مياه من لا شيء. يعني هذه هي القصة.
0: صحيح.
1: أخي
0: عمر، إحنا سيد العزيز الدول الغربية والدول الشرق آسيوية مثل اليابان وكوريا والدول اللي بيساعدونا بيجي بيستغربوا بيستهجنوا بيقولوا أنتوا عندكم تجربة رائدة، إحنا لا نستطيع أن نطبقها. إن تجربة بفضل الله سبحانه.
1: ما بدي أمدح كثير، بخاف هسه الناس كل برنامج
0: ورغم ذلك
1: يصير يقولوا لي أنت
0: موجود الأخطاء وإحنا إذا في أي خلل، بس إنه إحنا الاتهامات اللي توجه للموزعين أحيانا
1: لا طبعا
0: خلينا نقف على حقيقة، قد يكون في بعض الخلل هون أو هناك. ولكن الخلل
1: بتشيكوا بين فترة يعني إذا تردكم ملاحظة من منطقة معينة. لا خليك معي، يعني أول أسبوع جتك على الموزع، ثاني أسبوع، هل بعدين الوزارة تبحث أو شركة مياه تتأكد عن

0: أداء الموزع إنه فعلاً أداؤه جيد؟ هل يحابي يحابي بيت خالته، يحابي دار عمته، يحابي؟
1: لا لا لا لا.
0: طيب بدي أسألك سؤال يعني أريد عليها إجابة، هاي يعني باللهجة الأردنية، بالله عليك، هل فعلاً موجود إنه إذا في مسؤول كبير موجود في منطقة معينة إذا المي ما بتنقطع في هاي المنطقة؟
1: والله والله إني لا أذيع سراً، والله وزير المياه والري وزيرنا وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود بيشتري صهريج مرات على حسابه، والله وإني صادق فيما أقول.
0: صادق.
1: إحنا مش معناته إنه يعني إحنا ما بنوديش تنكات لما بصير في، أنا لما أهلي بنقطعوا بالمي بودي
0: المي. إحنا كثير من الناس المستمعين معنا على الهواء ونحكي معاهم بتودوا لهم يعني شيء طبيعي.
1: نعم
0: مش
1: نعم. يعني إحنا يعني بس إحنا بنعيش نفس الظرف وبنعيش نفس الواقع أكثر من مرة. أنا بقبل فترة يعني
0: كنت أنا تحملني على هاي أسئلتي لأنه هاي أسئلة الناس والله يا أستاذ عمر، يعني أنا بحاول
1: صادق معك. إنه إحنا بتقطع عنا المي وزملائي مساعدين في قطاع المياه ومدراء شركات المياه بتصلوا فيه على أساس يتوسط لأخوه مثلا هو مثلا مدير مياه عجلون يتوسط لأخوه ساكن بالبلقة إنه ما عندوش يعني هذا وقع. إحنا زي يعني من إحنا من الناس من نفس الطين يعني مش إنه
0: أنا بحاول أجاوب على أسئلة الناس اللي بيجوا بقول لك يعني إذا المسؤول الفلاني موجود اسكن في منطقة موجود ساكن فيها مسؤول عشان تضمن المي ما تقطع عندك. أنا بقول لك
1: إن سيدي العزيز تزويد بيكون في مناطق حمراء اللي هي مناطق المستشفيات المراكز الحساسة
0: هاي بتضمن عشان تتوفر
1: إلها تزويد أولوية بهذا الموضوع وتأمينها.
0: وهذا ليس سرا، هذا ليس سرا، أنتم تقولوا معلن.
1: لا لا لا نحكي بشكل أريحية ولكن ما بنقصش عليها مهارات. كثير من الشكاوى مؤسسات حساسة جدا بتحكي معنا إنه اليوم المي ما جتش وانقطعت وحلوا لنا المشكلة. هذا واقع طبيعي، كل الأردن بتنقطع من المي، ما في حدا. معاناة المياه اللي بنعيشها نعيشها صباحا مساء جميعا.
0: طيب متى بتخف على الناس؟ السؤال الأخير لأن الوقت دهمني أستاذ عمر سلام، تحملني وأنا يعني يعني شكرا لرحابة صدرك على تقبلك لأسئلتي. بقي عندي سؤال، هل الذروة اللي احنا موجودين فيها بتخف شوي بعد شهر 8 ولا شو؟
1: احنا بنستنى قاعد انا وزملائي كلنا كل يوم الصبح لما نكون بالاجتماع الطوارئ اساس مناقشة الوضع المائي ونعمل الخطط اللي بنشتغل عليها نتمنى ونتطلع قاعد وانت تداوم المدارس.
0: صحيح، دور كثير مهم.
1: استنى فيها
0: طلاب بيطلعوا صحيح
1: لما بيرجعوا للمدارس ابنائنا على المدارس
0: بتخف شويه
1: علينا حوالي 25% مغادره
0: الصغار الصبحيات حلو. اخواننا المغتربين المغتربين اللي عادوا
1: بخفف علينا برجع بيستقر الطلب على المياه إن شاء
0: الله.
1: قليلا
0: الله يجيب لك الخير. استاذ عمر انا يعني بدي اشكرك وشكرا على اجاباتك وبتمنى دائما اقعد ابقى على تواصل. انا بحب يعني بين الحين وبين الاخر نعمل هاي الدردشات الصريحه.
1: انا بس تسمح لي كلمتين اخيرات.
0: طبعا طبعا تحت امرك، طبعا تحت امرك اخي تفضل.
1: انا يعني بناشد كل واحد في هذا البلد وكل اخت عزيزي في هذا البلد انه احنا شركاء في هذا الامر، شركاء في كل شيء في هذا الوقت، شركاء في ثلاث مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الماء والكلاء والنار. وبالتالي اي اختلال في المي او اي عبث احنا جاهزين وصدورنا وقلوبنا وعقولنا مفتوحه نسمع منهم ونحل مشكلتهم. هلا بجوز بيت في منطقه مرتفعه بجوز الشباب بذلوا جهود مضنيه يحلوا مشكله المي ما قدروش يحلوا لانه بدك تضغط الشبكه يومين حتى توصل لهذا البيت او خمس بيوت. فبالتالي بتوجهوا الشباب ياخذوا قرار انه نودي البصارج كل اسبوع او اسبوعين لهاي البيوت حتى نامن المناطق الاخرى، لانه لا يعقل انك تخلي هاي المنطقه يومين او ثلاث حتى تضغط على هاي المنطقه المرتفعه. فهاي بعض المشكله. اذا واحد سمع او شاف او عرف انه في اي اختلال او اي عبث يبلغنا وان شاء الله انه احنا
0: الله يجيب لك الخير. شكرا يا استاذ عمر سلام، يسعد صباحك كل حب الاحترام والله يقويكم يعطيكم الخير.
1: نشكر كل المواطنين والمواطنات اللي بتحملونا وبتعاونوا معنا.
0: حياك الله
1: وان شاء الله نصل قريبا بعون الله لتنفيذ هذا المشروع الوطني الهام لحل هذه المشكله والانتهاء منها.
0: شكرا يا استاذ عمر، كل حب الاحترام لك يا
1: صباح
0: عزيزي.
1: الورد.
0: صباح الياسمين.
2: الله يحميها الاردن واهالي.
0: هلا أنا قرأت لكم خبر إنه جلالة سيدنا كان في معان يوم أمس والتقى أهل معان وبكلمات سيدنا الجميلة يوم يقول بلد النشامة ما عليه خوف، يوم يقول حماية مصر

0: مصلحة الوطن والمضي قدما في بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. هذه هي الأولوية. يوم يقولنا شامل الجيش والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لاعتداء قد يستهدف مملكتنا الحبيبة. تأكيد جلالة الملك أهمية استمرار المسؤولين بإجراء زيارات ميدانية لخدمة المواطنين وتحديد احتياجاتهم. هذا يعني ما قاله أو بعض ما قاله جلالة سيدنا في لقاء يوم أمس. لكن أنا يهمني الآن أني أشوف أهل معان اللي قابلوا جلالة سيدنا كيف كانت ردة فعلهم لمعانية اللي تابعوا معي على الهواء. زميلتي رندا حتاملي رئيس قسم المحافظات في وكالة الأنباء الأردنية بترا. أنا آسف تأخرت عليك رندا، لكن نسمع إليك. أنت رصدتي ردود فعل عدد كبير من الناس اللي حضروا هذا اللقاء، وعديتي مادة جميلة مطروحة في وكالة الأنباء الأردنية بترا هذا الصباح. زي ما قلت لك بديش أدخل بتفاصيل اللقاء بقدر ما يهمني كيف عبر الحاضرون وأهل معان عن هذا اللقاء وعفويته واقتراب جلالة الملك منهم دائما وأبدا كما هو معروف ومعتاد. تفضلي يا أستاذ رندا بعد أن أقول لك صباحك ورد وياسمين. تفضلي.
1: يسعد صباحك صدام. طبعا أنت ما بتتأخر علينا، إحنا دائما على الإذاعة الأردنية على برنامج البث المباشر، يعني بنسمعك سواء في لقاء أو ما في لقاء.
0: شكرا يا
1: رندا، يعطيك ألف عافية. حقيقة يعني أنا مبارح وأنا أرصد حديث أهالي معان بعد لقاء سيدنا، أجمل ما صدر منهم هي حديثهم عن عفوية اللقاء، عن عفوية جلالة الملك، عن القرب، يعني شعورهم بأنه قريب جدا. وأكثر صورة لفتت انتباهي شرحوا عنها وفصلوا عنها، يعني بتشعر أنه الناس اللي حضرت اللقاء وقابل جلالة سيدنا بمعان صاروا أصبح يعني أقرب ما يكونوا لأدبائهم، وعم بيصوروا لك منظر سيدنا وهو بتعاطى معهم، وخاصة أنه حامل الورقة والقلم وعم بيدون بنفسه. عم بيدون هاي المطالب
0: يعني وكأنك تقولي ما قالوا، يعني وكأنه الواحد سكنه ألف شاعر وهو يعبر عن هذه الصورة. أصبح أديبا، يعني أصبح شاعرا.
1: معك بالضبط، حكيت مع كافة الفئات من بروفيسور بالجامعة، أكاديمي، لناس درجة تعليمهم بسيطة جدا، كل هذه الفئات في معان بمختلف درجاتها التعليمية اتفقت على هاي الصورة واتفقت على العفوية والقرب. يعني هاي العفوية أنا بحكي دائما طالما أنه سيدنا بينزل على المحافظات من غير حواجز، من غير ما الناس أنه يتشفر كلامها أو يكون في وسطاء أو ناس تحضر لهم كلمات خاصة البسيطين هذول الحجات، صحيح، السيدات الكبار، الأطفال، طالما أنه فيها القرب وطالما أنه سيدنا بيمشي بيناتهم بطريقة يعني واثقة، بطريقة فيها القرب والعفوية، هاي إحنا بلدنا بخير وأمورنا طيبة. وطالما أنه
0: امبارح كانوا في سادة مسؤولين، تحمليني أختي رندا زميلتي العزيزة، كان في كلام لدولة رئيس الوزراء، كان في كلام لرئيس الديوان الملكي، برضو تم افتتاح مشاريع بالتوافق مع زيارة جلالة سيدنا. رئيس الديوان الملكي أيضا افتتح أكثر من مشروع في معان في المنطقة. قديش يعني حديث السادة المسؤولين، حديثهم عن مشاريع قادمة، قديش أثلج صدر إخواننا الحاضرين اللي أنت مبارح رصدتي آرائهم وانفعالاتهم ومشاعرهم، يعني هلا مفهوم حبهم لرؤية جلالة سيدنا. لكن أن يترافق هذا اللقاء مع الإعلان عن مشاريع، عن إعلان من قبل الحكومة عن خطط قادمة لمعان، قديش هذا كان له أثر وفق تقديرك طيب على رأي إخواننا اللي أنت تواصلت معهم يوم أمس ورصدتي مشاعرهم وآرائهم حول هذه الزيارة؟
1: والله للأمانة زميلنا صدام، هي مشاعرهم الجياشة بالأمس كانت بشوفة سيدنا وقرب سيدنا منهم.
0: نعم.
1: ولكن للأمانة أهالي معان يعني خلينا نحكي عم ينظروا للحكومة بعين جادة وبعين واثقة وبعين مراقبة.
0: تمام.
1: يعني هم بيراقبوا المشاريع وعم بيراقبوا هذا الأداء، ولكن خلينا نخصص شوي
0: عندهم مطالبهم. تمام.
1: بالضبط، عندهم مطالبهم واحتياجاتهم، وأجمعوا إنه سيدنا يوم السبت يعني مش موعد بعيد يوم السبت.

0: في لقاء بالديوان للحديث بجدية حول الاحتياجات هاي وآلية آلية معالجتها إذا كان في خلل بشيء، إنه آلية
1: أنا
0: معالجته
1: لازم
0: كيف
1: أشير،
0: يتم.
1: تحمليني. هو عادة حينما جلالة سيدنا يزور منطقة بعينها، محافظة، أي مكان، يعقب هذا اللقاء دائما وأبدا وفد يمثل هذه المنطقة، هذه المحافظة، بطلع على الديوان الملكي، يلتقي مع رئيس الديوان الملكي لمتابعة، بكون لأنه في ملاحظات سجلها جلالة سيدنا، وأنت أشرت أنه جلالة سيدنا ماسك فرق وقلم، بسجل الملاحظات والنوتس وغيره وغيراته، يتم النقاش حول كل هذه التفاصيل، يتم طرح القضايا. فهذا اللقاء برضو جدا مهم، الذي يعني يتبع اللقاء الرئيسي. راح يكون في لقاء على هذا النحو راندا، مش هيك؟
0: نعم 100%، أجمعوا أنه يوم السبت هم على موعد بالديوان الملكي لهذا اللقاء. طبعا أنا بحب أشير أيضا أنه هم
1: تفضلي.
0: متفائلين في معان، متفائلين بهاي المشاريع، وبحكي لك هم نظرتهم واثقة ومراقبة. يعني في عدة مشاريع، وما ننسى المشاريع السياحية. يعني معان تضم اليوم واحدة من عجائب الدنيا السبع، وجرى
1: طبعا البتراء،
0: الحديث
1: بتراء
0: خلال
1: الحبيبة.
0: اللقاء، نعم البتراء، فجرى الحديث امبارح عن التطوير ومشاريع التوأم السياحية، فهذا كلياته بيحس وبيبعث انه في فرص عمل
1: إن
0: في
1: شاء الله
0: المستقبل راح
1: إن
0: تكون.
1: شاء الله.
0: ايضا اهم في زيارة امبارح يعني، واجمعوا عليها اهالي معان، وخاصة خلينا نحكي سواء في كان مسؤولين تحدثوا من ناحية سياسية، وفي
1: تمام.
0: ناس بسيطين، كله بحكي لك لما
1: كل
0: تيجي
1: عبر
0: الاستضافة
1: يعني وفق
0: بيعمل
1: ثقافته
0: دافع.
1: وقطاعه. تمام.
0: بالضبط بالضبط، بيعمل دافع قوي ومحفز للحكومة، بيلفت نظر الحكومة من غير ما يحكي، من غير ما يعني مجرد ما هو توجه على معان، الآن الحكومة كلياتها صار في عندها حافز، المشاريع المعلقة يسارعوا بإنجازها. خلينا نحكي إذا في مناطق مش ملتفتين إلها يلتفتوا إلها، فهذا بحد ذاته بالنسبة لهم تفاؤل. وأيضا ما أحب أشير، يعني سيدنا من بداية السنة بكل سنة بتوجه على مجموعة من المحافظات، المحافظات الأخرى بتوجه عليها سمو ولي العهد. هاي الزيارات الملكية يعني كثير إلها أثر، سواء خلينا نحكي أثر معنوي وأثر مادي محسوس على
1: والتجربة
0: سكان
1: تقول ذلك. يعني
0: المحافظة.
1: نتيجة هذه الزيارات شفنا مشاريع كثيرة، شفنا أخطاء كثيرة تم تصحيحها. جلالة سيدنا دائما وأبدا يحرص أن يزور كل مناطق المملكة،
0: نعم
1: وحتى
0: نعم
1: البعيدة أكثر من القريبة، وهذا إن كان يدل على حرص جلالة الملك أنه يوصل لكافة المواقع ولكل الأردنيين في كل مكان. أنا بدي أشكرك رندا حتاملو، وأنت قد رصدتي آراء أهل معان اللي حضروا هذا اللقاء الهام، زميلتي المميزة رئيسة قسم المحافظات في وكالة الأنباء الأردنية بترا. شكرا جزيلا لك، ويسعد صباحك، وأتمنى لك بقية نهار مليء بالسعادة والمحبة. شكرا يا رندا، كل الحب والاحترام لك.
0: يعطيك العافية، يعطيك
1: يا
0: العافية،
1: هلا
0: جميل نصر
1: هلا
0: بلد.
1: أستاذ رندا، حيا الله. سبعة وأربعين مية وأحد عشر 0780 147 4222. فاصل قصير ونعود لكم ولمتابعاتكم، حياكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يا أحبائي ويا أعزائي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. أنا جدا حريص اليوم الخميس، ملاحظين كثير مش كثير مدقق على قضايا الناس بقدر ما حاب أوصل رسائل. اليوم يا أستاذ مأمون هو الخميس، طبعا هي مش شيء غريب، ما كلنا عارفين انه يوم الخميس، لكن قصدي انه الناس اجلت افراحها ومناسباتها واحتفالاتها، واضف الى ذلك في اصلا احتفالات زواج واحتفالات نجاح واحتفالات تخريج جامعات اجلت تقريبا كلها في نهايه هذا الاسبوع. واليومين هذول الله يكثر عليكم الفرح، راح تحضروا مناسبات عديده وكثيره. لكن المؤسف والمؤلم انه رغم التحذيرات المستمره في أكثر من جلالة سيدنا قبل سنين، قال إنه إذا الأمن رصد ابني يتحدث عن ولي العهد وهو يرمي فالقانون يجب أن يأخذ مسرى. هل يعقل إنه بعد كل هذه الحملات وبعد كل هذه التوعية وبعد كل المصائب التي جرت والحوادث المؤلمة اللي فقدنا فيها شباب ورجال وكبار ونساء وسيدات وأطفال جراء إطلاق العيارات النارية، إنه ما زال بعض الأشخاص يطلقون العيارات النارية؟ هل منطق؟ هل معقول؟ أقول لكم شيء، يا ترى كيف يفكرون؟ يعني أترك نفسك لي ولكلامي، اغمض عينيك وفكر معي، يا ترى كيف يفكرون؟ هذا الذي يستل سلاحه ويطلق النار بنصف حي وهو في منطقة مأهولة من السكان، ويطلق 3-4 عيارات 5 عيارات نارية، كيف يفكر هذا اليوم وهو يعلم جازما أن هذه الطلقة سترتفع إلى مستوى إلى نقطة معينة ومن ثم ستعود بنفس السرعة والقوة إلى الأرض، وقد تسقط على رأس أو كتف أو يد شخص يمضي في سبيل الله في طريق الله. أحد الأصدقاء منزل صورة أنه يقول الحمد لله رب العالمين أنه خرج صباحا من بيته فوجد عيار ناري قد كسر زجاج مركبته وداخل العيار إلى الليل، يقول الحمد لله أني ما كنتش في هذه السيارة. كيف يفكر هؤلاء الناس؟ أتعتقدون يعني هذول أنه التوعية ما زالت مناسبة معهم؟ لا والله، والله هذا ما أهله السجن، والله هذا لا يكفي إلا السجن. معي أنور، صباح الخير يا أنور. تابع في قصصكم وقضاياكم، تفضل يا أنور، شو متابعتك أنت على الهواء؟
1: صباح الخير أخ فدان، معك أنور البستنجي من واجع عمان.
0: والنعم، تفضل يا أنور.
1: يا سيدي، أنا كنت مقدم شكوى قبل 20 يوم على موضوع الدار الصندوقية.
0: نعم.
1: أجت أمانة عمان فتحتها تقريبا قبل 4 شهور ونص، وقالوا بدنا ننظف داخل العبارة الصندوقية الطمم اللي بيجيبوا السيل.
0: طيب.

0: خيار من 4 شهور ونص. قلنا لهم يا عمي قدمنا أول شكوى وثاني شكوى وثالث شكوى، قلنا لهم الموضوع طول. قالوا يا عمي اصبر علينا شوي، احنا يعني عندنا ضغوطات. قلنا لهم ماشي. في آخرين قبل 20 يوم حكينا مع برنامجكم الفاضل ومع الإذاعة الكريمة، قلنا لهم يا عمي الموضوع طال. فأعطاني المهندس واحد اللي يا عمي خلال أسبوع احنا بنكون مخلصين. هاي العبارة أثرت علينا أولا بكرة صحية، مياه صرف صحي، قوارض بشكل مخيف، فيها حفرية على الأطفال كمان خطيرة جدا
1: من حيث السلامة العامة. نعم،
0: من حيث السلامة العامة. واثنين الريحة، يعني احنا بطلنا نقدر نقعد داخل دورنا. والله
1: وين ساكن بالضبط سيدي؟
0: وادي عبدون حي القيسية.
1: وادي عبدون حي القيسية. طيب
0: عندي الإشارة الضوئية معروفة يعني المنطقة.
1: معروفة طبعا. طيب يعني هذا متى أنت تواصلت معنا على الهواء؟
0: تقريبا من 18 يوم أو 19 يوم.
1: طيب أرجوك أن تبقى معي المهندس سليمان الشمري مدير دار تنفيذ الطرق في عمان. صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير لك سيدي لجميع المشاهدين والمستمعين. صباح الخير لأخونا أنور.
1: يعني سمعت لأخي أنور وقد طرح القضية يعني قبل على الهواء قبل يعني قبل أيام أو قبل أسابيع قليلة، وأنتم وعدتم أنه يتم معالجة هذه العبارة الصندوقية، لكنه يقول ما جد جديد وهي يعني لها أثر سلبي عليهم في المنطقة. سمعت عليه قوارض سلام عامة، أطفال خشية أن يقعوا فيها، صرف صحي، قوارض، حشرات، سمعت عليه. ماذا تقول؟
2: سيدي تسمح لي بس دقيقة واحدة يعني.
1: طبعا تحت أمرك.
2: شوي عن الموضوع.
1: طبعا
2: عبارة القيسية هي من العبارات الرئيسية المهمة الموجودة في العاصمة عمان، وهي المؤدية إلى السيل الرئيسي باتجاه البلد. هاي العبارة تقوم أمانة عمان بشكل سنوي بطرح عطاء متخصص لإعادة ترميم العبارة وتأهيلها للمحافظة على ديمومتها والمحافظة على شبكة البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار الموجودة في العاصمة عمان. هذا العطاء الحمد لله رب العالمين تم الانتهاء منه، لكن بعد الانتهاء من هذا العطاء تقوم كوادرنا بذاتية بتنظيف نقول ما داخل عبارة من طمم ومخلفات السيل الموجودة، وأيضا الحمد لله رب العالمين هذه الأعمال انتهت، أعمالنا انتهت. نقوم الآن برفع كمية الطمم الموجودة على مدخل العبارة إن شاء الله تعالى. اليوم أو صباح غد سيتم بإغلاق العبارة، مدخل العبارة بشكل مؤقت، وسنقوم إن شاء الله بعمل مدخل بالباطون المسلح مغلق بشكل تام خلال أيام. يعني أنا مع أخونا أنور ويعني نشكرهم إنهم تحملون.
1: متى سيغلق على هذه العبارة؟
2: إن شاء الله اليوم أو غدا سيتم إغلاق بشكل مؤقت إن شاء الله، وخلال أيام إن شاء الله من خلال أيضا
1: دائم.
2: مقاول متخصص سيتم إغلاقها بشكل دائم، وسيتم رفع جميع الطمام خلال أيام سيكون منتهي، وتكون إن شاء الله يعني خلينا نحكي العطاء الصيانة لهذه العبارة انتهى بشكل كامل، وإن شاء الله تكون أمورهم بخير وسلامة.
1: سامع يا أستاذ أنور.
0: يا سيدي بس تعقيبا على كلام المهندس.
1: فضل.
0: الأسبوع أو قبل 18 يوم كانوا موعدين أنه خلال أسبوع.
1: يا أنور هلا شو بدنا قبل 18 يوم؟ يعني أنت اليوم المهندس سليمان بقول لك اليوم أو بكرة ستغلق إغلاق مؤقت وبعد أيام ستغلق بشكل دائم.
0: يا أخوي صدام صل على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا سيدي.
0: هاي العبارة الريحة اللي كتلت الناس. الطمم شالوه من 10 أيام وخلص الطمم. الطمم اللي على الباب مدخل العبارة انشال، واللي داخل العبارة انشال. هسه باب العبارة الريحة اللي بتطلع منه يعني ما بتقدرش تقعد في بيتك من هذه الريحة، وهذا الحكي أنا بقول لك من 18 يوم.
1: يعني هل تقصد أنه إذا خليك معي، هل تقصد أنه إذا أغلقت اليوم إغلاق مؤقت تبقى الرائحة؟
0: نعم الرائحة كاتلي يعني كاتلتني أنا والله لغاية الآن ما نمت طول الليل.
1: طيب.
0: لا هسه للدقيقة هاي ما نمت بقدرش أنام جوه داري.
1: طيب شو المطلوب؟ شو المطلوب سيدي؟
0: شغلتها عبارة عن يوم، يعني عبارة عن يوم. أنا زلمي طبرجي مع أني عمري 56 عام وكبير في العمر.
1: الله يتكسر.
0: أنا الآن يجيب الخشب والحديد أنا بدي أطورها وأنا بدي أحددها تبرعا للأمان، يعني موضوع بوخر شغل ساعتين.
1: طيب أنت
0: بدي أسكر مؤقت كمان معي يعني شغلي ولا

0: اولادنا الضرر وصرنا نناقل في اولادنا كل يومين على المستشفى.
1: ليش؟
0: يعني الريحه الريحه الريحه الريحه بطلنا نقعد جوا الدار.
1: طيب خليك معي. اعود للمهندس سليمان. اعود للمهندس سليمان. يقول اخونا يعني ايام برضو كلمه فضفاضه واغلاق مؤقت لا يحل المشكله. ماذا تقول مهندس سليمان؟
2: انا يعني بشكل واضح هو الاغلاق المؤقت لحين قيام المقاول المتخصص بعمل جدران ورمبه جدران استناديه مسلحه وباب باطون بشكل دائم حتى ما يتغلبوا كل سنه. لان احنا بدنا نحل المشكله بشكل جذري. يعني اللي انا بطرحه
1: طب قديش بدها مهندس سليمان؟
2: بطرحه اخونا انور هو تكرار للمشكله كل سنه بدي ارجع اشيل انا الباب الموجود واعرضهم لنفس المشاكل. انا الان بدي اعمل باب مسلح بشكل دائم بحيث انه ما تطلع عندهم هاي الريحه. ان شاء الله احنا التصميم موجود لدى المقاول وان شاء الله خلال ايام ان شاء الله بيكون في عليها اجراء. الاجراء المؤقت اللي انا بحكي عنه هو لغايات السلام العام لحين بدء المقاول بعمل هذا الباب بشكل دائم على مدى العمر ان شاء الله تعالى.
1: طيب انور خلينا ننتظر هالايام هاي ونشوف الامانه لانهاء هاي المشكله وحلها جذريا حتى لا تتكرر في السنوات السابقه. شكرا جزيلا لانور. شكرا اكيد طبعا.
0: بس أنا المهندس بالله
1: يلا تحت أمرك.
0: المنطقة فيه بعدي يعني أنا بعد المنطقة اللي فتحوا فيها الآن اللي فاتحة فيه بعديها في 500 متر منطقة فارغة ما فيها سكان بيقدروا هذا الباب يفتحوه من فوق. مش من نص حارة وفي نص بيوت. يعني في نص حارة وفي نص بيوت في منطقة فاضي وما فيها سكان وما فيها ناس وما فيها إشي ولا بتأثر على حدا. تقدر تبعد 500 متر وتفتحها كأنها حمام. مش في نص حارة وتفتحها وتخلي ريحة على الناس إن خمس شهور. يعني كمان
1: الملاحظة عند مهندس سليمان. بدي أشكرك المهندس صارت عند الملاحظة عند مهندس سليمان. كل حب والاحترام لك. شكرا جزيلا.
0: حياك الله.

أحبائي، يعني عندنا ضغط هائل وكبير، قضايا تتعلق بموضوع المياه، وسأجيبكم على كل ملاحظاتكم. نظرا لهذا الضغط الكبير، احنا آثرنا انه اي متابعة تردنا نرسلها مباشرة بشكل مباشر لشركة المياه المعنية لأجل متابعتها، ومش حابين نطلع يعني متابعة بعينها، لأنه هذا الأمر راح قد يكون على حق واحد آخر، أو أحدهم يقول لماذا يعني طلعت قضية فلان ما طلعت قضيتي. كل القضايا، بدأ أطمنكم، كل القضايا التي وردتنا وجل أصلا متابعتنا اليوم كلها تحت الهواء، ضغط كبير متعلق بموضوع المياه، انقطاعات دور، ضعف مية، كل الملاحظات تحت الهواء تم تجميعها وتم إرسالها لكل شركة متخصصة، يعني اللي في الجنوب راحت لمياه العقبة، اللي في الوسط لشركة مياه هنا، واللي في الشمال راحت لمياه اليرموك. ستصل لهم طبعا تباعا عبر رسائل متبوعة برقم تليفون كل شخص قدم بالملاحظة وموقعه وملخص عن هذه المتابعات، ولأجل التواصل معكم من قبل هذه الشركات، وبنتمنى أنه تنحل القضية. بقينا كل شيء، لأنه اليوم احنا يعني افردنا مساحة عريضة وكبيرة للحديث عن موضوع المياه. اخواني، انا بفهم انه الشخص اللي ناقص عليه مي لن يقبل اي عذر، لا يقبل اي تبرير، وبالنتيجة يقول لك انا من حقي مشترك ان تصلني المياه. انا لو كنت مكانكم حينما تنقطع علي، وانا حالي حالكم، بس تنقطع علي المي ولا يصير في عندي مشكلة، فعلا بقلب الدنيا وبرن تلفونات وبدي مية. يعني الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون ماء، فلذلك كل ما تقولوه صحيح، كل انفعالاتكم صحيحة، كل غضبكم يعني مشروع، لكن يعني كلمة للحق يجب أن أقولها. وأنا المفروض أنكم يعني بدتم تعلمون أنه هذا سياسة هذا البرنامج والعاملين في هذا البرنامج، يعني عدم ركوب موجة حزن الناس وآلامها لأجل الترويج لنفسه وبعباراته وبكلماته. فلذلك أقول أنا أعي تماما هذه المشكلة، مشكلة المياه خاصة بفصل الصيف، وأنتم تعلموا أنه الأردن ليس في حالة بحبوحة مائية، نحن نصنف على أننا أفقر دولة بالعالم من حيث يعني مصادر المياه، كمية المياه الشحيحة يتم التعامل معها وفق ملف كبير لإدارة المياه. ناهيك عن ذلك، هناك اعتداءات كبيرة كما سمعنا صباحا، اعتداءات كبيرة جدا على مصادر المياه، على خط الديسي، لأشخاص يريت أنهم يعني يسرقوا الماء لكي يشربوا، سيتم التغاضي عنهم بالمناسبة. هذا الذي يعني عبى متر عشان يشرب مي ويشرب أبنائه، لا لا لا لا، بتحدث عن ناس يعني عاملين خطوط لأجل تعبئة صهاريج ويبيعوا، كسبوا آلاف الدنانير على حسابي وعلى حسابك وعلى حساب أحياء بالكامل اليوم تعاني ولديها مشاكل كبيرة في الحصول أو وصول الماء لها ولأهلها. فلذلك إخواني وأعزائي

أنا أعي تماما ضخامة وحجم المشكلة اللي بتكون عند أي شخص لا يوجد لديه ما، لكن بالمقابل علينا أن نعي هذه الحقيقة أنه لدينا مشكلة حقيقية في موضوع المياه. وأرجوكم يعني ألا نتغاضى هذا الأمر، وألا نقول لا والله عندنا المي كثيرة، لا المي عندنا مش كثيرة. في واحد بيقول طب يا أخي وين سقطت المياه اللي خلال فصل الشتاء؟ أقول لكم يعني ذهبت إلى المصادر وقاعدين نشرب منها، وفي عندنا نسبة تبخر عالية. أنا عندي معلومة وبالمناسبة هي دقيقة هذه المعلومة، قرابة 90% من المياه اللي يتساقط على الأردن يتبخر نتيجة الحر، بطير بطلع. هلا في بعض السدود وبعض هذا في دول خارجية بضعوا بسموه زي بالونات بلاستيكية حتى يقللوا من نسبة التبخر، على ما أعتقد في الأردن جربوها يمكن ما نفعت ما لا أعلم. برضو حاول الأردن أنه يعمل استنطار، وعلى ما أعتقد ب 2015-2014 تواصل أو يعني أجرى اتفاقية مع الشركة على ما أعتقد تايوانية، برضو على ما أعتقد أنها ما نجحت التجربة نظرا لظروف الطقس الموجودة عندنا في الأردن. اليوم لدينا مسعى، لدينا مشروع كبير هو مشروع الناقل الوطني، هذا سيكون فيه حل كبير. كميات المياه راح تصير 3 أيام لكل عائلة، طبعا هذا الأمر في حال انتهاء هذا المشروع، المشروع بده وقت، لكن الذي يعزي النفس أنه بدأ العمل وبدأت الدراسات والمتابعة وبدأ الشغل بخصوص هذا المشروع. أنا بعرف أنه عندكم كلكم مشكلة، أنا بعرف أنه ما واحد لا عنده ناقص مياه هذا الكلام أبدا لن يسمعه، لن يجد له مبرر، لكن هذه حقيقة. إحنا مصنفين على أننا أفقر دولة في العالم، ناهيك عن تحديات أخرى كثيرة غير موضوع ندرة وقلة المصادر المائية، عندنا مشكلة برضو بالاعتداءات، عندنا مشكلة بالفاقد، برضو عندنا مشكلة في أخطاء. يعني اليوم مع الأستاذ عمر سلام قلنا أكيد يكون في أخطاء موجودة بهاي الشركات بوزارة المياه، برضو وجب تصحيحها وتصويبها لضمان إدارة الملف المائي بشكل جيد في هذا الوطن العزيز. أنا أقول الله يعينكم جميعا، وبدي أقول لأخواننا اللي بيبيعوا تنكات المياه اتقوا الله في المواطنين بأسعار المياه. تنك اليوم كان وصل الأستاذ مأمون 4 متر بنباع ب20 دينار و25 دينار، والمتر 5 دنانير، ولا في أوقات الذروة يمكن في ناس يطلب أكثر، إذا طلبتوا المكان بعيد يمكن يطلبك أكثر. فبرضو بقول لهذول الناس اتقوا الله بهذا الأمر. بتمنى برضو أنه شركات المياه تتفاعل وتتعامل بشكل أفضل وأحسن مع الملاحظات والشكاوى التي ترد للمواطنين. ما بعرفش إذا بدي أقول لكم هذا الكلام يصح أن أقوله أو لا، بقول أرجوكم أن ترشدوا في استخدامكم للماء، علما أنا بفهم أنه استخدامنا يعني 60 متر حصتنا بالسنة ومش هالاستخدام، لكن بعض الناس بيعبوا بيرك، وبعض الناس بيفتح المي بطريقة غير صحيحة وبيفتح كميات كبيرة وغيره وغيرات. وبرضو يعني أرجوكم أن تتقوا الله، هذه النعمة الموجودة بين أيدينا جعل الله سبحانه وتعالى الحياة فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأنا بتمنى من الجميع أنه يقتصد يرشد يتعامل مع المياه نظرا لطبيعة هذا الحال. وبقول للأشخاص الذين سرقوا الماء وسرقوا الناس، ويا ويلكم من الله، أمامكم حساب كبير. الحياة ما هي إلا سنوات وتمضي يعني بتكونوا تحت التراب، وبعدها ستكونوا أمام الله سارقين لصوص، سرقتم قوت وخير الناس وعثتم بالأرض فسادا، فلا تكونوا منهم. من يمارس هذا الفعل وهذه الضلالة عليه أن يتوقف الآن وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا في ختام هذا اللقاء بدي أشكر جميع الأحبة اللي كانوا معنا بالاستماع وتابعونا وحرصوا معنا. أنا حاولت اليوم نكون خفيفين لطيفين، ترى لاحظتوا ما أخذناش متابعات كثير، ما أخذناش قضايا برضو أخبار معمقة، وما دخلنا بتحليلات سياسية عميقة، حكينا على المي وعن شيء جميل لقاء جلال السيدنا في أهلنا في معان. قلنا اليوم الخميس وحضرنا كثير وتكلمنا كثير وتكلمنا عن أجواء الاحتفالات اللي راح تصير والمناسبات الكبيرة. بتمنى منكم إنكم تحافظوا على سلامتكم وسلامة الناس من حولكم، تراعوا خصوصيات الناس. يعني هذه الاحتفالات مقبولة للساعة 12 ليلا، بعد الساعة 12 ليلا أكيد مش مقبولة. مواكب الناجحين والخريجين وغيره وغيراته برضو إخواني، والله ليس مشهدا يعني حضاريا أن نوقف حركة السير وأن نتعدى فيها على خصوصية الطريق وحرمة الطريق، والاعتداء أو أن نكون عائق في وجه سيارة أمبولانس أو سيارة إسعاف في طريقها للمستشفى، أو إطفائية في طريقها لإخماد حريق يهدد حياة ناس. أرجوكم لا تكونوا يعني

وسعيدة، جميلة، مميزة، هادئة، هانئة، مفعمة بالحب، بالحرية، بالراحة، بالبساطة، بالانبساط. وأن تعودوا بداية الأسبوع القادم كلكم حيوية لأعمالكم ونشاطكم. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد. بدأ أن كلكم تحية فريق العمل. شكرا أستاذ مأمون شحادة، شكرا تمارا النهار، شكرا ساهر الجبور، لكم تحية أكيد مهات بيشات، تحية محدثكم صدام راتب المجالي. أعود وألتقيكم صباح يوم الأحد إذا جعل الله في العمر بقية. حتى ذلك الوقت أترككم بحفظ الله ورعايته. كونوا جيدين، كونوا طيبين، ونلقاكم على خير في أمان الله.

جلالة الملك يؤكد خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. جلالة الملك يشدد على أن نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف المملكة. جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان ويطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لتطوير مهارات الشباب والشابات من المجتمع المحلي. رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري، لافتا إلى دعم الحكومة للمشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح مقر جمعية بيت الأنباط، الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري في منطقة وادي موسى بلواء البتراء التي تستهدف الحفاظ على الموروث الحضاري. وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحث خلاله سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة. الرئيس الأمريكي يؤكد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، ويشبه الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية بالجدار الفولاذي. وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير 362 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق. وأخيرا، طقس صيفي عادي في المرتفعات الجبلية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
2: تمام 10:30 قبلها بأربع دقائق، إذاعة المملكة الأردنية والهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا وأهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أهلا فيكم مستمعينا الكرام ومشاهدين عبر صفحتنا على الإذاعة الأردنية، وفي محورنا الأول من برنامج الأردن في أسبوع بعد إعلان نتائج التوجيهي، وحدة التنسيق والقبول الموحد تؤكد أن تقديم طلبات القبول الموحد سيكون خلال أيام وفقا للنظام التعليمي الجديد. اليوم نسأل وحدة القبول الموحد عن موعد تقديم الطلبات وفق نظام الحقول والمسارات الجديد، ونسأل عن الخيارات البديلة أمام الطلبة في حال عدم القبول، ونسأل عن إمكانية تغيير الحقل خلال الدورة التكميلية القادمة والطلبات الإلكترونية وشكلها، وهل ستخضع تجربة النظام الجديد للتقييم بعد إعلان نتائج القبول الموحد. كل هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي اللي صار معنا على الهواء، مدير وحدة التنسيق والقبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الدكتور مهند الخطيب. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير ستي، وصباح الخير لجميع الإخوة المستمعين، حياكم الله.
0: دكتور، أكدتم جاهزية الوحدة لاستقبال طلبات القبول الموحد وفق نظام الحقول والمسارات الجديد، متى سيبدأ موعد تقديم الطلبات؟
1: يا ستي بداية أسعد الله صباحكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. يعني إحنا نستطيع القول بأننا الآن في المراحل النهائية لفحص البرمجية، يمكن إحنا شوي عم ناخذ وقت زيادة ما بين إعلان نتائج الثانوية العامة وتحديد موعد تقديم الطلبات لحرصنا على أن تكون الأمور دقيقة وصحيحة بنسبة 100% وعدم وجود أي خطأ، لأننا في برمجية تقديم الطلبات قمنا بحوسبتها بطريقة ذكية بحيث أنه هذه البرمجية تأخذ بعين الاعتبار عندما يقوم الطالب بإدخال بياناته كما وردت من وزارة التربية والتعليم ويتحدد حقله ومساره، ستظهر له التخصصات والجامعات التي يحق له أن يلتحق بها فقط، وبالتالي

0: بدنا نريح أبنائنا الطلبة ونضمن ألا يكون هناك أي خطأ في إدخال الخيارات، بحيث أنه ما يظهر للطالب في شاشة الخيارات هو ما يحق له أن يقدم طلب للمنافسة عليه. يعني بتوقع بإذن الله إذا ما زالت الأمور تسير معنا بحسب الخطة الموضوعة إن شاء الله، أنه خلال اليوم قبل نهاية دوام اليوم ممكن أن نعلن عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد.
1: يعني اليوم رح تعلنه
0: بإذن الله تعالى، بحيث أن نكون تأكدنا 100% بأنه البرمجية تعمل بشكل صحيح، لأنه لدينا نظام جديد بمسارات أكاديمي ومهني، بحقول داخل الأكاديمي، بحقول داخل المهني، ولدينا أيضا النظام القديم. ما زال هناك طلبة يأتون من النظام القديم، سواء من سنوات سابقة على نسبة 5% أو ضمن النظام الجديد القديم، الذين منهم طلاب ينجحون لأول مرة هذه الدورة. وبالتالي برمجية تقديم الطلب لابد أن تتعامل مع كل هذه الحالات ونتأكد من أنها تعمل بدقة وبشكل صحيح.
1: يعني هل النظام جاهز الآن لاستقبال الطلبات، وهل سيكون تقديم الطلبات إلكترونيا بالكامل؟
0: نعم صحيح، سيكون إلكتروني بالكامل. سنعلن بإذن الله تعالى عن موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس، وسيكون هناك موعد آخر لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط بإذن الله.
1: نعم، نظام الثانوية العامة الجديد يقوم على اختيار الطالب للتخصصات التي يرغب بدراستها منذ بداية المرحلة الثانوية، هل يؤثر ذلك على تضييق الخيارات أمام الطلبة أثناء عملية القبول؟
0: بالتأكيد لا، بل هو يساعد الطلبة على أنه عندما يصل إلى مرحلة القبول الجامعي يكون الطالب قد قرر مسبقا ما هي التخصصات التي يرغب بدراستها. سابقا كان الطالب يدخل فرع علمي يسمح له بدراسة التخصصات من الطب وحتى الرياضة، اليوم أصبح لدينا حقول، الطالب في نهاية الصف التاسع يختار ما بين المسار الأكاديمي والمسار المهني، بنهاية الحادي عشر يختار الحقل داخل المسار أو التخصص داخل المسار المهني، وبالتالي هو يصل إلى مرحلة القبول الجامعي وقد أخذ قرارا مسبقا وأصبح على أهبة الاستعداد ويعرف ما هي التخصصات التي يرغب بدراستها. من جهة أخرى أن الطالب ما زال أمامه فرصة على الدورة التكميلية القادمة، أنه ممكن يغير في الحقل الذي يرغب بدراسته من خلال تقديم امتحانات المواد التي تنقص للحقل الجديد. وأيضا هناك مجموعة من الطلبة أصلا في الثانوية العامة قاموا بالدمج بين الحقول، يعني في مجموعة من أبنائنا الطلبة على مستوى عالي من الإدراك والفهم قاموا بدراسة مواد تجمع ما بين حقلي الطبي، الحقل الصحي وحقل العلوم والتكنولوجيا، وبالتالي هذا الطالب أمامه عدد كبير جدا من التخصصات المفتوحة التي يمكنه الالتحاق فيها. كذلك لا ننسى أنه لدينا خيار الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع، أيضا يوفر فرصة كبيرة جدا لأبنائنا الطلبة للالتحاق بكليات المجتمع في تخصصات تقنية وتطبيقية جديدة، خاصة مع إلغاء وزارة التعليم العالي لامتحان الشامل الذي كان يشكل عبئا على أبنائنا الطلبة، وأصبحت عملية التشتير مربوطة في المعدل التراكمي للطالب في الشهادة الجامعية المتوسطة.
1: نعم دكتور، وردني سؤال من ولي أمر طالب الآن على الهواء، يسأل عن أعداد المقاعد النهائية لكل تخصص، هل ستكون واضحة عند بدء تقديم الطلبات لهذا العام؟
0: إحنا ستي لم تجري العادة أن نقوم بإعلان هذه المقاعد المقررة للقبول، لأنها حقيقة لا تفيد الطالب في عملية تقديم الطلب بقدر ما تسبب له مزيد من يعني الحيرة، عرفت علي؟ لكن إحنا مجلس التعليم العالي حتى هذه اللحظة ما قرر الأعداد المقررة للقبول سواء في التخصصات أو بشكل عام، لأنه ننتظر أيضا أن يتم النظر في المقاعد التي سيتم تقديمها أو في أعداد الطلبة الذين سيتقدمون بطلبات من كل حقل من هذه الحقول، سيكون لهذا الأمر دور في تحديد الأعداد.
1: مجلس التعليم العالي درس التخصصات التي أتيح للطلبة التقدم إليها بعناية، بحيث جرى توسيع الخيارات أمام كل حقل بما يتناسب مع المواد التي درسها الطالب في الثانوية العامة، وضح لنا هذا الموضوع دكتور.
0: يعني بالتأكيد هذا الموضوع كما ذكرت لك، مثلا الحقل الصحي الطالب مفتوح أمامه خيارات في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والتمريض وتخصصات علوم التأهيل والتخصصات الطبية المساندة والتغذية والزراعة والأحياء والكيمياء والتقنات الحيوية وما إلى ذلك. وبالتالي الحقل الصحي لوحده هناك 151 تخصص يمكن للطالب أن يلتحق فيه، لذلك على أبنائنا الطلبة لا تحصر نفسك في تخصصات محددة، يعني ما تيجي أنت كطالب حقل صحي جايب معدل مرتفع وتقول لي أنا بدي أحط في الطلب طب وطب أسنان فقط. بالتأكيد

0: لمرحلة سوء الاختيار. اليوم أنت أمامك فرصة بعدد كبير جدا من التخصصات الطبية المتاحة أمامك والتي تستطيع أن تنافس عليها. لا تحصر نفسك في فئة قليلة جدا من التخصصات، لا تحصر نفسك في جامعات معينة، قم بتعبئة 30 خيار، لأن كلما زادت عدد خياراتك كلما كانت فرصة قبولك أفضل.
1: هل يملك الطالب إمكانية تغيير الحقل إلى حقل آخر خلال الدورة التكميلية القادمة؟
0: نعم، يمكنه ذلك من خلال تقديم امتحانات المواد التي تفصل عن الحقل الجديد، وبالتالي يصبح مع الطالب حقلين يمكن أن يتقدم عليهما، وسيجد كل التخصصات التي تتوافق مع هذين الحقلين مفتوحة أمامه في طلب الالتحاق.
1: طب فيما يتعلق بالطلبة الذين قد لا يجدون مقعدا ضمن تخصصات حقلهم، ما الخيارات المتاحة أمامهم؟
0: ما في ست فئة من هؤلاء الطلاب بهذا الشكل، كما ذكرت لك الخيارات مفتوحة أمامه في مرحلة البكالوريوس، وإذا لم تتوفر لديه أيضا سيكون أمامه خيارات أخرى في مرحلة الدبلوم المتوسط، وإذا كان معدلك لا يؤهلك فرصة تغيير الحقل أو فرصة رفع المعدل موجودة أمامك تستطيع أن تستفيد منها.
1: نعم دكتور، ماذا بشأن الطلبة الحاصلين على شهادة ثانوية عامة من خارج الأردن لهذا العام، وهل بإمكانه تغيير فرعه؟
0: الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية ستي لا يتم تغيير الفرع، لأنه بيقدم للحصول على شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم اللي هي إدارة الامتحانات والاختبارات، وحاليا في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وبناء على ذلك المعادلة والفرع والمعدل الذي يثبت على شهادة المعادلة هو الذي يتم التعامل معه، ولا يحق للطالب أن يقوم بتغييره كونه حاصل على الثانوية الأردنية من خارج الأردن.
1: نعم، تجربة النظام الجديد هل ستخضع للتقييم بعد إعلان نتائج القبول الموحد؟
0: بالتأكيد هذا أمر ضروري جدا وهام، وسنقوم برفع تقرير لمجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للحديث عن الإيجابيات وتعزيزها والحديث عن السلبيات ومحاولة معالجتها بإذن الله.
1: هل يشهد الدبلوم المتوسط إقبالا أكبر هذا العام الحالي بعد إلغاء الامتحان الشامل واعتماد التجسير على المعدل التراكمي للطالب في الكلية المتوسطة؟
0: يعني كوننا لم نبدأ بعملية التقديم فصراحة ما في بين إيدينا شيء واقعي، ولكن نتوقع أن يكون هناك إقبال أكثر على شهادة الدبلوم المتوسط هذا العام من الأعوام الماضية نتيجة لإلغاء الامتحان الشامل.
1: دكتور، بدي أنتقل لموضوع دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في كيان واحد، ما الهدف الرئيسي الذي نتوقع أن يلمسه الطالب وما أهمية هذه الخطوة؟
0: يعني هو خطوة هامة جدا ضمن خطة التحديث الإداري اللي أقرها مجلس الوزراء الموقر ضمن رؤية التحديث الإداري والاقتصادي للأعوام 26-30، ويعني الهدف الرئيسي منها هي توحيد المرجعيات والقرارات المتعلقة بعملية التعليم من مرحلة التعليم المبكر وصولا إلى مرحلة التعليم العالي، بحيث أنه كل مرحلة تعتبر مخرجاتها مدخلات للمرحلة التي تليها، وبذلك أصبح لدينا مجلس يضم كافة الجهات ذات العلاقة بعملية التعليم والتدريس سواء في مرحلة التعليم المبكر أو المدارس أو الثانوية العامة أو التعليم الجامعي، والتأكد من أن هذه المخرجات تكتسب المهارات اللازمة والتي تساعدها للانخراط في سوق العمل بشكل كبير، وأيضا المحافظة على جودة مخرجات التعليم العالي الأردني المتميزة المعروفة.
1: مدير وحدة التنسيق والقبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور مهند الخطيب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا ستي، الله يعطيكم العافية.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي محورنا الثاني من برنامج الأردن في أسبوع، وزارة المياه والري أعلنت عن وقوع اعتداءات كبيرة

0: على خط مياه الديسي، الخط الذي يعد أحد المصادر الرئيسية لتأمين احتياجات مناطق واسعة في المملكة وفي مقدمتها العاصمة عمان. اعتداءات تسببت بتسرب نحو 5000 متر مكعب من المياه يوميا، في وقت تتعامل فيه المملكة مع كل قطرة ماء باعتبارها ثروة وطنية. اعتداء ليس الأول ويبدو أنه لن يكون الأخير، فمسلسل الاعتداءات على مصادر المياه في الأردن ألوفي الحلقات. اعتداءات تجاوزت هذا العام أكثر من 6000 اعتداء، فالمشهد أكبر من حادثة منفردة، رقم يفتح من جديد ملفا أصبح يتكرر على امتداد المملكة. اعتداءات بهدف سحب المياه وتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها. هذا الاعتداء يفتح من جديد ملف الاعتداءات المتكررة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة. واليوم لنقترب أكثر من هذا الملف ونسلط الضوء على أسبابه وجهود وزارة المياه والري لمكافحته والإجراءات الرادعة للحد من الاعتداءات وحماية مصادر المياه والإجراءات القانونية بحق المخالفين، ينضم معنا مساعد أمين عام وزارة المياه والري والناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة. صباح الخير أستاذ عمر.
1: صباح الورد يا ستي، لا يعطيك العافية دكتورتنا العزيزة.
0: أكثر من 6000 اعتداء على مصادر مياه منذ بداية العام، يقابلها أكثر من 780 اعتداء على منظومة مياه الديسي منذ بداية العام. هل يمكن القول بأن الاعتداءات على المياه هي من أكبر التحديات التي تواجه الوزارة اليوم؟
1: يعني إحنا سيدتي العزيزة مثل ما بتعرفي تحديات المياه مشابهة للاعتداءات، لأن الاعتداءات تشكل حوالي 70% من فاقد مياه الشرب في المملكة، وهذا رقم كبير. عندما نتحدث أنه كل 1% يعني 5 ملايين متر مكعب، فهذا رقم كبير. لما نقول أنه حجم الفاقد 43.3%، معناته إحنا نتحدث عن أرقام كبيرة من كميات المياه التي ممكن أن تنعكس على تحسين التزويد المائي للإخوة المواطنين في كل مناطق المملكة. هذا من جانب، من جانب أنه إحنا مصادرنا شحيحة، فهذه الاعتداءات تشكل تحدي كبير وضاغط جدا، لأنه مصادر المياه غير متاحة ولا يوجد بدائل، وبالتالي هذا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لقطاع المياه لتأمين هذه الكميات، وينعكس أيضا على تردي وتراجع انتظام وصول المياه لإخوان المواطنين. لما بيصير اعتداء على منظومة مياه الديسي، مثل ما بتعرف منظومة مياه الديسي تشكل حوالي 300,000 متر مكعب يوميا، حوالي 100 مليون، 120 مليون متر مكعب سنويا، وهي من موازنة الشرب تشكل حوالي 25% لعموم مناطق المملكة، فهذا رقم كبير. أيضا أنه هذا الموضوع يؤدي لأنه كميات المياه اللي بنجيبها من مياه الديسي نقوم بخلطها مع مياه زي حتى تتوازن مواصفة المياه، ونقوم بضخها للإخوة المواطنين. فلما بيكون دور منطقة ما وبصير فيه اعتداء، هذا يخفف من الضغوطات والكميات التي يتم الاعتداء عليها، وآخر اعتداء حوالي 5000 متر مكعب يوميا، هذه الكمية تغذي منطقة كاملة بدورها من المياه من مناطق العاصمة، وبالتالي طبعا هذه مشكلة كبيرة وتحدي كبير.
0: نعم، نسمع بين الحين والآخر عن مكرري الاعتداءات على مصادر المياه، هل هذا يعني أنهم ما يزالوا يرون بأن العائد من سرقة المياه أكبر من كلفة العقوبة؟
1: بالتأكيد سيدتي العزيزة، نعم. يعني موضوع الاعتداءات، لما إحنا بنحكي إنه الاعتداءات هو ليس لموضوع الاعتداءات اللي بنشهدها، لما نتحدث عن 700 اعتداء على منظومة مياه الديسي، هاي بتكلف خزينة الدولة مئات الآلاف من الدنانير، وقد تصل إلى بضعة ملايين من الأموال التي تدفعها الخزينة، التي ممكن هذه الأموال توفيرها وتوجيهها إلى مصادر لتأمين مصادر جديدة للمحافظة على المياه، تحسين نوعية الشبكات. وبالتالي موضوع الاعتداء هو لموضوع التكسب، لأنه هؤلاء ليسوا بحاجة للمياه للشرب أو للاستخدام المنزلي أو حتى لبعض الزراعات اللي بتصير في بعض المناطق. للأسف الشديد هذا الهدف منها هو التكسب المادي الكبير والغير الفاحش، خليني أقول بطريقة أو بأخرى وبشكل سريع، لأنه لما واحد بيؤدي لأنه يحقق مبالغ يومية تصل إلى آلاف الدنانير يوميا، هذا رقم كبير، وهناك هؤلاء المعتدين يعني يقوموا بهذه الاعتداءات ومحاولة، بالرغم من أنه طبقنا بعض العقوبات على بعض الناس، وفي بعض الناس يقضون عقوبات بالحبس ودفع غرامات مالية بآلاف الدنانير، إلا أنه بعض الاعتداءات تتكرر بين الحين والآخر.
0: ما تأثير هذه الاعتداءات على برنامج تزويد المواطنين بالمياه؟ وهل جميع الاعتداءات على خط الديس يمكن معالجتها دون وقف الضخ على العاصمة عمان؟
1: سيدتي، بالتأكيد أنه تأثيرها واسع وكبير، لأنه إحنا عندنا مصادر مائية محدودة، وأي نقص بهذه الكميات ونقص بهذه المصادر يؤثر على أدوار المياه، لأنه دور المي مخصص مرة واحدة بالأسبوع لكل منطقة، وبالتالي إذا ما صار في نقص بالكمية سينعكس على هذه المنطقة أو التي يأتي الاعتداء في الوقت المخصص لهذه المنطقة، وبالتالي يتأثر تأثير كبير. بدل ما يوصل إخواننا المواطنين الكمية الكافية، قد يكون في هناك عجز أو ضعف في وصول المياه لبعض المناطق نتيجة هذه الاعتداءات. وللأسف الشديد أن الاعتداءات ليست على المصادر الرئيسية، أيضا هناك اعتداءات مستمرة في بعض المناطق داخل الأحياء، داخل المناطق، عوضا عن الاستخدامات المنزلية غير المشروعة أحيانا، أو تركيب مضخات مباشرة على خط المي لسحب المي من الخط بطريقة أو بأخرى ما يؤثر على الجيران المحاذين لهذا المعتدي، أو أنه لما بصير في اعتداء على مصدر رئيسي بيؤدي إلى نقص بكمية المياه للمصدر الرئيسي، فهذه بتستنزف قدرات وكميات كبيرة وبتأثر بالتأكيد على أدوار المياه، وأيضا الأدوار التي قبلها والأدوار التي تليها، لأن الدور التي يلي لما بيكون في عجز بمنطقة بدنا نوصل للعجز أيضا ينعكس على المناطق تباعا، لأنه أنت لما بتكون الخزانات ممتلئة وكميات المياه كافية بصير في تراجع بكميات المياه المخصصة لكل منطقة.
0: نعم، كيف تتم عملية اكتشاف هذه الاعتداءات؟ وهل لديكم جولات ميدانية رقابية على مصادر ومنظومات المياه في المملكة؟
1: نحن من أكثر المؤسسات وأكثر القطاعات التي تقوم بتنظيم هذه الجولات، وهناك تنسيق عالي على درجة عالية من التنسيق مع مختلف المؤسسات الأمنية والجهات الرسمية وحكام الإداريين في المناطق لضبط هذه الاعتداءات. ولكن تكرار وحجم الاعتداءات الكبير أرهق ويرهق موظفي قطاع المياه بالتعامل معها، لأنه حجم الاعتداءات كبير. نتحدث قبل يومين أو ثلاث ضبطنا مجموعة اعتداءات 9 آبار في منطقة المختص، 7 آبار طبعا هذه كلها بتبيع صهاريج وبتزود مزارع بطريقة مخالفة، مناطق في جنوب العمان منطقة مندبة، أيضا ضبطنا بئر مخالف في منطقة إربد كان يتم عمل حفر بير، وضبطنا اعتداء في العقبة مصنع يقوم بسحب كميات كبيرة من أحد الخطوط الناقلة لمسافة وتزويد أيضا موقع منتجع سياحي. هذه الاعتداءات كلها في هذه المناطق تستنزف قدرات قطاع المياه، لأنه تحتاج إلى طواقم فنية وفرق التفتيش الميدانية للكشف عن هذه الاعتداء. وأنت كما تعلمين دكتورة أنه موضوع الاعتداءات لا يكون مكشوف أمام العيان على وجه
0: نعم أكيد،
1: بالتالي يتم الحفر داخل الأرض، وبالتالي حتى تحدد هذا الموقع هناك تقنيات استخدمناها متطورة، ولكن كثرة العبث أدت إلى تعطيل بعض هذه المنظومات، وبالرغم من صيانتها إلا أنه يرد تعطيلها. مثلا نتحدث عن الاعتداء الذي وقع في الديسي، كان في تشتيت للانتباه على مجموعة من الهوايات. إحنا نعرف أن الخط يمتد على مسافة 450 كيلومتر من العقبة إلى عمان إلى مصدرين اللي خزان أبو علندة وخزان دابوق. صار في الاعتداء على مجموعة من الهوايات اللي كل هواية بتبعد عن الثانية، هي عبارة عن غرفة كبيرة فيها هواية لتخفيف الضغوطات هيدروليكيا لمنظومة الخط اللي قطره حوالي 1.60 متر، والضغط في 30 بار، وبالتالي قامت الفرق الفنية بالتوجه إلى هذه المواقع على مسافة عدة هوايات تبعد حوالي كل واحدة عن 25 كيلو عن الأخرى، وبالتالي على امتداد تزيد عن 150 كيلومتر. صار الاعتداء على الهوايتين الأخريات اللي هن في المواقع اللي أدت إلى هدر حوالي 5000 متر مكعب، حتى وصلتها الطواقم الفنية بدها ساعتين على الأقل في مناطق، لأنه لا في طرق ولا في سكان ولا في أحد في تلك المناطق، مناطق صحراوية نائية، فتم كشف هذه الاعتداءات. إحنا بنستخدم تقنيات، استخدمنا معظم التقنيات، ولكن إذا لم يكن هناك ردع وقانون صادم وعقوبة تعاقب هذه الاعتداءات على أرضية أنه هذه قضايا أمن اقتصادي، قضايا أمن وطني تمس كل شرائح المجتمع والمواطنين،
0: وإحنا بحاجة لكل قطرة مياه،
1: وتواجه تحديات مائية كبيرة وظروف الصيف أيضا وظروف الضغط الشديد اللي علينا، يعني هذا يعني لا يقبل لا منطق ولا عقل ولا دين.
0: نعم، تحدثت بأنه

0: كوادر وزارة المياه والري تكافح منذ يوم الخميس الماضي وحتى اللحظة الاعتداء الأخير على خط الدي سي، ما يعني أن الاعتداء كبير وتداعياته أكبر. كم تبلغ كلفة هذه الاعتداءات؟ وهنا لا أتحدث فقط عن المياه المتسربة وإنما عن إصلاح الخطوط وكلفة الضخ والتشغيل.
1: يعني أضرب لك مثال
0: نعم
1: سيدة علاء العزيزة، موضوع مثلا مسار اعتداء العقبة اللي شهدناه قبل أسبوعين.
0: نعم
1: إحنا ودينا حوالي 32 فني ومهندس ومن العاملين في قطاع المياه اللي هم معنيين بهذه الموضوع لإصلاح الشبكات على مدار أسبوع كامل بحوالي 12 آلية من سيارات وزارة المياه والري وسلطة المياه وشركة مياه العقبة وشركة مياه هنا لإصلاح الخلل الناتج عن هذه الاعتداءات، لأنه قمنا بفصل الخطوط التي تمتد على مسافات طويلة. هذا استهلك جهد، والرافعات والونشات وغيره من هذه الأدوات. هذه الأدوات تستهلك بنزين وأجور العاملين والمواد التي قاموا باستبدالها وإصلاح الخطوط وتركيب قطع جديدة. هذه كلفت مئات الآلاف من الدنانير من خزينة الدولة. كان الأجدر بهذه الكلف أن تذهب لتحسين تزويد المياه في منطقة تواجه خلل أو في سدد بأحد الخطوط أو في ضعف في بعض الشبكات لتعزيز هذه الخطوط، فبالتالي تستهلك هي قدرات وإمكانيات والأموال الطائلة التي نقوم بإنفاقها للمحافظة على هذه الشبكات. وأيضا كل متر مكعب إحنا بقوم بهدره، نحن على سبيل المثال منظومة مياه الدي سي تتحمل الخزينة، كل متر مكعب يخرج من الآبار والمصادر الرئيسية مجرد ما صار بالخط هو صار في عهدة الدولة الأردنية وفي عهدة وزارة المياه والري، وبالتالي نقوم بتحمل ثمن هذه المياه. لما بتتحدث عن 5000 متر مكعب يوميا تقوم الخزينة بدفع أثمان هذه المياه وتحمل كلفها للشركة المشغلة.
0: نعم، حدثنا عن التنسيق والتعاون بينكم وبين وزارة الداخلية والأمن العام والسلطات القضائية لإنفاذ أحكام القانون.
1: إحنا الحقيقة يعني بنشكر وزارة الداخلية وبنشكر مديرية الأمن العام والحكام الإداريين والمجلس القضائي والإدعاء العام، اللي كل هذه المؤسسات تبذل جهود مضنية بالمقابل. يعني موضوع الاعتداء لا، لما بنحكي عن موضوع الاعتداء بجوز إحنا بنعلن خبر بنقراه بخمس ثواني أو بعشر
0: نعم.
1: 20 أو 30 ثانية أو دقيقة بحد الأقصى، أو نشاهد الفيديو في 30-40
0: نعم.
1: ثانية، ولكن هذا الاعتداء بقعد أسبوع هم ينسقونه، وبده حملة أمنية حوالي 10-15 سيارة من سيارات الأمن العام، الحاكم الإداري بينسق فرقة كاملة بالتنسيق مع المدعي العام اللي بيقوموا بالجولات على هذا الموقع والتأكد وكذا والوقوف على حقيقة الأمر قبل ما نقوم بفصل هذا الاعتداء، وتحديد تيجي دائرة الأراضي تحدد لمين هذه الأراضي والتنسيق. هذا مؤسسات الدولة كلها عم تشتغل فيه، وبالتالي استنزاف جهد كبير من هذا الموضوع. هلا موضوع انه احنا عم بنحاول نطبق احنا القانون هو موجود، احنا دولة مؤسسات ودولة قانون، وبالتالي لا نستطيع اخذ القانون بيدنا، نضطر الى انه نطبق القانون ونمشي في اجراءاته الروتينية. ولكن التنسيق عالي جدا، اجهزة الدولة ومؤسساتها والامن العام حقيقة عم ببذل جهود مضنية بهذا المجال لإسناد وزارة المياه والري في ردم هذه الآبار المخالفة والاعتداءات المتكررة على مصادر المياه. ولكن أيضا إحنا لابد من أن يكون هناك حالة وعي وطني بنبذ هؤلاء المعتدين بطريقة أو بأخرى، وأن يكون القانون حقيقة رادع يشكل ردع حقيقي لكل من يفكر بهذا الاعتداء. أنا والله بحقق مكاسب عشرات الآلاف من الدنانير شهريا أو أسبوعيا، واجي بدفع غرامه 1000-2000 دينار او اقضي عقوبه حبس قد يلبسها لشخص او لاخر ليس له علاقه بالموضوع، وبيطلع من مثل ما بقول المثل العامي انه من الشعر من العجين. هذا للاسف هذا كلام غير مقبول، يجب ان تكون هناك عقوبه صادمه رادعه وفعلا تمثل، لانها جرائم اقتصاديه، جرائم امن وطني، في الوقت اللي المواطن مسكين يعني بيستنى دور المي
0: والله بنستنى المي على الدور وتجينا بست ساعات ويدوب.
1: صحيح، والطواقم المي برضو كمان ما بيناموا، يعني مش بدفاع عنهم لا والله.
0: أكيد أكيد،
1: ولكن إنه إحنا يعني إحنا بحكي مع مدراء التوزيع ومشغلين في المناطق، بنحكي معهم على 10 بالليل 2 الصبح 4 الصبح، بجوز إنه إحنا يعني هذا الكلام بجوز المواطن ما بلمسه، ولكن المي حتى توصل للمواطن هذا بده جهد جهيد، لأنه بنقل المي بسكر من مناطق لمناطق بدها تتبع المي حتى يقدر ينقلها بالشبكة شيئا فشيئا. وعملية النقل مش زي الكهرباء على سبيل المثال، كبسة أول شيء بدك تستنى إنه

0: شبكات وتشيك عليها، والضغط التدريجي ولها شروطها ولها آلياتها،
1: نعم
0: وبقعدوا تبعين الموزعين ياخذوا نقاط من المنطقة، انه هاي المنطقة A B C حسب الارتفاع وحسب تواجد عدد السكان، بأخذ هاي وسط المي هون برد بروح على العمارة هذيك، فهذا جهد مستمر أسبوع

0: عن هذا الجانب؟
1: احنا الحقيقة يعني بنتوجه بالشكر الى كل مواطن ومواطنة بيقوم بالابلاغ على الاعتداءات. الحقيقة هم ركيزة اساسية في انجاح وكشف هذه الاعتداءات، لانه مهما عملنا من جهود خطوط المياه ست الاف تنتشر على مئات الالاف من الكيلومترات في كل مناطق المملكة، ومتوزعة ومعقدة. يعني حتى مهما كان من موزعين ودنيا لا يستطيعوا إحكام القبض على كل هذه الشبكات اللي مترامية الأطراف بشكل كبير، وبالتالي دون الإبلاغ وإسناد إخوان المواطنين في هذه البلاغات إحنا لا نستطيع كشف كل الاعتداءات. هذا من جانب. أنت تعرف في دور المرة لما بتصير فصل لدور المي بنحولها على منطقة ثانية بتفضل الشبكة، لا نستطيع كشف الاعتداءات على هذه المنطقة لأن تكون ضغوطات الشبكة فاضية. فهم المواطنين الركيز الأساسي. بالتأكيد إحنا عندنا بقوموا بالإبلاغ عن هذه الشكاوى، هويتهم طي الكتمان والسرية التامة، ويعاملوا بدقة شديدة، وهذا ملف تتولاه وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المسؤولين في قطاع المياه، ونقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم هذه الحملات. وأنا بشكرهم جزيل الشكر وأحفزهم على الاستمرار بكشف هذه الاعتداءات، ويعني حتى القضاء وموضوع التعامل مع الجهات القضائية والأمنية هم ليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد في هذا الأمر.
0: نعم، كنت معنا مساعد أمين عام وزارة المياه والري والناطق الإعلامي باسم الوزارة الأستاذ عمر السلامة. شكرا جزيلا لك، شكراً. الله يعطيكم العافية ويقويكم يا رب.
1: شكرا يا ستي.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
2: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. جلالة الملك يشدد على أن نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف المملكة. جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان ويطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لتطوير مهارات الشباب والشابات من المجتمع المحلي.

0: رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري، لافتا إلى دعم الحكومة للمشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه. رئيس الديوان الملكي يفتتح مقر جمعية بيت الأنباط الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري في منطقة وادي موسى بلواء البتراء التي تستهدف الحفاظ على الموروث الحضاري. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحث خلاله سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة. الرئيس الأمريكي يؤكد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، ويشبه الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية بالجدار الفولاذي. وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير 362 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق. وأخيراً، طقس صيفي عادي في المرتفعات الجبلية وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ. يمكن

يمكنكم الاستماع إلينا عبر موقع وتطبيق صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. يمكنكم أيضا مشاهدتنا والاستماع إلينا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وفي بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل المرافق لي في هذه الحلقة، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، ومني علا الجبور يسعد صباحكم.

0: وفي أولى نوافذنا لليوم مستمعينا، الخوف من زعل الآخرين والشعور بالذنب قد يدفعنا أحياناً إلى تقديم راحة الآخرين على راحتنا والتنازل عن حدودنا واحتياجاتنا حتى نصل إلى مرحلة نشعر فيها بالإرهاق والضغط وربما الاستياء. كم مرة وافقنا على أمر لا نريده فقط حتى لا يغضب شخص آخر، وكم مرة قلنا نعم بينما كان داخلنا يصرخ بلا. وفي هذه النافذة مستمعينا رح يكون معي على الهاتف الدكتور صلاح داود الأخصائي النفسي والتربوي. يسعد صباحك دكتور.
1: حياكم الله، يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام.
0: يا هلا فيك. بداية دكتور، لماذا نخاف من زعل الآخرين حتى عندما يكون موقفنا منطقي؟
1: نعم حياكم الله. هلا، الشعور بالزعل أو الحزن أو الخوف إن نزعل الآخرين، هذا مرتبط برغبتي بأن تكون صورتي أمام الطرف المقابل صورة متكاملة أو صورة كاملة. ليه؟ لأنه أحيانا إذا شعرت أني أنا زعلت فلان، إذا رفضت له طلب، معناته بيأخذ صورة عني أني أنا إنسان سيء، أو إنسان أناني، أو إنسان غير متعاطف، أو إنسان لأن تعرف هذه الصور الموجودة عندنا. وعلى أبسط شيء، يعني لو جاري أو جارتك طلبت شيء منك، أعطينا الشغلة، نستعير منك الشغلة الفلانية، وقلنا لا لظرف ما، فزعلت مني، نقلت صورة للناس اللي حوالي، أصبحت صورتي أمام الأشخاص الآخرين إني أنا إنسان سيء أو إنسان غير متعاون أو إنسان أناني،

0: بشكل أو بآخر. طبعا هذا الشيء أني أقول لا أو أقول نعم، يعني أنا مش ملزم دائما أقول نعم، وعادي لو قلت لا في حالات قد تضرني أو حالات ضد مصلحتي.
1: نعم.
0: ولا يعني إذا قلت لك لا أنه أنا ظلمتك، وأنا قد تكون لا هي لمصلحتك أو مش يعني شيء ضدي أنا أو يخرب علي إذا قلت أنا نعم.
1: نعم دكتور، من أين يأتي الشعور المبالغ فيه بالذنب عندما نقول لا؟ هل من التربية أو من العائلة والمجتمع؟ تعزز لدينا فكرة ضرورة إرضاء الآخرين؟
0: تمام، أنت تخيلي طفل عندك دائما يسمع باستمرار عيب تزعل ماما، لا تخالف، ما بصير تعمل كذا، خلي الناس تحبك، عيب تقول لا للناس، عيب تقول لا لجارنا مثلا، بتصير انه هو اعتقاد دائم، بيكبر هذا الشعور واعتقاد دائم انه قيمته مرتبطه بالموافقه وقول نعم ورضا الاخرين عنه، ثم تصبح كلمه لا عنده بالنسبه له ليست مجرد كلمه رفض انه لا لانه الصح اني اقول لا، بل هي تهديد للعلاقه، بصير انه اذا حكيت لا معناته علاقتي معه راح تخرب. والحقيقه انه لازم يتعلمها كل طفل وكل انسان انه الشعور بالذنب لا يعني دائما انك مذنب حقا او احيانا، ولكن هذا يعني هي يعني فقط انك فعلت شيء جديد لم تتعود عليه. اذا قلت للانسان لا انا متعود احكي نعم، متعود احكي نعم، ولكن يوم حكيت لا، وهذا شيء طبيعي في حياه الانسان.
1: صحيح. كيف نفرق دكتور ما بين التعاطف مع مشاعر الاخرين وبين تحمل مسؤوليه مشاعرهم؟
0: جميل. هلا التعاطف اني انا فاهم انك زعلان وبحترم شعورك وعارف ليش زعلان، هذه كان متعاطف معك، تمام؟
1: نعم.
0: اما اتحمل مسؤوليه زعلك، انت زعلان فانا لازم اغير واقعك وأغير قراراتي عشان تصير سعيد، مع أنه بضر بمصلحتي دون أنانية ودون تخريب على الناس، فهذا هنا صار تضخيم وهذا فرق ضخم، وأنا مسؤول عن أسلوبي وتصرفاتي وقراراتي، بس مش مسؤول عن التحكم في مشاعرك أو مشاعر كل الناس حولي.
1: نعم.
0: التعاطف أني بفهم مشاعرك، ولكن أنا مش رح أسير يعني أكون أسير لهذه المشاعر والعواطف وأبني قراراتي وحياتي بناء أنك أنت زالت أو ما زالت، طالما إني ما ضريتك وما في أنانية كان.
1: نعم. متى تكون دكتور المجاملة والطيبة سلوك صحي ومتى تتحول إلى استنزاف؟
0: تمام. أنا طيب لأني اخترت إني أكون طيب، مش لأني مجبر إني أكون طيب. هنا صار في يعني نوع من الإهانة والذل، ويعني الكرامة هنا تذهب.
1: نعم.
0: فالطيبة هي خيار واختيار، تمام، ولكن أنا لست شريرا. تصبح استنزاف عندما تصبح واجب نفسي، يعني إذا ساعدتك لأنه يريد المساعدة هاي طيبة لأن أنا اخترت أني أساعدك.
1: نعم.
0: ولكن إذا ساعدتك وأنا مرهق وأنا بحاجة للمساعدة أصلا ورفضت احتياجاتي وشعرت بالخوف لو قلت لك لا أنك تزعل مني وتغير صورتك عني، وأعود لبيتي غاضب منك ومن نفسي لأنه أجبرت أني أساعدك، فهاي ليست طيبة. يعني أحيانا الشخص اللي يبالغ في العطاء لا يكون طيب فقط، بل يكون خائف من الرفض ويكون يريد أن يظهر بصورة أفضل أمام المجتمع فقط لأجل الصورة، ولا ليس لأني أختار ذلك.
1: نعم. لماذا نشعر أنه إحنا أشخاص سيئين عندما نرفض طلب أو نضع حدود للأشخاص؟
0: تمام. هاي مشكلة اللي أنا أو الناس حتى يعني يخلط ما بين أني أنا رفضت طلبك أو رفضتك كشخص.
1: نعم.
0: يعني أحيانا لما أقول لإنسان أنا مش قادر أساعدك اليوم، مش معنى أني ما بحبك، أنا حاب أساعدك بس اليوم مش قادر أساعدك، وقتي، تعبي، جهدي، انشغالاتي، أولوياتي. بعض الناس لما يسمع لا وكأنه رفض شخصي، كأنه برفضك كشخص، تمام؟ والبعض يصدق فعلا أنه رفضني كشخص وبأخذ موقف. والأخطر من ذلك أنه إحنا أحيانا نحاول إثبات أننا أشخاص جيدون من خلال الموافقة على كل شيء، وهي كارثة طبعا.
1: نعم.
0: إن نعم نعم دائما. الإنسان الجيد ليس الإنسان الذي يقول نعم للجميع ترى.
1: نعم.
0: الإنسان الجيد هو الذي يعرف كيف يقول نعم وكيف يقول لا دون أن يخسر نفسه أو يخسر الآخرين حوله.
1: كيف نتعلم نقول لا بطريقة محترمة؟
0: جميل. وهذا السؤال مرتبط فيما سبق، إنه أول شيء إنه ما نشرح أكثر مما يلزم، لا لأنه ظروفي لا تسمح، ما في داعي أشرح لك شو هاي الظروف، قد تكون
1: دون التبرير.
0: نعم، لأنه هذه الظروف الخاصة بالنسبة لي هي شيء كبير أولوية، قد لا تكون أولوية بالنسبة لك، تمام؟ بقول لا يعني أنا مقدر طلبك وياريت أقدر أساعدك ولكن لا أستطيع. إذا تقبل العذر تقبل، ما تقبل فالمشكلة عندي عنده مش عندي.
1: نعم.
0: وأنا متفهم أنه ممكن يزعجك جوابي، ولكن هذا قرار وهذا واقع ما بقدر أساعدك اليوم.
1: نعم. نتحدث دكتور أيضا عن تأثير الخوف من زعل الآخرين على العلاقات الزوجية والأسرية والعملية أيضا.

0: نعم نعم هلا الخوف اذا دخل في العلاقات معناته بطل في علاقات حقيقه، يعني بطل في بناء العلاقه ايجابيه صحيه. الخوف يجعل الانسان يعيش حياه تبدو هادئه من الخارج، لان انا خايف فانا هادي، فالناس شايفينه هادي وراضي، ولكن داخليا في احتقان كبير قد ينفجر كالبركان لاحقا. في الزواج مثلا، يعني عندما الزوجه تقول دائما نعم نعم نعم، تتراكم تلك التنازلات، وهي تنازلات مسلمة، أو الزوج كذلك عندما يقول نعم لكل شيء، سيأتي يوم وتصبح هذه التراكمات الصغيرة انفجار كبير في المنزل. وكذلك في العمل، الموظف اللي دائما أو لا يستطيع رفض شيء ويقول نعم دائما، بالنهاية سيصبح هو يعني أكبر شخص لديه مهام في المؤسسة، وسيرهق وسيصيب احتراق وظيفي لاحقا.
1: صحيح. رسالة أخيرة منك دكتور للتخلص من إرضاء الآخرين وبناء حدود صحية ومتوازنة.
0: نعم ستي، هلا احنا طالما يعني يجب أن نقول لا في بعض الأحيان ويجب أن نقول نعم في بعض الأحيان، سنتحدث عن الثمن. إذا كان ثمن قولي لا هو حب الآخرين، أو قولي نعم حب الآخرين، أو أتخلى عن نفسي أتخلى عن كرامتي، فما بدي هاي النعم. احنا نضع النعم في مكانها وقت الصحيح، ونضع لا في مكانها وقت الصحيح.
1: نعم، ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك الدكتور صلاح داود الأخصائي النفسي والتربوي، شكرا لك على هاي المعلومات القيمة، أثريت الحوار، أهلا بك.
0: حياكم الله.
1: يا هلا فيك.

0: مكملين معكم مستمعينا، واليوم سلط الضوء على مبادرة بعنوان لوحة أمل، واللي تنظمها مؤسسة حرير لدعم مرضى السرطان، وهي مبادرة تحمل رسالة جميلة مفادها أن لكل إنسان قصة ولكل قصة لون، وأن الأمل يمكن أن يكون مساحة يعبر فيها المريض عن مشاعره وأحلامه وطموحاته. وفي هذه النافذة تحديدا رح نتعرف أكثر على فكرة المبادرة، أهدافها ورسالتها الإنسانية. ومعي على الهاتف الأستاذ نهاد الدباس، المدير التنفيذي لمؤسسة حرير. يسعد صباحك أستاذ نهاد.
1: أهلا، صباح الخير. صباح الخير لكل مستمعينكم، وشكرا على متاحتنا أنكم نقدر أن نسلط الضوء على هاي المبادرات الإنسانية والوطنية اللي دائما نفتخر فيها جميعا.
0: يا هلا فيك. بداية أستاذ نهاد، عرفنا بمبادرة لوحة أمل وكيف جاءت فكرتها، ولماذا تم اختيار اسم لوحة أمل تحديدا؟
1: يعني لوحة أمل ستي، هي لوحة الأمل، هي تجمع الإنسانية بين الأطفال ودمج المجتمع بين البعض، ويكون في وعي نقول مشترك وإنجازه على أرض الواقع.
0: نعم.
1: فهاي اللوحة مساحتها إن شاء الله رح تكون 2600 متر مربع لأول مرة بالأردن وبالعالم العربي والأجنبي، إنه هاي اللوحة يرسموها أطفال أكبر عدد ممكن من عمان إلى العقبة. فانطلاقا إن شاء الله إنه رح تكون ب 23 و24 و25 8 بنادي ديون كلب في طريق المطار، وندعي فيها كل الأطفال، كل المجتمع، مش بس أطفال السرطان، أطفال الأيتام، أطفال لاجئين، أطفال غزة، أطفال أقل حظا، أطفال المحافظات، جزء من المحافظات رح يكونوا موجودين.
0: نعم.
1: أطفال المجتمع، وتسليط الضوء كمان على منطقة شرق عمان، يعني هو بحاجة لأنهم يكونوا جزء من المجتمع والوعي المجتمعي. ومن ضمنه يعني عاملين زي برنامج ترفيهي لهم، برنامج نقول موسيقي، يعني في شركاء الحمد لله.
0: نعم.
1: رب العالمين، إنه نقدر اليوم إنه إحنا انطلت الضوء على هاي المبادرات وهذا المهرجان الكبير، هو دخوليته بشكل مجاني للأطفال اللي عملناه.
0: نعم.
1: والحمد لله إن شاء الله إنه ربنا هيك ييسر أمورنا وتنجح ويكون لها صدى كبير، لأنه اليوم الرسم هو الفن، هو الثقافة، هو الأمل، هو الحياة، هو التحدي.
0: صحيح.
1: هو دمج المجتمع مع بعض، هو نقول نعودهم على العمل الإنساني، إنهم يكونوا جزء من العمل الإنساني كل المجتمعات، وتسليط الضوء برضو على نقول المتطوعين انهم يكونوا جزء من عمل تطوعي والانساني. وهي كمان يعني رؤيه جلاله سيدنا ورؤيه ولي العهد الله يحفظهم بالعمل التطوعي والعمل الانساني والعمل المجتمعي والتوعيه المجتمعيه، هذا شيء مهم جدا.
0: نعم.
1: في المجتمع.
0: نتحدث ايضا استاذ نهاد عن مؤسسه حرير ودورها في دعم مرضى السرطان واهم اهدافها والبرامج والمبادرات اللي تقدمها لمرضى السرطان.
1: يا ستي الحمد لله، احنا دائما نقول لدعم معروكة الامل هو الهدف الرئيسي لمؤسسة حرير، وندعمهم بشكل مجاني البواريك اثناء الكيماوي بكت شعره او بكت شعر الطفله.
0: نعم.
1: تمام. ومنقدمها بشكل مجاني لهم، وكمان في عنا وعي نقول نفسي لهم، ويكون في نشاطات نفسيه كيف نقدر نعالجهم نفسيا، هذا شيء مهم جدا. يكون لهم برامج نقول معنويه لهم، مش اليوم احنا مقدم الباروكة بس انه هاي الباروكة موجودة وتصدروا هاي الباروكة، لا، احنا اليوم يعني في طرق معينة انه احنا كيف نعالجهم نفسيا، فهمت علي كيف؟ عن طريق انه بنجيبهم عنا، بناخذ قياساتهم، صراحة بترجعهم الامل والحياة صراحة.
0: صحيح. نتحدث يعني عن الدعم النفسي ايضا استاذ نهاد، كوننا بنفس الموضوع، كيف يمكن للرسم والفن انه يساعد المريض على التعبير عن مشاعره؟
1: اكيد، لا احنا في عنا مختصين بنقول بالفن ومختصين بنقول التشكيلي، فن التشكيلي، يعني حيكونوا متواجدين كيف نقدر انه بطلع كل نقول ابداعاته في هاي اللوحه، بطلع كل شيء اللي هو بحبه.
0: نعم.
1: كيف هو بيقدر يعالج نفسه بالرسم، واكبر علاج الرسم صراحه، كان صغير ولا كان كبير صراحه.
0: صحيح. هل يمكن للفن أنه يخفف من مشاعر الخوف والقلق والعزلة للمرضى؟
1: أكيد 100% ستي، لأنه دائما المريض بحس حاله أنه خلصت الحياة. اليوم ما خلصت الحياة، اليوم حرير موجود، أنه كيف تقدر تسعد أكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء. إحنا جزء من المجتمع، وإذا إحنا اليوم ما كنا إيد واحدة وأنه إحنا طلعنا عليهم وساعدناهم بشكل حقيقي وإنجاز عرض الواقع، صراحة ما رح يستفيدوا. فلازم انهم يستفيدوا من هاي المؤسسه، والحمد لله المؤسسه يعني لها سنوات طويله، والحمد لله يعني سمعتها دائما بحسب الاصول، ودائما هي تشتغل بحسب القوانين الموجودة والأسس الموجودة والاستراتيجية الحرية الموجودة، إنه كيف تقدر إنها تكمل وتقدر إنها تكون تساعد أكبر عدد ممكن. غير كمان يعني بتعرف عندنا نشاطات نقول فنية، ثقافية، مجتمعية، إنسانية، عندنا أكثر من موقع الحمد لله، وإن شاء الله إنه نقدر نساعد هاي الفئات اللي بحاجة لنا جميعا صراحة، يعني ايد واحدة ما بتزائف صراحة.
0: أكيد أهمية الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب العلاج الطبي، كيف يمكن للأسرة والمجتمع إنهم يكونوا جزء من رحلة المريض نحو الأمل؟
1: ستي اليوم المريض اللي أقل حظا إحنا لازم نوقف جنبه، يعني أكبر نقول مش بس علاج ونفسي، كمان يعني نقول الأشياء اللي بيحتاجوها كأشياء شخصية. احنا اليوم يعني لازم يكون في دعم مباشر لهي المؤسسات اللي دائما تشتغل على صدق وعلى اخلاص، لازم يلتفتوا لها كل المؤسسات والوزارات والشركات الكبيره، انهم يطلعوا على سي في المؤسسه شو بتشتغل وشو اهدافها، يقدروا يدعموها. لازم تدعم هاي الناس هاي بحاجه كمان لدعم، كمان صراحه مالي ودعم نفسي ودعم ترفيهي ودعم في كل المجالات صراحه. فاحنا اليوم هنا ما بنكمل لحالنا، احنا اليوم عم ندور على شركاء حقيقيين انهم يدعموا لوجستيا ومباشر وماليا و يعني بكل المراحل، يعني بكل المراحل احنا لازم نضلنا مصرين انه احنا نضلنا فعالين بالمجتمع. ودائما نقول الواحد لازم يضل مصر وعنده هدف وعنده شغف وعنده اصرار بهذا المجال الانساني. مش كل مؤسسه نقول فتحت مبادره ولا مؤسسه هي عملها إنسان، لازم يكون فيها عندها أسس وعندها معايير وعندها نقول يعني خبرات سابقة بهذا المجال. مش سهل هذا المجال، مش سهل جدي.
0: ما الرسالة اللي تحملها لوحة أمل لكل مريض سرطان؟
1: يعني فينا وفيكم رح نصنع الأمل والحياة والتحدي إن شاء الله إلهم.
0: نعم، رسالة أخيرة لكل شخص يواجه السرطان أستاذ نهاد.
1: والله رسالة أخيرة إنه الأمل موجود والحياة موجودة، لازم يكون عندنا عزيمة ونكون أقوياء ونكون واعيين في هذا المرض والأمراض الأخرى.

0: انه نقدر انه احنا نتغلب عليه.
1: نعم.
0: هذا اهم شيء.
1: نتمنى لكم التوفيق وكل الشكر لك الاستاذ نهاد
0: الدباس. شكرا لكم دائما على دعمكم وعلى يعني انتم اهل الرساله واهل الانسانيه واهل الكرامه، لانه انتم عم تطلعوا على المبادرات الحقيقيه ومصداقيتها على ارض الواقع. شكرا لكل كوادركم.
1: يا هلا فيك، حياك الله.
0: شكرا. اهلا.

0: وفي نافذتنا لليوم مستمعينا فكرة على كتاب من كتاب الذكاء العاطفي للكاتب دانيال جولمان. تقوم فكرة الكتاب مستمعينا على أن النجاح في الحياة لا يعتمد على الذكاء العقلي وحده، بل أن قدرتنا على فهم مشاعرنا وإدارتها وفهم مشاعر الآخرين والتعامل معها قد تكون أكثر تأثير في علاقتنا وعملنا وقراراتنا.
1: واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه هذا حبيبي أحبه كل.
0: ويركز الكاتب مستمعينا على مفهوم الذكاء العاطفي ويقسمه بشكل أساسي إلى مجموعة من المهارات.
1: واتحدى واحد بالبشر مثلي
0: منها الوعي بالذات وإدارة الانفعالات والدافعية والتعاطف والمهارات الاجتماعية.

وفي ختام حديثنا عن كتاب الذكاء العاطفي، ربما تكون الرسالة الأعمق التي يتركها لنا الكاتب هي أن نفهم الإنسان لمشاعره هي أن فهم الإنسان لمشاعره ليس رفاهية، بل أنها جزء أساسي من نجاحه وسعادته. فليس المهم أن نعرف ما نشعر به فقط، وإنما أن نتعلم كيف نتعامل مع مشاعرنا، وكيف نفهم مشاعر الآخرين، وكيف نحول الغضب إلى هدوء، والخلاف إلى حوار، والتعاطف إلى علاقة أكثر إنسانية.

0: وفي هذه النافذة مستمعينا حديثنا رح يكون عن خصوصية المحادثات مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لنقدم للمستخدم مجموعة من الخطوات البسيطة والعملية اللي تساعده على استخدام هذه الأدوات بوعي وأمان أكثر. فكيف نحافظ على خصوصيتنا عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ وما المعلومات اللي يجب ألا نشاركها؟ وهل حذف المحادثة يعني بالضرورة اختفاء البيانات؟ للحديث أكثر معي على الهاتف الأستاذة رناد دحيات، مدربة في مجال البحث العلمي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي. يسعد صباحك أستاذة رناد.
1: يسعد صباحك وأستاذ صباح المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيك. بداية أستاذة رناد، ما الذي يحدث عندما نتحدث مع الذكاء الاصطناعي؟ هل كل ما نكتبه بالمحادثة يعتبر معلومات شخصية؟
1: هلا حسب المعلومات اللي مندخلها، ولكن غالبا خلينا نحكي إن المعلومات الشخصية هي البيانات اللي إحنا متعارف عنها، اللي هي المعلومات الخاصة فينا، اللي هي أعياد الميلاد، اللي هي اللي ممكن في ناس يغلطوا ويرفعوا الهوية، ممكن رخص رخصة القيادة وما إلى ذلك من المعلومات الشخصية. ولكن هل هذا الموضوع حكر هذا البيانات هذا النوع؟ لا.
0: نعم.
1: ممكن أنا أحكي معلومات خاصة عني وتعتبر معلومات شخصية تحفظ ويدرب عليها البيان، يدرب عليها النموذج. مثلا هذيك المرة كنت أنا، هذا من تجربتي.
0: نعم.
1: بدي أعمل برزنتيشن عشان موضوع التدريب، فأنا بدي أعمل برزنتيشن في المجال الفلاني، فدخلت المدخلات اللي أنا بدي إياها. فبتعرف أحيانا بطلبوا مثلا شو اللون أنت بدك إياه، فهم أجابوني لحالهم، قالوا لي بما أنك بتحب اللون الأزرق. فأنا تفاجأت من هذا الشغل لأنه أنا في محادثة سابقة ذكرت اللون الأزرق.
0: نعم.
1: فالمعلومات البسيطة اللي إحنا نفكرها فعليا بسيطة تحفظ وتستخدم بعدين، رغم أنه ممكن الناس يقولوا آه والله شغلة عادية هاي، ولكنها تحفظ. فإحنا بنحاول قدر الإمكان أن نحافظ على خصوصيتنا. أنا مثلا من

0: بحكي لهم اخفوا هوياتكم بانكم تستخدموا ايميلات مهمله، بمعنى ايميل انت رح تطلبه بعد مده، حتى اسمك ما يدخل فيه، رقمك ما يدخل فيه اذا كان في امكانيه.
1: نعم. ما الفرق بين البيانات اللي ندخلها بأنفسنا والبيانات اللي قد تجمع تلقائيا من المنصة؟
0: هلا البيانات احنا زي ما حكينا، هلا ممكن انا ادخل بيانات خاصة عني، زي ما حكينا البيانات اللي ممكن تكون خاصة عني، معلومات شخصية عني، ممكن زي ما حكينا ناس ممكن يضبطوا
1: اللي هو الاسم، الايميل، رقم الوطني،
0: رقم الهاتف وما الى ذلك من الامور، والشغلات احنا بنحبها، اسرار ممكن شخصية، ويعني تندرج تحتها امور كثير. المعلومات الثانيه ممكن انه يتم مثلا نجمع تجمع الاداه، مثلا الاي بي ادرس، مثلا تعرف من احنا من اي بلد، فهي معلومات ممكن ما يكونش احنا لنا سيطره عليها، الا مثلا ناس استخدمت في بي ان تخفي من وين تخفي من وين اي بلد هي وما الى ذلك، ففي امور احنا نقدر نسيطر عليها وامور لا، ولكن يعني احنا بنحذر موضوع ادخال البيانات الخاصه.
1: نعم. ما أهمية معرفة إعدادات الخصوصية الخاصة بكل أداة وكيف ممكن نتحكم فيها؟
0: هلأ الأدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عام كتير، فهلأ ممكن إحنا عندنا شات جي بي تي اللي هو أكثر استخداما، فينا ديب سيك مشابه له، فينا أدوات تختص في الصور وما إلى ذلك. هلأ خلينا نحكي عن شات جي بي تي بما إنه الأكثر استخداما. هلأ بدي أحكي عن شات جي بي تي، بدي دائما أنتبه لموضوع إنه أنا بدي ألغي تحسين النموذج، بمعنى أنا بدي أخلي النموذج ما يعرف، أو ما خلينا ما نحكي إنه ما يعرف وما يضل يدرب أو يحفظ عني معلومات، زي ما أنا حكيت قبل شوي المثال.
1: نعم.
0: هذا المهم جدا، في منه خطوات، طبعا كل نموذج يختلف، ولكن هذا خلينا نحكي للأكثر استخداما شات جي بي تي. هلا بدي أنا أستخدم شات جي بي تي، بروح على الإعدادات.
1: نعم.
0: إعدادات بروح على إدارة البيانات، Data Control. منها بروح على خاصية اسمها تحسين النموذج للجميع أو Improve Model for Everyone. هاي لازم يتم إلغائها. وفي كمان واحدة تانية بتيجي تحتها، تفعيل الذاكرة، وتفعيل الذاكرة نفس الشيء بدنا نلغي تفعيلها. يعني هدول الاثنين بيضمنوا إنه على
1: البيان يعني من تطبيق الشات جي بي تي على الإعدادات، إدارة البيانات، ونلغي تحسين النموذج.
0: تحسين النموذج للجميع، صحيح، إلغاء تفعيله.
1: والطريقة الثانية؟
0: الطريقة الثانية هلأ هي في كمان بنفس خلينا نحكي الإعدادات، ومن هذا المجال بتنزل تحت شوي بتلاقي كلمة اسمها تفعيل الذاكرة، تفعيل الذاكرة نفس الشيء نلغي تفعيله.
1: يعني من هاي الأماكن هي اللي بتكون بتجمع المعلومات أو الأشياء صحيح. اللي إحنا بحثنا عنها.
0: صحيح. لا أفضل إنها هلأ في شغلات تانية ممكن إنه إحنا لو بدنا نحكي هو عشان أصلاً نتفادى هذا الموضوع كلياته، الأفضل الإيميل المهمل والمعلومات ما تكون الشخصية، عشان إحنا نتفادى كل هالقصة هاي. ولكن
1: ما هو في تطبيقات يعني ما بتتفعل إذا ما دخلت الإيميل.
0: هو أكيد أكيد، ولكن أنا بفضل أن يكون إيميل مهمل، يعني مش إيميلك الشخصي اللي يحتوي على معلوماتك الشخصية.
1: فهمت عليك. نتحدث أستاذة ريناد عن حذف المحادثات وإدارة البيانات، ماذا يحدث عندما نحذف محادثة، وما الفرق بين حذف المحادثة وإيقاف حفظ سجل المحادثات؟
0: هلأ هدول في بينهم اختلاف، دائما بنصح النصيحة لطلابي هلأ بحكيها بالآخر، بس خلينا نحكي عن إلغاء وشط أو شطب المحادثة. هلأ أنا بدي أشطب المحادثة، بلغي المحادثة، تختفي فورا من السجل، سجل المحادثات بتم إلغاء كامل. تجدول للحدث خلال 30 يوم، تمام؟ تجدول الحدث خلال 30 يوم، هي ما بتكون موجودة بالسجل، ولكن تجدول الحدث خلال 30 يوم.
1: يعني بتكون موجودة بالسجل 30 يوم؟
0: لا، مش السجل. هلا بتكون عندها موجوده، بتكون عند بس في السيستم، ولكن يعني تجدول الحدث يعني بس، ولكن هنا قدامي ما بتكون موجوده، ما بقدر استرجعها.
1: نعم.
0: هلا بالنسبه لالغاء تحسين النموذج زي حكينا عنه قبل شوي، هلا هاد ما بيلغي محادثاتنا، هلا محادثاتنا بتضل.
1: نعم.
0: بس احنا اللي الهدف منه انه احنا ما بنخلي النموذج يستخدمها للتدريب، يعني ما بضل يحفظ عني والله انا بحب اللون الأزرق مثلا زي ما حكيت قبل شوي، أنا بحب هيك بكره هيك وما إلى ذلك، كأنه بتعامل معي كأني شبه مستخدم جديد.
1: نعم.
0: في نصيحة دائما بعطيها لطلابي، هلا لما ندخل على شات جي بي

0: مثلا بستخدم شات جي بي تي غالب الوقت على الموبايل، فلما ندخل عليه بتلاقي انك مش بدك تبدي مثلا محادثة جديدة مع شات جي بي تي،
1: نعم
0: بتلاقي فيه زي مبدأ دائرة صغيرة فوق يعني تقريبا أقصى اليمين، هاي اسمها دردشة مؤقتة. الدردشة المؤقتة هاي بتغنينا إلى حد كتير كبير من إنه نمشي في موضوع والله تحفظ المعلومات عني وما إلى ذلك.
1: يعني
0: هاي
1: الدردشة المؤقتة ما بيكون فيها حفظ للمعلومات.
0: لا لا ما بيكون فيها حفظ، وهي أفضل لأنه يعني أحيانا الواحد تعرفي ممكن يحكي مثلا معلومة خاصة عنه مش مهمة ولكن ما بدك تخليها، فالأفضل الدردشة المؤقتة. الدردشة المؤقتة لا بتم حفظها في السجل ولا بتم تدريب النماذج عليها، يعني هاي يمكن من أكثر الأمور يعني النصائح اللي أنا دائما بعطيها لطلابي، إنه في طلاب كمان بيدخلوا بمعلوماتهم من خلينا نحكي إنهم ما بيهتموا، بيدخلوا بمعلوماتهم وما إلى ذلك، وحتى في كمان خلينا نحكي إنه في ناس كثير بتعرفي إنه بيطلعوا لهم صور للتعديل.
1: نعم صحيح.
0: فموضوع الصور كمان موضوع جدا حساس يعني، فبدنا ننتبه على موضوع الصور، يفضل إنه ما نرفعها، ولكن إذا تم رفعها يكون يعني انتبه لها الخطوات اللي حكيناها انما يتم التدريب وما الى ذلك. هلا حتى لو استخدمنا الدردشه المؤقته يفضل كمان ان نفعل الموضوع عفوا نزيل التفعيل عن موضوع تحسين النماذج،
1: نعم
0: تكون حذرين افضل يعني.
1: كيف يمكن للمستخدم مراجعة إعدادات الخصوصية والتحكم في البيانات المتاحة للمنصة؟
0: بمعنى يعني عفوا السؤال كم مرة لأنه
1: للمستخدم يمكن أنه يراجع إعدادات الخصوصية، هل أنه يفوت على كل تطبيق ويلغي تفعيل هاي الأشياء من كل تطبيق؟
0: طبعا أكيد أكيد، لأن كل منصة منفصلة عن الثانية. هلا مثلا شات جي بي تي أنا مثلا بستخدم ديب سيك وشات جي بي تي، دول تنتين جدا مشابهين لبعض، حتى جيميناي يعني كلياتهم تقريبا نفس الشيء، يعني بما إنك هلا بما إنك بدأتي بشات جي بي تي لا غير متصلين في الباقي.
1: صحيح.
0: يفضل طبعا كل وحده، هلا كل وحده يمكن يكون في اختلاف في بعض المسميات وما الى ذلك، ولكن مو معناته انه مش رح يعرف المستخدم مع السؤال، طبعا اكيد رح يعرف،
1: نعم،
0: ولكن يفضل طبعا في كل نموذج تستخدم هذه الخطوات جدا ضروري.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء، اهم ثلاث نصائح منك يا استاذه ريناد يجب ان يعرفها كل مستخدم للذكاء الاصطناعي.
0: هذا طبعا اكيد بحكي لنا بعد خبرتي في موضوع تدريب طلبة الدراسات العليا على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، لازم زي ما حكينا موضوع الخصوصية، الإيميل المهمل، الهوية المبهمة، إنك ما تكونش عارف ما يكونش عارف عارفة أدوات الذكاء الاصطناعي معلوماتك.
1: نعم.
0: اثنين أنا بحكيها هاي كمان أكيد من باب خلينا نحكي مخصص أكثر لطلاب الدراسات العليا، لأنه في طلاب كتير للأسف بيعتمدوا على أدوات الذكاء الاصطناعي في استخراج خلينا نحكي للأسف في كتابة الأبحاث للأسف.
1: صحيح.
0: يعني إحنا بنحكي إنه الذكاء الاصطناعي كوبايلوت مساعد لإلك، مستحيل يبدل دورك كباحث أو دورك كمستخدم. هلا إحنا بنحكي كلمة باحث، الباحث هلا حضرتك باحثة في مجالك، باحثة.
1: صحيح.
0: أنا باحثة، هلا كل واحد فينا باحث في مجاله، لأنه لن نتوقف موضوع التعلم والبحث في الأمور اللي إحنا نشتغل
1: هو
0: فيها.
1: هو مساعد ولا يلغي دور الباحث.
0: أكيد للأسف الطلبة عم بيفقدوا دورهم وما بيستعملوا، يعني خلينا نحكي إنه أنا دائما بأكد على فكرة إنهم لازم يتعلموا كل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالهم، تعتبر لهم هاي سكيل، تعتبر مهارة. ليه؟ لأنه لقدام رح يستخدموها جدا في عملهم، يعني بالتوظيف بالوظائف.
1: نعم.
0: كمان هلا هي نفسها ممكن إنكم كمان تدرسوا أدوات الذكاء الاصطناعي زي ما أنا عم بعمل، يعني في يوم من الأيام ممكن يستخدموها كمان مصدر دخل، فهي صارت حتمية حتى لو ما كان بدنا نتعلمها لازم صارت نتعلمها.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك الأستاذة ريناد دحيات، مدربة في مجال البحث العلمي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، على هاي المعلومات القيمة، كل الشكر لك.
0: سعيدة توني معكم، شكرا جزيلا.
1: يا هلا فيك، حياك الله.
0: شكرا.

0: وفي ختام نوافذنا لليوم مستمعينا، بعد سنوات من التحديات المرتبطة بازدحام المركبات وحركة الطلبة في ساعات الذروة، وسط أمال بأن تنعكس التدخلات الهندسية والبرامج التوعوية اللي يتضمنها المشروع على خفض الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتحويل محيط المدارس إلى بيئة أكثر أمن واستدامة. مشروع المدارس الآمنة الذي أطلقته بلدية جرش الكبرى بالشراكة مع نادي السيارات الملكي الأردني يثير تفاؤل بإحداث نقلة نوعية في مستوى السلامة المرورية حول المدارس. وللحديث أكثر معي على الهاتف المهندس علي شوقة، المدير التنفيذي لبلدية جرش. يسعد صباحك مهندس.
1: صباح الخيرات، يعطيكم ألف عافية، كوادركم كاملة وكذلك كافة المتابعين.
0: يا هلا فيك. بداية مهندس، نتحدث عن مشروع المدارس الآمنة، الفكرة والهدف منه.
1: ستي، مشروع المدارس الآمنة أطلقه نادي السيارات الملكي بمبادرة، وصار في تشبيك مع بلدية جرش بهدف خلق شوارع صديقة للأطفال بشكل عام، وخاصة بالأحياء الموجود فيها مدارس، لتعمم على كافة الأحياء إن شاء الله تعالى.
0: نعم، نتحدث مهندس أيضا عن المخاطر حول المدارس، أهم المخاطر المرورية اللي يواجهها الطلبة أثناء الذهاب والعودة من المدرسة.
1: غالبية المخاطر إذا كان سيرا على الأقدام هي الممرات المشاة، وجود الأرصفة المناسبة، وجود إشارات ضوئية في حال لزمت هذه الشوارع.
0: نعم.
1: والبنية التحتية من أرصفة وشوارع مناسبة.
0: نعم، نتحدث عن أهمية وجود ممرات مشاة وإشارات تحذيرية مرورية واضحة في محيط المدارس للطلبة.
1: أكيد، هو وجود الإشارات التحذيرية ضروري جدا في بكافة الأحياء، والمبادرة هاي اللي تفضلت فيها لحسن الحظ أو للصدفة، اليوم كان في اجتماع عندنا من نادي السيارات الملكي، سفرين من المشاشيبي، مديرة إدارة العلاقات الدولية، وكذلك المهندس سناء الخصاونة مستشار السلام المرورية بنادي السيارات الملكي، مع عضو المجلس البلدي عالية مجلي الرواشدي هي المنسق بيننا وبين نادي السيارات. كنا باجتماع مع عطوفة رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى وعدد من المعنيين، وزارة التربية برضو قسم السير كان موجودين عندنا هون.

0: عرضنا كافة الملاحظات وصار في تحديد عدد من المدارس الآن راح يطلعوا في جولة ميدانية لتحديد عدد من المدارس لتنفيذ المبادرة حولهم.
1: نعم، الطالب أكيد شريك أساسي بالسلامة، كيف نعلم الطفل السلوك الصحيح عند عبور الشارع وما أهمية الالتزام بممرات المشاة وإشارات المرور للطلبة؟
0: التوعية هي الأساس، والتوعية تبدأ من البيت وتكتمل بالمدرسة وكذلك بالمجتمع.
1: صحيح.
0: ضروري يكون في توعية، والمعهد المروري برضه ما عم بتأثر مع وزارة التربية والتعليم بإيجاد برامج توعوية للطلاب، وإن شاء الله بكون في تنسيق بين البلديات برضو والأجهزة المعنية بموضوع التوعية، بالإضافة لإيجاد البنية التحتية بحيث أنه يكون ما يدرسه الطالب أو يسمعه الطالب من تعليمات متوفرة على الأرض من ممر مشاة من رصيف مناسب إذا ما إلى ذلك.
1: نعم، نتحدث مهندس أيضا عن البيئة المحيطة بالمدرسة، هل تحتاج بعض المدارس إلى إعادة لتنظيم مداخلها ومخارجها؟ وكيف يمكن للتكنولوجيا والأنظمة الذكية إنها تساعد في مراقبة محيط المدارس وتعزيز السلامة؟
0: أكيد الشوارع المحيطة بالمدارس لها دور رئيسي، وهذا بتم دراسته من خلال وزارة التربية والتعليم بالمدارس المملوكة لوزارة التربية والتعليم.
1: نعم.
0: ولكن في بعض المحافظات، وبعتقد في كثير من المحافظات، لسه ما زال في عدد من المدارس مستأجرة، ولكن عندما تكون المدرسة مملوكة لوزارة التربية والتعليم يتم تصميمها بحيث يكون مداخل المدارس والمخارج تبعتها بيئة آمنة قدر المستطاع.
1: نعم، نتحدث أيضا مهندس عن كيفية ضمان استمرارية المشروع وعدم اقتصاره على حملات مؤقتة.
0: أكيد هذا بده يكون في وزارة التربية والتعليم، هي شريك رئيسي مع المعهد المروري والبلديات بوضع خطة سنوية بحيث أنها تكون في استمرارية فيها. وبدي أرجع أحكي بخصوص الأنظمة الذكية.
1: نعم.
0: يوم تم بحث بالاجتماع بعض التطبيقات اللي ممكن انه تساعد باخذ راي الطلاب نفسهم بموضوع اين تجد المشاكل اي نوع من المشاكل بجدوها، سواء بالمدارس المحيطه بالمدرسه، الشوارع عفوا المحيطه بالمدرسه، او الشوارع اللي بتؤدي الى منازلهم.
1: نعم، الرسالة اللي توجهها مهندس لكل سائق يمر بالقرب من المدرسة، وكيف نجعل الطريق إلى المدرسة طريق آمن لكل طالب؟
0: الرسالة للسائق أنه الطلاب هم أبنائنا، وأخذ الحيطة عند بالقرب من المدارس بشكل أكبر، لأنه عنا الطلاب وخاصة الطلاب اللي بالعمارة الصغيرة موضوع الإدراك المسافة اللي ممكن يقطعها مع السيارة اللي تيجي، إذا بده يقطع شارع ما بدرك بأنه الوقت يسمح له أنه يقطع الشارع أو لا، لذلك يجب أن يكون الاهتمام الأكبر من السائق بتقدير أنه الطالب هذا ممكن يقدر الوقت أو ما يقدره، وبرضه الحذر من السيارات المصطفة على جانب الشارع اللي يكون في طلاب عم بيقطعوا من بينها، فما بتكون ظاهرة للسائق.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق. أنا بدي أشكرك المهندس علي شوقة المدير التنفيذي لبلدية جرش، كل الشكر لك.
0: أهلا وسهلا.
1: يا هلا فيك، حياك الله.

اليوم من برنامج نوافذ، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا أيضا لضيوفنا اللي أثروا الحوار بأفكارهم ومعلوماتهم القيمة. إلى أن نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله، تقبلوا أطيب التحيات من فريق العمل المرافق لي في هذه الحلقة. من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل شادي زيادين، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، وكنت معكم على الجبور. دامت قلوبكم عامرة بالسلام، ودمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. جلالة الملك يشدد على أن نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف المملكة. جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان ويطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لتطوير مهارات الشباب والشابات من المجتمع المحلي. رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري، لافتا إلى دعم الحكومة للمشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه. رئيس الديوان الملكي يفتتح مقر جمعية بيت الأنباط، الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري في منطقة وادي موسى بلواء البتراء التي تستهدف الحفاظ على الموروث الحضاري. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة اللجنة الدولية

للصليب الأحمر بحث خلاله سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة. الرئيس الأمريكي يؤكد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، ويشبه الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية بالجدار الفولاذي. وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير 362 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق. وأخيرا، طقس صيفي عادي في المرتفعات الجبلية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم سيكون حول مشاكل وتحديات الأطفال الخداج، حيث اليوم نشهد تطور على الخدمات التي تقدم في أقسام الخداج من حيث التشخيص ونوعية العلاج والوقاية من المضاعفات. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا العميد الطبيب حازم عطل المصري، وهو رئيس اختصاص الخداج وحديثي الولادة في الخدمات الطبية الملكية. دكتورنا العزيز، أهلا وسهلا فيك.
5: تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم.
4: دكتور، حديثنا اليوم سيكون حول فئة من المجتمع، يعني هذول حديثي الولادة قد يتعينوا يضطروا أو يعانوا من اضطرابات بالنسبة لنا تكون غريبة أو غير معروفة، خاصة للأهل اللي بيكون يعني ابنهم أول طفل عندهم. بس تعريف الطفل الخديج أو الخدج شو هو؟
5: في بداية لما نحكي عن طفل الخداج، هو الطفل الذي لم يكتمل النمو، أي ولد قبل أن يكتمل مدة الحمل. مدة الحمل

0: الطبيعي هي من 37 أسبوع ل 42 أسبوع، أي ما
1: نعم
0: يعادل 280 يوم.
1: نعم
0: فأي طفل يولد قبل 37 أسبوع يعد طفل خداج، مع أنه طبعا لا يعني كل طفل خداج يدخل إلى الخداج، ولكن كلما قل العمر أقل من 37 أسبوع احتمالية الدخول تكون مضاعفة.
1: يعني دخول الحمل بال 37 فترة تعتبر
0: مكتمل النمو، نعم
1: آمنة.
0: نعم طبعا ممكن طفل يكون ليس خداج ويدخل الخداج لأسباب
1: أكيد.
0: أخرى ما لها علاقة،
1: أكيد، ولكن نتكلم عن الفئة المستهدفة.
0: نعم الخداج،
1: طفل خديج.
0: نعم يعني ممكن يكون طفل يعني 37 أسبوع حكينا ليس خداج، 36 أسبوع طفل خداج، ولكن هذا لا يعني يجب أن يدخل، في حالات لا يدخل فيها الطفل.
1: إذا سنحدد يعني
0: نعم.
1: كيف يتم تصنيف.
0: نعم.
1: ولكن من أي أسبوع طفل ممكن يصير قابل للحياة حتى لو ولد؟
0: لو سألتني هذا السؤال بجوز قبل 10 سنوات الجواب راح يكون مختلف، وكل سنة الجواب مختلف للأمانة.
1: كيف وليش؟
0: يعني هو يعتمد على طبعا كما تعلم أن التقدم في الطب بشكل عام والتقدم في طب الخداج والأجهزة والخبرات المتراكبة والتقنيات تلعب دورا شديدا في هذا الموضوع. فقبل 15 سنة مثلا بأمريكا بكاليفورنيا كنت أعمل دورة هناك، كان الكلام يحكوا عن 25 أسبوع 24 أسبوع، ونحكي عن أوزان 500 جرام يعني شيء زي هيك. الآن بنحكي عن أعمار 23 أسبوع، بتحكي عن طفل وزنه حوالي 380 جرام له فرصة بالحياة.
1: 380
0: نعم.
1: جرام
0: في بعض المناطق طبعا، وممكن باليابان كمان الأعمار تكون أقل من هيك. نعم نعم فتقدم العلم والخداج وتقدم المراقبة وجود الأبحاث والخبرات المتراكمة لعبت دورا شديدا في هذا الموضوع.
1: دكتور، في دارج بين الناس طفل سباعي، بقولوا سباعي بيدخلش الخداج، الثماني بيدخل، يعني في فرق بين هذه المعلومة شو؟
0: نعم هاي معلومة للعوام تقال كثيرا، ولكن هي معلومة مغلوطة. كما نقول الطفل الخداج كلما قل عمر الخداج بمعنى 33 أسبوع هو أفضل بشكل عام، طبعا أفضل من طفل 30 أسبوع، 30 أسبوع أفضل من طفل 28 إذا أجرنا كل المعطيات. فطفل الإسباعي بيكون أقل من طفل 8، فمنطقيا وعلميا بالعلم تبعنا كل ما قل
1: كل ما تأخر بالرحم كل ما كان أفضل،
0: يوم زيادة يصنع فرقا.
1: طب شو
0: الخداج،
1: ما هو الفرق الذي يصنع يعني من حيث جاهزيته للحياة، جهاز هضمي، رئتين، تنفس، وزن؟
0: نعم سؤال مهم جدا. طفل سبحان الله يعني اللي الله رب العالمين بيخلقه له رحم الأم هو أفضل مكان مهيئ للطفل الجنين.
1: نعم
0: مع كل التقدم العلمي والأجهزة والخداج والرعاية الطبية والتربية لا يقارن
1: برحم
0: الأم اللي خلقه. فالطفل بطن أمه عدم مؤاخذة يحتاج إلى الأكسجين، ولكن يتلقاه من خلال الأم المشيمة.
1: نعم.
0: والتغذية كذلك الأمر، والأملاح، والمحافظة على درجة حرارة، والمضاعفات التي ممكن أن تحدث للطفل بعد الولادة يكون في غنى عنها لما يكون في رحم أمه. فبعد ولادة الأم يعني زي ما يقولوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتلى بالماء.
1: نعم.
0: طفل الآن بده يحتاج التنفس، بده يحتاج تغذية، بده يحتاج يحافظ على درجة حرارة جسمه، بده يحاول يقاوم الحياة اللي بعده مش مهيئ لها. طبعا بالمساعدة الطبية والتقنيات والأكسجين والحاضنة وكل هذا الكلام راح نساعده، ولكن دائما رحم الأم هو المثالي للطفل الخداج. وأضيف على المعلومة هاي يعني بعض الأحيان إحنا بمستشفى الملك رانيا للأطفال هو مكان تحويلي للمستشفيات الخاصة والحكومية، دائما نسأل الأهل بيسألونا في عندي بيبي ممكن ينولد خداج سواء كان توأم أو غير ذلك، فالجواب إنه الطفل ينولد أو يولد في مكان بحيث يكون كل الإمكانيات الخداج موجودة في هذا المكان، لنقل الطفل بصفة آمنة هو برحم الأم أفضل طريق
1: يعني
0: تجنب
1: يعني
0: المضاعفات.
1: رسالة.
0: نعم.
1: للأمهات الحوامل والأب
0: الأهل جميعا، نعم إذا كان هنالك احتمال الطفل يولد خداج أفضل طريقة لنقل الطفل
1: يعني لا تولدي بمستشفى ما فيهوش خداج.
0: نعم ما في مقومات، إذا كان خداج شديد طبعا بحكي يجب أن يكون هناك مستشفى مهيئ لرعاية الطفل
1: للأسف
0: الخداج.
1: بدوروا أحيانا على مستشفى
0: صحيح. نعم.
1: وبتأكدوش من سلامة الخداج أو صحيح. وجود
0: نعم.
1: قسم الخداج أو العناية المطلوبة.
0: نعم. وبعض الأحيان طبعا بتكون حالي طارئة يعني ما تكون
1: طارئة ما
0: بحكيش
1: عن طارئة بس اللي مخطط
0: نعم.
1: إلها
0: نعم 100%
1: أو قائلة الطبيب النسائي أنت لازم تولدي بكير.
0: نعم صحيح إذا كان في خطورة
1: فأفضل ما تروح على أي مستشفى عادي
0: مكان مهيأ الخداج.

0: فيه بحيث يقدم رعاية للطفل
1: لأن
0: خلال فترة
1: نقل
0: الدراسة.
1: الطفل من المستشفى اللي ما فيه خداج إلى مستشفى آخر
0: نعم،
1: يعتبر
0: في
1: مخاطرة.
0: صعوبة، في خطورات، وفي ممكن يصير مع الطفل لا سمح الله أثناء النقل نزيف على الدماغ، وفي مشاكل كثيرة يعني إحنا في غنى عنها إذا تم نقل الطفل برحم أمه هذا المرض.
1: دكتور، كيف بتم الولادة والتنسيق؟ يعني امرأة جاية تولد، أنتم كأطباء وين شو دوركم؟
0: بالبداية طبعا الأم الحامل يجب أن يتم متابعتها من قبل الأطباء النسائية، زملائنا الأطباء النسائية. هلا هنالك أسباب وعوامل قد تزيد خطورة الطفل أن يولد خداج، فإذا كان الطفل في عليه عوامل قريبة أن الطفل هذا ممكن يولد خداج فيؤخذ بالأسباب. يعني بمثال إذا كانت الأم عندها أمراض مزمنة كضغط واللي بيسموه بعض الأحيان لما يرتفع كثير تسمم الحمل، هذه الأم عرضة أن الطفل يولد خداج. إذا كان الأم عندها سكري أو سكر الحمل بأنواعه كلها طبعا، برضو الطفل هون في احتمال يولد خداج. إذا تعدت الأجنة إذا كان توأم أو فوق التوأم، برضو احتمالية ولادة الطفل خداج عالية جدا.
1: نعم.
0: إذا كان عنده الأم التهابات داخلية لا سمح الله، التهابات بالمسالك البولية، برضو يزيد فرصة أن الطفل يولد خداج. إذا كان عند الطفل نفسه أو الجنين كان عنده لا سمح الله تشوهات خلقية أو متلازمات معينة زي ما بيعرف الناس الطفل المنغولي، برضو يزيد احتمال الطفل يولد خداج. ففي هذه الحالات
1: نعم
0: مطلوب من الأهل ومن الأم تم المتابعة الحثيثة من قبل أطباء نسائية، وأن تلتزم بالعلاجات. إذا كان الأم عندها سكري، تنظيم السكر عند الأم يخفف من المضاعفات ومن الولادة المبكر.
1: نعم.
0: إذا كان عند الأم أمراض مثل الضغط وكان الضغط عالي، إذا تم السيطرة على الضغط برضو بتقل السيطرة. هذا لا يعني أنه بعض الأحيان يولد طفل خداج من غير أسباب وأسباب واضحة،
1: صح.
0: ولكن الأخذ بالأسباب إذا كان هنالك أسباب
1: يعني في أسباب معينة
0: تزيد من احتماليات ولادة طفل خداج.
1: نعم، فلذلك
0: نعم.
1: لازم
0: تم بمتابعة الأم
1: المشورة الطبية مع طبيب النسائي
0: نعم.
1: تكون
0: نعم.
1: على نور
0: نعم.
1: ووضوح.
0: بالإضافة يعني الواحد إذا كان في احتمال الطفل خداج، هناك أدوية تعطى للأم أو إبر تزيد من فرص الطفل الخداج نمو رئتين اللي هي استرويد والكورتيزون والديكساميثازون والبيتاميثازون، تعطى ببروتوكول معين. بيتاميثازون ديكساميثازون
1: لا إبرة الرئتين مشان تفتح الرئتين،
0: مشان نمو الرئتين، هاي تعطى للأم
1: تأثر فيها الجنين.
0: نعم، لأجل تهييج نمو الهرمون المسؤول او الماده المسؤوله عن نمو رئتين عند الطفل او الجنين، وهي السيرفاكتن. فاذا اعطي للطفل او اعطيت الام فهذا يزيد من احتماليه فرصه الطفل من النجاه.
1: الطفل اللي بولد،
0: نعم،
1: ولده القابل او طبيب النسائي والتوليد، انتوا وين بتكونوا؟ بيكونوا على اطلاع انه عندنا حاله، استعدوا؟ كيف عمل الفريق؟
0: معظم الأحيان الطفل إذا كان في ولادة مبكرة بيكون مخطط لها معظم الأحيان، أو إذا كان في خطورة هذه الأم
1: نتكلم عن المخطط بعدين نحكي عن الطارئة.
0: إذا كان المخطط هناك يكون برنامج واضح، بيكون يؤخذ بالأسباب كلها. إذا كان طبعا في نقطة مهمة جدا يجب أن تحكي، أن لما نحكي الطفل خداج أقل من 37 أسبوع هو طفل خداج، هذه كلمة صحيحة 100%، ولكن هناك فرق واسع وشاسع ما بين طفل 25 أسبوع عمره الخداج وطفل 35 أسبوع. هناك تأخذ أسباب واحتياطات واحترازات كثيرة جدا، ويجب أن يكون تيم متكامل من أطباء الخداج، فريق متكامل بحيث يجابه أي مضاعفات ممكن أثناء الولادة. وحتى عملية نقل هناك لمسات بسيطة جدا أو يرانها لمسات، ولكن تعمل فارق كبير جدا. احنا لا نتكلم عن الطفل الحياة والموت، بل نتكلم عن جودة الحياة. يعني ممكن
1: صح
0: طفل نعم فيجب نعم
1: يصير عنده
0: نزول
1: مشاكل.
0: الحرارة بأثناء نقل الطفل من الولادة لقسم الخداج يعمل فارق كبير إذا نزلت حرارة تبعته. إذا الطفل نقص عنده بعض الأملاع أو نقص عنده نسبة السكر بالدم أيضا يعمل مضاعفات من الطفل والجنين، ولها علاقة طبعا بالتطور العصبي والخلقي لقدام. فمكان هيك هناك أسباب كثيرة جدا وبسيطة
1: يعني
0: لمسات يجب أن يؤخذ بها وتراعى قبل نقل الطفل.
1: يعني
0: نعم.
1: كل عضو في الطفل المولود الجديد الخديج
0: نعم
1: مهم، سواء الدماغ،
0: نعم،
1: الأعصاب، التنفس، الجهاز الهضمي، الأملاح، الدم والدم نفسه.
0: نعم.
1: يعني هذا كله إذا ما نحافظ عليه يعني كثير بتحكي على الحرارة.
0: نعم.
1: قديش مهم الحرارة؟
0: طبعا عارفين الحرارة هي زي ما بقوله باللغة الطبية فاتر ساين، ولكن للأمانة
1: علامة حيوية.
0: نعم، علامة حيوية. ولكن لما نتكلم على الحرارة بالنسبة للطفل الخداج، طبعا الطفل لما يولد بيكون 37 ريكتوري أو نعم.

0: من 36 ونص 37 ونص. طفل الخدات كلما قل وزنه قدرته على المحافظة على الدفء والحرارة ضعيفة جدا. أولا طفل عدم وآخر بيكون لما يولد كله سوائل اللي هي مع الولادة طبعا. ما بكون فيه ملابس، فالطفل هذا لا ليس عنده مقومات اللي بنسميها الأجسام الدهنية البنية
1: الحماية
0: براون التي تمكن الطفل بالمحافظة على حرارة جسمه. نعم. فهو الطفل، تخيل الطفل ممكن خلال 5 دقائق تنزل درجة حرارته من 37.5 ل 32.5. وفي هذه الحالات كل المضاعفات اللي ممكن تتوقع
1: تصير
0: والتحيات ان طفل خداج ممكن تحدث له.
1: تصور
0: ما بين صعوبة التنفس، ما بين
1: نقص
0: أكسجين لا سمح الله، ما بين الوصلة الشريانية الموجودة عند الطفل والدورة الدموية عند الطفل،
1: القلب يعني
0: القلب نعم تعمل تحديات، وما بين زيت على الدماغ وما بين نزول السكر. موضوع درجة الحرارة إذا كان
1: كيف تحافظوا على الحرارة؟
0: ينقل الطفل
1: يعني هل يوجد أسرة خاصة تنقل فيها من غرفة الولادة إلى غرفة ال
0: نعم. سؤال مهم جدا، إذا كان الطفل وزنه في بروتوكول معين، إذا كان طفل وزنه أقل من 1.5 كيلو وعمره بيكون بالعادة أقل من 30 أو 31 أسبوع، يتم نقله بكيس بلاستيك خاص للنقل بحيث يحافظ
1: بلاسيك.
0: نعم. إذا كان الطفل أكبر من هيك طبعا هناك يعني المكان الذي يولد فيه كقاعدة توليد أو العمليات صح. إذا كان عملية قيصرية بكون درجة حرارة فيها مهيئة ما ينزل درجة الطفل بشكل عام. برضو هناك في تدفئة موجودة إذا احتاج الطفل عملية إنعاش أولية يوضع بمكان بحيث ما تنزل درجة الحرارة. يتم تجفيف الطفل أول ما يجي بالملابس ووضع الملابس عليه بحيث نراعي الطفل طبعا ويشبك في سنسر معين أو سلاك معينة بحيث ما تنزل درجة الحرارة، بحيث أن الطفل نحافظ على درجة الحرارة 37 كما ولد لغاية نقله للحاضنة. طبعا عندما يوضع بالحاضنة الحاضنة مهيئة أن الطفل نحافظ عليه بنعمل درجة حرارة معينة بحيث الطفل يكون عزل تام للطفل بحيث ما بتنزل درجة الحرارة إلا إذا تم إجراء معين. فهذا موضوع يعني
1: الحرارة جداً كثير
0: مهمة جدا لدرجة لا توصف. نعم
1: والله يعني بصراحة يعني موضوع كثير مهم.
0: نعم نعم.
1: معتبر أنه يعني حد مثل الإنسان الطبيعي حرارتنا ما بتغير، طلعنا فتنا على ثلاجة ولا طلعنا على منطقة حرارة.
0: صحيح، لأن الإنسان الكبير عنده إمكانية التكيف بالحرارة. أولا في إشي بنسميه التشيلز أو القشعريرة التي هاي نقطة. النقطة الثانية عند الإنسان الطبيعي أو حتى الطفل إذا ما كان خداج عنده الأجسام اللي بنسميها فات براون والدهنيات البنية، هاي موجودة بكميات قليلة جدا عند الطفل الخداج فلا يستطيع تعويضها. إذا استطاع تعويض هاي كميات بسيطة تحتاج إلى شيئين، تحتاج إلى سكر وتحتاج إلى أكسجين، وهذا الطفل أصلا هو في حاجة، هو عرضة أو خطورة عالية جدا لنزول السكر، ونفس الوقت هو أصلا بحاجة للأكسجين. فإذا ما تم استهلاك الأكسجين والسكر من أجل المحافظة على الدفء فالموضوع صار معقد أكثر من اللازم إذا ما تم التدخل.
1: دكتور إحنا اليوم يعني مقارنة مع 10 سنين قبل 15 سنة قبل كيف كان الوضع؟ كان كارث يعني فعليا
0: نسبيا
1: نعم. بس نعم. صح نعم. تطور وحسن نعم. الأداء يعني صار تخصص خاص بالأطفال تخصص فري
0: نعم
1: يعني كان طب الأطفال لوحده
0: نعم.
1: أي طبيب أطفال بيقوم بهذا المهمة، ولكن اليوم صار طبيب متخصص في الخدج.
0: صحيح نعم. لما كان زمان طبعا هو طفل أطباء الأطفال بيكون يعني هو طبيب أطفال وحديثي الولادة، ولكن طفل الخداج إذا كان خداج شديد جدا يحتاج إلى طبيب خداج، خصوصا إذا كان الطفل أقل من كيلو أو كان أقل من 28 أسبوع أو إذا يحتاج إلى دعم تنفسي. ففي هذه الحالات في هناك نقاط وأمور بسيطة جدا يراها الإنسان، ولكن على أرض الواقع تعمل فارق كبير
1: مهمة.
0: وهي نعم وهي خبرات متراكمة بالإضافة للتقدم العلمي. مثال عليه طفل الخداج عندما يولد إذا كان خداج نوهنا أنه بيكون عنده مشاكل بالجهاز التنفسي
1: صح.
0: وسببها هو عدم الاكتمال نمو رئتين لعدم وجود مادة مكتملة تدعى بالسيرفاكتنت التي تنتجها خلايا معينة من الرئة. هذه المادة يتم إعطاها للطفل أول ما يولد إذا كان بحاجة إلى طبعا ضمن بروتوكول معين. حتى كيفية إعطاء هذه المادة والوقت الذي يعطى فيه والكيفية التي تعطى فيها لها دور مهم جدا، لأن إعطاء الكمية هاي بطريقة غير علمية 100% أو غير نقول ما عنده خبرة متراكمة ممكن تعمل مضاعفات، ممكن تعمل لا سمح الله نزيف على رئتين لا سمح الله، ممكن تعمل مضاعف

0: مضاعفات، بحيث أنه بدل ما يستفيد الطفل منها وهذا الأمل طبعا تعمل له مضاعفات. طريقة إعطاء هذه المادة أيضا هناك بروتوكول معين، زمان كانت تعطى بأسلوب معين، الآن وجدوا مع الخبرات المتراكمة وكذا هنالك أسلوب آخر ممكن تعطى به، طبعا تعطى برئتين مباشرة.
1: لما واحد بيقول لك والله أعطوه إبرة مشان تفتح الرئتين مشان تشتغل الرئتين، شو وضح لنا إياها بالعامية مشان ما نكونش يعني لهالدرجة جاهلين بصراحة.
0: طبعا هي مادة التي تعطى في أنواع كثيرة منها، إحنا بالخدمات الطبية بنعطيها سيرفاكتن، هي مادة ينتجها خلايا رئة، خلايا جزء من نوعية من الرئة تنتج، فعندما يولد طبعا تنتج بالعادة بالأسبوع 23 أو 24 وتكون مكتملة بالخمسة وثلاثين أسبوع بالعادة. فإذا الطفل طبعا هي لا تعطى لكل طفل خداج، ولكن في بروتوكول معين ضمن إمكانيات حسب البروتوكول إذا تم إعطاء. إذا تم إعطاء هذه المادة تعطى من خلال يوضع أنبوب أو تقنية إدخال أنبوب إلى رئتين وتعطى مباشرة إلى رئتين، وتم إعطاها طبعا حسب وزن الطفل وضمن بروتوكول معين، وممكن تعطى مرتين أو ثلاث مرات. هذه المادة إلها يعني وظائف كثيرة طبعا، بس إذا بنحكي عنها اللي هي مادة سيرفاكتنت، هي ببساطة تعمل ما يسمى التوتر السطحي عند الرئتين والحويصلات الهوائية، تقوم بتوسيع الحويصلات الهوائية. يعني مثال عليه إذا مثلا مشان يفهم المواطن أو المستمعين، لو جبنا بالون أعطيناه طفل صغير حكينا للطفل انفخ البالون، مش إذا كان جديد مش راح يقدر ينفخ، إذا أخذوا منه واحد كبير ونفخه مرتين وبعدين أعطيته للطفل فراح ينفخ. هذا مثال على المادة هاي كيف تعمل بالحواسات الهوائية. بدل ما
1: يعني
0: تكون
1: قاسي بيكون
0: بيكون قاسي اللي هي بنسميها الكومبليانس والتنشن، فالمادة هاي هي الهدف منها تقليل الكومبليانس والتنش بحيث انه تكون مرضى يعني
1: مقاومة.
0: نعم مقاومه، بحيث ما يتم يعني ما تواجه مقاومه، نعم
1: سهل
0: عمليه بدخل تبادل الغازات. نعم فهي ببساطه طبعا الموضوع اعقد من هيك قد يكون، ولكن
1: ببساطه بدنا نستوعب الموضوع لانه مش معقول انه اعطينا مثل بالون نفخناه هاي ابره وانتهى الموضوع.
0: نعم هي كمثال. نعم
1: الطفل لما بولد تستلمه هالقابله،
0: نعم
1: بصير طبطب على صدره على بطنه على تقلبه كذا، شو هاي مشان ايش؟
0: هلا اي طفل لما يولد طبعا هو كلام يشمل طفل الخداج وغير الخداج
1: بالضبط.
0: نعم اذا ولد الطفل هناك يعني عمليه خطوات اوليه تعمل لكل طفل، مثال تجفيف الطفل اذا اول ما يطلع الطفل، اذا كان الطفل طبعا في بروتوكول معين، اذا كان الطفل يبكي ويتنفس وامور طبيعيه بالمية
1: يعني الصرخه كثير مهمه،
0: صرخه كثير مهمه طبعا
1: مهمه.
0: نعم كراينج بنسميها، اذا بكى الطفل يعني الامور ايجابيه كثير، طبعا لا يعني الطفل بكى معناته الامور دائما بتكون، يعني ممكن يبكي وبعدين لا سمح الله يحصل مضاعفات لقدام، ولكن نعم هي
1: إشارة
0: هي معيار. نعم هي معيار، اذا كان الطفل يبكي وحركة طبيعية اللي بنسميها عندنا بروتوكول أو سكور معين بنسميه أبدار سكور، إذا كان مكتمل أو كان فوق السبعة فالأمور طبيعية وطيبة لا يحتاج إلا مساعدة بسيطة، قد يحتاج هناك بعض السوائل الموجودة بالفم يتم تنظيفها. نعم
1: والأنف
0: وليس دائما طبعا بالأنف والفم، بعض الأحيان يتم تجفيف الطفل من السوائل الموجودة عليه حتى لا ينزل.
1: كيف نجفف شو؟
0: في ملابس أو تولز موجودة عند الـ عند الـ بالـ غرفة الولادة أو العمليات
1: يعني. نعم تجفيف السوائل اللي على جسمه مهم،
0: مهم جدا لأنه الطفل هاي السوائل
1: هاي بتبرده
0: بتبرده. نعم فهذا السبب طبعا، إلا إذا كان طفل وزنه كثير قليل ما بيتم تجفيفه مباشرة، يوضع زي ما حكينا سالفا يوضع بالكيس وموضوع مختلف تماما، ولكن هذه الإجراءات روتينية تعمل لكل طفل.
1: ليش الصرخة بتصير؟ تفسيرها يعني المتداول أو الطبي؟
0: لا يعني هي يعني الصرخة بنهاية المطاف عندما يبكي الطفل تتم عملية تبادل الغازات، تبادل عملية
1: نفس.
0: نعم يأخذ نفس الطفل، إذا بدنا يعني نحكي بالتفصيل أكثر من هيك، الطفل هناك ما يسمى بالدورة الجنينية للقلب وهي مختلفة للقلب وهي مختلفة عن الدورة الطبيعية اللي موجودة عند الطفل أول ما يولد أو الإنسان الكبير.
1: كيف؟
0: بس إذا حكينا كلمتين بالموضوع، الطفل عملية تبادل أو نقل الدم وضخ الدم للجنين بطن أمه تتم هناك وصلات شريانية بنسمها BDA، وهناك فتحات بالقلب طبيعي بتكون موجودة، إذا ما كانت موجودة عند الطفل الجنين بحكي لا تتم بالحياة، ولكن وإذا تصورنا الموضوع البطين الأيمن يقوم بضخ الدم أثناء اللي أنا بحكي عن دورة دموية الجنينية
1: في الجنين في الرحم،
0: نعم في الجنين في يتم بضخه، القلب يعمل عن طريق التوازي وليس التوالي، بمعنى كلامي البطين الأيمن يقوم بضخ الدم إلى الأعضاء السفلى للجسم، بينما البطين الأيسر يقوم بضخ الأعضاء الأكسجين والدم

0: الأعضاء العليا والدماغ.
1: آه.
0: هذا الكلام في مرحلة الجنين. عندما يولد الطفل، أول ولادة للطفل طبعا بيكون موجودة الفتحات والوصلات واللي بنسميها الشنط، ولكن هناك في فترة مؤقتة تحتاج بعض الأحيان من طفل لطفل مختلفة، ولكن تحتاج إلى بعض الأحيان ساعات أو بعض الأحيان حتى أيام، ومنها يعني بصير عند الطفل بعض الأحيان مضاعفات تحتاج لحتى تتحول عملية تبادل أو ضخ الدم أو عملية نقل الدم القلبي من جنينية إلى الطبيعية، بحيث أن الدم زي ما نعرف بالنهاية البطين الأيسر هو المسؤول عن ضخ الدم لكامل الجسم والدورة
1: يعني
0: الدموية الموجودة.
1: الوظائف تحدد.
0: نعم.
1: بدل ما كل جزء يضخ للعلوي للسفلي من القلب.
0: نعم.
1: بصير تواليا لكل
0: نعم.
1: الجسم.
0: نعم طبعا هي بتتم عملية هنا بالتوالي. الطفل أو الجنين بطن أمه رئتين والحويصات الهوائية، طبعا حكينا وأسلفنا أنه يتم نقل الأكسجين للطفل الجنين بطن أمه من خلال المشيمة جاهز، لا يحتاج لرئتين، لو ما كان عنده رئتين لا يحتاج ولا يتم عملية تبادل الغازات برئتين،
1: أكسجين الدم
0: بيجي جاهز. ولهذا الحويصلات الهوائية عند الجنين تكون مليئة بالسوائل، طبعا هذا مهم جدا، لو ما كانت الحويصلات الهوائية مليئة بالسوائل تكون ملتصقة وبتسكر ولا يتم الحياة سبحان الله، ولكن الطفل بيكون أثناء مرحلة الجنين تكون هذه الحويصلات مليئة بالسوائل، عند ولادة الطفل وبكاء الطفل تخرج هذه السوائل من الحويصلات الهوائية
1: لأنها لازم بالأصل لازم تكون مفرغة
0: حتى تتم عملية تبادل الغازات وتدخل يدخل
1: يعني هاي اللحظة اللي بقول لك
0: نعم هاي أخذ نفس ما بقوله أو
1: كأنه يقال إنه من الألم
0: هاي يعني نعم الطفل أول ما
1: كان في سوائل فضيت إجا هواء جديد
0: نعم حتى تتم عملية الغازات التبادل الطبيعية عند الإنسان. بعض الحالات بكون الطفل مكتمل النمو ولا تتم هذه العملية بالصورة الطبيعية، مثال عليه إذا كانت الأم ماخذة مسكنات أو مثبطات وتؤثر على الجنين فالطفل لا يكون عنده إمكانية إخراج هذه السوائل بشكل كامل، وهذا يعمل عسر تنفس عند الطفل ويحتاج بعض
1: الأحيان إلى بصير
0: نعم ويحتاج إلى أكسجين ويحتاج إلى دخول المستشفى وتستمر الحالة بالعادة الوضع الطبيعي 48 ساعة إلى 72 ساعة.
1: بتميزوا هذا الطفل رئته يعني سوائل فضيت رئتين اشتغلت رئتين ما اشتغلت كل شيء يعني شو الفحوصات اللي بتعملوها؟ حكيت إنه في معايير
0: نعم
1: يعني جد إنه كيف يجب تحديده بسرعة
0: نعم
1: يعني الوقت كثير مهم قديش مهم الوقت
0: المهم طبعا الوقت بنحكي عن الجولدن سكندز ما بنحكي عن الثواني الذهبية نعم أول ثواني طبعا هذا طبعا كمان نعرف بالطب كلنا يعني أولا بالهيستوري أو التاريخ المغذي
1: السير المغذي
0: يعني إذا كان الطفل أو متوقعين الطفل 25 أسبوع وطلع عنده عسر تنفس وزرقاق وعنده
1: يعني سيرة مهمة سواء
0: مهمة جدا
1: حالة الحامل الأم الحامل
0: نعم
1: أو الطفل اللي ولد 100% كم أسبوع
0: هذا يعني أول معيار عندك بتأخذ منه بناء عليه بتقيس عليه يعني إذا كان الأم طفل 25 أسبوع وكان نفسه تابع أول ما بدي أفكر عنده عدم اكتمال المرئتين اللي هي متلازمة وسائل التنفس الخداج طبعا هو بيتم بعدين التشخيص وبيتم إعطاؤه عمل صورة أشعة وإعطاؤه العلاج اللازم ولكن زي ما أسلفت أنت لازم تداخل مباشرة يعني بغض النظر عن التفاصيل زي ما بيقولوا إذا كان الطفل عنده زرقاق يحتاج إلى أكسجين
1: يعني
0: مباشرة
1: طب
0: نعم
1: ABC.
0: نعم العلاج مباشرة بحتاج إلى أكسجين مباشرة لا يحتمل للطفل هذا الطفل لا يحتمل نقص الأكسجين لفترة طويلة أو حتى نزول السكر أو نزول الأكسجين عنده فتداخل الطبي عند طفل الخداج السريع مهم جدا
1: نعم.
0: وهذا نعم يعمل فرق حتى غير الحياة يعمل بطبيعة الحياة والجودة لقدام الطفل مضاعفات لا سمح الله نقص الأكسجين لأنه الأهالي دائما بيسألك طفل الخداج يعني بيسألوك بيموت أو بيعيش بس هذا سؤال مهم طبعا ومشروع للأهالي ولكن سؤال الثاني الطفل لقدام هل بيعمل عنده مضاعفات هذا هناك التداخل وهناك الإجراءات الأولية التي قد يكون لها
1: يعني أنقذنا حياته
0: ولكن نعم
1: ولكن سببنا له بأمراض
0: زي ما بقول بالعوام العملية نجحت والمريض مات يعني
1: الله يرحمه
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: يعني العملية مشروطة بالتكامل
0: نعم
1: يعني مش بس إنه قدمنا له أكسجين وفرطنا بالكلى وفرطنا
0: بأشياء
1: أخرى يعني كلها متكاملة
0: نعم صحيح لما نحكي عن طفل خداج والأهل بيقولوا يا دكتور ليش دخلت البيبي أو الطفل نحكي لهم لأنه عنده عسر تنفس طفل خداج وهي معلومة صحيحة 100% ولكن الأصل بالمعلومة أو إذا بنكون بالتفاصيل، طفل الخدام.

0: اللي طبعا حتى وزنه بيكون قليل، هو ليس صورة مصغرة عن الطفل المكتمل النمو،
1: طبيعي.
0: ليس صورة كاملة، هو على أرض الواقع عنده عدم اكتمال نمو رئتين، ولكن عنده عدم اكتمال كل الأعضاء
1: صح.
0: بما فيها الجهاز العصبي، بما فيها الجهاز الهضمي، بما فيها المناعة، بما فيها الدماغ، بما كل الأعضاء،
1: الجلد.
0: نعم، بما فيها الجلد. فالطفل بيكون عنده عدم اكتمال كل الأعضاء، فيجب التعامل معها كوحدة واحدة. لا، ما بصير أقول عنده عدم، يعني حتى الأكسجين، وإحنا بنعرف أن الأكسجين إذا قطع الإنسان أو طول بيعمل له مشاكل ولا سمح الله ممكن يضر بالدماغ، ولكن الأكسجين عند طبعا مهم بالإنسان الكبير والصغير، ولكن عند طفل الخداج يعطى، طبعا هو علاج، لكن إعطاء الأكسجين عند طفل الخداج يعطى بمحاذير ونسب معينة، بحيث إذا زاد عن النسبة المعينة ممكن يعمل اعتلالات ويعمل مشاكل عند الطفل اللي أعطيناه أكسجين. فنحن بنعطي الأكسجين كعلاج ونعرف مضاعفاته، طبعا حتى الإنسان الكبير عنده إذا احتاج الأكسجين يعطي، ولكن عنده أسلحة تقام التي تسمى
1: صح.
0: أندي أوكسيدنت. طفل الخداج ليست لا
1: ما
0: يستطيع
1: عنده
0: مقاومة أي سلاح يقاوم، فإعطاء الأكسجين بكميات تزيد عن حدها ممكن تعمل مضاعفات الآن وبالمستقبل، بما فيها لا سمح الله تلف رئتين، بما فيها اعتلال الشبكية
1: يعني كله
0: ومشاكل أخرى،
1: بمعيار، بصيرش
0: كله بمعيار، نعم،
1: الزائد أخو الناقص عندكم
0: زائد بعض الأحيان بكون يعني
1: أسوأ.
0: أسوأ من ناقص، نعم.
1: طيب خلينا نذكر أخواننا المستمعين بأنه ضيفنا اليوم العميد الطبيب حازم عطالله المصري، رئيس اختصاص الخداج وحديثي الولادة في الخدمات الطبية الملكية. وموضوعنا اليوم نتحدث عن التحديات وأطفال الخداج. دكتور، اللون مهم كثير. الطفل لما بولد
0: نعم،
1: شو المفروض يكون لونه، وكيف ممكن يعني نفزع له إذا بحاجة لفزعة؟
0: هو لون الطفل طبعا في معيار يدعى زي ما حكيت قبل أبقار سكوير بما فيها اللون. لون الطفل الطبيعي أول ما يولد المفروض يكون وردي. طبعا ما في طفل يولد بيكون كامل بشكل عام بحكي، طبعا يعني بتكون الأطراف بتكون زرقاء والجسم بيكون وردي، وهذا طبيعي جدا نتيجة،
1: يعني الأطراف
0: لا يعني أنه
1: أزرق،
0: نعم،
1: واللون
0: وضع طبيعي جدا نتيجة برودة الأطراف، ما في تروية جيدة للأطراف. يولد الطفل أول ما يولد بيكون الأطراف ممكن، طبعا ممكن وممكن لا، ولكن وجود الجسم الطفل وردي والأطراف زرقاء هذا الوضع العام بشكل عام والمقبول
1: مطمئن
0: لدينا، مطمئن. إذا كان وردي في الأمور طبعا ممتازة، ولكن زرقاء الأطراف لا يرد. هناك المشكلة إذا كان عندك اللون أزرق الطفل كامل، هناك مشكلة. أو إذا كان الأصعب من هيك، إذا كان شاحب اللون، هذا يعني أنه عنده حموضة شديدة ونقص أكسجين. فبالحالتين إذا كان الطفل أول ما يولد لونه شاحب أبيض أو كان لونه كامل أزرق فهناك مشكلة، هذا الطفل يحتاج إلى تداخل سريع. أما إذا كان الطفل لونه وردي زي ما حكينا أو كانت الأطراف فقط هي زرقاء لا يحتاج إلى، أو يعني بالأغلب الأمور مطمئنة، يعني معيار إيجابي.
1: الإقامة في عندكم على ايش بتعتمد؟
0: إقامة
1: في
0: الطفل
1: أطفال قديش ممكن يظلوا؟
0: يعني أول، هذا سؤال كثير كومون ومهم جدا زي ما حضرتك سألت. يعني أول ما يدخل طفل الخداج ممكن يكون وزنه 700 جرام، ويكون ما يعادل إذا كان وزن متناسب مع عمره يكون 27 أسبوع. الأهل بيقولوا مطول يا دكتور، هذا سؤال مهم جدا ويعني يحتاج إلى وقت جدا بدهم يروحوه. وللأمان الأهل بعض الأحيان يعني لما يقعد طفل، يعني إحنا بنقول لهم فتحة العداد زي ما بقول بعض الأحيان بتكون شهرين لطفل الخداج. فالسؤال مرتبط بموضوعين، مرتبط بعمر الولادة الذي إجا دخل فيه الطفل إذا كان 27، مختلف عن طفل 33 أسبوع
1: مزبوط.
0: أول ما دخل. والنقطة المهمة الثانية وزن الطفل مهم جدا، والنقطة الثالثة الأهم إذا حدث مع طفل مضاعفات طفل الخداج
1: الاستجابة.
0: ولكن بشكل عام إذا كانت الأمور مشت معنا بكل أريحية وما كان مضاعفات، تعتمد على وزن الطفل وعلى عمره الولد فيه، يعني 26 أسبوع يعني بالمعدل يحتاج إلى 8 أسابيع 9 أسابيع حتى يكمل 5 اللي في
1: دكتور نسبة. قديش دور التمريض بصراحة؟ يعني أنتو طبيب،
0: نعم،
1: بتفر،
0: نعم،
1: بتقيم، بتعطي تعليماتك نصائحك، ولكن 24 ساعة على 24 بعناية، وقديش مهم خبرة التمريض.
0: نعم،
1: كمان
0: للأمانة هذا الموضوع مهم جدا وتمت دراسات عليه بأمريكا وكندا وحتى عندنا. بنقول ناتج الخداج بشكل عام العالمي يعتمد على التمريض، للأمانة يعتمد على التمريض، لأن طفل الخداج لما يدخل موجود الأطباء وموجود مستشار الخداج موجود مقيم الخداج والأطباء موجودين، ولكن زي ما حكيت حضرتك طبيب بفحص الطفل بيبي 5 دقائق بحط الأوردر وبيطلع الطفل، هذا بده يقعد 24 ساعة.

0: عملية إعطاء العلاج، عملية إعطاء الأكسجين للبيبي، عملية التعامل مع الطفل، كلها تعتمد على التمريض.
1: التمريض.
0: فالتمريض بشكل عام إذا ما كان التمريض، طبعا هو مجموع جزء من المنظومة، يعني ناتج الخداج يعتمد
1: منظومة
0: على
1: طبية
0: منظومة
1: كاملة. نعم،
0: متكاملة، ولكن دور التمريض هون مهم جدا. طبعا بكل المستشفيات بكل الأقسام مهم التمريض،
1: بس
0: ولكن
1: التمريض مش أي
0: بالذات
1: تمريض، بس
0: بالخداج
1: مش أي تمريض،
0: نعم بيحتاج إلى تمريض.
1: يعني بدك تدور
0: نعم،
1: على ممرضة
0: نخبة النخبة زي
1: نخبة
0: ما
1: النخبة
0: بقول.
1: بصراحة.
0: نعم، لازم يكون نخبة النخبة، لازم يكون خبرة عالية جدا، لأنه لا يتحمل طفل الخداج
1: تأخير
0: عدم التداخل السريع. إذا حدثت أي مضاعفات يحتاج، يعني قد يكون الطبيب على بعد 5 دقائق، مع أنه ممكن يكون أكثر من 5 دقائق، تعني كثيرا لطفل الخداج. فالسيستم الموجودة أو التمريض الموجود عند باب الخداج يمكنه التعامل مع طفل الخداج حتى يحضر الطبيب.
1: قديش يعني ساهمنا في تقليل الوفيات؟
0: سؤال مهم جدا. طبعا هو تقليل الوفيات مهم، وأهم كمان جودة الحياة. إذا كنا نحكي عن تقليل الوفاة، يعني إذا أنا بتذكر، يعني ما في عندنا دراسات بالأردن، بس يعني زمان، يعني إذا كنا نحكي عن طفل أقل من 750 جرام أو 800 جرام، كان نسبة عالية هناك وفيات، نسبة عالية جدا. وكان يعني إذا بيعيش معظم الأحيان يصاب بتشوهات بالدماغ ونزيف، وقد يصل إلى شلل دماغ عند الطفل. الآن بنحكي عن نسبة وفيات منخفضة جدا نسبيا، طبعا بنرجع ونقول بيعتمد على وزن وعمر الطفل كخداج، ولكن إذا بنحكي بالأرقام، إذا حكينا عن طفل فوق 550 أو 600 جرام، بنحكي عن طفل عمره يعني 26 أسبوع وأكثر. طبعا هي بتختلف من مكان لمكان، أنا بحكي عن الخدمات الطبية ومستشفى ملك رانيا ومستشفى الحسين. يعني نسبة سيرفايفل بنسميها، او الحياه، عاليه جدا، قد تقارب 50 ل 60%. والاهم من هذا جوده الحياه
1: نعم،
0: الطفل.
1: يعني
0: نعم،
1: لما بنقصد جودة الحياة شو المقصود فيها؟
0: مقصود
1: يعني
0: جوده الحياه الطفل
1: عشان
0: زي ما
1: نوضح.
0: حكيت قبل، هناك مضاعفات، احنا تقرنا لعصر التنفس عند طفل الخداج واحدة المضاعفات اللي نواجهها، ولكن هناك مضاعفات تحصل للامام. اذا
1: نعم،
0: حدث عند الطفل نزيف على الدماغ مثلا، او احتاج الطفل الى جهاز تنفس فتره طويله، هذا يؤدي الى تليف رئتين، وهذا الطفل يحتاج الى
1: بتظل طول
0: اكسجين.
1: عمره يعاني.
0: يعني ظل، هو الخبر الكويس بنحكي للاهل دائما، رئتين تستمر بالنمو بعد الولاده، لا يعني انه راح يحتاج الاكسجين طول العمر، ولكن طبعا لا، ما تحدث مع كل اطفال الخداج، انا بحكي عن اطفال معينين خداج شديد جدا، يحتاج لتنفس الاصطناعي كامل لفتره طويله، هناك قد تحدث هذه المضاعفات، يعطى علاجات وقد تحدث، وهذا بريطانيا شفناه كمان، بروح الطفل على اكسجين ويحتاج، طبعا بعد فتره الحمد لله تختفي الامور، ولكن يعمل تلف رئتين. برضو هناك ما يسمى اعتلال الشبكيه، وهذا اذا ما تم متابعته من قبل اطباء العيون الشبكيه قد يصاب الطفل، وهو بالمناسبه من اهم اكثر اسباب العمى بامريكا، هو طفل الخداج الذي يحتاج الأكسجين. فطفل الخداج لأنه إذا كان عنده اعتلال بالشبكية وتم تشخيصه بالوقت المناسب يتم تفادي الموضوع. فتخيل أنا عندي طفل خداج أموره ممتازة ولكن أصاب بالعمى، لا سمح الله، أنا ما بحكي كل طفل، ولكن هناك بعض الأطفال يصابوا بالعمى. نقطة مهمة جدا، قد يصاب بنزيف على الدماغ. طبعا نزيف على الدماغ لا تعني نهاية المطاف، ولكن هناك درجات، إذا كان نزيف على الدماغ من الدرجة الثالثة أو الرابعة، هذا قد يؤدي إلى استسقاء دماغي مع كل المضاعفات، وقد يؤدي إلى تأخر بالنمو الحركي
1: صح،
0: والعقلي.
1: والاضطراب
0: فهون
1: النزل.
0: نحكي عن طبيعة وجودة الحياة. نعم،
1: طيب كيف بتم تقييم السمع والبصر؟
0: ممتاز، هذا سؤال مهم جدا ومن الواجبات. يعني إحنا دائما بنحكي للأهل لما يولد الطفل وبقول يا دكتور البيبي 28 أسبوع، وبعد كان المفروض أخلفه اليوم، يعني بتكون البيبي له عندنا 8 أسابيع مثلا، خلاص يا دكتور أموره تمام، اكتمل النمو. فبنحكي من نفس الكلام، نقول هو الطفل مش أنه، يعني بنرجع للموضوع اللي قبل حكينا أنه رحم الأم هو المناسب جدا لبيب الخداج. فلما يولد الطفل قبل هيك، وخصوصا إذا كان خداج شديد جدا، تتم متابعته بعد حتى خروجه من العيادة. واجب الأهل متابعة الطفل، طبعا يعطى مواعيد، واجب الأهل الالتزام بالمواعيد. يعني حصلت لا سمح الله طفل يعطى موعد من أجل فحص الشبكية ولا يتم المراجعة لأسباب معينة، البعد أو عدم اهتمام الموضوع،
1: وهذا الوعي.
0: فالتزام بالمواعيد بالعيادات، عيادات الخداج، عيادات العيون، عيادات النمو وتطور الأعصاب، مهم جدا جدا، ويلعب دورا كبيرا في نمو الطفل لقدام وفي طبيعة الحياة وجود الحياة للطفل. فهذا مطلوب من الأهالي، مطلوب من الأهالي متابعة طفل الخداج. أول ما يولد بحكي للأهل بحتاج إلى صبر ويحتاج إلى طولة بال، وهو كما أسلفت سابقا ليس طفل

طفل نسخة مصغرة راح يكبر الموضوع غير هيك. الموضوع طفل أعضاء غير مكتملة وظيفيا وفسيولوجيا، ويحتاج إلى فترة طويلة، طبعا تعتمد على عمر الخداج بعيد وأسلف، ولكن يحتاج إلى متابعة من العيادات الخداج والتطور والنمو. فواجب الأهل متابعة وسماع النصائح.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: خلينا نذكر أخواننا المستمعين بأنه ضيفنا اليوم العميد الطبيب حازم عطل المصري، رئيس اختصاص الخداج وحديثي الولادة في الخدمات الطبية الملكية. وموضوعنا اليوم نتحدث عن التحديات وأطفال الخداج. دكتور، السمع كيف بنتأكد أنه
4: طبعا
3: صار اليوم أعتقد صار في نظام،
4: نعم،
3: أنه فحص السمع بعد الولادة
4: بالضبط مباشرة. هو فحص السمع يتم حتى غير أطفال الخداج، طبعا أطفال الخداج من باب أولى يتم فحصهم، يعني طفل طفل إحنا عندنا بالأردن هو بحمد

0: لله ووزارة الصحة وبالخدمات الطبية، يتم عمل فحص للأطفال بعد الولادة بخمس أيام أو بأسبوع. ولكن طفل الخداد قد يحتاج إلى هذا الفحص، طبعا يتم فحص، ولكن هناك فحص سمع مخصص لأطفال الخداج بحيث تتأكد أنه يعني مش موضوع أنه
1: حتى
0: بس يعني بيكون أدق إذا كان احتمال الطفل الخداج عرضة أكثر من غيره للإصابة بمشاكل بالسمع لأسباب كثيرة جدا لها
1: ولكن
0: علاقة بتنا. فيتم متابعته ومتابعة حثيثة من قبل عيادات السمع.
1: مسؤول
0: نعم
1: طفل يوم مولود
0: يتم
1: يتم
0: متابعة،
1: فحصه
0: نعم
1: سمعيا
0: يتم بعد أسبوع بالعادة يعطى موعد هيك البروتوكول الخدمات الطبية، يتم
1: طب
0: إعطاه موعد لفحص السمع.
1: المرأة اللي عندها توأم شو نصيحتك لها وشو الاستعدادات اللي لازم تأخذها هي وطبيبها الطبيب النسائي؟
0: نعم هذا سؤال مهم جدا، وبجوز احنا يعني مع تقدم العلم واطفال الانابيب تعدينا التوأم وصار عندنا ثلاث اجنه واربع
1: ما
0: اجنه، ولكن كل ما زاد العدد كل ما زادت
1: كارثة.
0: اول موضوع. نعم اول موضوع زي ما حكينا اسباب ولاده طفل خداج عديده لها علاقه بالام وامراض الام كما اسلفنا، ولها
1: نعم
0: علاقه بالجنين، ولكن احد الاهم الاسباب المهمه جدا تعدد الاجنه.
1: تعدد الأجنة
0: فالام الحامل بتوأم عرضه ان اطفال يولدوا خداج أكثر من الأم التي تحمل الجنين، وإذا كانت ثلاث أجنة يعني
1: أكثر
0: على الأغلب احتمال كبير جدا ما توصل
1: يولد
0: 32 أسبوع.
1: نعم
0: فتعداد الأجنة وكل ما زاد عدد الأجنة عند الأم الحامل كل ما زادت فرصة الأطفال أنه يزيد. هذا موضوع مهم جدا إذا بنحكي عن الولادة المبكرة. طبعا هنالك مشاكل لأطفال التوائم، زملائنا أطباء النسائية بيعرفوها، قد يكونوا مشاركين في نفس المشيمة ونفس الكيس،
1: يعني
0: فهذا يؤدي إلى
1: متسلسل
0: طفل زي ما بقوله يعني ينمو على حساب الطفل الآخر
1: صح
0: وبزيد وزنه والترية الدموية. فهناك يجب متابعته مع أطباء الأجنة النسائية، أجنة فيتال ميديسين، متابعة لأنه بلحظة من اللحظات ممكن يتم ولادة صغيرة جدا أو يتم التداخل الجراحي بحيث ما يتم تغذية الطفل على حساب طفل. يعني
1: طب أنت كطبيب أطفال ومتخصص في الخداج وحديثي الولادة، المطاعيم شو دورها؟
0: طبعا هذا مهم جدا. بعض الأحيان يعني حتى بالقطاع الحكومي لما يذهب طفل يأخذ المطعوم بيحكوا له لا مطعوم بكير عليه وزنه قليل وكذا، طبعا العكس هو صحيح. ويتم طبعا احنا في شغلة لازم أنوه ليها اللي هي عمر الطفل الخداج. عمر الطفل الخداج إذا إجى 32 أسبوع بنسميه عمر الطفل الخداج أول ما يولد، يحسب اللي هو بتاريخ ميلاده زي ما بيقولوا. ولكن احنا لما نيجي نقارن الطفل بأقرانه بالنمو العقلي والحركة ويا دكتور بيمشي وكذا،
1: والوزن
0: بنقارنه بعمره التصحيحي بنسميه. يعني بمعنى كلامي إذا طفل إجا 33 أسبوع عمر الحمل هذا لا يقارن بطفل ولد مكتمل النمو
1: 40 أسبوع
0: ولكن 40 أسبوع، فبينهم بحدود يعني بتحكي عن 6 أسابيع. فمن الظلم أو يعني من أجل نتأكد
1: يعني تقييمه لا
0: نعم
1: يحتسب
0: تقييمه
1: إنه
0: يتم
1: من تاريخ ولاده
0: بالعمر التصحيحي. نعم نعم هذا الكلام مهم جداً، ولكن الوحيد اللي لا ينطبق عليه هذا الكلام المطاعيم. يعني المطاعيم تعطى لطفل الخداج،
1: والله هاي رسالة كثير مهمة
0: نعم
1: دكتور.
0: تعطى، نعم صحيح تعطى، لأن دائما مثلا عنها تعطى لطفل الخداج من عمر الولادة. يعني الطفل 32 أسبوع أو 28 أسبوع وجاني بعد 4 أسابيع بنقول هذا الطفل لازم يأخذ المطاعيم. أو طبعا طفل الخداج هو أولى، كل الأطفال لازم يأخذوا مطاعيم،
1: وأولى
0: طفل الخداج هو أولى من أي طفل ثاني لأنه زي ما أسلفنا مناعته ضعيفة، فهو بحاجة يا
1: لازم
0: دكتور
1: نحميه،
0: لازم تحميه. نعم لأنه مناعته تبعته ضعيفة يجب أن يعطى.
1: يعني رسالتك للأطباء اللي بالمراكز الصحية،
0: نعم
1: ورسالتك للأطباء طب الأسرة
0: نعم
1: اللي بالمراكز الصحية
0: نعم
1: الشاملة، شو حول المطاعيم والخدج؟
0: أولا يجب عدم تأجيل مطاعيم أطفال
1: لا
0: الخداج،
1: يؤجل،
0: لا يؤجل، هاي نقطة مهمة جدا. والنقطة الثانية بالعكس صحيح، هنالك مطاعيم أو أجسام مضادة طبعا الحمد لله رب العالمين دخلت بوزارة الصحة والسنة
1: نعم
0: هاي دخلت
1: صحيح
0: بالخدمات الطبية، أجسام مضادة اللي هي يعني طفل الخداج عرضة للالتهابات والمكورات الرئوية أو اللي بنسميه المخلوي أكثر من الطفل الطبيعي. فهناك أجسام مضادة تعطى لهذول الأطفال خصوصا حتى تحميه، طبعا هي بهذا الكلام بالعادة بفصل الشتاء ولبروتوكول معين. فبالملك رانيا والخدمات الطبية وبالصحة بلش يعطى هذا للطفل الخداج، هو من باب أولى هذا الطفل. طبعا لا يعطى لكل الأطفال، ليس بالبرنامج
1: هذا
0: الوطني
1: من أولوية
0: ولكن من الأولويات التي تعطى لبعض أطفال، مش كل أطفال الخداج. معظم أطفال الخداج في معيار، طبعا إذا كان أقل من كيلو إذا انحط على جهاز تنفس، إذا كان عنده تليف رئتين، إذا كان أقل من 29 أسبوع هي بروتوكول معين،
1: واضح
0: ولكن هذا يعطى.
1: واضح دكتور.
0: نعم.
1: شكرا على المعلومة بصراحة كثير مهمة، رسالتنا للمراكز الصحية كثير مهمة، ولكن احنا نتكلم عن الخدج ولكن

0: كمان هناك حديثي الولادة، شو المقصود فيها؟ وهل يحتاج بعض منهم لعناية؟
1: نعم، طفل الخداج هو يعني نسمي القسم قسم الخداج وحديث الولادة. ليس كل طفل يحتاج إلى دخول إذا كان خداج، والعكس هي إذا كان حديث الولادة. المقصود بحديث الولادة هو طفل ولد الآن وقد يكون مكتمل النمو زي ما سلفنا، نعم. 37 و38 أسبوع، ولكن نحكي بأول أسبوع. أول أسبوع يسمى حديث الولادة. فهذا الطفل أول ما يولد، يعني هناك أسباب ثانية قد تراعى، قد طبعا ممكن يكون عنده مشاكل عسر تنفس ما لها علاقة بشكل عام بعدم اكتمال الرئتين،
0: مكتمل كل شيء،
1: نعم مكتمل، ولكن هناك أسباب، قد تكون مشاكل قلبية، قد تكون عنده زي ما حكينا ما عنده أعراض تسمم بالدم لا سمح الله نتيجة مشاكل عند الأم الحمل. لا سمح الله نتيجة، قد يكون عنده وزنه قليل، ممكن طفل يكون 40 أسبوع والوزن الطبيعي طبعا الطفل بيكون وزنه 2.5 ل 4200 جرام، ولكن قد يكون مكتمل النمو ووزنه 1.5 كيلو لاسباب لها علاقه بالجنين، بالام، امراض معينه،
0: أمراض.
1: فهذا الوزن يحتاج، فالطفل لا يعني انه الطفل الخداج هو الذي يحتاج الدخول
0: والحديث الولادة يحتاج.
1: اسباب كثيره تدعو، بالعكس معظم دخولات الخداج تكون لاطفال غير حديث، اطفال غير خداج كيرقان ولادي، كوزن، كعسر تنفس ما لهاش علاقة بنمو الرئتين.
0: يعني حديث الولادة قد يحتاجون،
1: نعم،
0: إلى معاملة
1: الدخول
0: خاصة،
1: نعم نعم نعم،
0: والفترة تعتمد حسب المشاكل.
1: بالضبط.
0: دكتور ليش بيقولوا الطفل حديث الولادة بعد فترة بصير عنده الاصفرار بالزاد؟ شو الملاحظة هاي؟ شو شعبيا متوارث؟
1: نعم،
0: انت بتعرف اكثر.
1: نعم، يرقان الولادة هو طبعا يرقان، نتكلم عن يرقان الولادة عن حديث الولادة، هو شائع جدا وقد يكون احد اهم اسباب الدخول الطفل للخداج. اذا ما اذا يعني بالعاده اكثر سبب اذا جينا على الخداج تلقى دائما في طفل داخل سبب دخول يرقان الولادة. اسباب يرقان الولادة عند اطفال كثيره جدا والموضوع كبير وشائك، ولكن بشكل عام ببساطه اليرقان عند الطفل حديث الولاده هو عباره عن دم متكسر وبالنهاية
0: يعني
1: يتشكل على الجلد
0: ولا شيء، بس
1: قد يكون، ولكن عند الرقان عند الأطفال بالذات هو بيختلف عن الرقان عند الكبار. إحنا بنحكي هون أسباب مختلفة جدا.
0: يعني تكسر، نعم. شو
1: تكسر الدم هو تكسر الدم عند الطفل الذي يتكون عند الطفل، طبعا له أسباب كثيرة جدا ولكن معظمها طبيعية بنسميها الرقان الولادة الطبيعي. بشكل عام هناك علامات تدل عنه إذا كان الطفل هذا الرقان لا يحتاج أي تداخل أو إذا كان يحتاج تداخل طبي. الرقان الولادي في أول يوم أو في أول 24 ساعة قطعا هذا غير طبيعي وهذا يحتاج إلى تداخل.
0: يوم غير طبيعي.
1: أول يوم غير طبيعي، هذا مو طبيعي، وعلى الأغلب يحتاج إلى تداخل طبي ودخول
0: وموضوع،
1: نعم. لكن الرقان الولادي بعد 48 ساعة أو 3 أيام بالعادة بيكون يعني تتم الفحوصات للطفل طبعا، ولكن طبيعي جدا. أسباب طبيعية التي تعمل يرقان ولادة عند الطفل كما أسلفته هو عبارة عن دم متكسر. طفل أول ما يولد كمية الدم عنده عالية، وعمر الكريات الدم الحمراء عند الطفل بتكون طبعا إذا كان خداج بتكون قليلة، ولكن عند طفل حديث الولادة بتكون 90 يوم، 60 إلى 90 يوم، وإذا كان خداج عمره 45 يوم، الإنسان الطبيعي عمره 120 يوم، فدورة الكريات الدم الحمراء عند طفل الخداج تكون أقل، وبالتالي عملية التكسر لهذه الكريات الدم الحمراء يزيد وبالتالي تعطيني.
0: شو الرسالة للي بيشوف ابنه بلش يصفر؟ شو يعمل وشو الرقم اللي بخوفنا فيه؟
1: نعم.
0: لأنه هذا أرقام بيعطيه،
1: نعم،
0: المختبر،
1: نعم.
0: أرقام.
1: يعني في معلومتين مهمين جدا. أول شغلة بحب أحكيها للأهالي، اللي رقان الولادي أعطي مي وسكر هذا ممنوع، خطأ طبعا، هي ممارسة خطأ شائع جدا يؤدي إلى مضاعفات، يعني مش بس ما بفيه مضر الطفل، نعم لا يمضر. النقطة الثانية كرقم، إحنا ما بهمنا رقم لحاله، يعني قد يكون رقم الإصفار عند البيبي 17 أو 16 ولا يحتاج دخول، بل يحتاج طيب متابعة، وقد يكون 7 أو 8 ويحتاج دخول.
0: شو الحد الفاصل؟
1: اللي بيحدد موضوع فحص الطفل، نوع اليرقان لو هناك المباشر وغير المباشر طبعا،
0: نعم.
1: نوع زمرة الدم الأم والبيبي، حالة الطفل إذا كان عنده أعراض تسمم بالدم لا سمح الله، وعوامل أخرى.
0: يعني معلومات قيمة ولكن كلها تعتمد على المشورة الطبية، لا يهمل الطفل،
1: نعم.
0: والمراجعة السريعة هي الأولى،
1: والمتابعة، نعم.
0: والمتابعة،
1: نعم.
0: أعزائي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتور العميد الطبيب حازم عطلة المصري رئيس اختصاص الخداج وحديثي الولادة الخدمات الطبية الملكية، إلى حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور،
1: حياكم الله.
2: صحتك بالدنيا.

موجز الواحدة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. جلالة الملك يشدد على أن نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف المملكة. جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان ويطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لتطوير مهارات الشباب والشابات في المجتمع المحلي. رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري، لافتا إلى دعم الحكومة للمشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه. تركيا تقول إنها ستؤسس والسعودية وباكستان آليات سياسية وعسكرية بموجب الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي. الرئيس الأمريكي يؤكد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، ويشبه الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية بالجدار الفولاذي. وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير 362 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق. وأخيرا، طقس صيفي عادي في المرتفعات الجبلية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، وبارك الله تعالى في كل القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات، وأن يكون في صفحة أعمالي وأعمالكم جميعا بإذن الله تبارك وتعالى.
0: اللهم آمين، حياكم الله سماحة الدكتور.
1: حياكم سيدي.
0: أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
2: يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أستاذنا، سؤالي عن النبيذات الحشرية. أنا عندي كمان يومين بدي أرش البيت.
0: نعم.
2: من حشرات أفات كثيرة، يعني من 44 والنمل
0: نعم.
2: الآخرية يعني.
0: نعم.
2: فمش عارف، يعني حاس بالذنب.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وهي مؤذي كثير للبيت يعني، وخصوصا النمل يعني، بيوت كبيرة يعني.
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: أشكرك أشكرك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: عندي،
0: تفضلي سؤالك.
3: دكتور، في شخص بيقيم إقامة الصلاة وما بيكبر تكبيرة الإحرام، يعني أنا حكيت له تكبيرة الإحرام بدونها ما الصلاة ما
0: لا تصح الصلاة.
3: نعم، وحكالي يعني غير أعيد صلاة، يعيد صلاته يعني الأولانية اللي ما كان بيكبر فيها تكبيرة الإحرام.
0: نعم. طيب، يصلي دون تكبيرة الإحرام.
3: نعم، بس إقامة الصلاة.
0: تسمع الإجابة.
1: كيف يبدأ صلاته؟ كيف يبدأ بالصلاة؟
3: يعني بيحكي الله أكبر الله أكبر إقامة الصلاة.
1: بعد ما يكبر، لما بيدخل بالصلاة كيف بيدخل فيها؟
3: بالفاتحة.
1: ما بيحكيش الله أكبر بعد لما قبل الفاتحة؟
3: لا، بيقيم إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام ما بيكبرها.
0: ما هي مفتاح الصلاة.
1: يعني كيف بيدخل بالصلاة؟ أول ما يبدأ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة؟
3: لا لا، يحكي الله أكبر.
1: طيب خلاص، هي تكبيرة الإحرام.
3: يعني هي
1: بزبطش الصلاة بدون تكبيرة الإحرام أصلاً يعني.

0: 47 47 201 47 47 202 هاتف البرنامج. نجيب سماحة الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم. الأخ المستفتي حكم استخدام المبيدات الحشرية لقتل الحشرات وأشار إلى أنها ضارة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحشرات المؤذية، الحشرات نوعين طبعا، والحيوانات كلها في الكون أنواع، منها حيوانات وحشرات جزء منها غير مؤذية للإنسان وهذه لا يجوز قتلها ولا التعرض لها، كالحشرات الموجودة في الشوارع والطرقات والموجودة في البساتين التي لا تؤذي المزروعات، وهذه لا يجوز قتلها ولا يجوز التعرض لها، اتركوها وحالها واتركوها وسبيلها. أما الحشرات التي تعيش في البيوت،
0: في منها ما هو نافع،
1: نعم في منها يعني ينقل اللقاح بين الأشجار وغير ذلك. أما الحشرات التي تكون في البيوت وتؤذي مثل الصراصير والذباب والنمل والبق وغير ذلك، فهذه لا مانع من قتلها، ولكن بشريطة أن يكون القتل بطريقة ليس فيها تعذيب كالنار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل في النار، وكذلك أن لا تكون استخدام المبيدات يؤدي إلى إيذاء بشيء آخر، قد يؤدي إيذاء بالأشجار مثلا، بالنباتات أو بالبيئة، أو يؤدي إيذاء بالبشر أنفسهم، أنه يؤدي تلوث المياه أو يؤدي إلى تلوث النباتات. فإذا كانت هناك حشرات غير هناك حشرات ضارة ومؤذية ويمكن قتلها بطريقة لا تؤذي الآخرين
0: آمنة
1: فعندئذ لا بأس بقتلها، وهذه ليست من المنهي عن قتلها.
0: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نأخذ الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يمسيك بالخير.
0: حياك الله يا هلا.
2: الله يكرمك يا كريم. أنا ما عندي سؤال بس استفسار، في عندي مجموعة شالات كبيرة، كمية كبيرة، شالات سكات.
0: نعم.
2: بدنا نتبرع فيها لأهلنا بغزة إن شاء الله. فكيف بدي أتواصل معاكم مع حضراتكم على الهيئة الخيرية؟
0: خليك معنا تحت الهواء، جزاك الله خير.
2: الله يكرمك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيكم العافية شيخنا.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: شيخ أنا عندي سؤال، دخلت المسجد على صلاة الظهر.
0: نعم.
3: بدي أصلي تحية المسجد.
0: نعم.
3: فكان الوقت لسه طايل الوقت، فشرعت بالصلاة تحية المسجد، فصليت أول ركعة، فالإمام قام الصلاة، فاضطريت أنا أشهد وأفوت عشان أفوت معه بالصلاة.
0: نعم.
3: أنا صليت ركعة واحدة.
0: نعم.
3: هل علي إشي إني أصلي ركعتين ولا أرجع أصلي ركعة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا شكرا فضيلة
0: الشيخ. حياكم الله. سماحة الدكتور، بالنسبة للأخت المستفتية حول موضوع تكبيرة الإحرام، يعني هي في البداية قالت يكتفي بالإقامة، ولا أعلم كيف يعني يبدأ صلاته، ثم في النهاية يعني قالت لا هو يكبر.
1: هذه تكبيرة الإحرام، يعني لا أعتقد أن هنالك مصليا يبدأ صلاته بغير تكبيرة الإحرام، يعني غير معهود وغير معروف، ولا أظن أن هنالك يعني مسلم يجهل أن تكبيرة الإحرام هي أول أركان الصلاة، وبالتالي لا أعتقد أنه هي، ربما أنه هي لم تسمعه، ربما أشكل عليها، لكن أنا أظن أن المصلي ولما سألناه كيف يبدأ صلاته قد يبدأ بالتكبير، هذه فأول تكبيرة كبرها هي تكبيرة الإحرام، بعدها قرأ الفاتحة.
0: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يصلي نافلة وأقيم للصلاة، يتحدث كان صلى ركعة واحدة، ماذا يفعل دكتور؟ يصلي الركعة الثانية؟ يتجوز؟ أم ينهي هذه الصلاة؟ وكيفية قطع الصلاة دكتور؟
1: يعني إذا دخل المصلي إلى المسجد وكان هنالك وكان يغلب على ظنه أنه هنالك وقت ومتسع لإقامة الصلاة، فيسن له أن يصلي تحية المسجد، وإذا أمكن كمان أن يصلي السنن القبلية. فإذا شرع في التحية أو السنة القبلية ثم أقيمت الصلاة فعندئذ لا يقطعها، الأصل أنه لا يقطع الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نبطل أعمالنا، وإنما الذي عليه أن يفعل ما يلي: إن كان قد نوى عددا معينا من الركعات أكثر من ثنتين بده يقتصر على ثنتين ثم يسلم، إن كان ثنتين فعندئذ

0: يخفف ويعجل في الصلاة، ويعني يقرأ بسرعة ويركع بسرعة ويسجد بسرعة، ويقتصر على أقل التسبيحات في الركوع وأقل التسبيحات في السجود، ولا يقرأ مثلا شيئا بعد الفاتحة، ويعجل حتى يدرك إيه يدرك، لكن لا يقطعها. قطع الصلاة هذا منهي، قطع الصلاة
1: في جميع الحالات دكتور، يعني حتى لو كان بداية الأولى،
0: حتى لو كان في البداية
1: وخاف أن تفوت الركعة الأولى مع الإمام،
0: حتى لو فاتت الركعة، إلا إذا خاف أن تفوتها الصلاة كلها، وفي الأغلب لا يمكن، يعني لا يتصور أن تفوته الصلاة كلها إذا كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، إذا عجل في قراءته وعجل واختصر في السنن، يعني لم يأتي بالسنن، أتى بمجرد أركان الصلاة، فعندئذ يدرك الصلاة. إذا كان ناوي أكثر، يعني هو ناوي 4 ركعات أو 6 أو 8، بنقول له في هذه الحالة
1: يغير النية،
0: يغير النية واقتصر على ركعتين. أما ركعة واحدة، لا يوجد عندنا نفل ركعة واحدة إلا في الوتر، وبالتالي لا يتنفل عادة بركعتين.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202، هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
2: أخي أنا كنت مريض في المستشفى، عملت عملية وكنت ممنوع من الحركة، فكنت أتيمم وأصلي.
1: سلامات.
2: الله يسلمك. لكن ما بعرف كان السرير باتجاه القبلة ولا لا، هل يتوجب علي قضاءها أو انتهى الموضوع؟
1: طيب. بالنسبة للوضوء، يعني صعب، كان يصعب عليك في مشقة من الوضوء؟
2: كنت ممنوع من الحركة.
1: أبدا
2: أبدا.
1: طيب سلامات، ألف لا بأس عليك.
2: الله يخليك،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا شيخ، عندي سؤال واستفسار. هلا إحنا الحين بموسم التوجيه الحفلات، الواحد بيشغل أغاني وبيفرح وبيعمل حفلة، هلا هل هذه الأغاني مثلا حرام والإشي ولا كيف؟ يعني أنه الكل بيشغل الأغاني مثلا الكشح
1: كشح نبدأ الفرع
3: وهذه الأشياء.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
3: إن شاء الله.
1: حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بدي وضح سؤال دكتور لو سمحت.
1: تفضلي تفضلي.
4: دكتور أنا والدتي بس بتقيم الصلاة وبتحكي الله أكبر الله أكبر، وبعدين بتحكي إن نويت أصلي فرض الظهر، هل هاي تكبيرة الإحرام؟ وهي مفكرة يعني إنها تكبيرة الإحرام.
1: طيب بعد ما نويت أن تصلي فرض الظهر مثلا أو العصر،
4: نعم،
1: لا تقول الله أكبر؟
4: لا، هي بتحكي إن نويت أصلي فرض الظهر وما بتحكي الله أكبر، بس بتجيب تكبيرتين يعني، وهي بحساب مفكرة إنه تكبيرة الإحرام.
0: يا بنت الحلال، بعد نويته أن أصلي الظهر شو بتحكي؟
4: هي يعني بتبلش بالصلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ليش بتبلش؟
4: نعم بسم الله بالفاتحة.
0: مباشرة ما بتقول الله أكبر؟
4: نعم، وهي ما بتعرف يعني حرام.
0: لا ما بصير ما بتعرف، عرفي، علميها.
4: أنا هلا علمتها بالصلاة الأولية، يعني هلا ترجع تعيدها ولا إيش؟
0: ما في صلاة بدون تكبيرة إحرام، والأصل إنه هذه المسائل لا يعذر فيها بالجهل، لأنها هي مسلمة مقيمة في بلاد المسلمين. وتكبيرة الإحرام الأصل إنه معلومة أنها من أركان الصلاة أو من شو. الآن بالنسبة للصلوات الماضية، يعني كم سنة لها بتصلي هي هيك؟
4: والله كثار، يعني حوالي 5، يعني
0: 5 سنوات. كم يعني انت، يعني معلش، انت كل الصلوات تستطيع ان تسألي هل كل الصلوات عمرها ما كبرت فيها؟
4: لا، هي كل الصلوات يعني بتعمل فيها نفس الاشي.
0: مين علمها هذا الحكي؟
4: كيف يعني تعلم؟ هي ما بتعرف يعني.
0: طيب هلا احنا بالنسبه من الان تكبر، خليها تكبر لكل الصلوات. الصلوات الماضيه هاي ان شاء الله نبحث لها عن حكم فقهي، اذا كان هناك بعض الفقهاء يعني يتسامح مثلا في العذر بالجهل في تكبيره الاحرام، يعني ممكن ترجعينا بالافتاء حتى نبحث هذه المساله ان شاء الله تعالى.
1: المهم انها تعلم اختي الكريمه.
0: الان تعلم.
1: نعم. تعلم انه مفتاح الصلاه تكبيره الاحرام.
4: يعني ترجع تعدي الصلوات اللي فاتوا؟
1: لا، الآن رح نبحث بهالموضوع. سنبحث
0: موضوع قضاء الصلوات الماضي إن شاء الله، سأبحث إذا كان هنالك أحد من الفقهاء يعذرها بالجهل بالجهل بتكبيرة الإحرام أم لا. بنبحث عنها إن شاء الله، وإن شاء الله إذا الله قدرنا الأسبوع القادم الخميس القادم نجيب هذا السؤال مرة أخرى على الهواء.
1: أنت متابعة للبرنامج بإذن الله، يعني بالحلقات القادمة تسمعي توجيه من سماحة الدكتور. حياكم الله. حياكم الله، لكن تعلم الآن

0: يعني تكبيرة الإحرام، تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف الحال دكتور؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: بنحييك وبنحني سماحة المفتي.
0: الله يسلمك، حياك الله.
1: بدنا نسأل سماحة المفتي بالنسبة للناس، يعني في أصدقاء ساكنين في بلاد الغرب من فترات قديمة،
0: نعم،
1: لكنه ما عمره دعا أحد الإسلام، هل يؤثم في هذه الحالة أم لا يؤثم؟ يعني كونه عايش عندهم ولا دعا أي إنسان إلى الإسلام. جزاك الله خير،
0: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم. إذا معنا اتصال أخير. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: تبارك فيك. شيخ، في سؤال سأل قبل أسبوع أو أسبوعين، أنا بتابعكم دائما على الهوى يعني.
0: نعم.
2: ما بعرف، أتمنى أنا ما عرفت إيش الإجابة، بس حبيت بمحول إياها كمان مرة لو سمحت. بالنسبة للصبغة تبعت الرجل، الحنة أو
0: نعم.
2: الصبغة أو أي شيء يصبغ شعره فيه.
0: نعم.
2: جاوبته بالجواب إنه يعني حق للعسكري أو الجيش أو الرتبة. طب مين كان مانع الحنة السوداء؟ يعني كان في عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن مين، ولا شو الرواية اللي منعت
0: هي
2: الحجاب؟
0: كانت إجابة واضحة من سماحة الدكتور أحمد الحسنات في حلقة الأسبوع يوم الخميس الماضي. نعم، الآن تسمع الإجابة مرة ثانية.
2: اوكي،
0: حياك الله،
2: مشكور،
0: حياكم الله. نكتفي، أو معنا اتصال، نأخذ الاتصال. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: في عندي أنا بكون وقت العصر، بكون بالبيت صلي العصر.
0: نعم.
3: بنوي الظهر، مثلا الظهر أو المغرب، بقطع صلاتي، عشان أنا كنت نمتي مثلا العصر، بس ما نويت العصر، نويت الظهر، فهذا الإشي يجوز أو لا يجوز؟
0: أنت تصلي العصر، عفوا، دخل
3: نعم.
0: دخل وقت العصر،
3: دخل وقت
0: وتريد
3: العصر.
0: أن تصلي العصر؟
3: نعم. بس
0: طب لماذا تنوي، لماذا تنوي الظهر؟
3: بكون وسوسه او شيء غلط، يعني انه نويت الظهر انا وهو العصر كان مفروض.
0: طيب متاكد انت نويت الظهر؟
3: هو وقت العصر، نويت الظهر، بحكي اللهم نويت 4 ركعات صلاه الظهر.
4: هذا بلسانك، لكن في قلبك ايش كنت بدك تصلي في قلبك؟
3: العصر.
4: خلاص، تمام،
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: ان شاء الله،
0: حياكم الله.
3: الله
0: حياك. طيب ناخذ الاتصال الاخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، كيف حال شيخنا؟
0: الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله رب العالمين.
5: التوجيه من فضيلته، بس في فقه البيوع يجوز شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: وفي جزء ثاني بس بخصوص القراءة الفاتحة للميت وزيارة المقابر يوم الجمعة وأيام العيد، هل هي من البدع؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا لفضيلتك،
0: حياكم الله. سمحت الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
0: الأخ مريض، نسأل الله يعني له السلامة وإن شاء الله أجر وعافية. طيلة فترة مرضه كان يتيمم ويصلي ليس للقبلة،
4: يعني
0: يسأل عن حكم الصلاة، وهل
4: نعم
0: يطلب منه الإعادة؟
4: المريض الذي يعجز عن الوضوء يتيمم،
0: نعم،
4: ومن يعجز عن الصلاة قائما يصلي جالسا، ومن عجز أن يصلي جالسا يصلي مضطجعا، ومن عجز أن يصلي مضطجعا يصلي على ظهره، وإن عجز على ظهره فليصلي برأسه، فإن عجز عن الصلاة بالرأس يصلي بالعين، فإن عجز عن الصلاة بالعين يصلي بالقلب. إذن لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام فيه عقل وروح، هذه قاعدتنا. الآن المريض الذي مثل أخونا هذا الذي لم يستطع الوضوء، تيمم ثم صلى وهو لا يعلم انه هل كان السرير باتجاه القبلة
0: يستقبل
4: أم لا.
0: القبلة ام لا،
4: اذا هو الان هو ما عرف، ربما كان القبلة. الاصل انه اذا اراد ان يصلي ان يتجه الى القبلة ان استطاع. الان بما انه صلى وهو شاك انه لم يصلي الى القبلة، وهي اذا كانت المدة قليلة والايام قليلة، فانا انصحه من باب الاحتياط ان يعيد جميع تلك الصلوات. لكن لو أنه تأكد أنه كان باتجاه القبلة بالطريقة الشرعية، كان يعني استطاع أن يوجه جنبه أو استطاع أن يوجه رأسه وأخمص قدميه إذا كان هو، فعندئذ لا إعادة عليه. لكن احتياطا طالما أنه لا يعلم، يقول لك أنا لا أعلم أنا كنت للقبلة أو غيرها،
0: استقبلت القبلة أم لا،
4: استقبال القبلة شرط ابتداء لصحة الصلاة، فأنا نقول له احتياطا.

0: أعد هذه الصلوات واقضيها ولك الأجر والثواب عند الله سبحانه
1: وتعالى، خاصة إذا كانت
0: وتعالى.
1: الفترة قصيرة.
0: الفترة قصيرة نعم، إذا 4-5 أيام يقضيهم مع كل صلاة بصلاة إلى أن يعينه الله تعالى على قضائها.
1: ونسأل الله له الشفاء التام والعاجل إن شاء الله. سماحة الدكتور، يعني أجمل التهاني لجميع أبنائنا الطلبة ولذويهم ولآبائهم وأمهاتهم، ونسأل الله يعني لهم التوفيق وفي المرحلة القادمة في الدراسة الجامعية. الفرح المضبوط شرعا، كيفية الفرح دكتور؟
0: يعني الفرح وإظهار الفرح إنما هو مظهر من مظاهر شكر الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. أن يفرح المسلم بالنعم التي ينعمها الله تبارك وتعالى عليه، سواء نعمة نجاح، نعمة ولد صالح، نعمة عمل، نعمة زواج، هذه من النعم المأمور على المسلمين، المأمور بها المسلمين أن يظهروا شكر الله تبارك وتعالى في هذا قدر متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، يعني في الزواج في العرس أن يعلن الزواج ويتم الضرب والإغناء عليه بالدفوف. فأصل الفرح مطلوب، بل هو مطلوب شرعا، لأنه من مظاهر شكر المنعم سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن تراعى الضوابط الشرعية في الأفراح، منها أن لا يكون في أفراحنا محرمات كاختلاط محرم، يروح الشباب والبنات يختلطوا مع بعض ويغنوا يرقصوا مع بعض، وهذا أيضا هذا من الحرام شرعا، وخاصة إذا كان هنالك زينة وتزينت البنات وتزين الشباب وتعرت البنات وتعر الشباب، وهذا حفل مختلطة، هذا حرام شرعا. 2، أن يكون فيها غناء وموسيقى هابطة لا تليق بالمسلمين. إحنا المشكلة مش في الغناء وحده، المشكلة في الكلمات الهابطة التي تثير الغرائز، التي تثير الفحش. أما إذا كان غناء منضبط يحث على الفضيلة، فيه شكر المنعم، فيه شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وموسيقى ليس فيها محرمات، فعندئذ لا بأس بذلك. إذن المشكلة ليست، أمر ثالث أن لا يكون هذا الفرح يؤذي الآخرين. أنت عم تفرح في بيتك وفي بجانبك مريض، يعني ويكون خاصة إذا كان في سماعات وساعات متأخرة من الليل، يبقى الناس يفرحون لساعات متأخرة بالليل، تؤذي هذه الجيران، هنالك أناس مرضى، هنالك أطفال، هنالك أناس عندهم امتحانات جامعة مثلا، لسه مش كل الناس خلصت جامعاتها، هناس بيدرسوا، هنالك أسباب تمنع. أيضا الأمر آخر أن لا يكون هنالك ما يرعب المسلمين كإطلاق عيارات نارية، يعني إطلاق عيارات نارية في فرحا بالمناسبات هذا من المحرمات شرعا، لأنه فيها إيذاء وإتلاف مال وأسباب كثيرة للتحريم. إذا نفرح والفرح مطلوب لأن فيه شكر لله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن لا يكون هنالك أي مخالفة شرعية مما ذكرناها أو إخلال براحة وإقلاق راحة وأمن الآخرين.
1: جزاكم الله خير دكتور. كيفية الدعوة إلى الله بالنسبة للمغتربين في الخارج؟
0: يعني الدعوة إلى الله بالنسبة للمغتربين في الخارج تكون بسلوكهم أكثر من أقوالهم. لا نحتاج أن يذهبوا ويقولوا يدعو الله، لكن لو رأى الناس من هذا المغترب التزاما دينيا وصدقا في التعامل، وفاء في المواعيد، احترام للنظام العام، نظافة بدن، نظافة مكان، نظافة ثياب، عندئذ سيتأثرون به دون أن يتلفظ بكلمة واحدة.
1: هذا ما فعله الصحابة،
0: وهذا
1: صحابة
0: ما فعله
1: النبي
0: الصحابة
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وهذا ما أدخل أكبر بلاد المسلمين اليوم من حيث العدد هي بلاد جنوب شرق آسيا، ماليزيا وأندونيسيا. لم يدخلهم الدعاة، وإنما دخلهم تجار فقط. التعامل التجاري، وذلك احنا دائما كثيرا ما نقول للناس الدين المعاملة. أنا أعرف تدينك من خلال معاملتك، أما تدينك صلاتك وصيامك هذا لك بينك وبين الله، أنت بتصلي في الدار بينك وبين الله، مش هيفيدني، هذا بفيدك أنت لك أنا، لكن كيف أعرف تدينك؟ من خلال معاملتك. لما أشوفك صادق في تعاملك، أشوفك صادق وفي في عهودك، ملتزم في مواعيدك، نظيف في بدنك، نظيف في ثيابك، تحافظ على نظافة البيت، الشارع، ملتزم بالقوانين، ملتزم بالأنظمة، بقول هذا في إشي مغير، هذا شو ليش هذا غريب عنا، هذا واضح إنه في إشي. فإذن سيضطر الآخرون أن يسألونك لماذا أنت هكذا؟
1: ديني يأمرني بذلك.
0: هتقولهم أنا مسلم، وديني يأمرني بذلك. حيقولك عرفنا بهذا الدين. شوف بدون مش بتروح تقول تعالوا يا جماعة إن نجاحنا وفلاحنا في، لا بدون ما تحكي الحكي هذا، التزم أيها المغ

0: مغترب، وأعطي للآخرين صورة نقية صافية عن دينك الإسلامي، دين الرحمة ودين العدل والإحسان الذي كان يحسن حتى للحيوان وللجماد، الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. شوف لو أنت تعاملت بهذا التعامل الناس سيعرفونك ثم يتعرفون عليك ثم يسألونك ما الذي يجعلك أن تكون هكذا، ستقول لهم كلمة واحدة: ديني يأمرني بذلك. ما هو دينك؟ حتقول لهم دين الإسلام. ما هو الإسلام؟ ابدأ الآن تحدث معهم عن الإسلام فسترهم سيدخلون في الإسلام.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. الصبغة بالسواد بالنسبة للرجال
0: سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الدليل. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة جاء إليه بأبي قحافة وهو والد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد أسلم يوم الفتح، وكان من شدة الشيب الذي عليه بياض أنه كان رأسه ولحيته بيضاء جدا. ماذا قال النبي؟ قال: خذوا هذا واصبغوه وجنبوه السواد، جنبوه السواد. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أنه يستحب تغيير الشيب، يستحب تغيير الشيب من كان ذاك، لكن بغير السواد. بغير إيه؟
1: السواد.
0: بغير السواد. ثم استثنى العلماء السواد كما ذكرنا للمقاتلين العسكريين، قوات الجيش، قوات الأمن العام، لأن هؤلاء كلما كانت لحاهم وشعورهم سوداء بيكون أدعى أن يقع الرعب في قلوب المقابل لهم، أعدائهم. أنا لما أشوف والله شاب يكون كبير بالسن، لكن لما يكون
1: سواد
0: فأنا بخاف منه، هذا شاب، هذا بعده شاب في كامل قوته وكامل طاقته، وبالتالي لن يستهين به الآخرون سواء كانت جيش أو أمن عام. فبالتالي نحن نجيز للقوات لقوات الجيش والأمن أن يصبغوا بالسواد إذا خرج عليهم مثل هذا، حتى يظهروا الرعب في قلوب المخالفين لهم والعدو، وكذلك المجرمين وأصحاب السوابق وغير ذلك. أما إنسان عادي يعني ليس ذاك، هذا لا، له أن يصبغ بأي لون من ألوان الحناء، وفي ألوان قريبة من الأسود لكنها مش أسود، كستنائي وغير ذلك، استخدمها ولكن اجتنب السواد لأنه قد يكون فيه تغرير. لماذا السواد منهي عنه؟ السواد قد يكون فيه تغرير. يروح هذا الشخص اللي عمره 70 سنة يخطب بنت يصبغ بالسواد، يروح على عائلة يطلب بنتهم وإذا به 70 سنة يأخذ بنت عمرها 15 سنة ولا 20 سنة، هذا فيه تغرير وحرمة في النهاية. ولذلك حرم العلماء للرجال أن يخضبوا بالسواد إلا إذا كان هنالك داع كما ذكرنا للعسكر في الجيش وقوات الأمن.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. الأخ الكريم يعني هو في نوى صلاة العصر مثلا، في نيته قام وتوضأ من أجل النية القلبية أداء صلاة العصر، لكن باللفظ تلفظ بنية الظهر.
0: النية المعتبر ما في القلب، النية محلها القلب.
1: نعم.
0: وبالتالي ما نواه القلب هو المعتبر، وإذا أخطأ اللسان فلا عبرة بخطئه، العبرة بما في القلب. هو الآن قام ليصلي العصر، في قلبه هو زي ما ذكرت توضأ وقام ومشى ووقف على مصلاه، على مصلاه بنية أن يصلي العصر، لكن أخطأ فقال بلسانه الظهر، فعند صلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولا ينبغي له أن يتوسوس، لأن النية التي حصلت في القلب هي المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما اللسان يكون ترجمان لما في القلب وتذكير. فإذا كان في قلبه العصر ولسانه الظهر لا بأس، لكن إذا كان لسانه قلب الظهر هنا بنقول له إيش؟ لم تنعقد صلاته. هو ينتبه أنه الذي كان في القلب العصر لا يضر ما قال اللسان، لكن إذا كان العكس، إذا كان في القلب الظهر واللسان العصر اختل الأمر هكذا.
1: جزاكم الله خير دكتور. شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية،
0: هل البطاقات الائتمانية في أنواع؟ في أنواع يتم القيد المباشر والخصم المباشر فيها مباشرة، وتكون بطاقة مغطاة، يعني هذه من أموالي، هي فلوسي موجودة، أنا مجرد ما أدفع فيها فورا يخصم، فورا يخصم المبلغ ويدخل في حساب التاجر. إذا كانت بطاقة مغطاة ويتم القيد مباشرة فيها فهذه لا بأس بها، نعتبره قبض. أما إذا كانت غير مغطاة أصلا وهي عبارة عن قرض من الجهة المصدرة للبطاقة، أو كان يتم تأخير القيد للتاجر الآخر ولو تأخير بسيط ولو زمن بسيط، فعندئذ لا يجوز التعامل بها لأنها من الربا تصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط

0: علينا في البيوع الربوية أن تكون يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء. وبالتالي إذا تأخر أحد الطرفين في الإقباض أو القبض فعندئذ يعتبر حرام. وبالتالي نقول إذا كان يتم الخصم والقيد مباشرة فورا، تطلع من حسابك، تدخل في حساب التاجر فورا، يصح. إذا اختلت أو تأخرت عندئذ لا تصح.
1: جزاكم الله خير دكتور. سؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم زيارة القبور بشكل عام دكتور، هو خص الأخ المستفتي يوم الجمعة وأيام العيد وقراءة الفاتحة، أجر وثواب قراءة الفاتحة للأموات؟
0: يعني أولا قراءة الفاتحة للأموات قراءة مشروعة إن شاء الله تعالى، ويصل ثوابها للميت ويثابه كذلك بها الحي، فلا مانع من قراءة الفاتحة للأموات، سواء قرأناها عليهم عن قرب على قبورهم أو قرأناها عنهم في أي وقت وأي مكان، فهذا لا بأس بها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما زيارة القبور بشكل عام فزيارة القبور مندوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ولا مانع للإنسان أن يحدد أوقات محددة. النبي كان يزور القبور بعد كل صلاة عشاء، وكان وزارها عدة أيام متوالية في البقية. الفترة التي البقيع في الفترة التي كان يعني قرب عندما قرب أجله عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أنه يزور في أوقات معينة، أو يحدد وقت محدد، والله لأن أنا كل جمعة لأني معطل مثلا ومجاز أستطيع أن أذهب، أو الأعياد ما في مانع، خاصة إذا كان يزوره قريبا وكان هذا القريب معتادا على زيارته في الحياة في مثل هذه الأيام. يعني الواحد كان يزور أبويه كل جمعة مثلا، أنا متعود كل يوم جمعة كنت أزور أبوي، فإذا مات أبوي هل نقطعهم من الزيارة بعد الوفاة؟ نحن الموت عندنا ليس نهاية، وإنما الموت عندنا هو البداية.
1: بداية.
0: فمش والدي ما صار تراب، هو صار ترابا صحيح، لكن روحه موجودة، عالم برزخ يعرف ويحس ويشعر بمن زاره ويأنس بالزيارة. بالتالي فما في مانع أنا كما كنت أزوره حال حياته وهو حي كل يوم جمعة، إني أخصص كل يوم جمعة أذهب لأزور قبره وأدعو له وأستغفر له، أو أزوره في العيد لأنه كان يأنس بزيارته، فلا بأس بكل ذلك، وليس هذا من البدع بإذن الله تبارك وتعالى.
1: جزاكم الله خير. الدعاء المأثور سماحة الدكتور عند زيارة القبور،
0: يعني يدعو لهم بما يشاء، لكن دعاء المأثور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم يدعو لهم بما شاء من خيري الآخر. الآن صاروا أهل آخر مش أهل الدنيا، بدك اللهم ارزقهم، اللهم أعطيهم، لا دكتور تعطيهم الآن أدعية تفيدهم في آخرتهم.
1: جزاكم الله خير. والفاتحة هي دعاء أصلا؟
0: الفاتحة كلها دعاء، الفاتحة كلها دعاء، والله تبارك وتعالى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فهذه القرآن فيه رحمة للناس ومن ضمنه الأموات، يحتاجون الرحمة هؤلاء الأموات.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور، ونسأل الله الرحمة لجميع موتى المسلمين. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيف حالك الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: شيخ عندي سؤال لغلبك.
1: تفضل.
2: أنا كنت أشتغل كاشير بمحل.
1: نعم.
2: فالآن الكاشير علمك ديون، بتدين الناس أو بتدين بضاعة.
1: نعم.
2: الآن أنا سلمت المحل. نعم. إذا صاحب المحل واستلمه. الآن سلمت دفتر ديون اللي عليه، يعني إنا أو علينا سلمت الدفتر.
1: نعم.
2: الآن في ناس من اللي كانوا بدينونا مثلا بقول الدين أنا دينتك إياه أنت، أنا بعرفه منك أنت، ما بعرف صاحب المحل.
1: نعم. طيب انت كان معك صلاحيه من صاحب المحل، صلاحيه انه يعني دائن ومدين، في صلاحيه معك مطلقه
2: بالضبط، معك
1: تشتري بضاعه بالدين وتبيع بضاعه بالدين، معك صلاحيه من صاحب المحل
2: بالضبط، معي صلاحيه ومعه خبر عن كل شيء صاحب المحل.
1: طب اصحاب الشركات او المواد هاي يعلموا انك انت موظف؟
2: لا، في ناس بس بيجي بيشوفني بتعامل معي شخصيه، اللي واقف ورا الكاشير بتعامل معه بغض النظر موظف او انه صاحب محل، ما يعني له الكاشير الموجود بتعامل معاه مثلا.
1: طيب صاحب المحل انكر هذه الحقوق مثلا؟
2: لا
1: الان
2: لا مش منكرها، مش منكرها، بس بيقول لك ما معي حاليا. والناس بتطالبني انا، بتقول لك احنا بيناك انت، احنا بنتعامل معك انت، احنا صاحب المحل ما بنعرفه.
1: طيب تسمع توجيه ان شاء الله من سماحة الدكتور.
2: شكرا شكرا،
1: حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.

0: شيخ
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
0: ان شاء الله تمام الله عليك.
1: الله يسلمك،
0: بدي اسال الشيخ السؤال.
1: تفضل سؤالك.
0: الله يرضى عليك. اللهم صل على سيدنا محمد. انا شيخ كنت اصلي عادي يعني طبيعي، يعني بقوم وبسجد وكل شيء، بس عند السجود هسه صلي فتره عند السجود لما بسجد و يجري بالسجود من تحت، يعني ما بقدر اكمل السجود.
1: نعم.
0: يعني بس على قعود. بس انا حاليا يعني بصلي على كرسي علشان اجري بالسجود.
1: سلامتك. فقط السجود، عند السجود تجلس على الكرسي؟
0: بس عند السجود.
1: سلامتك.
0: يعني قيام وهذا انا واقف وعادي تمام.
1: جميع اعمال الصلاة واقف الا السجود.
0: الا السجود. لانه لما بسجد اجري ما بقدر عليها، يعني ما بقدرش اثبت عليها كثير.
1: سلامتك سلامتك.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يتقبل وتسمع الاجابة ان شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب
2: الله
1: العالمين.
2: أحييك وأحيي سماحة المفتي.
1: الله يسلمك، حياك الله.
2: هسه في قضية السرقة بيد الله بقوله والسارق والسارق والسارق.
1: نعم.
2: بينما بالزنا قال الزاني فهو زاني. ما الحكمة في ذلك يا شيخ؟
1: طيب، تسمع توجيه
2: وجزاك الله خير.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: يا شيخ بس سؤالي، أنا في ناس بهالي مثلا عند ذكر الصلاة على النبي بيحكي صلى الله عليه وسلم هيك، يعني بيحكيها بطريقة سريعة، مش عارف هل صحيحة ولا لا، ولا فيها لي إثم. وفي شغلة ثانية يا شيخ بعد إذنك.
1: تفضل.
3: إنه في داعي من سعيد الكملي مغربي، فحكى في لقاء له بيحكي احنا ندعي انه احنا من امه محمد، يعني ما مش متاكدين ان احنا من امه محمد او لا، بس هو بس انه سؤال هذا بس.
1: داعيه قال ذلك؟
3: داعي اسمه سعيد الكوميدي،
4: ما بيهمناش اسمه، ما بيهمنا اسمه، بس كيف ندعي اننا من امه محمد ولا من اي امه احنا؟ يعني
3: والله هو ذكر هيك في اللقاء. اذا بدك اعطيك،
4: لا لا، انا بوضح لك شو كان قصده ان شاء الله. سهر هاي،
3: تمام.
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
1: الأخ المستفتي كان يعمل كاشير أو أمين صندوق في السوبر ماركت أو في محل تجاري. الآن كان يعني ربما كان معه صلاحية مطلقة من صاحب العمل بالبيع بالدين وشراء البضاعة بالدين. الآن ترك المحل، سلم المحل، يقول أصحاب الذمم يطالبوه هو. طبعا صاحب المحل لا ينكر هذه المبالغ أو هذه الديون، لكن لا يستطيع السداد حاليا.
4: تمام. القاعدة المعروفة لدينا في الفقه الإسلامي في المعاملات وفي العقود أن حقوق العقد ترجع إلى المتعاقدين، وبالتالي المتعاقد هو المطلوب منه كل ما يتعلق بالعقد من ذمم وفسخ ورد بالعيب وغير ذلك من حقوق تتعلق بالعقد. لأن هؤلاء الناس تعاملوا مع هذا الشخص، ما تعاملوا مع صاحب المحل ولا يعرفونه أصلا، وربما لا يعرفونه أصلا، فكل علاقتهم تكون معه. إذن هو المسؤول أمامهم بإعادة الديون، هذا حقهم، وهو يطالب صاحب المحل بالديون. وبالتالي هي الأمر سهل. هو الآن أنا لا أعرفك، أنا ما تعاملت معك دكتور محمود، لا أعرف أنت عن مع مين تشتغل، فأنا أطالبك أقول لك أعطني حقوقي. أنت مطالب شرعا وقانونا أن تعطيني الحقوق المطلوبة، وأنت تذهب إلى الشخص الذي تعمل عنده وتقول فهي هذه مهارة. فإذا أنت ما عندك قدرة وهو ما عنده قدرة، الله سبحانه وتعالى أمرنا إيش؟ أن ننظر وننتظر.
1: فنظرة كان إلى ميسرة،
4: فنظرة إلى ميسرة. لا أنت تنكر ولا هو منكر، يعني أنت لن تنكر، أنا لن أقول لك أنني أنا أنكر أنني أنا تعاملت معك بالدين، أنا مش منكر. وذهبت إلى صاحب العمل قال لك والله أنا لا أنكر، لك والله ما معي الآن، ليس لا يوجد معي ما أسد به الدين، وأنت ما في معك، بنقول للطرف الثالث أنظرنا حتى يصبح معنا. لكن هو يطالب من تعامل معه مباشرة، وأنت تطالب، والآخر يطالب صاحب الشركة أو صاحب العمل.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ بسبب مرضه نسأل الله له الشفاء، يسجد جالسا.
4: ما في مانع إن شاء الله تعالى، نسأل الله له السلامة والشفاء، وإذا تعذر عليه السجود بسبب مرض أو مشقة بالغة لا يستطيع معها السجود فيسجد من كرسي ولا بأس.

0: أسعى عليه إن شاء الله، لكن لا يتساهل في القيام ولا يتساهل في الركوع، لأن القيام والركوع يقدر عليهما، فالميسور لا يسقط بالمعسور.
1: جزاكم الله خير. موضوع التقديم والتأخير في القرآن الكريم، لماذا يعني في آية بدأ بالسارق والسارقة وفي آية أخرى بدأ بالزانية والزاني، تقديم
0: يعني
1: وتأخير؟
0: لو سألنا المجتمعات كلها، السرقة من أكثر من يقوم بالسرقة، هم الرجال أم النساء؟
1: رجال،
0: لأن بدها شغلها، بدها تعب، مرات بدها فتح باب وبدها كسر وبدها كذا، فهذه مهمة الرجال. يعني صحيح يوجد نساء، لكن الأغلب الذي يقوم بالسرقة من هم؟
1: الرجال.
0: شغل السرقة هي عمل من أعمال الرجال في الأكثر، وبالتالي قدم الرجال لأنه شغلتهم هاي. لكن في الزنا والعياذ بالله تعالى، من الذي يغري الآخرين بالزنا؟ هل الرجل يغري المرأة أم المرأة تغري الرجل؟ فالمرأة هي التي تبدأ، فالمرأة هي التي تبدأ بالزنا، وذلك قدم السرقة لأنها مهمة الرجال أكثر، فقدم السارق، وعذاب السارق سيكون أعظم عند الله من عذاب السارقة، وقدمت المرأة لأنها هي التي تزين للرجال، وهي التي تدعو الرجال إلى الزنا بها، فذلك هي التي لولا أنها زينت ولولا أنها رضيت، وذلك العلماء بيقولوا لا يوجد إكراه على الزنا، لأن المرأة هي التي تفتح الباب، وهي التي يعني تجرئ الرجال على الزنا، فذلك قدمت المرأة في الزنا لأنه هي الميسرة السبل له، وقدم الرجال في السرقة لأنهم هم الميسرون في السرقة، فشيء طبيعي ومنطقي أن يقدم الرجال في السرقة وأن تقدم النساء في الزنا والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. قضاء الديون، تفريج الكروب والهموم، مفاتيح كل خير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله
1: أهمية
0: عليه وسلم.
1: الطمأنينة دكتور،
0: يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كما ذكرت هي مفتاح كل خير، مغلاق باب كل شر، يقضي الله تبارك وتعالى بها الديون، ويفرج الله تبارك وتعالى بها الكروب والهموم، وذلك ينبغي على المسلم أن يعطي هذه الصلاة حقها ومستحقها. أما أن نختصرها ونقرأها بسرعة دون أن تفهم كلماتها، فهذه ليست من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تحكي صلى الله عليه وسلم تتكلم بصيغة الصلاة كاملة، تظهر لفظ الصلاة كامل ولفظ الجلالة كامل ولفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملا، حتى لا تقع في سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحبط عملك وأجرك من حيث لا تشعر. بذلك كلمة صلى الله عليه وسلم أو كذا بسرعة أو صلعم أو غير ذلك، أو بعض نكتب صاد، يعني يأنف أن يكتب صيغة الصلاة كاملة بيده، فيكتب صاد أو صلعم أو صلة، فنقول لهؤلاء أنتم بخلاء، لأن لسنا ذكر من هو البخيل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد، فنكثر من الصلاة عليه وتكون بالصلاة بالصيغة التامة الكاملة دون سرعة ودون تلعثم.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد واسقنا من حوضه يا رب شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا وشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا السؤال يعني الأخير توجيه من سماحتكم، نحن أكيد بالتأكيد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما بدلنا أو غيرنا أو
0: نعم.
1: الاتباع، موضوع الاتباع
0: هذا ما يقصده يعني الداعي الذي ذكر اسمه. يعني لا ننكر أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي نوعين، هناك أمة الدعوة وهي كل الناس هم من أمة النبي، أمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء داعيا للناس كافة، وما أرسلناك إلا للناس إلا كافة للناس، بالتالي النبي عليه الصلاة والسلام مرسل لكل الناس، فنقول كل من جاء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، وفي أمة الاستجابة، أمة الإجابة، وهم الذين أجابوا دعوة، ونحن المسلمين كل من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو من أمته، وتناله شفاعته بإذن الله تبارك وتعالى. الآن احنا بنيجي على هذول الناس المسلمين بنقول له يا رجل انت من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتدعي أنك من أمة رسول الله، أيليق بأمة رسول الله أن تفعل كذا وكذا؟ يليق بمدعي أن يكون من أمة النبي أن يكون تاركا لسنة النبي؟ يعني هذا من باب التشجيع وحث الهمم على أن نكون أهل لأنكم من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني اتباع، أنا أدعي أنني أنا الآن كلنا من أمة سيدنا محمد، لكن أينا أولى بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ النبي من قال؟ قال أحاسنكم أقربكم مني مجلسا، أحاسنكم أخلاقا، وقال أكثر ما

0: أكثركم علي صلاة. إذن حسن أخلاقك حتى تكون أهل لأن تكون من أمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أظهر للناس وللآخرين وللأمم الأخرى الصورة الحقيقية لمتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى الذي أراده ذلك الداعية، ولم يقصد أنه يطلعنا كلياتنا، لا، كلنا من أمة سيدنا رسول الله، ولكن هل نحن أهل لأن نكون من أهل هذا الشرف وهذه المزية الخاصة أن نكون من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن تكون دعوانا منطبقة مع سلوكنا. وذلك لما قال لما قالوا تعصي الإله وتظهر حبه، لعمري إن ذلك في البيان عجيب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
1: جزاكم الله خير دكتور. فيما تبقى من وقت إخوة الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: الله وبركاته،
1: حياك الله.
2: الله يعطيك العافية على البرنامج وجزاك الله كل خير.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: سؤال لو سمحت، بدي أسأل عن إقراءة الفاتحة. هسا ناس كثير بقول إنه الإمام إذا بقرأ هو المأموم إنه خلص الإمام يجوز إنه يقرأ الفاتحة عن الناس الباقيين. في ناس بقول لك لا، لازم الإمام يعطيك مجال شان أنت تقرأ الفاتحة وأنت مأموم. هسا في ناس بقول إنه هل
1: القول الإمام نعم
2: الإمام يؤثم إذا ما ترك مجال فسحة للمأمومين يقروا الفاتحة؟
1: هو موضوع فقهي، والقول الفصل عند أصحاب السماحة والفضيلة. تسمع الإجابة الآن من سماحة الدكتور.
2: سؤال ثاني لو سمحت،
1: تفضل.
2: السلام على المرأة هل ينقض الوضوء؟ لأنه ناس بقول لك لا ينقض الوضوء، بس تؤثم عليه، بس وضوءك ما بضل صح.
1: طيب
2: السؤال الثالث،
1: السلام على المرأة، لا تقصد الزوجة؟
2: لا المرأة عادية، يعني أي واحد لو في الشغل لو إيش.
0: ماشي.
2: نعم. السؤال الثالث لو سمحت، إذا كان من ضمن
1: ليست من المحارم؟
2: مو ليست محارم.
1: طيب السؤال الثالث،
2: السؤال الثالث المساجد، يعني عدم مؤاخذة كانوا المساجد يقعدوا يتعلموا فيها الناس ويقعد فيها. هسا بقول لك بعد الصلاة ربع ساعة بسكروها وبيفتحوها قبل بربع ساعة. يعني المساجد طول عمرها اللي بتعلمنا الأخلاق وتعلمنا الأدب وتعلمنا نتعلم الدين، بسكروها بعد الصلاة مباشرة. بجوز مو اختصاصكم، بس يعني انتوا صوتكم
1: تسمع
2: مسموع.
1: توجيه ان شاء الله من سماحتك.
2: شاك لطفك. شكرا.
1: حياك الله. اذا معنا اتصال اخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
1: حياك الله.
3: انا اسف اني جيت باخر حلقه، بجوز سؤالي شوي يحتاج توضيح وجوز اجابته تكون طويله عند
1: ان شاء الله سماحه الدكتور يجيبك. تفضل سؤالك.
3: يا سيدي، أمر مهم جدا، إحنا مأمورين بالعبادات لله سبحانه وتعالى، وأخذ على ذلك مثال الصلاة. الصلاة مطلوبة من الجميع، من الكبير والصغير، من الفقير والغني، من العالم والجاهل، من جميع الاقتصاد.
1: نعم.
3: أنا عمري 67 سنة.
1: نعم.
3: وإلي تقريبا 55 سنة بصلي. الآن أنا قاعد بعض مرات بسمع لبعض الأمور من بعض المشايخ، بكتشف يعني انه انا باقي اصلي غلط. انا انسان يعني مهندس، يعني متعلم وبالفقه حاضر ودارس،
1: نعم،
3: لكن يعني بتخرج لنا اشياء جديده. يعني هذاك اليوم قبل يومين ثلاثه بسمع للشيخ بيحكي فقط في الركوع والقيام من الركوع، حكى 25 دقيقه فيها، وحكى تبطل الصلاة حوالي 4-5 مرات، وهو تحتاج إلى سجود السهو بجزء 4-5 مرات كمان، أشياء كثيرة. يا سيدي طيب، يعني هذا الأمر، يعني هل الأمور معقدة؟ الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدنيا.
1: نعم، لا ليست الأمور معقدة. تسمع توجيه.
3: هل أنا إذا أحتاج أصلي صلاة صحيحة مضبوطة لازم أخذ ماجستير ودكتوراه بالفقه حتى أصلي، ولا هذا الصلاة؟
1: لا، أمور بسيطة، يعني المسلم مطالب بتعلمها، أمور بسيطة. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور، وإذا في زيادة أيضا بالحلقات القادمة بإذن الله شارك بكل سرور. حياك الله.
3: يا ريت أنه نتمكن نحكي.
1: حياك الله بكل سرور في الحلقات القادمة إن شاء الله. سماحة الدكتور، قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية،
0: يعني هي مسألة نعم فيها خلاف بين الفقهاء والمذاهب. مذهب يقول بأنه من إذا قرأ الإمام فتجزئ قراءة الإمام عن المأموم، ومذهب آخر يقول أنه لا بد من قراءة المأموم كما يقرأ الإمام، وكل له دليله وكلهم على خير. لكن دائما وابدا.

0: المأمومين أن يقرأوا الفاتحة، وهذا من تعليمات وزارة الأوقاف في الكتيب الذي تلزم الأئمة باتباعه أن يعطي الأئمة فصحى للمأمومين لقراءة الفاتحة. فإذا لم يدع الإمام كان صاحب مذهب آخر يريد أن لا يدع، نقول للمأموم اقرأ الفاتحة، ولو أدى ذلك أن تقرأها مع الإمام نفسه،
1: لكن حتى مع قراءة الإمام اقرأ
0: لا تترك
1: الفاتحة.
0: قراءة الفاتحة. نعم،
1: جزاكم الله خير. يعني يسأل الآن، السلام على المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ حكم السلام ابتداء دكتور،
0: السلام على المرأة الأجنبية حرام، وهو آثم بذلك، وقد نبه الأخ على ذلك. ونفس الفكرة، الموضوع النقض بلمس المرأة هو أيضا مسألة اختلف فيها المذاهب الفقهية. المذهب الشافعي وهو الذي يعتبر أحوط المذاهب في هذه المسألة قال أن لمس المرأة ناقض الوضوء. فأنا بقول لإخواننا، طالما في قولين، في قول ناقض وقول غير ناقض، خلينا الناقض أحوط لديني وأحوط لعبادتي، لعل الصواب معه، قد يكون الصواب مع الآخر، نعم قد يكون، لكن إذا كان الصواب مع الناقض ليش لما تغامر؟ فخليك عن الناقض وأعد الوضوء أفضل.
1: جزاكم الله خير. في 30 ثانية دكتور، المسلم مطالب بتعلم أمور دينية، لكن ليس كمان الأمور معقدة في الاتجاه الثاني
0: مش
1: دكتور.
0: معقدة الأمور، المطلوب منه أن يتعلم أحكام دينه وأحكام صلاته الإجمالية الظاهرة المعروفة التي معروفة لكل الناس، واليوم الحمد لله وسائل التعلم موجودة كثيرة عندنا في مساجد المملكة كلها، الآن فيها دروس فقهية لتعليم الناس الصلاة موجودة، وزارة الأوقاف مشكورة أعلنت عن دروس فقهية متواصلة في معظم مساجد المملكة.
1: جزاكم الله خير دكتور. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، شادي زيدين، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالته يؤكد أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري، لافتا إلى دعم الحكومة للمشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه. ديوان المحاسبة ينظم احتفالية اليوبيل الذهبي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية. ومجموعات كبيرة ومتتابعة من المستوطنين تقتحم ساحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره، مشيرا إلى أن بلد النشام ما عليها خوف. وشدد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في جامعة الحسين بن طلال على أن نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف أجواء المملكة وأراضيها. وقال جلالة الملك:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي في معان العز، طلبت هذا اللقاء.

0: للحديث عن إمكانيات تطوير الخدمات والبنية التحتية. هذه الأهداف يجب أن تكون أولوية للحكومة. برجع وبذكر الزيارات الميدانية دائما مطلوبة من المسؤولين لخدمة المواطنين وتحديد احتياجاتهم. إحنا مستمرين بالتركيز على اقتصادنا وبناء شراكات اقتصادية مع دول العالم وتنويعها. موضوع جذب الاستثمارات كان المحور الرئيسي لزيارتي لبريطانيا، وقريبا سيكون هناك زيارات لدول كبرى لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا وجذب استثمارات نوعية. بالنسبة للأوضاع في المنطقة، قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية مستمرة في التصدي لأي اعتداء على أجوانا أو أراضينا. أهم شيء نحمي مصلحة البلد ونمشي لقدام، فبلد النشامة ما عليها خوف.
1: بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري الذي سيكون بمثابة مركز لوجستي تنموي صناعي، وسيرتبط بمشروع سكة الحديد بين العقبة والشيدية، لافتا إلى أن الحكومة ستدعم هذا المشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه، ومبينا أن ميناء العقبة وميناء معان البري يجب أن يكونا ضمن منظور تنموي واحد. وتحدث حسان عن القرارات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار في منطقة معان التنموية، وقال رئيس الوزراء:
2: جلالة سيدنا، اليوم أعتقد أمامنا فرصة مهمة جدا بالنسبة لهذه المحافظة، خاصة في المضي قدما بميناء العقبة معان البري، وهون بخص بالذكر العقبة معان، لأنه بنهاية المطاف إحنا بدنا هذا الميناء يكون عبارة عن مركز لوجستي، مركز تنموي، مركز صناعي. فميناء العقبة وميناء معان البري ضروري يكونوا ضمن منظور تنموي واحد. طبعا هذا المشروع لابد أنه يكون مربوط بسكة الحديد اللي اليوم أو خلال هذا العام رح نبدأ فيها من العقبة للشيدية، ورح تكون كذلك مربوطة بالضرورة لميناء العقبة معان البري. قبل فترة زرت معان التنموية، شجعناهم أنه يكون هناك تخفيض كبير على سعر الأراضي فيها، تخفيضات كبيرة على كلف الكهرباء، وسنبدأ بربط مدينة الروضة بشبكة الغاز الطبيعي اللي راح تنزل كلف الطاقة على الصناعات اللي بتستثمر في مدينة الروضة بحوالي 40%. بعد 10 أيام مع بدء العام الدراسي القادم سيبدأ أول مشروع للنقل المدرسي الشامل من هذه المحافظة ومن محافظات الجنوب، بحيث يوفر نقل مدرسي مجاني لطلاب محافظات الجنوب، وإن شاء الله تكون هذه التجربة الرائدة ناجحة بحيث ننتقل بعد ذلك إلى محافظات الوسط والشمال. في قطاع التعليم خلصنا 5 مدارس خلال العام الماضي، وإن شاء الله كمان 6 على الطريق خلال العام القادم. طبعا موضوع مستشفى معان العسكري أساسي، المبنى الرئيسي تم الانتهاء منه، خدمات الطبية الملكية بصدد توريد الأجهزة حتى يكون هذا المستشفى فاعل إن شاء الله خلال العام القادم. مستشفى معاني الحكومي بنك الدم ومبنى العيادات خلص، وكذلك بدأنا بمركز السكري والغدد الصماء، وخصصنا 5 مليون للانتهاء منه، وحوالي 11 مليون لإعادة تأهيل شبكات المياه في المدينة. لواء البتراء اتخذنا قبل أسابيع مجموعة إجراءات حتى نقدر نساعد القطاع السياحي في هذا اللواء من ناحية، خاصة بما يترتب عليه من قروض والتزامات، ومع الاستمرار بدعم مشاريع بنية تحتية في اللواء حتى نقدر على الأقل في هذه الفترة نخلص بعض المشاريع الأساسية اللي يكون اللواء على جاهزية كاملة حتى نقدر نستعيد الزخم.

0: نفهم في قطاع السياحة ونبدأ من جديد. بهالأثناء طبعا عم بنحاول نقيم من الفعاليات قدر الإمكان في اللواء حتى نحافظ على الحركة السياحية والاقتصادية فيه. فعموما سيدنا احنا ماشيين ضمن رؤية واضحة، رؤية مشتركة، وبحثناها بالعديد من الاجتماعات مع الممثلين عن هذه المحافظة، ورح نستمر فيها، والتزامنا إنه نكملها إن شاء الله.
1: مندوبا عن رئيس الوزراء رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الاحتفالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس المنظمات العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأروبوساي، 5 عقود من العمل العربي المشترك لتحديث الرقابة وتعزيز الشفافية. للمزيد تحدث رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمدين لمندوبة ناسهام السنيد وقال:
2: يسعد ديوان المحاسبة الأردني باستضافة هذه الاحتفالية التي تمثل ذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية لأجهزة الرقابة العليا والمحاسبة. هذه المنظمة تأسست سنة 1976، تضم في عضويتها كل أجهزة الرقابة ودوين المحاسبة في المنطقة العربية. طبعا هدف المنظمة هو يعني التأطير للتعاون بين دول الأعضاء والأجهزة الأعضاء في سبيل رفع قدرات الممارسين من موظفي دوين المحاسبة، تبادل الخبرات، والامتثال لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الدولية فيما يتعلق بالعمل الرقابي، وكذلك التأكيد على دور هذه الدوائين في صيانة المال العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
1: أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 مع إجراء تعديلات عليه. وقال رئيس اللجنة خليفة ديات خلال إيجاز صحفي أن اللجنة تعاملت بجدية مع مشروع القانون الذي يهدف إلى تجويد الإدارة المحلية. وأضاف ديات يقول:
3: قامت اللجنة ولأول مرة على تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات بكف يد مجلس الوزراء عن الحد وتقييد الحكومة بمدة زمنية، وأيضا من باب أن تتم عناصر الحاكمية الرشيدة، فقد قامت اللجنة أيضا بإعادة صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث لا يكون هناك تغولا للوزارة ولا يكون هناك تغولا للمجالس المنتخبة، بحيث أنطنا تعيين هذا المدير كما هو معمول فيه في الدولة الأردنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وحافظنا على المهام والصلاحيات المناطة بالرئيس والمجلس البلدي، بل عززنا مهام الرئيس وقمنا بإضافة على المادة المتعلقة بالرئيس بمادة صريحة إلى المطلع أن للرئيس الرقابة والإشراف والمتابعة على جميع خطط ولجان البلدية، وله أن يطلب من المدير أي معلومة عن أي موضوع، وله أن يعرض ذلك على المجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب.
1: سيداتي وسادتي من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية، حيث قالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن تركيا والسعودية وباكستان ستؤسس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي، مضيفة أن التحالف سيعزز أيضا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. ووقعت الدول الثلاث اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 من آب الحالي. وفي إحاطة أسبوعية في أنقرة قالت الوزارة إن هذه الآليات ستضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش من الدول الثلاث، وأضافت أنه يجري التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بموجب الاتفاقية، وأن التعاون قد يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، فيما أكدت إيران أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى تقبل شروطها. إلى التفاصيل في تقرير هاي الجبور.
4: تواصلت التصريحات المتباينة حول مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن حسين طائب قائد قوات البسد شبه العسكرية اليوم قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران.

0: وأكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق لا يزال مغلقاً ولن يعاد فتحه حتى تقبل شروط إيران. جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي، فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض إن لدى الرئيس ترامب العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة. وبعد أن صعدت واشنطن حصارها البحري على إيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت 3 سفن وصعدت قواتها على متن 2 سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار على إيران، ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه جهود الوساطة قائمة لاحتواء النزاع، حيث أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن بلاده تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض.
1: وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سجلت باحات المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم اقتحامات متتالية من قبل مجموعات كبيرة ومتتابعة من المستوطنين، تركزت في الساحات الشرقية وسطح المصلى المرواني وساحة المصلى القبلي، إضافة إلى الأروقة الشمالية والغربية، حيث أدوا صلوات وطقوس تلمودية، وذلك عشية ما يسمى بمطلع الشهر العبري. وتأتي هذه الممارسات في ظل قيود يفرضها الاحتلال على وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى في مسعى لفرض واقع جديد على المسجد والتعدي على حرمته ومكانته الدينية. وجه السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايكل هاكابي انتقادات غير معهودة لتحركات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لمحاصرتهم منازل فلسطينيين أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، مع تأكيد قوات الاحتلال أنها تحاول مجددا التحرك حيالهم. ويأتي ذلك في يوم أعاد فيه الاحتلال الإسرائيلي افتتاح مستوطنة في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أكثر من 20 عاما على تفكيكها. وبدأ الحصار يوم الأحد عندما نصب مستوطنون خيمة مؤقتة قرب منازل في بلدة قصرى بجنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، يعود أحدها لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، ما أدى إلى منع وصول الإمدادات إلى المنطقة. وقال هاكبي الذي يعد من أشد المؤيدين للمستوطنين إنه لا مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي. تعرضت العاصمة السودانية اليوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، وتخضع الخرطوم لسيطرة الجيش السوداني بعدما استعادها من قوات الدعم السريع في عملية عسكرية واسعة. ورغم تعرضها لضربات بمسيرات، شهدت في الأشهر الأخيرة عودة تدريجية للحياة وبدء أعمال إعادة الإعمار واستئناف الحركة في الأسواق. قتل 5 أشخاص في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت غارة جوية على أكبر ميناء لشحن الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب، مما تسبب في أضرار وحرائق. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها اعترضت ودمرت 362 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق، كما أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمدينة سالفات الروسية والتي تضم مصفات نفط ضخمة ومجمعا للبتروكيماويات. نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث زار وزير الصحة إبراهيم البدور اليوم مديرية المشتريات والتزويد في محافظة الزرقاء للإطلاع على سير العمل في منظومة شراء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة آليات التزويد والتخزين والتوزيع للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة. وتأتي زيارة قبيل البدء بإعداد موازنة وزارة الصحة وعطاءات شراء الأدوية للعام المقبل، وفي إطار توجيه الرئيس أو رئيس الوزراء جعفر حسان للاهتمام بملف الأمن الدوائي واستدامة سلاسل التزويد وحرص الحكومة على تعزيز جاهزية القطاع الصحي وضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق وإدارة الموارد. وأكد البدور أن توفير الأدوية وعدم انقطاعها يمثل أولوية أساسية للوزارة، مشددا على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه. انطلقت اليوم فعاليات معرض الصناعات الأردنية الذي تنظمه غرفة صناعة عمان.

0: بمشاركة 70 شركة صناعية وطنية بهدف تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية والاقتصادية. وعن تفاصيل فعاليات المعرض تحدث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وقال:
1: حضور ملفت للقطاع العام وعلى رأسها القوات المسلحة، الأمن العام، كل الأجهزة الأمنية. الصحيح هو هذا المعرض صحيح وبتوجيهات بعد زيارة جلالة سيدنا إلى الغرفة، شاهد المنتج الأردني ووجه الحقيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأنه يعني مرة أخرى نعمل معرض مشان يعني عن كثب يشوفوا مرة أخرى الصناعة الأردنية. احنا ب 2018 عندما استلمنا الحقيقة المجلس الجديد لغرفة الصناعة كانت صادراتنا 4.3 مليار، اليوم احنا بنصدر حوالي 9.5 مليار، يعني صادراتنا بخلال آخر 6 سنوات تضاعفت زائد، يعني أكثر من الضعف. هذا دليل على جودة المنتج الأردني ودليل على الحقيقة الوعي المواطن تجاه صناعته الوطنية، والحقيقة على رأس كل هذا الدعم كان جلال سيدنا.
0: أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة طريق المقطس ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المقطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمقطس باتجاه طريق البحر الميت، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الطرق الحيوية وتحسين مستوى السلامة المرورية عليها. وتأتي صيانة الطريق في إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير موقع المقطس والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المحيطة به وتعزيز جاهزية الطريق المؤدية إليه بما يتناسب مع مكانة الموقع الدينية والتاريخية والسياحية على المستويين المحلي والعالمي. وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطتها الدورية والشاملة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف محافظات المملكة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة توجيه ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2026-2027. ودعت الراغبين بتسجيل لكليات المجتمع العسكري التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد الذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 8:00 من صباح اليوم وحتى الساعة 6:00 من مساء يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الحالي. مندوبا عن وزير السياحة والأثار رعى محافظ مادبة حسن الجبور احتفال معهد مادبة لفن وترميم الفسيفساء بتخريج فوج جديد من طلبته. إلى التفاصيل.
2: مندوبا عن وزير السياحة والأثار رعى محافظ مادبة حسن الجبور حفل تخرج طلبة معهد مادبة لفن وترميم الفسيفساء، وقال الجبور في كلمة الافتتاح إن المعهد يحظى بمكانة مرموقة باعتباره صرحا علميا ووطنيا رائدا يرفض الوطن بكفاءة مؤهلة لحماية التراث الإنساني وتجسيد الهوية البصرية والمكانية لمدينة مادبة التاريخية. من جهته أشار عميد المعهد الدكتور أحمد العمايرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في تخريج كوادر مؤهلة في مجال إنتاج الفسيفساء وترميمها وفق الأساليب العلمية الحديثة، مؤكدا استمرار المعهد في أداء رسالته الوطنية والعلمية. وألقت الطالبة شفيقة الحايك كلمة الخريجين عبرت فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز برعاية المعهد للطلبة وإكسابهم المهارات العملية والمعارف العلمية. وفي نهاية الاحتفال قام الجبور بتسليم الشهادات للطلبة الخريجين وتوزيع الجوائز التقديرية على مستحقيها، وقيم الاحتفال في ساحة معهد مادبة لفن وترميم الفسيفساء وحضره جمع من المواطنين وذوي الخريجين. من مادبة فلاح القيسي.
0: نظم منتدى جبل عوف الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون لقاء وطنيا بعنوان بطولات الجيش العربي في السردية الأردنية تاريخ من المجد والوفاء، بمشاركة عدد من كبار الضباط المتقاعدين للحديث عن محطات مشرفة من تاريخ الجيش العربي ودوره في مسيرة الوطن واستحضار قصص البطولة والتضحيات التي رسخت مكانته في الذاكرة الوطنية. وعن تفاصيل اللقاء تحدث معاذ الغريبة رئيس منتدى جبل عوف الثقافي لمن دوبتنا إيمان لهمسات وقال
3: استضاف اللقاء كوكبة من القامات والقيادات العسكرية المتقاعدة الذين تحدثوا عن قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية للجيش العربي والتضحيات والبطولات التي قدمها الجيش العربي على امتداد محطات التاريخ الأردني والتاريخ العربي، حيث أن اسم الجيش العربي يبرز في قلب السردية الأردنية فهو حاضر بمسمى البطولة والتضحية والإقدام. وفي نهاية اللقاء كرم مدير ثقافة عجلون أستاذ سامر فريحات ورئيس منتدى جبل عوف للثقافة المتحدثين.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا عاديا في المرتفعات الجبلية وحرا في مناطق البادية وحرا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم غد ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحرا في مناطق البادية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالته يؤكد أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري، لافتا إلى دعم الحكومة للمشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه. ديوان المحاسبة ينظم احتفالية اليوبيل الذهبي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية. ومجموعات كبيرة ومتتابعة من المستوطنين تقتحم ساحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح. ختاما مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح، برنامجكم الحواري الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة أيضا على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وأيضا من السوشيال ميديا الزميل رحيل الخالدي. مستمعين الكرام، نقف اليوم أمام مشهد إقليمي يشهد تسارعا غير مسبوق في وتيرة التصعيد بين واشنطن وطهران وانعكاساته المباشرة أيضا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. في خضم هذه التوتر، هذه التوترات وهذا التوتر، نرصد بروز تحالفات، بل تحالف أيضا جديد لم تكن هذه التحالفات موجودة بهذا الشكل سابقا أو من قبل، وعلى رأسها التقارب السعودي والتركي والباكستاني أيضا، وهو ما يطرح إشكاليات كبرى أو تساؤلات أيضا كبرى. هل هذا التحالف وليد اللحظة الراهنة ورد فعل على التهديدات الإيرانية المباشرة، أم أنه جزء من إعادة هيكلة أوسع للعلاقات الإقليمية؟ وكيف سيؤثر هذا التكتل الجديد على مستقبل الصراع وأيضا ميزان القوى في الشرق الأوسط؟ مستمعينا، للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر أيضا وغيرها من التساؤلات،

0: نستضيف هنا في هذا الاستوديو معنا ضيفين كريمين. نرحب بالدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر حوارات، أهلا وسهلا بك.
1: أهلين أستاذ مزيد، لك وللأخ وضيفنا الكريم.
0: وأيضا نرحب بالدكتور أيمن خليل، مدير معهد الدراسات الأمنية الجامعة الأردنية، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، شكرا.
0: نبدأ معكم ضيفي، نبدأ في البداية مع الدكتور منذر حوارات من اليمين. دكتور منذر، يعني طرحنا في البداية يعني لابد من إجابة على أسئلة، وخصوصا أننا نشهد تحولات هذه الأزمات الإقليمية، وأيضا الصراع يعتبر صراعا دوليا ومتشابك أيضا. كيف هذا الصراع يؤثر على تحالفات جديدة؟ وهل فعلا التحالف الباكستاني السعودي التركي هو وليد هذا الصراع؟ هل الحرب مع إيران هي الدافع في نتاج هذا التحالف، أم أن هناك أسبابا أخرى تولدت، أم أن هناك بمعنى تنسيقا ما بين قوى عظمى على هذا التحالف؟
1: نعم، مساء الخير لك وللدكتور. لا شك أنه الوضع الحالي سرع، الوضع الحالي ربما سرع في الوصول إلى هذه النقطة بين الدول الثلاثة. ولكن قراءة أعمق تجد أنه هي تعبر عن تحول أشمل في على مستوى العالم. الحليف الرئيسي للأطراف الثلاثة وهو الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة بدأت تهتم بأن يقوم الحلفاء بدفاع عن أنفسهم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وإضافة غطاء داخلي. لذلك لاحظنا أثناء هذه الحرب أن الولايات المتحدة زودت دول الخليج بمنظومات الدفاع ولم تتولى هي عملية الدفاع، وزودتهم بالمعلومات، بمعنى تعتمد على مقدرة كل طرف على المشاركة في الدفاع عن نفسه. هذا التحالف بين الدول الثلاثة ربما جاء استجابة لحاجة الأطراف الثلاثة ولحاجة اللحظة وليس وليدتها المطلقة. هناك مفاوضات من قبل 3 سنوات
0: وهناك
1: من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة حول النواقص، كيف يغطي كل طرف الطرف الآخر. مثلا السعودية لديها المال، تركيا لديها التقنية، وباكستان لديها العنصر البشري والبرنامج النووي. خلينا نأخذ باكستان، تريد أن تترجم العنصر العسكري إلى قيمة اقتصادية، هذا التحالف يفيدها وبالتالي ستسعى إليه بغض النظر عن كانت هذه الحرب موجودة أو لا. 2، تركيا لديها منظومة دفاعية تسعى إلى التطور ولكنها تفتقر إلى الممول، السعودية ممول، وبالتالي لو ستحتاج إلى مثل هذا التحالف للتوسع في سياق برنامجها الدفاعي التصنيعي، وتشرك طرف قوي مثل المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تريد أن تضيف طبقة جديدة من الدفاع عن أمنها، وتريد أن تتزود بالعنصر البشري والعنصر العسكري.
0: خصوصاً أنها كانت من ضمن الدول المستهدفة.
1: بالتالي إضافتها لطبقة بشرية باكستان، إضافتها لطبقة عسكرية صناعية تركية، وتوفر المال لديها وإمكانية التمويل، جعل هذا التحالف أو رغبتها في التحالف حاجة بغض النظر عن هذه الحرب، لأنه العالم يتغير باتجاهات غير معلومة حقيقة. لأنه الآن هناك قوة صاعدة كبرى، الصين قوة صاعدة كبرى، والولايات المتحدة توجه استراتيجيتها نحو الهادي والهندي، ولذلك بحاجة إلى أن تتعامل مع حلفاء قادرين على الدفاع مع أنفسهم عن أنفسهم. لذلك هذه الطبقة الجديدة من الصيغة الدفاعية المشتركة بين الدول الثلاثة تلبي التطور المستقبلي لحاجة الإقليم بوجود شراكات ذاتية تمكنها من الدفاع عن نفسها في حال تعرضت لعدوان. كيف ينجح هذا؟ أنا باعتقادي بحاجة إلى نقاش واسع ومعمق.
0: أيمن، خصوصا أننا نرى هذا الترتيب بمثل هذا الشكل، هل نسميه تحالف أم حلف؟ يعني وما الفرق ما بين أن يكون هو حلف أو تحالف، وخصوصا إذا كان هناك يعني نتحدث عن اتفاقية دفاع مشترك؟
2: شكرا جزيلا للاستضافة، وشكرا لضيفك الكريم أيضا. إحنا الحقيقة يعني

0: خلال الأيام السبعة الماضية يعني بزغ للعلن تحالفين كبيرين، تحالفين من العيار الثقيل. أحدهما كما تفضلت هو يعبر عن اتفاقية دفاع مشترك ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وهما ما سمي فيما بعد بإعلان مكة. وفي نفس الفترة الزمنية قبل إعلان عن اتفاق مكة بأيام بسيطة، أيضا تم الإعلان عن إنشاء تحالف بحري بقيادة سعودية، وهذا التحالف يضم 14 دولة. من شارك في الاجتماع التأسيسي لهذا التحالف البحري بقيادة المملكة العربية السعودية كان أكثر من 43 دولة. فمن حيث المبدأ نحن نشهد يعني اكتظاظا في التحالفات في منطقة الشرق الأوسط،
1: واتجاه جديد، يعني تحالفات جديدة،
0: اتجاه جديد يعني صحيح.
1: معنى أن كان محاولات كما قال الدكتور منذر أن تنشأ هذه التحالفات، ولكن جاء الظرف الإقليمي والدولي. نعم. الآن أن تولد هذه التحالفات بعد هذه السنوات.
0: صحيح. الآن قبل نشوء هذا الاتفاق الثلاثي للدفاع المشترك كان في هناك اتفاق ثنائي باكستاني سعودي، أيضا اتفاق. نعم. دفاع مشترك، ويبدو أنه الاتفاق الثنائي ما زال يعني يسري سيره،
1: يعني ككرة الثلج يتدحرج
0: يتدحرج إلى حد
1: يعني
0: ما،
1: يعني ممكن أن نشهد تحالف. نعم. أكبر.
0: لكن أنا والله أشوف أستاذ مزيد، أنا يعني أميل للقول بأنه منطقة الشرق الأوسط هي من أكثر المناطق اكتظاظا بالتحالفات الأمنية. يعني خلينا نعد على سبيل المثال للحصر، في عندنا الآن تحالف عربي لدعم الشرعية في اليمن، في عندنا تحالف بحري تقود الولايات المتحدة يعبر عنه بما يسمى بالCMF الأسطول الخامس في البحرين، هناك تحالف إماراتي فرنسي لصون أمن الملاحة في مياه الخليج، ولا أدري إلى أي حد نجح هذا التحالف، هناك تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب مقره في الرياض، هناك تحالف دولي لمقارعة داعش، يعني تحالفات كثيرة. وأعتقد يعني مع تزايد عدد التحالفات، وهذا الصيغة قد ينزعج منها
1: ممكن أصدقاء العسكريين، ممكن أن تمتلك تحالفات سابق؟
0: لا لا، نحن الآن باتجاه تصاعدي سيد العزيز. إحساس المنطقة باللا أمن، الانسيكوريتي الموجودة في منطقة الشرق الأوسط سوف يدفعها لمزيد من التحالفات، لمزيد من الشراكات الاستراتيجية. وعلى سبيل المثال كان هذا التحالف الأخير. أنا أود أن أشير أنه تحالف المملكة العربية السعودية مع الباكستان وتركيا هو تحالف ذو يعني صبغة جديدة، أنت يعني تمثل ما يسمى بالكريتيكال ماس أو الكتلة الحرجة للعالم الإسلامي، تركيا باكستان، وعندما نتحدث عن الكتلة الحرجة يتبادل للذهن أو للذهن دور جمهورية مصر العربية التي لم تكون عضوا في هذا التحالف الجديد.
1: يعني كل ممكن أن تنضم إلى هذا
0: ممكن
1: التحالف.
0: لكن أنا أستبعد الآن جمهورية مصر العربية تحاول يعني بلورة علاقات جديدة مع النظام في إيران، في انفتاح، في تطبيع، في سفارة تم افتتاحها في القاهرة، في سفير مصري الآن موجود في طهران وما شابه ذلك. لكن ما كنت أود أن أقوله أنه كلا الدولتين تركيا وباكستان كلاهما قوى نووية، باكستان تحوز على قنبلة نووية، بعض الناس يميلوا لتصنيف هذه القنبلة على أساس أنها قنبلة إسلامية، أنا لا أعتقد أن هذا التوصيف صائب أو صحيح. القنبلة هذه موجودة في باكستان لأغراض الردع الثنائي مع الجارة النووية في الهند. وأيضا تركيا التي تحوز على المظلة النووية من خلال حلف الناتو. ما أفهمه من التصريحات الأخوة في السعودية بأن هذا التحالف ليس موجها ضد أحد، ما أفهمه أيضا من تصريحات الأصدقاء في تركيا بأنه التحالف هذا يعبر عن كينونة جديدة وتضم في محتواها بأنه أي اعتداء على أحد الأطراف في هذا التحالف يعتبر اعتداء على كل أعضاء التحالف. بالمناسبة هذا هو نفس المبدأ المادة الخامسة في حلف يعني ميثاق حلف شمال الأطلسي. ما أفهمه أيضا بأنه التحالف الجديد هدفه استرداد الردع في منطقة الشرق الأوسط، يعني ما شاهدته
1: حدث توازن مثلا،
0: يعني ما شاهدنا الآن في حرب الأمريكية والاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران كان يعني كسر لمفهوم الردع، مفهوم الردع التقليدي نحن نتحدث عنه، و

0: أيضا أفهم من التصريحات بأنه الهدف من هذا التحالف تطوير صناعات دفاعية واستخدام الموارد المتاحة بشكل يعني أكثر إيجابية. كما تفضل الدكتور، باكستان لديها كتلة كبيرة من الموارد البشرية، تركيا لديها قاعدة صناعية ضخمة، والسعودية الأشقاء هناك لديهم التمويل، وبالتالي هذه كلها مقومات لجعل هذا التحالف إن شاء الله يكون إيجابي.
1: إيجابي. طيب دكتور منذر، يعني نلحظ أو ما يشاهد في هذا التحالف العلاقات، علاقات هذه الدول الثلاث، وخصوصا نتحدث عن باكستان، وأيضا تمتلك ترسانة عسكرية هي يعني أو متطورة من روسيا، ونتحدث أيضا عن تركيا وهي يعني في حلف الناتو، وهذه نتحدث عن دول في تشابك. يعني هل هذا التحالف الوليد بمثل هذا الشكل، هل هو قابل للحياة في من خلال هذه التداخلات أن يستمر، أو ممكن أن يستمر بشكل أكبر؟ ما الذي يجعله ممكن أن يتوقف، أو ممكن أن يزداد هذا التحالف قوة بشكل أكبر، أو يزداد عددا في الأيام القادمة في ظل هذا التداخل في العالم وفي الإقليم، خصوصا في ظل مصالح متضاربة وأيضا مصالح مشتركة مع في مختلف هذه الدول التي لها علاقات مع الدول الثلاث، ونتحدث عن الناتو، نتحدث عن الصين، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن أسباب ممكن تكون يعني من الأسباب التي غير قابلة لهذا التحالف أن يكون موجود، وهناك أسباب تكون قابلة لأن يكون هذا التحالف موجود حسب الاضطرابات الإقليمية الموجودة كحاجة ملحة.
2: نعم، أولا خلينا نأخذ مسار التحالفات لكل دولة.
1: نعم.
2: مثلا المملكة العربية السعودية هي حليف وثيق للولايات المتحدة، وهي لن تتخلى عنها بحكم طبيعة تشابكات الأسلحة الداخلية أولا، وثانيا طبيعة الاستحقاقات اللي وقعت خلال المرحلة الماضية تشير إلى أن الولايات، أن المملكة العربية السعودية مستمرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبالتالي هي هنا تضيف طبقة جديدة إلى أمنها ولا تستغني عن طبقة سابقة، بمعنى زيادة العنصر الذاتي الإقليمي في دفاعها عن نفسها، وليس تخلي عن المظلة الأمريكية. هذا واحد. باكستان والصين، وليس روسيا، باكستان والصين هنالك تحالف عميق بين الدولتين، والطائرة الصينية هي تصنع في بشراكة بين الدولتين الصين وباكستان، وتصنع في باكستان، وهذا يعطي الصين مدخلا للمنطقة العربية. باكستان والمملكة العربية السعودية لديهما اتفاقيات عسكرية سمحت بإدخال 8000 عسكري أو جندي باكستاني إلى المملكة العربية السعودية، وهناك منظومات صواريخ وغيرها موجود علي على على على رأسها جنود باكستانيين، وبالتالي هناك شكل ما من التحالف أو العلاقة التعاقدية في مجال الدفاع. تركيا وإن كانت العلاقة مع المملكة العربية السعودية لم تكن على أحسن حال، ولكن إحساس المملكة العربية السعودية بالثقة للتركي والمكانة الجيوستراتيجية لتركيا وأهمية ما تمتلك من مقدرة صناعية، ورغبة المملكة العربية السعودية في توطين صناعة السلاح لديها، وبالذات صناعة الذخائر والأمور التي تستوردها بكثرة، جعلت المملكة العربية السعودية تطمح في أن تكون تركيا جزء من هذا التحالف، وهذا ما حصل. أين سيصطدم هذا التحالف وهو المقصود؟ هل هذه الدول ستشترك في حرب مع إيران فيما لو ضربت المملكة العربية السعودية؟ منطوق القرار يقول كذا، الاتفاقية يقول كذلك، ولكن أنا لا أعتقد أنه بحكم العلاقة الوثيقة بين كلا الدولتين باكستان و التركية مع إيران أن تدخل في حرب مباشرة. ستقتصر العملية في الدعم اللوجستي، توفير الأدوات، توفير المستلزمات، الدفاع الجوي، توفير التدريب، وكل هذه العملية. بالتالي باعتقادي حتى المملكة العربية السعودية لا تريد أن تخوض حربا مع إيران، وحاربت ووقفت في وجه أي حرب واسعة في الإقليم. غير هيك، هل يتناقض هذا مع التحالف الباكستاني الصيني، أو هل سيشترك في حرب مع الهند؟ أنا باعتقادي لن يصل إلى هذا المستوى، والباكستان لن تتخلى تحت أي ظرف من الظروف عن تحالفها مع الصين. بالنسبة لتركيا، هل

0: تفيد تركيا أم تتضرر في حلف شمال الأطلسي؟ أنا باعتقادي تركيا تريد أن تقول لحلف شمال الأطلسي أنها تضيف أيضا طبقة جديدة من الحماية لمصالحها وهي الطبقة الإسلامية، وهذا يقوي موقفها بحلف ناتو. هل ستشمل المظلة الدفاعية النووية لحلف شمال الأطلسي التحالف الجديد في حال تعرضت تركيا للاعتداء من خلاله؟ لا أعتقد، لأنه حلف شمال الأطلسي يفصل نفسه باعتداءات الموجهة لأعضائه عن التحالفات الأخرى في عملية فصل. الأمور قانونيا تبدو واضحة. هذا الحلف شكله دفاعي، غايته تطوير إمكانيات الدول الثلاثة كل حسب ما تمتلك كما ذكرت لك في الإجابة الأولى. بالتالي فرص نجاحه لم تتعرض للاختبار حتى الآن. إحنا لم مرشح إلى أن يتعرض للاختبار قريبا، لأنه ستقوم إذا عادت الولايات المتحدة لضرب إيران، إيران بحاجة إلى ستوسع جزء من نشر الفوضى الإقليمية، ستوسع هذه الحرب وستشمل السعودية. طبيعة الرد هذا ما يجب دراسته بعمق، كيف ستتعامل الدول الثلاثة مع هذا الرد على إيران؟ هل سيكون دبلوماسي بالتهديد بأمور لا نعلمها حتى الآن؟ حتى الآن الحلف أو التحالف لم يختبر بشكل جدي، لكن أعتقد أن النية متوفرة لدى الأطراف، وهناك قاعدة ارتكاز تستند إلى 3 سنوات من المفاوضات.
1: جميل. طيب دكتور أيمن، في ظل هذه التحالفات الموجودة وأيضا آخرها كان هذا التحالف السعودي التركي أيضا الباكستاني، هل هذه التحالفات تؤشر إلى تصعيد أكبر في المنطقة أم تؤشر إلى حالة ردع مثلا، أن يكون هناك بمعنى أن يكون هذا التصعيد في التحالفات هو أيضا اتجاه وقف التصعيد في المنطقة؟ إلى أين نتجه؟
2: يعني بعجالة أشير لما تفضل به دكتورنا العزيز
1: دكتور منذر.
2: دكتور منذر، وهو إن يعني نحن بحاجة أن يدخل هذا الحلف دائرة الاختبار، وأنا باعتقادي خلال 48 ساعة الماضية دخل بالفعل هذا التحالف
1: حالة الاختبار،
2: دائرة الاختبار.
1: نعم.
2: من 48 ساعة كان هناك ناقلة سفينة سعودية تحمل اسم تهامة، طاقمها العامل مشغل هذه السفينة من الجنسية الباكستانية تعرضت لاعتداء من الحوثيين. الحوثيين الآن طبعا عندهم حملة غير مسبوقة تحت مسمى الحصار الاقتصادي على المملكة العربية السعودية من خلال إغلاق باب المندب.
1: نعم.
2: عموما هذه الناقلة تعرضت لهجوم من الحوثيين، ونتج عن هذا الهجوم تعطيل السفينة، جرها لمكان غير معلوم، وبنفس الوقت مقتل 3 من طواقمها الباكستانيين. وبالتالي نحن نتحدث على عدوان الآن استهدف السيادة السعودية، استهدف الرعاية الباكستانيين، فاعتقد أنه
1: يستوجب من الدول الثلاثة
2: يعني
1: متحالفة.
2: خلينا نشوف ما الذي يحصل. نعم. لكن عودة لسؤالك الكريم، أنا أود أن أستعجل أو أستعرض بعجالة يعني بعض المواقف اللي تم الإعراب عنها والتعبير عنها بعد إنشاء هذا التحالف.
1: نعم.
2: طبعا في بداية الأمر لم يكن هناك يعني تصريح رسمي أو بيان رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذا التحالف، لكن أستبعد أن يكون هكذا ترتيب قد تم دون علم الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه
1: وحتى دون علم الصين مثلا.
2: طبعا
1: لا يكون هناك
2: لا شك. لا، بالنسبة للصين الحقيقة يعني الصين أعلنت وأعربت عن تأييدها ومؤازرتها للتحالف الجديد.
1: نعم.
2: سيد العزيز، الآن نحن في منطقة يعني سعي حثيث في هناك من دول المنطقة باستعادة الأمن والأمان. الأمن هي كوموديتي، هي سلعة رائجة، وهي الآن هي العنوان اللعبة. كيف تحقق الأمن لدول المنطقة؟ أحد السيناريوهات لتحقيق الأمن هو من خلال بلورة وصياغة تحالفات أمنية جديدة. لكن في الوضع الحالي يعني الهاجس الأكبر في المنطقة هو الشاغر الأمني. نتحدث عن شاغر ونتحدث عن احتمالية وجود شاغر أكبر من ذلك الذي نعاني منه اليوم، مع احتمالية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية أو يعني
1: من المشهد العسكري
2: من المشهد في منطقة الخليج
1: في منطقة الخليج
2: يعني أوباما في أيامه استحدث مشروع

او يعني ترتيبا بسموه بيفوتنج ايست او التموضع نحو الشرق، في اشاره للتنامي التنامي العسكري للصين. وما زال هذا جزءا من العقيده العسكريه في الولايات المتحده الامريكيه. عموما انا ما اقوله انه الوضع هو كالتالي: الصين

0: أي حل لهذه الحرب، لكن بنفس الوقت هي مرتاحة. الأزمة الموجودة في منطقة الخليج عطلت الصادرات بشكل كبير، صادرات النفط والغاز من دول الخليج، وبالتالي
1: وأثرت على الإمداد الأمريكي
0: وأثرت الإمداد. لكن الأمريكان من حوالي شهرين ونص، يعني بعد بداية حرب 28/2، الأمريكان أخذوا قرار بأنه رفع العقوبات عن النفط الروسي. والآن الروس للمرة الأولى بعد غزوهم لأوكرانيا يستطيعوا أن يبيعوا النفط بسعر السوق، وهذا أمر مجزي جدا، فهم تجاوزوا العقوبات فيما يتعلق بال
1: طب ألا يؤشر دكتور، وأريد أن أذهب بهذا السؤال للدكتور منذ الحوارات، وخصوصا يعني عندما ترفع العقوبات عن النفط الروسي، ألا يؤشر ذلك أن ممكن أن يكون هناك تصعيد في منطقة هرمز، وذلك في مضيق هرمز، خصوصا أن أصبح هو الورقة الأساسية في الصراع في بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إغلاقه ارتفاع الأسعار وتأثير الاقتصاد عالميا، تتأثر الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا يتأثر العالم بهذه الورقة. الإفراج أو رفع العقوبات عن النفط الروسي يخلق بديل للدول أيضا حتى لا يتأثر النفط بهذا الارتفاع الذي يمكن أن يكون له أثر، بمعنى أن هل المنطقة مقبلة على تصعيد بعد هذه الهدنة أو المفاوضات التي بين كل فترة وفترة تحدث مفاوضات وتتوقف؟
2: رفع العقوبات عن النفط الروسي العائم في البحار كان هناك
1: كخطوة،
2: لكن بدنا ناخذ نقطة مهمة، إنه أحيانا في العقوبات الاقتصادية إلها تسلسلية، في إشي قانوني لا يمكن رفعه إلا من خلال المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة، وإشي قرار تنفيذي بأمر الرئيس.
1: نعم.
2: بمعنى أنه الرئيس الأمريكي أصدر قرار بالسماح للنفط الروسي والإيراني العائم في البحار بأن يتم تصديره بشكل قانوني. أيضا هذا وجه بصعوبة لأنه سمح للإيرانيين بنفس الوقت، ومع ذلك لم يشتري التجار أو المستهدفون بشراء النفط الإيراني للخوف من أن ينطبق عليهم العقوبات الأمريكية المقررة من خلال الكونغرس الأمريكي. وبالتالي فكرة رفع العقوبات كانت سلاح ذو حدين، ربما لشراء الوقت وتملئة بعض الخزانات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أما هرمز حقيقة، قد خلنا ناخذ هرمز حقيقته. هرمز يمر منه 20% من نفط العالم وغازه وطاقته، يملأ الآن 8 ملايين برميل من خلال شرق غرب وخط الإمارات الجديد، وهناك تسريب للسفن، بمعنى الناقص من هرمز هو 8.5. المنظمة الطاقة العالمية قالت أنه العجز اليومي من الطاقة هو 4.4 أو إشي زي هيك. هذا العجز هو اللي قاعد يرفع التضخم ويرفع أسعار الطاقة، وهي تخضع لعملية معقدة يقوم بها رئيس دونالد ترامب. كيف؟ بمعنى أنه يعني معطي لنفسه، يعني أول حرب أشوفها بهذه الطريقة، أنه حرب مفتوحة تعطي لنفسك الحق بالتفاوض، بنفس الوقت تقوم بعملية عسكرية متى تريد ومتى تشاء، وأيضا تعطي للخصم فرصة للرد المنضبط، يعني عملية ضبط وإدارة الصراع، بحيث أنه لا يحصل انفجار كبير يؤدي إلى توسع الحرب. مثلا لاحظ ترامب كيف سلوكه حسب ديرب شبيغل الألمانية، هو يصعد في الأيام في أيام، وفي عندما ندخل عطلة الأسواق يقوم بتقديم معلومات أنه في فرص للحل أو هكذا،
1: يؤثر على الأسواق
2: يعطي 3 أيام أو 2.5 من الاسترخاء الأسواق. حتى إيران اكتشفت هاي وقامت لما قيل أنه ضربت ميناء الغاز المصري، كان جزء من عملية أنه مستعدين للتصعيد حتى في الأوقات اللي يريد ترامب التهدئة. عموما هرمز الجغرافية، هي من صنعت هرمز هي الجغرافية السياسية. هرمز هو جزء من نقاط الاختناق العالمية، حباء الله لإيران ولعمان، وتستطيع طلقة واحدة مش تغلقه، تعطيل، لأن عملية إغلاق هرمز أمر صعب ومعقد لا تستطيع عليه إلا دولة مثل الولايات المتحدة.

0: هذا. لكن ما الذي تفعل إيران؟ زورق صغير، طائرة مسيرة، طائرة مسيرة تصيب قارب، تهديد المضيق، شركات التأمين ترفع تكلفة التأمين، تحجم شركات الناقلة عن التأمين بهذه الأسعار، تتوقف الملاحة أو تقل. بالتالي هذا الأسلوب تبين مجدي. وأيضا وجود باب المندب والحوثيين عليه أطبقت إيران على شيئين رئيسيين. الأول هو الطاقة اللي عن طريق هرمز، وثانيا الاقتصاد. اقتصاد العالمي 13% منه يمر من خلال مضيق باب المندب وقناة السويس، وبالتالي هي من خلال هيمنتها على الحوثيين وإصدار القرار بأنه يتم تعطيل الملاحة أو تعطيل حركة السفن داخل البحر الأحمر وباب المندب، هذا سيؤدي إلى تداعيات ذات طابع اقتصادي وخطيرة. لكن حتى الآن رغم تهديد هرمز ورغم تهديد باب المندب، لا تزال التجارة تمر، ولا يزال النفط يمر بكميات أقل، ولكنها قادرة على منع التضخم والانفجار الكبير. المخزونات النفط قلت بحدود 400 مليون برميل بشكل على مستوى العالمي، يعني على المستوى العالمي. لكن هذا أيضا لا، حتى الآن لم يؤدي إلى موجة ارتفاع كبيرة، 200 دولار مثلا يصل البرميل. حتى الآن إحنا نراوح،
1: ما زلنا في موضوع إدارة الصراع،
0: إدارة الصراع
1: حتى يكون في ضبط
0: إدارة الصراع، إدارة إدارة الطاقة، وإدارة الاقتصاد، وإدارة المدى الجيوسياسي للحرب. يعني هاي إحنا ندخل في عملية إدارة معقدة، إنه كل طرف، يعني الولايات المتحدة، إيران تصمد حتى الآن في مواجهة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ترفع كلفة الصمود عليها بالضربات العسكرية وبالاقتصاد. الولاية الإيران أيضا ترفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة من خلال رفع كلفة الطاقة وما ينتج عن ذلك من الاقتصاد، وضرب دول الخليج والعدوان عليها ليزداد الضغط على دونالد ترامب. كليهما يعلم حدود الضبط،
2: جميل،
0: حدود هذا الصراع، وكيف يجب أن لا تتوسع، لأن إيران تعلم جيدا أن توسيع الصراع ليس في مصلحتها، وترامب يعلم جيدا أن توسيع الصراع ليس في مصلحته، وبالتالي يلعب على هذا الوتر بين الطرفين ويحقق حربا متوازنة.
2: جميل. طيب دكتور أيمن، وخصوصا عندما نتحدث، نعود لموضوع التحالف، وهو جزء من يعني التأثيرات التي نشأت في الشرق الأوسط، وحتى التحولات السياسية نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية. وكنا نتحدث كانت هي حربا أمريكية إسرائيلية إيرانية، يعني انسحاب تكتيكي وتهديدات بالعودة، ممكن أن تعود إسرائيل في هذا الموضوع. إذا أردنا أن نتحدث حتى عن الدور الإسرائيلي في المنطقة في ظل وجود مثل هذا التحالف، وخصوصا أن كان هناك تصريحات من نتنياهو كان يتحدث عن تحالف سني كما كان يتحدث عن تحالف شيعي قبل ذلك، في ظل هذا التحالف الموجود والموقف الإسرائيلي، ما الذي ممكن أن يحدث أو أن يحصل في حال اختبر هذا التحالف بشكل أقوى من موضوع سفينة، وكان هناك موقف موحد أقوى، وكان هناك دفاع مشترك أصبحت فيه الحرب، وخصوصا أن إسرائيل لا تعلن أو تعلن ولا تخفي نيتها وعدائها و خوفها من تركيا، الدور التركي في المنطقة.
3: سؤال مهم، لكن قبل ذلك أريد أن أؤكد على نقطة تفضل بها الدكتور منذر، وهي إدارة الصراع الآن. الآن ما يحدث في هذا الصراع هو ما يسمى بالمصطلح باللغة الإنجليزية prolonged low intensity conflict، يعني هذا عبارة عن نزاع طويل الأمد منخفض الكثافة
2: الوتيرة
3: لمدة طويلة. فيبدو أنه الجانبين الآن الأمريكي والإيراني اتفقوا على أن لا يتفقوا، لكن اتفقوا أن يكون الصراع على هذا المنوال. إحنا الآن عودة لسؤالك، نحن أمام عدة سرديات. يعني هناك سردية أمريكية نسمعها بشكل يومي، سردية أمريكية تتمثل بتصريحات الرئيس ترامب، سردية تقول أنه ألحقنا هزيمة فادحة بالنظام في إيران، سردية تقول أنه مضيق هرمز ما زال مفتوحا متاحا لحركة الملاحة العالمية. هناك سلام.

0: قضية إيرانية أخرى مغايرة مضادة لذلك، يخرج علينا متحدث من وزارة الخارجية أو من الحرس الثوري ليقول بأن المضيق مغلقا تماما.
1: نعم.
0: والحقيقة يعني يمكن للمتابع تفكيك هذا المشهد، تفكيك خيوط هذا المشهد من خلال ما يرشح من أمور. يعني صور الدكتور بيحكي أنه في ملاحة، صور الأقمار الصناعية والتطبيقات تحري الملاحة في مضيق هرمز يعني محدود. تشير إلى عدد محدود جدا من السفن، ومعظم هذه السفن بالمناسبة تمر من المياه الإقليمية الإيرانية، هذا الـ ما يسمى بمسار قشم، جزيرة قشم يعني
1: جسم.
0: اللي هي طبعا
1: قشم.
0: جزيرة السفن قشم تمر من خلال المياه الإقليمية الإيرانية، تدفع مقابل مادي مقابل كل برميل دولار أو دولار ونصف، وتم يعني إيران تضمن لها المرور الآمن. وفي ظل هذا الكلام، في ظل السرديات المختلفة بما في ذلك السردية الإسرائيلية، هناك الآن مفاوضات مستمرة ما بين الجانب الإيراني والجانب العماني. هناك يعني سعي إيراني حثيث لترسيخ يعني واقع جديد في مضيق هرمز.
1: هل نجحت إيران
0: حتى
1: بفرض واقع جديد حتى الآن؟
0: حتى الآن يبدو أنها نجحت، لأنه يعني هناك اتفاق مبدئي، الوسطاء باستمرار يعني يمرر رسائل بأنه الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان على وشك الإنجاز. هذا اتفاق سيد العزيز يتيح لإيران دور أكبر مما كان عليه في السابق. الآن إيران ستصبح الجيت كيبر، أو ما هي حارس البوابة لمن يدخل إلى الخليج ومن يخرج من الخليج من خلال بوابة المضيق. إضافة لذلك إيران تشترط أنه أنا لن أسمح بدخول معدات عسكرية قد تستخدم
1: ضد إيران.
0: ضد إيران. وبالتالي الآن إحنا نتحدث عن واقع جديد، واقع جديد يعني أفرزت الظروف، وللأسف يبدو أنه هذا الواقع الجديد توافق عليه الإدارة الأمريكية. الإدارة تريد أن تخرج من هذا الصراع بأي ثمن، لأنه يعني أرهقت واستنزفت وعندها حسابات داخلية. الدكتور منذر أكيد بيعرف أنه هو الخبير في ذلك. لكن أنا أقول في ظل هذا السعي الإيراني، لماذا يقوم الإيراني بالسعي لترسيخ هذا الواقع الجديد؟ من ينظر إلى مذكرة التفاهم التي تمت صياغتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران،
1: نعم،
0: المذكرة التي تم توقيع عليها من قبل ترامب وبزشكيان في إيران، من ينظر إلى هذه المذكرة يدرك تماما بأن حجم التنازلات التي قامت بها إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي هي جسيمة، يعني تنازلات تمس السيادة الوطنية في إيران. نحن نتحدث عن تنازلات لها علاقة بوقف أنشطة التخصيب لفترة طويلة الأمد، نحن نتحدث عن تنازلات لها علاقة بكسر نسبة أو تخفيض نسبة تركيز الوقود النووي من 60%. طبعا نحن نتحدث عن 60% من الوقود عالي التخصيب الموجود في مكان غير مصرح عنه في أحد مناطق إصفهان. إيران أيضا أبدت تنازلات فيما يتعلق بأنشطة تتعلق بدورة الوقود النووي. كل هذه التنازلات يعني تشي أنه يعني هناك طبعا الآن ما يرشح من معلومات من الداخل الإيراني أن هناك تيارين في الداخل الإيراني، أحدهما متطرف يميل إلى التصعيد مع الولايات المتحدة ظنا منه،
1: هو تيار الحرس الثوري الإيراني.
0: طبعا الحرس الثوري البسيج، وأيضا يتمثل بالمجلس الأمن القومي في إيران الذي تم تسمية مدير جديد له يوم أمس،
1: علي الرضائي. نعم. محسن رضائي.
0: محسن رضائي. لكن بنفس الوقت سيدي العزيز، هناك تيار آخر في الداخل الإيراني يعبر عنه سيد بازشكيان، جواد ظريف وما شابههم وما شاكلهم، أنه يعني خلاص ينجب علينا الآن أن نلحق الركب تجاه علاقات متوازية مع الجانب الأمريكي. الآن يبدو أنه تنازلات في الملف المتعلق بالنووي الإيراني لم ترق للجناح التصعيدي في إيران، وبالتالي كان هدفهم الآن تعطيل مذكرة التفاهم من خلال إعادة دراسة المادة الخامسة. المادة الخامسة اللي هي تنظم عملية المرور البريء والآمن لكافة السفن من وإلى مضيق هرمز. الآن التوجه الإيراني أنه إحنا فقدنا السيطرة على الملف النووي، لكن فلتكن ورقة مضيق هرمز هي النووي الجديد لإيران، وهذا تصريح أكثر من مرة تم بثه. وبالتالي الآن هناك وضع جديد، في هناك أوراق جديدة، الجانب الإيراني يحاول ترسيخ معادلة

0: الجديدة ليثبت أنه ما يحدث في الخليج العربي بعد 28/2 اللي هو تاريخ العدوان، وأنا أقول عدوان لأنه كان بلا ذريعة قانونية أو سياسية
1: حسب القانون الدولي فهو عدوان.
0: هو عدوان طبعا،
1: نعم.
0: أنت بعد 27/2 تجتمع في جنيف،
1: لا توجد مبررات قانونية دولية
0: بالضبط
1: لهذا العدوان.
0: المفروض المفاوضة في جنيف اجتمعت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وخرجوا ببيان يعني إيجابي جدا، وب 28/2 تبدأ بقصف منهجي. بالمناسبة إيران تنتهج ما يسمى بعقيدة الصبر الاستراتيجي.
1: كان هناك تصريح عن المفاوضات، وخلال قبل أن تبدأ المفاوضات بدأ
0: صحيح صحيح. وبعكس ذلك، بعكس الصبر الاستراتيجي، الأمريكان والإسرائيليين بيمارسوا ما يسمى شوكن أو على عملية الصدمة والرعب، يعني يحاولوا استثمار كل ما لديهم من قدرات، كل ما لديهم من معلومات استخبارات في أول 48 ساعة من الصراع ليوقعوا الهلع والرعب في صفوف الجانب الإيراني. لكن الجانب الإيراني يبدو أنه استفاد من تجربة حرب الـ 12 يوم العام الماضي، بحيث أنه أصبح يعني لديه دروس مستفادة. عموما ما أقوله الآن أنه الوضع في الخليج لن يكون كما كان سابقا، ما بعد 28/2 ليس كما هو قبل 28/2، ونحن نتجه لإرساء معادلة جديدة يتم من خلالها ترسيخ الدور الإيراني في المنطقة، وهذا ما قد يضر أشقنا في الخليج العربي.
1: طيب دكتور منذر، وخصوصا لما قاله في آخر جملة تحدث عنها أنه أن هذا الوضع الإيراني الذي ممكن أن يترسخ خلال هذه المرحلة، والذي سيضر في موضوع دول الخليج العربي وخصوصا في موضوع التحكم في مضيق هرمز، هل ممكن أن يخدم هذا التحالف ويتوسع، وخصوصا أننا نرى أن هناك تحالفات أيضا الهند مع الإمارات، فبالتالي وأيضا باكستان، والدور الهندي والباكستاني النقيضين، وشهدنا حربا ما بين الهند وباكستان في خلال الفترة الماضية. إلى أي مدى ممكن أن يخدم موضوع التخادم السياسي أو حتى التخادم في موضوع المصالح في المنطقة على تعزيز التحالف الباكستاني التركي السعودي من خلال الإجراءات الإيرانية التي ما زالت مستمرة في التأثير حتى على دول الخليج؟
2: خليني أنطلق من قضية مضيق هرمز. حتى الآن الحرب لم تنتهي حقيقة، وربما تكون في بداياتها للأسف الشديد. الولايات المتحدة تقوم بضربات عسكرية قاسية ضد إيران، لكنها لم تحصل على نتيجة سياسية لهذا التنازل، لا على مستوى الداخل الإيراني، ولا على مستوى مضيق هرمز، ولا على مستوى توسيع الحرب. وبالتالي ولا إيران قادرة حتى الآن من خلال توسيع الحرب وإغلاق المضيق وأن تقول أنها انتصرت أو حققت كل ما تريد. كلا الطرفين يخوضان الحرب ومسارات من التفاوض المسار السياسي تقود باكستان حتى الآن، المسار آخر متعلق بمسارات المرور عبر هرمز بين عمان وإيران، وهناك مسار الرسائل المتبادلة للتهدئة تقودها المملكة العربية، نقل الرسائل المملكة العربية السعودية التركية الوسطى. كل هذه لا الحرب ولا المسارات الثلاثة اللي ذكرت لك إياها ولا توسيع الحرب استطاع حقيقة أن يؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض. هل ستستطيع إيران السيطرة على المضيق؟ أنا باعتقادي فكرة السيطرة على المضيق ستكون كارثية لمكانة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تصر الولايات المتحدة الأمريكية على أنه المضيق يجب أن يبقى مفتوحا كما كان في السابق، وهي نقطة الخلاف. لو قبلت الولايات المتحدة بفكرة أن تهيمن إيران على جزء من المضيق، أنا باعتقادي حتى لانتهت المشكلة. حتى الآن إيران تتمسك بالمضيق كورقة مقابلة للتنازل عن البرنامج النووي، ولن تحسم هذه. كيف يمكن أن يؤثر هذا التحالف الجديد بكل امتداداته اللي ذكرت حضرتك؟ أنا بتصوري سيكون له مكانة مهمة في التأثير بحكم العلاقات المهمة بين دولتين منه مع إيران. هاتين الدولتين هما باكستان وتركيا، لدى كلا الدولتين امتدادات

0: إما في العلاقة مع إيران من الناحية الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية أيضا. غير هيك امتداد هذا الحلف للعلاقة مع الصين، وذكرت حضرتك والهند وكلا الدولتين مستوردة للطاقة من خلال مضيق هرمز، وهما المتضررتين الفعليتين من ما يحصل في المضيق، باعتقادي سيكون ثقلا داعما لهذا التحالف كي يضغط باتجاه أن لا تكون هناك تنازلات تستطيع من خلالها دولة أو دولتين الهيمنة على المضيق. أنا أجد في هذا التحالف، قد أكون متفائلا، لكن طبيعة ارتباطاته حقيقة وتشعباته المعقدة قد تعطيه قوة من الضغط على إيران، بحيث أنه تقدم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأنه مش مصلحة، ربما المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة متضررة، بس من الناحية الاقتصادية مش متضررة الولايات المتحدة، هيبتها متضررة قليلا خلينا نحكي، لأنه هي الآن صحيح إيران تسيطر على المضيق وتعطل الملاحة، لكن الولايات المتحدة حاصرته مسكرته تماما، مسكرته على الإيرانيين، وبالتالي تمتلك القوة العسكرية لإغلاق مضيق هرمز أو أي مضيق متى شاءت هي متى أرادت، وتعطي لنفسها الحق، ولا أحد ينتقد الولايات المتحدة،
1: ولكنها تواجه ضغوط دولية وضغوط داخلية،
0: لأنه الولايات المتحدة الآن تغلق مضيق. يعني إيران لو فعلت كما تفعل الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تمنع يسموه حق المرور البريء، لأنه هي تفسر أن مرور السفن الإيرانية يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، وكونها في حالة حرب يحق لها أن توقف حسب ما تفسر الولايات المتحدة. إيران لم تستخدم هذا المبدأ، إيران كان يمكن أن تغلق تستخدم حق المرور البريء بأن المصالح السفن الأمريكية والإسرائيلية تقطع عليها المرور وتسمح للدول الأخرى بالمرور، لكنها تجاوزت المرور البريء والمرور العابر كليهما، يعني هو مضيق هرمز المرور العابر يحق لكل الدول أن تمر، المياه اللي بالمضيق المية اللي جواته هي ملك إيراني عماني، المية
2: الدول المشاطئة
0: المية اللي فيه إلهم، لكن المرور مش إلهم، هذا مسار دولي، وبالتالي الآن لا تستطيع أن إيران ولا الولايات المتحدة في حال قررتها الاتفاق على المضيق أن تفرض واقعا على المضيق يقبل به العالم. بدنا نأخذ أنه مش الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج هي اللي على اللي تتحكم بالمضيق، هذا مضيق في قرار من العام 1982 أنه هذا مرور عابر للدول شواطئ 12 ميل بحري،
1: لكن إيران حسب ما الآن إيران لم يوقعوا على هذا،
0: حتى لو لم يوقعوا في قرار دولي ملزم، وإذا عدنا لولا وجود فيتو صيني وروسي على هاي زمان كنا تحت البند السابع زمان، لكن من يعطل مجلس الأمن، وهاي نقطة هي ربما تكون الأهم حقيقة، إنه انتشار الصراعات في العالم بهذا الشكل المتعب هو يعني تعطيل الآليات المؤسسات الدولية في ردع الدول التي تتجاوز القانون الدولي، سواء الولايات المتحدة وسواء إيران أو أي دولة أخرى.
1: طيب دكتور، نتجه للدكتور أيمن خليل، معهد العربي لدراسات الأمن. دكتور أيمن، خصوصا يعني عندما نتحدث كما تحدث الدكتور منذر خصوصا تعطيل مؤسسات دولية، ألا يعني ذلك أننا نحن مقبلون على يعني ترتيبات عالمية أخرى، وخصوصا في موضوع الأمن، في موضوع نتحدث عن المنظومة الدولية الموجودة حاليا هي جاءت نتيجة للحرب العالمية الثانية وتحفظ مصالح الدول، أثبتت فشلها في موضوع وخصوصا من بعد 7 أكتوبر أثبتت هذا الفشل الموجود، وخصوصا تعطلت هذه المنظمات الدولية. هل نحن أمام مشهد عالمي جديد أو ولادة نظام عالمي جديد نتيجة لما يجري ويحدث؟
2: قد يكون هذا هو الأمر، لكن بداية أقول أنه إذا لا قدر الله، وأقول لا قدر الله بشيء من الشفافية، لأنه لا قدر الله إذا تم الوصول إلى ترتيبات جديدة في مضيق هرمز تتيح للجانب الإيراني أن يكون له اليد الطولة في إدارة المضيق، في أن يصبح حارس البوابة،
1: وخصوصا الاتفاق مع عمان يشبه ذلك.
2: نعم، لأن يعني بلا شك أنه الإيرانيين الآن يطالبوا بدور رقابي على المسار الشمالي، المسار الداخل إلى مضيق هرمز، وهم يطالبون بنفس الوقت إلى بدور رقابي إضافي
1: على الممر،
2: على الممر الجنوبي،
1: الممر الجنوبي الذي يمر من المياه العمانية
2: بموافقة عمان. طبعا هذا الترتيب بالمناسبة هو يعني في مصلحة إيرانية، لكن في أيضا ارتقاء بالدور الوظيفي لسلطنة عمان إلى حد ما. لكن الإشكالية الكبرى أنه لا قدر الله لو
1: يعني هل تفاوض عمان نيابة عن الولايات المتحدة؟
2: لا، الآن أنا كما ذكرت سابقا أنه المفاوضات الإيرانية العمانية فيما يتعلق بإرساء القواعد الأساسية للدخول والخروج من مضيق هرمز الآن يتابعها الوساطة بشغف وباهتمام كبير، ويتابعها الجانب الأمريكي بنفس الوقت. فالآن هذه المفاوضات قد لا يكون الأمريكي مشاركا فيها بشكل مباشر، لكن هي تمضي على يعني نحو إيجابي جدا بموافقة أمريكية ضمنية. طبعا عمان أعتقد الجانب العماني قد يعني يحاور الوسطاء ويتبادل معهم الأمر. الإشكالية الكبرى سيدي العزيز أنه لو تبلور واقع جديد في مضيق هرمز،
1: نعم،
2: فما الذي سيمنع الصين أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي في خلق واقع مشابه لذلك في مضائق أخرى؟ لأنه حتى الآن كما تفضل الدكتور هناك في لدينا عرف عالمي للأمن البحري، يعني قبل الأنكلوس الاتفاقية الأمم المتحدة للبحار كان في هناك عرف، بالمناسبة الاتفاقية التي أشرت إليها لا هي الولايات المتحدة موقعة ولا الجانب الإيراني الموقع، كلاهما وكلاهما يستند إلى القانون الدولي. طب أنت مش موقع أو أنت وقعت لكن لم تصادق.
0: إيران موقع 58
2: هي وقعت لكن لم تصادق،
0: يعطيها إياها كمنطقة اقتصادية حرة.
2: صحيح صحيح. الآن خذ على سبيل المثال إذا استفادت الصين من هذه التجربة ووضعت شروطا لدخول
0: مضيق
2: تايوان، يعني إحنا وين رايحين؟ هذا هو السؤال الكبير. إحنا يا سيد العزيز ما أود أن أقوله بأنه طبعا هناك أوراق جديدة قيدت الطرح. الإيرانيين يعني من خلال ما يسمى بالعقيدة الصبر الاستراتيجي يسعون للتدرج في المسألة العسكرية، في المسألة الدبلوماسية، حتى في مسألة استخدام البروكسيز أو الوكلاء تبعونهم في المنطقة. أحد الأوراق الاستراتيجية الجديدة كما تفضل الدكتور، مضيق هرمز مسؤول عن حركة 20% من النفط والطاقة العالمية.
1: نعم.
2: لكن هو أيضا مسؤول عن مرور 20% من الداتا الإنترنت من خلال مضيق هرمز الكوابل. هذا ملف آخر الإيرانيين يعني يسعون لاستثماره. تخيل لا قدر الله، وبالمناسبة يعني إحنا العمق السطح
1: حتى له علاقة في الزراعة وله علاقة في قضايا متعددة خصوصا في موضوع
2: أعتقد أن إيران لديهم يعني كروت إضافية ممكن يعني يفعلوها في أي وقت. وليسوا على يعني ليسوا طيب مش إشكالية كبيرة بالنسبة لهم.
1: أريد أن أذهب للدكتور منذر. دكتور منذر، يعني الصين ترقب يعني المشهد، وأيضا عدا عن يعني تعاملها وأيضا إمدادها بشكل أو بآخر مباشر أو غير مباشر لإيران وموضوع الصمود الإيراني حتى الآن، وخصوصا أننا كنا في يعني نشر تصريحات صينية في باتجاه تايوان أن الصين تريد أن تستعيد تايوان، وأن هناك تصريح سابق أن ستكون الاستعادة في 2027. هل ممكن أن نشهد تصعيدا آخر في الشرق؟ ممكن أن يطور الصراع عالميا حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا تستغل الفترة هذه الموجودة أن استنزاف الولايات المتحدة في الترسانة العسكرية في إيران، التصعيد في هذه المرحلة، نتحدث عن أزمات معقدة مركبة مولدة لأزمات جديدة. إلى أي مدى أن تنشأ أزمة جديدة في العالم تكون هي حربا عالمية ثالثة؟
0: أعتقد أن الصين أكبر متضرر في هذه الحرب حقيقة. لماذا؟ سيبك من النفط والمخزون الاستراتيجي وكل هذا
1: الذي عملت عليه الصين.
0: هي عملت عليه، لكن تخيل أن الولايات المتحدة غدا قررت أن تقول انتهى عصر السلام الأمريكي ورفعت إيدي عن كل مضائق العالم. تخيل ملقى 60% من صادرات الصينية، تايوان دولة قوية ما تستهين فيها، يعني مثل ما قادرة إيران تعطل المضيق الآن، قادرة تايوان إنها تعطله، لديها تقنيات عشرات المئات أضعاف ما تمتلك إيران، تقنية بالذكاء الاصطناعي وبالحروب الموجهة الدقيقة. تخيل أنه باب المندب أغلق، أنت تحكي عن التجارة الصينية صفر، وقفت الولايات المتحدة، لم تعد هي المصدر الأكبر بالعالم، صارت الولايات المتحدة تصدر الأفكار، اقتصاد الفكرة، الاقتصاد الفكرة العابر حقيقة للمضائق وعابر لكل شيء. وبالتالي انفيديا رقم اقتصادها العالمي يجوز أكثر من 20 دولة عالمية كبرى. بالتالي المتضرر الحقيقي مما يحصل هي الصين. إن كانت هيبة الولايات المتحدة تتضرر، بس خلينا نرجع شوي لورا، في قرار أمريكي واستراتيجية الأمريكية تقول بنصف الكرة الغربي، بمعنى الولايات المتحدة تريد أن تحتفظ بحاكورة جيوسياسية، خلينا نسميها زي
1: آمنة،
0: آمنة تخص مصالحها، وبعدين يروحوا طبشوا فخار يطبش راضه.
1: نتحدث عن مؤتمر سنوي يعقد سنويا ما يسمى بالمؤتمر السنوي لأمن نصف الكرة الأرضية الغربية.
0: هذا كلام يجب أن ينتبه إليه. نعم. حتى الولايات المتحدة علاقتها بأوروبا تتراجع، علاقتها بحلفائها التقليديين، أنا مستعد أقدم لكم الدعم العسكري بالفلوس، بس أنكم بدكم تدافعوا عن أنفسكم. وهذا ما دفع الدول الكبرى مثل السعودية والتركية وباكستان إلى أن تحاول أن توجد صيغة كمظلة إضافية للمظلة الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد أنه الصين ليست داعية فوضى. الصين ليست من الدول الداعية إلى الفوضى، وليست من الدول التي تميل للخروج خارج فضائها الجيوسياسي العسكريا. هي عملت الحزام والطريق كي تكون نقطة ارتكاز اقتصادية تستطيع من خلالها ممارسة الضغوط، خلينا أسمي، إذا الولايات المتحدة تمارس بالبوارج، الصين صارت إلها ميناء عندي تمارس ضغطها من خلال هذا الميناء. وبالتالي هي تجنبت فكرة التوسع العسكري لأنها بدأت تتعلم من تجارب الآخرين، تجارب الولايات المتحدة، تجارب بريطانيا مرهقة. فكرة أنك توجد بارج عسكرية خارج حدودك وقواعد عسكرية، هذا أمر مرهق جدا. وبالتالي أنا باعتقادي الصين لن تسعى إلى توسيع المواجهة العالمية، ستحاول أن تستثمرها بالدروس. الخسائر تحصل صينيا، تحصل على الصعيد الاقتصادي، يعني الحكومة الصينية أغلقت تقريبا 20 مصنع سيارات بالفترة الأخيرة، وهذا بنتيجة شكل ما من أشكال الكساد غير المعلن. حتى الآن يراد أن يقال أنه هناك مقاومة ريزيستنت داخلي لكل الظروف العالمية، ولكن على أرض الواقع هناك تداعيات اقتصادية تطال الاقتصاد الصيني، وهناك تضرر من حجم ارتفاع أسعار النفط، نفاذ المخزون الصيني، ارتفاع الكلف عموما، وأيضا في شيء مهم، ارتفاع كلف نقل الصناعة الصينية إلى الخارج، لأنه تأمين
1: كلف الشحن،
0: يعني الآن مضيق ملقى واحد يوقف على الطرف هذا ويضرب كاتيوش وخلصنا. الطيارات المسيرة والتقنيات الحديثة غيرت مفهوم الحروب، يعني أصبحت الدول عظمى كبرى، ما بديش أتعدى على الدكتور، لكن غيرت مفهوم الحرب. واحد معه مسيرة من بيته ممكن يسوي اللي بده إياه، وهذا الأمر حقيقة يغير قواعد اللعبة في العالم كله.
1: إذا المستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا اللقاء المفتوح الذي استضفنا فيه يعني الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر حوارات الذي أثرى هذا النقاش. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا دكتور.
1: أيضا ومستمعينا، نشكر الدكتور أيمن خليل من المعهد العربي للدراسات الأمن الذي أيضا أثرى هذا النقاش وسلطنا الضوء على التحالفات التي نشأت وأيضا ماذا سيجري في المنطقة واحتمالات نشوء صراعات جديدة، وهل هذه التحالفات ستخدم تطور الصراع أم تخدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة. مستمعين الكرام، شكرا لكم جزيلا على هذه المتابعة لهذا اللقاء، وهذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وكل التحية والاحترام أيضا، ولكم تحيات زميلي من السوشيال ميديا رحي الغرايبة، وكان معكم في هذا الحوار يديره مزيد العجارمة، معد ومقدم برنامج اللقاء.

0: مفتوح، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة

0: المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: حين تطل الشمس من على تلال جلعاد تقرأ في وجه الغور روح الحياة، ويطل القلب على الجهات الأربع: فلسطين تبرق في الأفق، والغور يفرش خضرته كآية ممدودة، وعمان تجمع الضوء في كفيها لتوزعه طريقاً وطمأنينة. هنا تبدأ الرحلة، نظر يوقظ الحنين، وفعل يترجم الحنين إرادة.

0: تعال وانظر يا شيخ حمزة لترى ما أرى.
1: بأمرك يا مولاي.
0: ها قد ذر قرن الغزالة على جبال فلسطين وسهولها الشرقية. انظر، تلك أريحة ودير حجلة، وهذا طرف البحر الميت.
1: الله الله الله الله، وتلك هناك جبال بيت المقدس ومبانيها الفخمة وقصورها الشاهقة ومآذنها الرشيقة.
0: لها بريق ولمعان يخلب العقول ويلعب بالألباب. أقول والحق دوما مبدئي، لو صار إنسان هناك لرؤي. انظر إلى شمس الزجاج وارتئي، ترى شموسا والتماعا جؤجؤي. هناك روحي وهناك ملجئي، هناك حسناء بلون لؤلؤي. عيشي أيا حسناء عيشي وهنئي.
1: عيشي أيا حسناء عيشي وهنئي.
0: هل أنتم جاهزون للذهاب إلى الرصيفة اليوم؟
1: نعم يا مولاي.
2: ما كان النظر طرفاً في هذا المقام، إنما هو وعد بالمسير. فإذا قال الأمير إلى الرصيفة نهضت الرفقة وتهيأت الطريق، كأنها بيت يستكمل وزنه ومعناه.

0: وأحمد علوي السقاف وصبر الطباع.
1: حسنا، سنكون معا في سيارة واحدة.
0: يا مولاي، سيكون الوضع صعبا علينا.
1: إذن أنت معي، الجماعة سيكونون في السيارة الثانية.

كلما اقترب الركب من السفوح انفتحت للغور صفحة من الجمال لا يستنفدها الوصف. ماء يضحك ومرعى يزهو وصوت راع يدرب الريح على الرفق. هناك تتعلم القصيدة فن الاقتصاد في القول، فلا تزيد على الحق ولا تنقص عنه.

0: انظر يا شيخ حمزة، مهما قلت في هذه البلاد من شعر فإنك لا تعطيها حقها. ما شاء الله، الغور جميل.
1: نعم يا مولاي، مهما تبار الشعراء سيبقى الغور الأجمل من قصائدهم.
0: فهذه ديار الغور زانت ربوعها، وللماء في حافاتهن خرير، يضاحك أطياراً به نور نبته، كأن حسنه راعٍ إليه يشير. ترى الصيد في أفياحه عد تربه، يدور مع الصياد حيث يدور، وراعٍ يمد الصوت يقدم إبله، يذكرها باسم لها فتسير، وآخر مضياف يصوت بالقرى، ترى ناره حتى الصباح تنير.

0: تمتحن الطريق مهرة شوكة كما يمتحن البيت ميزانه، ويثبت للرفاق أن حسن القيادة جزء من حسن القصيد. وعلى الموعد تعد الرصيفة أنفاس استقبالها، عمل ينتظر يدا ومكان يرتقب نظرا يتم ما بدأ.
1: المعذرة يا مولاي، هل سنقف في عمان أم أننا نكمل المسيرة إلى الرصيفة؟
2: نكمل المسيرة إلى الرصيفة يا شيخ حمزة، إلا إذا خذلتنا مهرة شوكة.
3: لا يا سمو الأمير، ها هي كما ترى تسابق الريح.
2: لا عدمناك يا شوكة، لكن من سيكون في استقبالنا هناك؟
1: الأمير نايف والأمير طلال وعبد السلام كمال وبعض كبار الموظفين يا مولاي.
4: وحين يهبط الأمير إلى أرض المنتزة تصير الكلمات خططا والخطط خطوات، تختلط جلبة العمال بنبض الشجر فيولد من هذا الاختلاط معنى الدولة، جمال يدار بالعقل وعمل تسنده محبة المكان.
1: اللهم لك الحمد، ها قد وصلنا يا مولاي.

0: الحمد لله على السلامة.
1: الحمد لله على السلامة يا سمو الأمير.
0: أهلا يا مصطفى، كيف كانت الطريق بمعية الشيخ السقاف والطباع باشا؟
1: الطريق إلى الصيفة متعبة يا سمو الأمير مهما كان الوفق.
2: هذا هو المتنزه يا مولاي، ولعل الأمور تحتاج إلى تدخل مباشر منك لإتمام العمل فيه على وجه السرعة.
0: سنرى، بحضور صبر باشا ستكون الأمور جيدة إن شاء الله.

بيت يسقل في حضرة رغدان، كمدينة تهذب على مهل، يبدل الأمير شطراً ليحفظ مقام الود، كما يبدل القائد إجراءً ليصون توازن العيش. في ربع عمان تتعانق الأسماء والوجوه، وتوزع الصدور بالعدل بين قلبين، حب لا ينقص وواجب لا يهمل.

0: اكتب يا شيخ حمزة.
1: حاضر يا مولاي.
0: أين الرصيفة من ذرى رغدان؟ هو أول وهي المحل الثاني. لا لا لا يا شيخ، اشطب الشطر الثاني واجعل البيت كالتالي. أين الرصيفة من ذرى رغدان؟ كل الأحبة في ربا عماني.
1: عماني
0: فيها أخلائي ونخبة صحبتي، والمسعفون على صروف زماني.
1: على صروف زماني. والرصيفة يا مولاي هم باقي أهلك وعشيرتك.
0: نعم، ولهم صدر القلب، لكن القلب وما يهوى.
2: وغدان يا وغدان، كم لك في العلا؟ علم وأنت محجة التيجان. الأمن حيث بنيت في طود العلا، وسوى حماك يعج بالنيران.
0: والشيخ حمزة فوق كرسي له ما بين منجده مع البستان.

0: حقائبها منجز يرى ومعنى يتلى، أن تكون الطريق امتداداً للأخلاق، وأن تكتب المدينة كما تكتب القصيدة، حرفاً يصون حرفاً، ويداً تمسك بيد. هكذا تترسخ العبارة: كل الأحبة في ربا عمان.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الخميس 29 من صفر لعام 1448 للهجرة الموافقة 13 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم

جهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها

استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، مستمعين الكرام، هل تعلمون أن الله عز وجل جعل للإحسان ميزانا فريدا يتذوق حلاوته من بذل الخير للناس بلا من ولا أذى؟ إنها عبادة الإحسان التي تعلو على مرتبة العدل. يقول الله تعالى مؤكدا على جزائها العظيم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها الأحباب، الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، وأن

0: تعامل خلقه بأفضل ما يمكن. المحسن لا ينتظر المقابل من البشر، بل يبتغي وجه الله تعالى وحده. حين تطعم جائعا وتفرج كربة مكروب وتساعد محتاجا، فإنك لا تنفعهم فحسب، بل تفتح لنفسك أبواب السعادة الحقيقية التي لا تضاهيها سعادة. إن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، والإحسان يطفئ نار العداوات ويحول الخصوم إلى أحبة مخلصين. يروى أن تاجرا غنيا أصابه إفلاس شديد وضاق به العيش حتى تخلى عنه أصحابه، فذكر رجلا كان قد أحسن إليه سابقا وساعده في خفاء، فذهب إليه خجلا يطلب قرضا أو معونة، فما كان من ذلك المحسن إلا أن استقبله بحفاوة بالغة وأعطاه نصف تجارته، وقال له بابتسامة ووفاء: هذا جزاء ما غرسته في قلبي من إحسان قديم. هكذا يرجع الإحسان أضعافا مضاعفة على صاحبه. أيها الأحباب، أحسنوا إلى خلق الله، يغدق عليكم الخالق من نعمه التي لا تحصى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده، وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

0: مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم رجوب وعبد الله وهبي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس الأركان يبحث مع قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية التعاون والتنسيق المشترك. اللجنة الإدارية في مجلس النواب تقر مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه. وزير الصحة يؤكد أن توفير الأدوية وعدم انقطاعها يمثل أولوية أساسية للوزارة. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد آل حنيط اليوم قائد قوات مشاة البحرية في القوات الأمريكية المركزية الفريق جوزيف كيلفيرد والوفد المرافق له. وبحث الجانبان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وفي مختلف المجالات، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.
0: أقرت اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه، وأوصت اللجنة بإناطة تعيين المدير التنفيذي للبلديات إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة. كما أوصت اللجنة برفع حصة البلديات في الإنفاق الرأسمالي المخصص إلى 16% ورفع عمر شرط الترشح لرئيس البلدية من 22 إلى 25. ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل. وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات إن اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس وتقييد الحكومة بمدة زمنية، ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية،

0: وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
1: في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية شهيداً وسبع إصابات، وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الإنقاذ في الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.
0: قالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن تركيا والسعودية وباكستان ستؤسس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي، مضيفة أن التحالف سيعزز أيضا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. ووقعت الدول الثلاث اتفاقية مكة للدفاع المشترك في السابع من آب الحالي. وفي إحاطة أسبوعية في أنقرة قالت الوزارة إن هذه الآليات ستضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش من الدول الثلاث، وأضافت أنه يجري التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بموجب الاتفاقية، وأن التعاون قد يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية.
1: في الشأن الإيراني، قال قائد قوات الباستيت شبه العسكرية اليوم إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. وأكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى تقبل شروط إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي، فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض إن لدى الرئيس ترامب العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه جهود الوساطة قائمة لاحتواء النزاع، حيث أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن بلاده تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات.
0: أيها الإخوة، نتابع مع حضراتكم ما تبقى من نشرة الأخبار بعد رفع أذان العصر الذي حان موعده حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة.

0: سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لأذان العصر. نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أكد وزير الصحة دكتور إبراهيم البدور أن توفير الأدوية وعدم انقطاعها يمثل أولوية أساسية للوزارة، مشددا على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد. جاء ذلك خلال زيارته لمديرية المشتريات والتزويد في محافظة الزرقاء للاطلاع على سير العمل في منظومة شراء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة آليات التزويد والتخزين والتوزيع للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
0: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملات شهادة الدراسة الثانوية العامة توجيه ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكري ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2026-2027. وأوضحت القيادة أن من يقع عليه الاختيار يمنح رتبة رقيب لخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم المتوسط وجندي أول للفنيين. ودعت الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكري التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد الذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 8 من صباح اليوم وحتى الساعة 6 من مساء يوم الخميس الموافق 27 من آب، وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع التأكد من اختيار نوع الطلب الكليات العسكرية لعام 2026.
1: اختتمت في مديرية أمن وحماية المطارات اليوم دورة الأمن والحماية الخاصة رقم 265 بمشاركة ضباط وضباط صف وأفراد من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية إلى جانب مشاركين من دولة قطر الشقيقة بحضور مدير أمن وحماية المطارات. واستمع الحضور إلى إيجاز قدمه آمر مركز التدريب حول أبرز محاور الدورة التي استمرت 11 أسبوعا للمشاركين، واشتملت على برامج تدريبية متخصصة في اللياقة البدنية وأمن الطائرات والمطارات والدفاع عن النفس والتصدي لأفعال التدخل غير المشروع والرماية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والتعامل مع أجهزة التفتيش، إضافة إلى محاضرات متخصصة في مكافحة المخدرات والتعامل مع المتفجرات وواجبات الجمارك. كما اختتمت في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص اليوم دورة أمن وحماية الشخصيات الخاصة بالجانب الليبي الشقيق بحضور المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية وقائد الحرس الملكي الخاص. واشتملت الدورة التي استمرت شهرين على تدريبات نظرية وعملية متخصصة في اللياقة البدنية والرماية بالأسلحة المستخدمة في حماية الشخصيات والأمن والحماية وتشكيلات الحماية الراجلة وآليات الركوب والنزول من مركبات الموكب، إضافة إلى التدريب على التعامل مع المتفجرات وموضوعات الحرب الكيميائية والبيولوجية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في المرتفعات الجبلية. بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم غد ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا لكم نشرة الأخبار. دمتم في أمان الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 13 آب. في مثل هذا اليوم 13 آب من عام 1951 تلقى قائد قوة طيران الجيش الأردني رسالة من الجنرال كلوب ورقمها ألف لام را على 16/158 تتعلق بصعوبة شراء طائرات جديدة لسلاح الجو الأردني. هذا نصها: قائد قوة طيران الجيش العربي، أنا آسف لإبلاغك أن الحكومة لا توافق على شراء طائرات 5 من طراز شيب ماك هذه السنة، والسبب هو أن الحكومة صرفت رصيد الميزانية الخاصة بقوة طيران الجيش في اتجاهات أخرى. التوقيع كلوب. في مثل هذا اليوم 13 من آب 2014 وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله نصور يوجه فيها الحكومة إلى تفعيل وزارة الدفاع وتوسيع عمل الهيئة المستقلة للانتخاب. وقد جاء في نص الرسالة: في إطار حرصنا الدائم على دفع مسيرة الإصلاح، فإننا نوجه الحكومة إلى ضرورة المضي إلى الأمام نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات المرتكزة إلى مبادئ الشفافية وتعزيز المشاركة الشعبية وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع. وبناء على ما تقدم، فإننا نوجهكم إلى الشروع بالخطوات الإصلاحية التالية: أولا، بدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجستية للدفاع الوطني. ثانيا، توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي شهدناها مؤخرا توقيع

0: الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، توسيع أفاق التعاون التجاري والاستثماري، فتح مزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية. هذا ما جاء مرفقا مع ما تم الإعلان عنه من هذه الاتفاقية وهذا المرجو منها. لكن نتحدث أكثر عن هذه الاتفاقية، أهميتها، كيف انعكاساتها، نفسر كل هذه الأهداف لهذه الاتفاقية على الاقتصاد الوطني. ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان. أهلا وسهلا يا دكتور.
1: حياك الله ولجميع المستمعين.
0: يا هلا بك. كيف تقرؤون توقيع اتفاقية التجارة المتبادلة بين الأردن والولايات المتحدة في حجمها اقتصاديا، في توقيتها في هذه الظروف يمكن، وما أهميتها في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين؟
1: يعني صدقا هي تمثل تطور مهم، وخصوصا أن الأردن يعني وقع منذ أكثر من 25 عام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. شهد يعني قبل يومين توقيع اتفاقية الأهداف الاستراتيجية، هاي قيمتها 354 مليون دولار على 4 سنوات.
0: نعم.
1: هذه يعني من وجهة نظري هي الأولى، يعني هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع الإدارة الأمريكية الحالية، وهذه تضمن أيضا شراكة أوسع تستند إلى مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2022، والتي يعني تقدم مساعدات بقيمة 1.4 مليار دولار. لكن ما أود أشير إليه أنه اليوم نحن انتقلنا من المساعدات إلى الشراكة الاقتصادية، لم نعد طرف يتلقى مساعدات، بل هناك شراكة اقتصادية حقيقية الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، وبالتالي نجاح هذه الاتفاقيات سيقاس بعدد فرص العمل والصادرات التي تولدها. الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هي أكبر سوق منفرد للصادرات الأردنية، يعني بلغت صادراتنا ب 2025 تقريبا 3 مليار دولار أخ كبير.
0: نعم.
1: بالعام الحالي 2026 أو بالثلث الأول 595 مليون دولار. إذن هي لا تقتصر فقط تخفيض الرسوم، بل تشمل يعني تجارة رقمية، ملكية فكرية، سلاسل التوريد، وهذه صدقا كل اليوم أصبحت عناصر أساسية من التجارة العالمية الحديثة. واليوم كما تعرف يعرف الجميع الأردن الحمد لله يشهد نمو استثمار أجنبي بشكل كبير جدا، وصلت نسبة النمو 25% يصل إلى 2 مليار دولار، وهو على مستوى 2017. وبالتالي يعني أنا من وجهة نظري هذه الاتفاقية تعزز يعني ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني إن شاء الله.
0: نعم. هذا يعني مهم جدا، وأيضا يعني يدعو دائما للتساؤل أنه عن آليات هذه الاتفاقية كيف ربما ترونها كاقتصاديين دكتور؟
1: يعني حاليا وضع الحالي 70% من صادراتنا الولايات المتحدة الأمريكية هي من قطاع الألبسة والمحكات، وبالتالي يعني يوجد فرصة حقيقية للحكومة خلال الفترة المقبلة استغلال هذه الاتفاقية لتنويع الصادرات. لا نريد أن نعتمد فقط على الألبسة والمحكات، نريد أن ننوع القطاعات، يعني الصناعات الدوائية بالأردن صناعات واعدة، الأردن يعني يصدر الدواء لأكثر من 80 دولة، أيضا الصناعات الغذائية تعطي قيمة مضافة كبيرة جدا للاقتصاد الأردني، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الأسمدة والكيماويات، الفوسفات والبوتاس، وشهدنا توقيع شراكة استراتيجية بين الشركتين ستمكنهم من يعني إنتاج أنواع من الأسمدة وتضيف يعني قيمة كبيرة للاقتصاد الأردني والاقتصاد العالمي، والمجوهرات. يعني ما نحتاج اليوم إلى ثلاثة أمور أختمر: تخفيض كلفة الإنتاج على الاقتصاد، على القطاعات الاقتصادية الأردنية وخصوصا الطاقة والنقل، ومساعدة الشركات الصغيرة للحصول على شهادات الجودة الأمريكية من أجل النفاذ للسوق الأمريكي، هناك دائما متطلبات صعبة.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني لابد أن يكون هنالك يعني
0: خطوات تتبع هذه الاتفاقية.
1: نعم بالضبط. وأيضا يعني لابد أن يكون دور السفارات والقنصليات الأردنية في ترويج للمنتج الأردني، لأن الدخول وحده للسوق لا يكفي، يجب أن يكون هنالك ترويج لهذا المنتج.
0: في مجال الاستثمار دكتور يمكن أشرت لذلك، لكن نريد أن يعني نتحدث أكثر عن موضوع هذه الاتفاقية، كيف ممكن تسهل الطريق وتمهدها لمزيد من الاستثمارات الأمريكية، خلق فرص عمل جديدة في الأردن، هذا مهم.
1: نعم يا سيدي، اليوم المستثمر الأمريكي لا ينظر فقط إلى حجم السوق الأردنية بسكانها مثلا داخل مليون نسمة، ولكن ينظر إلى الأردن كمنصة أيضا للوصول للأسواق الأكبر. الأردن يرتبط اليوم بأكثر من 70 اتفاقية تجارية مع دول العالم، هذه الاتفاقيات تمنحه إمكانية الوصول إلى ما يزيد إلى 1.5 مليار مستهلك حول العالم. فبالتالي أيضا المستثمر الأمريكي ينظر إلى الأردن كحلقة وصل تربطه بسوق عالمي كبير، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لجذب استثمارات أمريكية، وخصوصا الأردن الحمد لله وبحكمة وحنكة جلالة القائد الملك عبد الله حفظه الله ورعاه يتمتع باستقرار سياسي وتشريعي وقطاع مصرفي قوي جدا.

0: لدينا. وإضافة النقطة الجوهرية، الموقع الجغرافي اللي يربط الخليج والعراق وسوريا، وحاليا خطط السكة الحديدية تربط الأردن بأوروبا والخليج، صحيح. وبالتالي هذا كله يشكل نقطة جذب للمستثمر الأمريكي، وهنا نقطة كبيرة تمنحنا في جذب استثمارات أمريكية للأردن إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا يا دكتور محمد الحدب السرحان الخبير الاقتصادي، يعني كنت معنا والحديث في هذا الموضوع الهام، صحيح، الموضوع الاقتصادي الذي يأتي في ربما ظروف دائما الأردن يبحث عن خيارات جديدة وعن فرص اقتصادية جديدة. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: حياك الله. تحت المجهر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتم.
1: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من التقديم إيمان رتامة، من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: موضوع حلقتنا لها الأسبوع مستمعينا رح نتحدث عن إحدى أهم الفحوصات التشخيصية الحديثة التي أسهمت في الكشف المبكر عن أمراض القلب، وهو التصوير الطبقي المحوري لشرايين القلب من خلال ضيف حلقتنا لها الأسبوع نقيب نور الدين صبيحات أخصائي تصوير أشعة. أهلا وسهلا فيك نور بك.
1: يسعد مساك ستي، يسعد مساء جميع مسامعي إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على حسن الاستضافة. وبداية بحب أقدم تحية فخر واعتزاز لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والجميع رفاق السلاح.
0: أهلا وسهلا فيك من جديد نور بيك. يعني اليوم موضوعنا من إحدى أهم طبعا الأمور التشخيصية للكشف المبكر عن أمراض القلب. نتحدث عن من خلالك نور بيك عن التصوير الطبقي لشرايين القلب ودوره في تشخيص أمراض القلب.
1: بالنسبة لجهاز التصوير الطبقي، هو جهاز نستخدم فيه الأشعة المقطعية بالإضافة بالتزامن مع المادة الملونة تستخدم فيها، التي تعطى عن طريق الوريد المادة الصبغية عن طريق الوريد للمريض لإنتاج صورة ثلاثية الأبعاد. علما أن تعلم أنه الأشعة شرايين القلب هي شرايين دقيقة، فهي بحاجة إلى صورة واضحة ودقيقة لنستطيع أن نكشف عن انسدادات ممكن تكون موجودة في الشرايين. ممكن يكون في انسدادات في الشرايين، ممكن يكون في تضيقات، ممكن يكون في عندنا تسلخات في الشرايين، أو ممكن يكون عندنا في تشوهات خلقية موجودة. فالتصوير الطبقي المحوري بيكشف هاي الأمراض جميعها، بالإضافة إلى من خلال التصوير ممكن أنه يبين عضلة القلب والأعضاء التي تحيط بالعضلة عضلة القلب.
0: نعم، يعني تحدث عن تقنية حديثة، نتحدث عن كشف مبكر لأمراض القلب. الفئات اللي ممكن تستخدم هذا الجهاز، هل هناك في فئات معينة مسموح لها تستخدم هذا الجهاز أم ولا في فئات ممنوع إنها تستخدم؟

0: هذه التقنية.
1: التقنية. بالنسبة للتقنية احنا يعني كأخصائي تصوير إشعاعي ممكن نبدأ بالتصوير العام مبدئيا، ثم تنتقل المرحلة ستيب باي ستيب إلى التصوير الطبقي. نبدأ بالتصوير الطبقي، بالتصوير بدون مادة احنا بنسميها بدون مادة ملونة، اللي هي التصوير

0: نعم
1: فيعني نقدر نحكي انه مش بداية الخدمة دائما انه مسموح انه الدوام على هذا الجهاز، لانه يجب يكون عنده الفني اللي خبرة حتى
0: بيستخدم.
1: نعم حتى يتعامل مع، لأنه يحتاج إلى دقة عالية، هذا الجهاز يحتاج
0: نعم
1: إلى دقة عالية، زي ما حكيت لك إنه بقوم بتصوير شرايين دقيقة
0: دقيقة جدا.
1: جدا،
0: نعم
1: وهو جهاز متطور ومهم عالميا.
0: يعني احنا بنتحدث عن جهاز طبعا تقنية حديثة وجهاز حديث وجهاز بيكشف زي ما تحدثنا عن أمراض دقيقة جدا في شرايين القلب. تحدثت عن التدرج للوصول لهذا الجهاز. مين اللي بيحدد نور بيك انه ممكن انه ننتقل بشكل مباشر للتصوير الطبقي شرايين القلب واستخدام المادة الملونة؟ انت حكيت انه ممكن يكون في احنا استخدام الجهاز العادي، بس اكيد هناك في حالات تستدعي منا انه يكون هناك في استخدام لهذا الجهاز. ما هي الاشياء اللي بتستدعي او الاشياء اللي بتحدد هذه
1: تمام.
0: الامور؟
1: حاليا يعني المريض عند
0: نعم
1: يعني اغلب المرضى الذين يتم تصويرهم، ممكن ياتي المريض الى الطوارئ او
0: نعم
1: الى عياده القلب، يكون اغلب المرضى فيشكون من الام في الصدر،
0: نعم
1: الم في الصدر غير مبرر، هاي من الاعراض الاساسيه تقريبا ممكن نعتبرها انه شكوى اللي هو الم في الصدر، ضيق في التنفس، في بعض المرضى يشكون من ضيق تنفس، والعامل ممكن نعتبر العامل الأهم اللي هو العوامل الوراثية اللي هو التاريخ المرضي
0: العائلي.
1: العائلي.
0: نعم
1: هسا حاليا نقدر نحكي انه اغلب المرضى اللي يتم اللي بيشيكوا على حالهم بيجوا
0: يكون في
1: بحكي لك
0: عندهم
1: انا
0: تاريخ
1: حاب اشيك
0: عائلي.
1: على حالي، ليش؟ لانه اخوي توفى مثلا، او ابوي توفى صغير، اخوي توفى، اخت الي توفت صغيرة، فعندهم تاريخ مرضي الاصابة بشرايين القلب مبكرة، فهاي من الدواعي نقدر
0: يعني
1: نعتبرها
0: ممكن نستخدم هذا الجهاز
1: نستخدم هذا الجهاز للتصوير، تصوير هاي الشرايين. وفي عوامل خطورة نقدر نتعامل كمان، مثل عوامل الخطورة اللي هي ارتفاع ضغط الدم، مرضى السكري، ارتفاع الكوليسترول،
0: أمراض المزمنة بشكل عام.
1: نعم،
0: نعم
1: وعند المدخنين اللي هو السمنة الزائدة،
0: نعم نعم
1: هاي كلها
0: هاي بتأثر،
1: نعم
0: تستدعي برضو
1: تستدعي
0: استخدام
1: اللي هو
0: هذا
1: طلب اللي هو
0: التبقي.
1: صورة شرايين القلب.
0: نعم يعني تحدثت عن آلية جدا مهمة وهو الانتقال بالتدريج لهذا الجهاز، وتحدثنا عن أنه ممكن الأشخاص العاديين اللي ما بيعانوا من أي شكوى لكن عندهم تاريخ مرضي عائلي ممكن يتابعوا من خلال هذا الجهاز. ما الفرق يعني هناك العديد من الفحوصات اللي بيتجه إلها الطبيب للكشف عن أمراض القلب ومن ضمنها القسطرة القلبية. إيش الفرق بين القسطرة القلبية و التصوير الطبقي المحوري؟ يعني كتير ناس بيجي بيحكي لك أنا القسطرة نحن متعارف عليها بيحددوا حالة المريض، حالة الشرايين لدى المريض، والطبقي أيضا تحدد أيضا حالة الشرايين، فما الفرق بينهم؟
1: هو الفرق بسيط بينهم،
0: نعم
1: فرق واحد نقدر نعتبره انه التصوير الطبقي
0: نعم
1: يعتبر اللي هو فحص تشخيصي فقط، اما القسطرة فهي تدخل جراحي بس من شخص المريض دون اي تدخل جراحي، يعني غير علاجي، تشخيصي غير علاجي. القسطرة هي تشخيصي وعلاجي، الفحصين نقدر نعتبرهم اللي هن
0: لنتيجة واحدة.
1: نعم
0: نعم
1: متممات لبعض.
0: طبعا
1: فعندما يأتي المريض إلى قسم الأشعة ويتم تصويره ونجد عنده أنه في هناك انسدادات أو تضيقات أو
0: يحتاج إلى
1: تشوهات،
0: طبيب
1: طبعا راح يتم
0: طبيب
1: تحويله
0: قلب
1: تلقائي، راح يتم تحويله
0: إلى
1: لدكتور
0: طبيب
1: القلب،
0: قلب. نعم
1: فطبيب القلب راح يتخذ الإجراء المناسب، فإحنا يعني أعطيناه الباك جراوند للمريض، فهو تلقائي يعني راح يتخذ
0: هيقوم
1: الإجراء
0: بالإجراءات
1: أكيد
0: اللازمة.
1: بالقسطرة، ممكن يتخذ اللي هو إجراء القسطرة، بقوم بفتح الشرايين التي
0: تحتاج إلى
1: تحتاج
0: علاج.
1: إلى توسع توسيعها اللي فيها انسدادات أو تضيقات،
0: نعم
1: عن طريق اللي هي دعامات اللي هي ستنت
0: أو
1: تم تركيبها
0: الشبكيات. نعم
1: شبكيات. نعم
0: يعني تحدثنا عن موضوع جدا مهم إنه هذا التصوير الطبقي المحوري بالحالات الطارئة اللي بتدخل على الطوارئ المستشفى ما بتتجهوا إليه أكيد، لا لأنه يعني هذا يعني أي شخص فات بحالة طارئة بيعاني من أعراض قلبية واضحة جدا يحتاج إلى طبيب وقسطرة قلبية مباشرة
1: مباشرة
0: لحتى يكون في هناك تدخل مباشر. هذا هو الفرق الأساسي بين الطبقي والقسطرة القلبية. رح نستكمل مستمعينا حديثنا معكم لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، واهلا وسهلا فيك نور بيك، مستكملين حديثنا عن طبعا التصوير الطبقي المحوري لشرايين القلب، وتحدثنا عن الفرق بينهم بين القسطرة القلبية. الان نتحدث عن جانب التحضيري لهذه التقنية او الجهاز. كيف ممكن يتم تحضير المريض؟ كثير اشخاص بيفكروا انها هذه التقنية انه ممكن انا اروح باي وقت واتصور وما يكون في هناك إجراءات تحضيرية وما يكون في هناك عوامل لازم تتحدد بالنسبة للمريض. خلينا نتحدث عن هذه الأمور كلياتها من خلالك نور بيك.
1: تمام. هذا حاليا المريض عندما يأتي لعيادة القلب مثلا أو إلى الطوارئ، طبعا استدعاء من الطبيب، بيلاحظ بعض الأمور غير مفسرة مثلا عنده. ممكن يعمل للمريض إيكو وإي سي جي، يعمل له فحص الجهد. فبيلاحظ الطبيب أنه في أمور غير مفسرة عند المريض، فيستخدم اللي هو الستيب الثانية اللي هو يطلب له طلب أشعة، فيأتي المريض إلى قسم الأشعة. هناك تحضيرات يجب، أنه لا يجوز أنه يتم تصوير المريض نفس اليوم، فهناك تحضيرات، فتستقبله موظفة الريسبشن، نعطيه موعد للصورة مع التحضيرات. التحضيرات الأساسية اللي نقدر بالقسم الأشعة اللي هو فحص لوظائف الكلى، لأنه إحنا المادة الملونة اللي تعطى للمريض المادة الصبغية يتم طرحها عن طريق الكلى. فيجب أن تكون الكلى تكون عملية الترشيح فيها عالية وطبيعية 100%، ما يكون عنده مشاكل، أي مشاكل المريض. الإشي الثاني، إذا كان مريض سكري وبتناول اللي هو المساعد السكري جلوكوفيج، يجب إيقاف مساعد السكري قبل الفحص بيوم، ويوم الفحص وبعد الفحص بيومين،
0: يعني بيومين ثلاثة، خلينا نحكي أسبوع يعني
1: أربعة، يعني يوم قبل الفحص ونفس اليوم ويومين بعد الفحص، أربع أيام تقريبا. والإشي الثالث والأهم أنه نتأكد أنه من المريض أنه ما يكون عنده أي نوع تحسس، يكون مريض ربو.
0: نعم.
1: لأنه في هذه الحالة عندما يكون مريض ربو يجب أن يأخذ اللي هو دواء اللي هو هيدروكورتيزون اللي هو بريدنيزولون، ست حبات قبل الفحص بيوم، ويوم الفحص ست حبات، لأن حتى لا تتعارض المادة الملونة مع
0: المريض الربو، التحسس اللي هو يعاني منه. نعم.
1: هاي التحضيرات لازم، مهمة جدا، مهم جدا أنه يتحضر المريض قبل أنه يأتي إلى موعد الصورة.
0: نعم. هلأ بالنسبة لموضوع الفحوصات وظائف الكلى، أو خلينا نحكي عن موضوع التحسس، هلأ بالنسبة لفحوصات وظائف الكلى، ممكن في أشخاص يكون فحصهم طبيعي نورمال، ما محتاجين أي شيء، وبالتالي بيعمل الصورة. وفي أشخاص ممكن يكون عندهم شوي مرتفعة وظائف الكلى أو مرتفعة كتير، كيف بتتعامل مع هدول الأشخاص؟ هم محتاجين لهاي الصورة كمان.
1: حاليا إذا كان المريض الكرياتينين عنده مرتفع إشي بسيط، في قياس نحسبه اللي هو بنحسبه جي اف ار، نسبة ترشيح الكلى.
0: نعم.
1: إذا كان ضمن النورمال من يعني بتم الإجراء الفحص للمريض.
0: نعم.
1: إذا كان عندما كان جي اف ار مش ضمن النورمال، في خطورة على المريض، نحكي للمرافق المريض، إذا كان خاصة إنه الأولد إيج، يعني أكثر المرضانة يعني أولد إيج، فإحنا منفهم العائلة مرافقين إنه يجب إنه على الوالد أو حسب المريض إنه يشرب سوائل بكميات كبيرة.
0: نعم.
1: من 5 إلى 7 أيام،
0: هاي قبل الصورة،
1: قبل الصورة.
0: نعم.
1: حتى يتم اللي هو خفض اللي هو وظائف الكلى، نسبة وظائف الكلى، حتى يتم.
0: نعم.
1: خفضها حتى نقدر نصوره يعني. وعلى أغلب الأحيان نعطي المريض اللي هو موعد مفتوح، يعني بنحكي للأهل إنه بس ينزل وظائف الكلى عند المريض،
0: ممكن إنه
1: يجيبوه بأي وقت يعملوه فحص وظائف الكلى. نعم. بأي مركز قريب،
0: بس لازم يكون الفحص قريب يعني مش بعيد.
1: يكون هذول المرضى، نعم، لازم يكون قبلها.
0: نعم.
1: بيوم يعني.
0: هلأ المادة الملونة

0: نور بيك، يعني احنا بنحكي عن هاي الاجراءات ما بعد كمان. هلا المريض تصور او انه اخذ هاي الماده، في مرضى ممكن حتى لو ما يكون اخذوا هذه الحبوب اللي حكيت عنها بالاجراء التحضيري، ممكن يصير معهم بعدين تحسس ايضا، الا يكون في هناك نسبه تحسس. في اشخاص
1: نعم
0: كثير مثلا لو انه اخذوا ادويه ولو كان في هناك اجراءات تحضيريه وهيك، ايش الاسباب؟ يعني في ناس ممكن يصير عندهم نوع من انواع التحسس من هاي الماده
1: نعم
0: مع انهم اخذوا بالاسباب واخذوا
1: أخذ الأسباب. في بعض المرضى ما بيعرف عن حاله انه عنده تحسس او لا.
0: اها نعم،
1: ممكن يكون اجراءه لهذا الفحص لاول مره، فاحنا لما نساله انه عندك تحسس بيحكي لك انا ما عندي تحسس، هو ما بيعرف انه 100% انه عنده تحسس او لا. فصارت معنا مواقف كثيره طبعا. نعم،
0: أكيد
1: بس احنا الحمد لله انه في كادر طبي
0: ما شاء
1: كامل
0: الله عليكم،
1: متكامل من اطباء وتمريض وفريق سي بي ار جاهزين
0: لأي
1: لاي
0: طارئ.
1: طارئ ممكن يحصل.
0: يعني في عندكم حالات صارت
1: طبعا
0: هيك
1: صارت حالات كثيره
0: وما كانوا عارفين انه عندهم تحسس
1: ما
0: وما كان
1: بيعرفوا، او بكون عندهم اللي هو حساسيه مفرطه
0: مفرطة جدا،
1: جدا
0: هاي ممكن
1: لأتاك.
0: اشياء توديهم للعناية مركزة
1: نعم،
0: في
1: كل المرضى
0: مرضى
1: دخلوا بالاي سي يو. نعم، بس الحمد
0: يتم
1: لله
0: معالجة الموضوع.
1: تم معالجة الموضوع يعني الحمد
0: عشان
1: لله.
0: هيك الواحد لازم يكون عنده ثقافة أو يتم إنه يعرف عن حاله أو يفحص لحتى يعمل هاي الإجراءات، لأنها فعلا ممكن تأثر بشكل كبير. نور بيك، إحنا برنامجنا شرف على النهاية صراحة، يعني الموضوع طبعا جدا مهم كتير، يعني بفيد ناس فعلا بيسمعونا وحابين ياخدوا هاي الإجراءات والخطوات، خاصة اللي عندهم تاريخ عائلي مرضي بموضوع شرايين القلب. بدنا نصيحتك لكل اللي عم بيسمعنا بخصوص هاي الأمور وبخصوص هاي التقنيات، وخاصة إنك أنت طبعا يعني أخصائي تصوير أشعة، فبشكل سريع.
1: احنا في النهاية انا بوجه رسالتي للجميع بعدم إهمال أي أعراض أو تأجيل للفحوصات الطبية لأي مريض ممكن أنه يعرض لأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس. يجب أنه يراجع الطبيب، لأنه الكشف المبكر يساهم بشكل كبير في التشخيص والعلاج، ونتمنى السلامة للجميع.
0: نعم، أكيد بنضم صوتنا إليك نور بيك، ويعني دائما الوقاية خير من قنطار علاج.
1: علاج نعم.
0: بنشكرك طبعا هذا اللقاء النقيب نور الدين صبيحات، أخصائي تصوير أشعاعي تصوير طبقي محوري لشرايين القلب. كل الشكر إليك نور بيك.
1: شكرا جزيلا ستي.
0: ونشكر أكيد زملائنا من لايف ستريم، محمد السقرات ومونتاج محمد الزعبي، والسوشيال ميديا حنين بني مصطفى. تابعونا مستمعينا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتم.
3: أنتم تستمعون لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. رئيس الأركان يبحث مع قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية التعاون والتنسيق المشترك، ويستقبل وفدا من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأمريكي. اللجنة الإدارية في مجلس النواب تقر مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه. وزير الصحة يؤكد أن توفير الأدوية وعدم انقطاعها يمثل أولوية أساسية للوزارة. ديوان المحاسبة ينظم احتفالية اليوبيل الذهبي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية. اهتمام إعلامي عالمي واسع بتحضيرات الأردن للذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح. وأخيرا أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية وحارا في مناطق البادية حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية للجميع، أهلا بكم.

أعزائي، أينما كنتم فوق ثرى الأردن الطهور وفي أي موقع تجودون وتعلون بنيانه العامر بإذن الله وجهود فرسان الجيش العربي، أحييكم وهذه التحية الوطنية. أهلا بكم ومساءكم سعيد.

هي التحية الوطنية والدقائق من عمر الزمن، إلا أنها تحية كبيرة من قلوبنا، حيث الوطن والقيادة والمعاني العظيمة للانتماء والوفاء والولاء الذي لا يضاهيه شيء. هي التحية لأردن سكن القلب والوجدان. واسمحوا لنا مستمعينا أن نكون ضيوف عليكم، حيث سأرافقكم من وراء الميكروفون من الإعداد والتقديم. أنا الدكتورة ماجد عتلة أبو جاموس. من جديد حي الله بالجميع.

مستمعينا ومشاهدينا، ماذا لو استيقظ الأردنيون ذات صباح ولم يجدوا ذلك الجندي الواقف على الثغر؟ سؤال نبحث له عن إجابة، لأن الأردن لم يعرف يوما معنى الغياب حين يتعلق الأمر برجالاته وبفرسانه الذين يحمون الوطن ويحمون حتى الأحلام والأمل. فمنذ أن أشرقت شمس الدولة الأردنية على هذه الأرض، كان هناك دوما من يقف في المكان الصح وفي الوقت الصحيح، حاملا على كتفيه أكثر من بندقية، إنه يحمي الوطن بأكمله.

أعزائي، أود أن تتخيلوا معي ولو للحظة صوت الريح وهي تعبر سهول الأردن وجباله. تخيلوا معها وقع خطوات لا تتوقف، خلف كل خطوة حكاية، وخلف كل حكاية اسم، وخلف كل اسم عائلة أردنية رفعت رأسها فخرا لأن واحدا من أبنائها قال يوما: أنا جندي في الجيش العربي.

وفي الأردن وكلنا فخار، لا يقاس الزمن بالساعات بل بالمواقف، ولا تحفظ الحكايات في الكتب فقط بل في ذاكرة الرجال الذين مروا من هنا وتركوا للأجيال درسا واحدا لا يشيخ، هو أن الأردن فكرة عظيمة وأن الأفكار العظيمة تحتاج دائما إلى من يحرسها.

ومن بين كل ما أنجبته هذه الأرض الطيبة، بقي الجيش العربي واحداً من أجمل ما كتبه التاريخ الأردني، ليس لأنه حمل السلاح فحسب، بل لأنه حمل معه

0: معه معنى الدولة وهيبة الراية وطمأنينة الإنسان الأردني.
1: دق دق على زنود جند ونذرني لجلي.

وفي الأردن الوطن الكبير حيث لا نعد السنوات التي مرت عليه، بل نتأمل الرجال الذين جعلوا من هذه السنوات قصة تستحق أن تروى. في حلقة هذا الأسبوع نقف أمام مؤسسة لم تكن شاهدة على التاريخ، بل كانت شريكا في صناعته. مؤسسة إذا ذكر الأردن حضرت في الذاكرة، وإذا ذكر الشرف كانت من أول الأسماء.

إنه الجيش العربي ركن أساس في بناء وتأطير السردية الوطنية الأردنية، فحين يذكر الأردن تتقدم إلى الواجهة صورة الجندي الواقف على الثغر ثابت الخطى مرفوع الهامة يحمل الوطن في قلبه قبل أن يحمله على كتفيه. وحين تكتب حكاية الدولة الأردنية فإن صفحاتها الأولى لا تبدأ إلا من هناك، من خيمة الثورة العربية الكبرى، ومن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن جيش لم يكن مجرد مؤسسة عسكرية بل كان مدرسة للوطنية وذاكرة للأمة وحارسا للهوية.

في الأردن نقف دوماً وأبداً إجلالاً وإكباراً أمام الجيش العربي، هذا الجيش الذي لم يكتفي بحماية الحدود فقط، بل كان المسهم في بناء الإنسان الأردني وصياغة ملامح الشخصية الوطنية وترسيخ سرديات الأردن القائمة على الشرف والوفاء والانتماء.

فالجيش العربي منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن حتى يومنا هذا لم يكن شاهداً على التاريخ فحسب، بل كان صانعاً له، يكتب بعرقه وتضحياته فصول الحكاية الأردنية التي نرويها للأجيال جيلاً يعقب الآخر.

0: وهنا يستحضرنا سؤال: لماذا يحتل الجيش العربي مكانة استثنائية في وجدان الأردنيين؟ يحتل لأن العلاقة بين الأردني وجيشه ليست علاقة مواطن بمؤسسة، بل علاقة ابن بأبيه وأخ بأخيه. ففي كل بيت أردني حكاية مع الجيش العربي، أب خدم في صفوفه، أو أخ ارتدى بالذاته العسكرية، أو شهيد ترك اسمه محفورا في ذاكرة المكان والزمان.
1: صف جنود نظرتهم

ولقد شكل الجيش العربي على مدى أكثر من قرن ويزيد مظلة جامعة للأردنيين، فكان بوتقان سهرت فيها مكونات المجتمع الأردني كافة تحت راية واحدة عنوانها الله، الوطن، المليك.

السردية الوطنية ليست مجرد كلمات تكتب في الكتب، بل هي قصة شعب يؤمن بمن هو وإلى أين يتجه. وقد بنى الجيش العربي هذه السردية بكل الكبرياء والشموخ.

ضمن رحم الثورة العربية الكبرى ولد الجيش العربي حاملا رسالة الوحدة والنهضة والكرامة، وتجلد سردية التضحية من باب الواد واللطرون والقدس إلى الكرامة، فسطر الجيش العربي ملاحم بقيت جزءا من الذاكرة الوطنية. وفي سردية البناء لم يقتصر دوره على ميادين القتال، بل امتد إلى المستشفيات الميدانية والتعليم والإغاثة الإنسانية وحفظ السلام في مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح الجيش العربي عنوانا لثلاثية أردنية خالدة، هي جيش يحمي، جيش يبني، وجيش يوحد.

سيداتي وسادتي، يروى أن أحد المحاربين القدامى سئل يوما بعد عقود من خدمته العسكرية: ما الذي بقي معك من الجيش؟ فأجاب: لم أخذ معي رتبة ولا وسام، لكني أخذت وطنا أكبر مما دخلته. هذه العبارة تختصر ما يصنعه الجيش العربي في نفوس أبنائه، فهو لا يعلمهم فقط الانضباط، بل يعلمهم أن الوطن أمانة وأن الراية لا تبقى مرفوعة إلا بسواعد الرجال الأوفياء للوطن.

ولعل أجمل ما في الجيش العربي أنه نجح في أن يكون جزءاً من الحكاية اليومية للأردني، ففي الأزمات نجده أول الواصلين، وفي الأفراح الوطنية نجده الحاضر، وفي المحن يقف سداً منيعاً يحفظ أمن الأردن واستقراره. وإذا أردنا أن نحافظ على السردية الوطنية الأردنية فعلينا أن ننقل للأجيال القادمة رسائل ثلاثة. أولها أن الجيش العربي ليس ماضياً نفتخر فيه بحسب، بل مستقبلاً نطمئن إليه، وأن الوطنية ليست شعاراً بل مسؤولية عمل وتضحية، وأن الأردن سيبقى قوياً ما بقيت العلاقة بين الشعب والجيش قائمة على الثقة والانتماء.

قد تشيد الدول أبراجا شاهقة وقد تمتلك ثروات لا تحصى، لكن الدول العظيمة تقاس بحجم رجالها. في الأردن كان الجيش العربي وما يزال أحد أعظم أسرار القوة والثبات في الدولة الأردنية.

في كل صباح تشرق فيه الشمس على هذه الأرض الطيبة. تحية للجيش العربي المصطفوي، تحية لمن جعلوا من الشرف العسكري أسلوب حياة، وتحية لوطن ما كان ليكون بهذه الهيبة لولا أن في جنباته جيشاً اسمه الجيش العربي.

0: مستمعينا، إلى هنا ونصل وحضراتكم إلى ختام هذه التحية الوطنية، على أمل أن نتلقيكم في حلقات قادمة نستحضر فيها صفحات جديدة من تاريخ الوطن العزيز. لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء عبد العزيز العبابنة من الهندسة الإذاعية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، محمد الزعبي ومحمد السقرات وابراهيم الخالدي وابراهيم شوباش من الخدمات البرامجية ومن الإشراف العام، العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، وحفظ الله الأردن وقيادته وجيشه العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهلك فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. القبول الموحد تحدث بيانات موقعها الإلكتروني استعدادا لبدء عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات والكليات. بمشاركة 70 شركة صناعية انطلاق فعاليات معرض الصناعات الأردنية. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 مع إجراء تعديلات عليه. وقال رئيس اللجنة خليفة الديات خلال إيجاز صحفي إن اللجنة تعاملت بجدية مع مشروع القانون الذي يهدف إلى تجويد الإدارة المحلية. وأضاف الديات:
1: قامت اللجنة ولأول مرة على تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات بكف يد مجلس الوزراء عن الحد وتقييد الحكومة بمدة زمنية، وأيضا من باب أن تتم عناصر الحاكمية الرشيدة. فقد قامت اللجنة أيضا بإعادة صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث لا يكون هناك تغولا للوزارة ولا يكون هناك تغولا للمجالس المنتخبة، بحيث أنطنا تعيين هذا المدير كما هو معمول فيه في الدولة الأردنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وحافظنا على المهام والصلاحيات المناطة بالرئيس والمجلس البلدي، بل عززنا مهام الرئيس وقمنا بإضافة على المادة المتعلقة بالرئيس بمادة صريحة إلى المطلع أن للرئيس الرقابة والإشراف والمتابعة على جميع خطط ولجان البلدية، وله أن يطلب من المدير أي معلومة عن أي موضوع وله أن يعرض ذلك على المجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب.
0: مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الاحتفالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. للمزيد تحدث رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين لمندوبتنا سهام السنيد وقال:
2: يسعد ديوان المحاسبة الأردني باستضافة هذه الاحتفالية التي تمثل ذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية لأجهزة الرقابة العليا والمحاسبة. هذه المنظمة تأسست سنة 1976 تضم في عضويتها كل أجهزة الرقابة ودوي المحاسبة في المنطقة العربية. طبعا هدف المنظمة هو يعني التأطير للتعاون بين دول الأعضاء والأجهزة الأعضاء في سبيل رفع قدرات الممارسين من موظفي دوي المحاسبة، تبادل الخبرات والامتثال لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الدولية فيما يتعلق بالعمل الرقابي، وكذلك التأكيد على دور هذه الدوائين في صيانة المال العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
0: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تحديث بيانات موقعها الإلكتروني استعدادا لبدء عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية 2026 و27. وأكدت الوحدة على تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني بقسمي مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدبلوم المتوسط. وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد

0: عقد مهند الخطيب بأن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها 607 تخصصات في 9 جامعات حكومية إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية. ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في الدورة الصيفية 2026 للدخول إلى الموقع الإلكتروني وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه. انطلقت فعاليات معرض الصناعات الأردنية الذي تنظمه غرفة صناعة عمان بمشاركة 70 شركة صناعية وطنية بهدف تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية والاقتصادية. عن تفاصيل فعاليات المعرض تحدث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتح الجغبير وقال:
1: حضور ملفت للقطاع العام وعلى رأسها القوات المسلحة، الأمن العام، كل الأجهزة الأمنية. الصحيح هو هذا المعرض صحيح وبتوجيهات بعد زيارة جلالة سيدنا إلى الغرفة، شاهد المنتج الأردني ووجه الحقيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأنه يعني مرة أخرى نعمل معرض مشان يعني عن كثب يشوفوا مرة أخرى الصناعة الأردنية. احنا ب 2018 عندما استلمنا الحقيقة المجلس الجديد لغرفة الصناعة كانت صادراتنا 4.3 مليار، اليوم احنا بنصدر حوالي 9.5 مليار، يعني صادراتنا بخلال آخر 6 سنوات تضاعفت زائد، يعني أكثر من الضعف. هذا دليل على جودة المنتج الأردني ودليل على الحقيقة الوعي المواطن تجاه صناعته الوطنية. والحقيقة على رأس كل هذا الدعم كان جلال سيدنا.
0: عقد مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصاونة الاجتماع الأول الخاص ببرنامج التعليم المهني والتقني المبني على المهارات والكفايات، وذلك في إطار استعدادات المديرية للعام الدراسي 2026/27 ومواصلة جهود تطوير التعليم المهني والتقني. مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصاونة تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: تم خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الزملاء في الميدان والمعلمين، تم مناقشة هذه الصعوبات والتحديات ومناقشة آلية تدليلها، مع التأكيد على ضرورة قيام الطلبة بالالتزام التام بأداء الواجبات في مواعيدها المحددة وتنفيذها وفق المعايير اللازمة والمحددة في الواجب. أيضا تم توجيه الزملاء المشرفين إلى تقديم الدعم اللازم لكل معلم في الميدان التربوي فيما يتعلق برفع مستوى دافعيته، قدرته على التواصل وتوضيح الواجبات للطلبة ورفع مستواهم المهاري في تخصصاتهم.
0: استقبلت جامعة البلقاء التطبيقية طلبة من جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة للاستفادة من فرص التدريب والتبادل الطلابي التي توفرها الجامعة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ الدكتور عزيز رحامنا عميد كلية السلطة الإنسانية والتربوية وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس العربي للتدريب الطلابي لمندوبتنا وعد البدرين وقال:
3: بداية نرحب بالأشقاء من طلبة الجامعات الفلسطينية في جامعة البلقاء التطبيقية، ونعتز باستضافتهم في كلية السلطة للعلوم التربوية والإنسانية ضمن برنامج التدريب الطلابي. جامعات الفلسطينية لهذه السنة هي جامعة القدس المفتوحة وجامعة فلسطين التقنية، وتأتي هذه الاستضافة ضمن برنامج التدريب الطلابي وبالتعاون مع المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية. ونحن نعتبر هذه التجربة أكثر من مجرد تدريب أكاديمي، فهي فرصة لتعزيز التواصل بين طلبة الأردن وفلسطين وتبادل المعرفة والثقافة. وهذه ليست أول مرة طلبة الجامعات الفلسطينية، هاي للسنة الثالثة على التوالي لاستقبال الطلبة الفلسطينيين في جامعة البلقاء التطبيقية ضمن هذا البرنامج. ونحن نؤكد في جامعة البلقاء التطبيقية وبتوجيهات من رئيس الجامعة أن الدعم لطلبة الجامعات الفلسطينية مستمر مثل هذه المبادرات وتوسيع شراكات مع الجامعات.

0: الجامعات العربية بما يخدم طلبتنا وطلبة الأشقاء، ويسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في وطننا العربي.
1: اختتمت في مديرية التربية لواء المزار الجنوبي فعاليات تخريج طلبة الأندية الصيفية. المدير الإداري والمالي لتربية لواء المزار الجنوبي الدكتورة اعتماد الجعفرة تحدثت لمندوبنا عدنان القرالة وقالت:
2: أقيمت فعاليات تخريج طلبة الأندية الصيفية في مدرسة الجلم الأساسية المختلطة ومدرسة الحارث بن عمير الأساسية للبنين، وجاء حفل التخريج تتويجا للجهود المبذولة خلال فترة انعقاد الأندية الصيفية، والتي شكلت بيئة تربوية وتعليمية آمنة ومحفزة، وأسهمت في استثمار أوقات الطلبة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز قيم التعاون والانتماء والإبداع لديهم. كما تم تأكيد أهمية الأندية الصيفية في بناء شخصية الطلبة وصقل مواهبهم، وفي ختام الفعاليات تم تكريم الطلبة الخريجين والقائمين على الأندية وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بما حققه الطلبة من إنجازات ومهارات خلال فترة البرنامج.
1: تتواصل في مركز شباب وشابات صوف فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026. مدير مديرية شباب محافظة جرش الكبرى عبد الله المشاقبة تحدث لمندوبتنا مي العايد وقال:
3: هذا المعسكر تضمن الجانب نحكي الإطار النظري ثم الإطار العملي. في الإطار النظري معرفة الشباب في مجال الإسعاف والإنقاذ وتعزيز جاهزية الشباب للاستجابة للطوارئ وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، نحكي تأسيس وإدارة فرق تطوعية تسهم في دعم جهود إدارة الأزمات والكوارث وخدمة المجتمع. وطبعا هناك الجانب الثاني اللي شمل تطبيقات عملية لاستخدام طفايات الحريق، أدوات السلام العامة، خطط الإخلاء ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع.
1: انطلقت فعاليات مهرجان الصيف تلفريك عجلون 2026 والذي يستمر حتى 22 من آب، ويتضمن على مدار 10 أيام برنامجا متنوعا من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والعائلية. عن المهرجان تحدث رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني لمندوبتنا إيمان الهميسات وقال:
4: هذا المهرجان هدفه الأساسي تنشيط السياحة الداخلية وتنشيط الاقتصاد المحلي في محافظة عجلون. المهرجان طبعا هو مصمم لجميع الأعمار، وإن شاء الله بيناسب كل العائلات. فيه فعاليات فنية وثقافية وتراثية، وطبعا بتضمن مسرحيات الأطفال والدمى، وفي عنا حفلات فنية لعدة نجوم أردنيين، وفيه طبعا معرض الكتاب، وطبعا بازار للمنتجات المحلية تشارك فيه حوالي 90 أسرة من محافظة عجلون، كلها منتجات من المحافظة نفسها. وطبعا خصصنا يوم للأشخاص ذوي الإعاقة، وطبعا هذا حيكون مجاني لذوي الإعاقة ومرافقهم.
1: وإلى العقبة، حيث تتواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن للأسبوع الثامن. مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور تحدث لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
5: يهدف هذا المهرجان إلى نشر الفعل الثقافي في المحافظات وإتاحة الفرصة أمام العائلات للاستمتاع ببرامج فنية وترفيهية متنوعة، إلى جانب دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف من خلال البازارات المصاحبة، مما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية في محافظة العقبة. تتضمن فعاليات يوم غد عروض للأطفال، عرض ماشا والدب، ثم عروض موسيقية متنوعة على الدي جي، وفقرة مواهب من بلدي والفرق الفلكلورية، توجد هناك فرقة نسيم البحر للفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات بحفل غنائي للفنان الأردني لؤي الجواسمي.
1: تواصل بلدية المفرق الكبرى بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في المحافظة حملاتها التنظيمية والرقابية في الوسط التجاري، والتي أسفرت عن تحرير مخالفات شملت الرخص والغذاء

0: وغيرها من المخالفات. عن ذلك تحدث رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى دكتور محمد خلف الفايز لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
1: البلدية الآن تقوم بهذه الحملات بالتشاركية مع عطوفة المحافظ من خلال مساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة، ومن خلال البلدية قسم الصحة والبيئة لتنظيم الأسواق. والحملات هذه تقام يوميا على الفترة الصباحية والمسائية، الغاية منها تنظيم السوق، الغاية منها فتح الشوارع أمام الناس وانسيابية السير، بالإضافة إلى فتح الأرصفة للمواطنين. الحملات هذا الأسبوع الثاني مبلشين فيها. من خلال هذه الحملات، حملات مباشرة على المحلات بالنسبة للتراخيص، بالنسبة للغذاء والصحة. أيضا عدد المخالفات تقدر بخلال الفترة السابقة اللي هي الأسبوعين تقدر بحدود 120 مخالفة الفترة هاي.
0: افتتح مدير زراعة محافظة الكرك المهندس مامون العضايلة الدورة التدريبية المتخصصة في تقدير أعمار أشجار الزيتون المعمرة. عن الدورة تحدث العضايلة وقال:
2: استمرارا لنهج رفع كفاءة المهندسين الزراعيين في مديريات زراعة محافظة الكرك والألوية التابعة لها، عقدت مديرية زراعة المحافظة دورة تدريبية بعنوان تقدير أعمار أشجار الزيتون المعمرة. نعلم جميعا أن هذه الأشجار المعمرة متواجدة في المناطق المروية من محافظة الكرك وبشكل متناثر، وعليه تم عقد دورة تدريبية للمهندسين الزراعيين في مديريات زراعة محافظة الكرك والطفيلة والشوبك لما لهذه الأشجار من قيمة اقتصادية وقيمة معنوية وزراعية وأيضا قيمة أثرية سياحية كبيرة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم غد، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة، وحرا في مناطق البادية، وحرا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. القبول الموحد تحدث بيانات موقعها الإلكتروني استعدادا لبدء عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات والكليات. بمشاركة 70 شركة صناعية انطلاق فعاليات معرض الصناعات الأردنية. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن الشراع، عبد اللطيف الزايدة، وذاكر حجات، من التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: لتكون صقرا هاشميا من صقور الوطن، اجعل السماء ميدانك، والتحق بسلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل يدافع عن سماء الوطن وأمنه. كن في سماء الوطن عينا لا تنام ودرعا لا يهاب. انضم الآن إلى فرسان سلاح الجو الملكي، المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية اعتباراً من عام 2026 وفق نظام الحقول الدراسية المسار الأكاديمي. تعتمد الحقول التالية للقبول: الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل الأعمال، حقل دمج الصحي والعلوم والتكنولوجيا، حقل دمج اللغات والعلوم الاجتماعية والأعمال، حقل دمج الهندسي والعلوم والتكنولوجيا. يشترط حصول المتقدم على معدل عام لا يقل عن 70% و70% في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي السنة الأولى من الثانوية العامة، أو في مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة. المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في السنوات السابقة يعتمد الفرع العلمي والفرع الأدبي للقبول، وبمعدل عام لا يقل عن 70% و70% باللغة الإنجليزية. بعد إكمال الدراسة والممتدة من 32 شهراً إلى 36 شهراً، يتخرج التلميذ من كلية الملك الحسين الجوية برتبة ملازم ثاني، يحمل درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية: علوم الطيران، علوم المراقبة والملاحة الجوية، تشغيل الطائرات المسيرة، علم السلامة الجوية، إدارة الطيران. يفتح سلاح الجو الملكي أبوابه لانضمام نخبة من أبناء الوطن كتلاميذ مرشحي طيران، شريطة استيفاء متطلبات وشروط القبول المعتمدة، والتي يمكن مراجعتها على الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب

0: حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته. كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات. مبدع متميز مغاير للتقاليد وللعادات الثقافية والفنية، قافز على حدود الزمان والمكان، يمتح من لون التربة ومن وهج المكان ومن الأصوات الفطرية. لوحته وحرفه وحضوره الثقافي المتميز استطاع عبر سنوات طويلة أن يصنع حالة متميزة في المشهد الثقافي الأردني والعربي. له نكهة خاصة في اللون، وله حرارة خاصة في الحرف، وله وجوده المتميز على صعيد النقد الفني والثقافي، وهو فاعل في الساحة الثقافية بشكل واضح ومؤثر. الحديث يطول عن مبدع كبير بحجم الأستاذ محمد العامري، فهو فنان تشكيلي متميز وشاعر له حضور متميز أيضا في الساحة الشعرية، ومثقف من طراز خاص ومتعدد في الكتابة بين السرد والشعر والنقد وبين اللوحة والتصميم أيضا. سنتحدث عن هذه التجربة الغنية والمتميزة من خلال طبقات متعددة في الزمن وفي المكان وفي اللوحة وفي الكلمة. نرحب بالأستاذ محمد العامري المبدع المتميز، أهلا وسهلا بك في رواق الثقافة.
2: أهلا وسهلا بكم، وشكرا للإذاعة الأردنية، وشكرا أيضا للفكرة الرائعة التي تسمى رواق الثقافة، والرواق دائما ينتج الحميمية، كما لو أنك في بيتك ونحن في بيت الثقافة الآن،
1: وأنت في بيتك يا أستاذي العزيز. وأيضا نرحب بالكاتب والناقد والأكاديمي مخلد بركات، أيضا للإضاءة على تجربة الفنان والشاعر والمبدع محمد العامري. أهلا وسهلا.
3: شكرا فيه. شكرا أبو ورد، شكرا على هذه الاستضافة، وحقيقة يعني أثني على ما قاله يعني المبدع محمد. فعلا كلمة رواق مرتبطة بذاكرتنا وبالتراث، كنا يعني نقول رواق بيت الشعر، وفعلا هو يعني هناك دلالة على هاي الحميمية وعلى ارتباط الجذري بالمكان والارتباط أيضا بالطفولة. فهذا البرنامج أنا كنت أتابعه تلفزيونيا، وهو من البرامج المدهشة والرائعة والثقافية الحقيقية. شكرا لك أبو ورد.
1: أهلا فيك في النسخة الإذاعية من رواق الثقافة. حقيقة هذه الحلقة أنا أسميها أو أطلق عنوانا إنجاز لي أن تجربة محمد العامري بين النهر واللون والحرف، ولأن هذه التجربة الغنية لها ضفاف متعددة، وهذه الضفاف فيها من قساوة الكتار وضيق الزور وانسيابية وعنفوانية النهر، وفيها أصوات الحياة الفطرية التي تحف هذا النهر المقدس. هنا لون الطين مختلف وحرارته مختلفة. كيف كانت الخطوات الأولى لمحمد العامري الطفل؟ ربما كان يجس أديم هذا الغور حافيا، ليس بالضرورة أن يكون حافيا بالمعنى

0: الحرفي ولكن حافيا بمعنى الفطري باتجاه هذه الحياة؟ وكيف أسست هذه الحياة الأولى هذا الطفل الذي بدأ يتلمس القليعات هذه القرية التي تأتي ما بين النهر وبين الغور وبين سفح الجبل وتتكئ على زقلاب أيضا وهذا السد الذي له ما له؟ كيف يستحضر محمد العامري الطفولة الأولى المصاطب الأولى في هذه التجربة؟
1: جميل تعبير المصاطب الأولى. محمد العامري يعني كان محظوظا لأنه ولد في بيت متعلم، فأبي متعلم وجدي أيضا متعلم، وفتحت عيوني على مجموعة من الكتب المذهبة.
0: أنت يعني ابتداء أن جدك كان متعلم؟
1: نعم جدي يقرأ ويكتب ولديه مراسلات كثيرة مع شيوخ العشائر، وكان يكتب كالكتابة القديمة بدون تنقيط. نعم. بلا نقط.
0: نعم جميل.
1: فأنا كنت محظوظ حقيقة بهاي العائلة، لكنني استهوتني الكتب المذهبة، وكانت كتب في معظمها لها علاقة بالدين.
0: نعم.
1: لكنني وجدت في الطبيعة وفي شقاوة الطفولة الذات والمرآة التي تعبر عني، فكنت دائما أحب الجبال حقيقة، تحديدا الجبل الذي يوصلني إلى سد زقلاب، وهو أول سد في الأردن للعلم. وكنا نسبح هناك هروبا من صهد الشمس الحارق.
0: نعم.
1: وكان ذلك مسموحا لنا فقط في العطلة الصيفية من المدارس بين قوسين، يسموها الفوداس. كنت دائما معجب أيضا بأنواع الطيور وأنواع الحيوانات والبرية تحديدا.
0: نعم.
1: الثعالب والنيس وكل هاي المخيلة كانت تستهويني جدا. وكان للشلال أيضا مساحة من دفتر الذات، فكان الشلال بالنسبة لي عبارة عن رغوة بيضاء تعبر عن حليب الماء، كما لو أنها حليب للماء. وكان يهدر كموسيقى متتالية، إيقاع متتالي، لأن الماء كان يركب ويمشي على درج الشلال.
0: هل هذا له علاقة بإيقاع الشعر في بداياتك؟
1: كل شعري، كل ما أكتب إلى الآن، يعني كل ما أكتب حقيقة من سرد أو شعر، هو ينتمي إلى المكان. وهي المكان هو أو أسميها أنا مسارات الطفولة والقرية والسرد الذي كنت أسمعه في مضاف جدي، وما كنت أقرأه وما كنت أشاهده، كل ذلك شكل لدي مؤونة مهمة إلى الآن لم تنضب بعد. فكنا يعني مثلا كان في حالة مهمة جدا، أنظر إلى جدتي وهي تحضر الجرار للماء، فكانت طقس غريب، يعني كانت تفرك الجرة من الداخل بالنعناع البري الآتي من النبع، نبع القليعات، وبعد ذلك تضع شاشة بيضاء على فم الجرة لكي تصفي الماء من بقايا بقايا الرمال، كما أنا لو أنها تفلتر هاي، يعني هي مسألة فطرية. وكان في دائما في قماشة خشن خيش لحفظ هاي الجرة، يعني هي محاولة بدائية لصنع ثلاجة طبيعية،
0: محاربة قسوة الشمس والحر
1: بالضبط، فهي محاولة لصناعة ماء بارد للأطفال وكذا. هم لأن تعودنا حقيقة، ويعني أذكر أنا كنت أكره مثلا العطلة الصيفية كثيرا، لأن كنا يعني كان أبي يعاملنا كرجال.
0: نعم.
1: فكنا من الفجر نذهب لحش الملوخية
0: أيدي عاملة.
1: نعم. فكان يعني هو جزء من القسوة الجميلة بسميها، اللي صنعت مني شخص عنيد وكدود حتى في الكتابة وفي القراءة. حقيقة يعني أنا من هون بدعو يعني خاصة السيراوية السردية الأردنية مهمة جدا. وفي كل الجغرافيا الأردنية هناك يعني سحر أو واقعية سحرية من خلال أما الحكايات المتخيلة أو الحكايات التي حدثت بالسابق أو حكاية الجدات أو التقاليد أو بعض الأحداث التي تبدو بسيطة لكنها عظيمة. يعني ما مثلا ما يفيض من النار هي رائحة القهوة، ورائحة القهوة لها ذاكرة، كذلك الرائحة بعتبرها لها جسد وذاكرة. وهذه المحماسة مثلا طريقة تقليب هذا شو يسموه البرزنتيشن يعني بروسس كامل الحطب كلها مبنية على الروائح وعلى الدخان، وكل هاي مخيلة شكلت إلي بالألوان وبالكتابة وإيقاع المهباج.
0: إذن هي بيئة خصبة ومليئة بالمفردات اللي ممكن أنت تستقي منها. طب أنا سنعود إلى هذه المرحلة بتفصيل أيضا، لكن سأذهب للأستاذ مخلد بكونه الدكتور مخلد متابع لتجربة محمد العامري سواء على صعيد الفن التشكيلي أو على صعيد الكتابة السردية والشعر. كيف ترى محمد العامري الطفل في نصه وفي لوحته قبل أن نذهب إلى المراحل الأخرى؟ كيف تلتقط هذا الطفل في هذه
2: يعني أولا يعني محمد العامري حقيقة يعني من المبدعين الأصيلين في المشهد الثقافي الأردني، وصاحب يعني تجربة متعددة ومتنوعة سواء كان في استخدامه للفرشاة في اللون سواء في الشعر في السرد وحتى في كتابة النوفيلا والرواية. يعني محمد متعدد المواهب متعدد الشرفات والنوافذ المطلة على كل شيء. محمد العامري نلتمس طفولته في أغلب ما يكتب. في لوحته نجد محمد العامر البعيد الطفل هناك في القريعات في الشيخ حسين. أيضا لو ندرس بعض نماذج السردية عند محمد مثلا روايته الجميلة النوفيلا شجرة الليف، سوف نجد أيضا محمد يعني يلعب في الطين، محمد وهو يراقب كومة من السمك الفضي على حافة النهر المقدس. أيضا نجد محمد في أغلب القصائد أيضا هو يرتد إلى الماضي في نستولوجيا جميلة ودافئة، مثل ما الآن هو يتكلم. لاحظ أن محمد كيف يخصب النص بالاستعادة المكان الحميمي كما قال عنه باشلار تربي جماليات المكان. دائما أبدا المبدع شئنا أم أبينا في نصه السردي في نصه الشعري دائما هو يستعيد الطفل البعيد، يستعيد المكان الحميمي البعيد لأنه لا ينفصل عنه. المبدع لا ينفصل أبدا عن هذه الجغرافيا الطفولية التي كونت يعني كونت إبداعه والنص الإبداعي. وأنا دائما أقول يعني وهل الإنسان إلا ماضيه؟ يعني نحن دائما وأبدا نعيش في الماضي ونستقي من الماضي يعني ما يقي من شرور الحياة. ومحمد أنا دائما أقول محمد يركب أرجوحة يبدو أنها رجوحة الطفولة التي كانت معلقة في ربما شجرة برتقال أو في شجرة جوز ضخمة أمام البيت العتيق البيت الحجري. هذه الأرجوحة محمد يؤرجح بها إلى البعيد إلى الماضي ويلتقط المشمومات ويلتقط يلتقط رجليه الحافيتين بجانب على حافة النهر أو خلينا نقول في القرية في القليعات، وأيضا يؤرجح بها إلى المستقبل. مثلا في تجربته الفنية في اللوحة مثلا بعد 2002 تطورت هذه التجربة نحو التجريد، فلذلك هو دائم هذه الحركة العودة إلى الماضي ثم الذهاب إلى المستقبل عودة. هذه المراوحة يعني بالكاد نلتقطها عنده لأنه هو دائم العودة ودائم الذهاب إلى
0: يعني من كلامك دكتور مخلد أن محمد العامري مهما تعمق في الزمن يبقى يمتح من منطقة الطفولة. وهو كأنه أيضا في ذاته حافظ على هذه المنطقة وكان معنيا بأن لا تذوب وأن لا تذهب مع الأيام.
2: طبعا يعني محمد باختصار هو واحد من أحفاد الشمس.
0: نعم.
2: من الـ الـ الـ الناس اللي عاشوا يعني ضنك العيش في الغور، حرارة شديدة، والغور فرن كوني.
0: نعم.
2: يعني خاصة في الصيف. فمن ضمن يعني ضمن هذه البيئة هو محمد كأنما كان يراقب الصاج، الجدات اللي كانوا يخبزن على الصاج، كأنما حفر أول نص له بإصبعه على الصاج المشتعل. هكذا أنا أقرأ محمد يعني في أغلب نصوصه. محمد يعني متقاطع مع المكان، متقاطع مع الناس الطيبين، مع الناس، مع الفقراء، مع الحالة، كل الحالة الوجدانية. فهذه كلها فعلا هي أثثت نصه الشعري وأثثت لوحته بالعديد من الفسيفساء الرائعة والجميلة حقيقة.
0: جميل. يعني أستاذ محمد إذن هو وهج الغور وسلطة الشمس الطاغية وقدسية النهر، وهذا الغنى البصري والحسي الموجود في هذا الشريط الممتد بين الجبال والجبال، الغور والكتار والنهر. الآن هذه المدونة المتفاعلة كيف دفعت محمد العامري ليتلمس أول محطات الموهبة؟ أنه كيف استشعرت في عمر مبكرة نسبيا أنك في داخلك ذات مبدعة، سواء باتجاه اللوحة أو الكلمة، وأيهما أسبق؟
1: يعني كان مثلا جو العائلة وتحديدا أبي كان يركز على التعليم.
0: نعم.
1: فكفعل مقدس.
0: نعم.
1: يعني ولا يجوز تجاوز الواجب المدرسي والإبداع داخل الواجب المدرسي،
0: الانضباط المدرسي،
1: الانضباط. نعم. وهذا صنع منا حقيقة قراء. يعني هذا أهم شيء بالنسبة لي. يعني كنا نقرأ ومبكرا، لكن الصورة الأولى اللي أذكرها تماما أنه كنت أنا مزعج جدا في الرسم على الجدران، جدران البيت، وكان كنت دائما يعني أواجه النهر من أبي، يعني ينهرني من بعدم يعني وسخت البيت. وآخر شيء عندما مات جدي كان لدينا يعني شبه اسطبل للحصان.
0: نعم.
1: وبيع الحصان وقال لي نظفه، وقال لي هذا المرسم تبعك. فكان أول مرسم في الأغوار الشمالية، وكتبت عليه بخط رديء على الباب المرسم. وكان هذا الباب،
0: وهذا ترف في تلك المرحلة،
1: ترف كبير وحلم غريب فتح أمامي بوابة أنه كيف محمد في هاي القرية قليعات، وأنه عنده مرسم مكتوب عليه المرسم، حلم غريب. ومن ثم انتقلت هاي الظاهرة إلى المدرسة، فالتقطها الأستاذ الفن والأساتذة الآخرين أيضا، فكانوا يخرجوني من الحصة الرياضيات حتى أروح على غرفة المعلمين وأرسم الوسائل التعليمية للطلاب.
0: نعم.
1: فصرت كأني رسام المدرسة.
0: نعم.
1: وبدت القضية تتصاعد كثيرا، وحقيقة اللي يعني يثيرك بالأمر، أنا كنت مثلا معجب جدا بالسماء. وارتبطت عندي السماء بأنها فيها وحوش، خاصة السماء الخريفية.
0: نعم.
1: فيها وحوش وفيها مقاتلين وفيها خيل
0: من أشكال السحب،
1: من أشكال السحب. نعم.
0: نعم.
1: وخاصة عندما يكون في الخريف وتكون الشمس باتجاه المغيب، تبدأ الألوان البرتقالية والبنفسجية والجري الرمادي والمختلط
2: قراءة الرسام،
1: سديم الـ الـ الـ الـ الأزرق المختلط،
0: اللون الرمادي،
1: أو كل المجموعة اللونية أراها أمامي وأنا لا أفهم يعني شو هذا. يعني
0: كنت هذا التشكيل البصري،
1: كنت أطلع على الأشكال وتبهرني الألوان.
0: نعم.
1: وهاي باعتقادي هي شكلت عندي ذاكرة بصرية، وما زلت أحتفظ بهاي الأعمال اللي اشتغلتها البدايات. وكانت أعمال تنتمي إلى السوريالية، لأني كنت معجب جدا بسيرفادول دالي. يبدو أني أحببت دالي لكونه يتكي على الأحلام. في رسوماته. صحيح. فكان صحيح. يعني صحيح. التقى الحلمان بيني وبين دالي وبين الزمان والزمكان. يعني في بعد رابع آخر في فيما المنظور الذي تراه هو منظور واضح

0: ينتمي إلى البعد أما العمودي أو الهورزنتال. في البعد الرابع اللي هو الزمن الذي يقذفك في لحظة في المخيلة لكي ترحل مع هذه الغيمات ومع هذه الأشكال مع الدراما السماوية. الدراما السماوية
1: البصرية
0: البصرية نعم هي عمليا أنت تقف على الأرض، لكن في البعد الرابع أنت لست على الأرض، أنت في تلك الأحداث السماوية اللي أمامك، وتشكل لغة وكتابة، تؤلف كما لو أن السماء هو الدفتر الذي يحيلك إلى الكتابة.
2: كأن السماء الخريفية
0: نعم.
2: كانت أحد أعمدة بناء المخيلة
0: طبعاً
2: لدى محمد العامري، والمخيلة اللونية
0: نعم.
2: وهو بعكس ما يعتقد الناس، الخريف من أغنى الفصول في الألوان وبالألوان الغريبة وغير المتاحة، وهو يناظر الربيع بذلك.
0: صحيح
2: الربيع
0: صحيح
2: له ألوانه، احنا نعرف انه الأزهار الأحمر والأصفر والأبيض، لكن الخريف نكهته اللونية مغايرة ومختلفة وملهمة. ومن هنا انا انتقل للدكتور مخلد، ان لوحة محمد العامري دائما النهر
1: صحيح
2: واللون الأزرق صاحب حضور مركزي في اللوحة،
1: صحيح
2: حتى لو كان ليس حضورا طاغيا كمساحة، ولكن صحيح حضور مركزي بصري في اللوحة. هل باعتقادك إذا قرأنا لوحة محمد العامري على مدى مراحلها المختلفة، لماذا اللون الأزرق وثيمة النهر بارزة بهذا الوضوح؟
1: نعم نعم. شوف محمد، أنا يعني من اطلاعي على تجربته واطلاعي على مجموعة من الدراسات النقدية حول تجربته، محمد يعني بدأ بالواقعية، وهناك من يسميها التعبيرية الرمزية، لكن بعد 2002 محمد حقيقة تجربته تبلورت بنحو التجريدية. لكن ما يميز تجربة محمد أنها ليست تجريدية ناشفة، يعني التجريدية عندما أنت تتوغل داخل اللوحة محمد العامري تجد هذه الكتل اللونية تخبئ أشياء عديدة في العميق منها، ومنها كما قلت يعني النهر، وحتى تضاريس الغور موجودة في داخل اللوحة. محمد بروز النهر عنده أولا لأنه طفولته قضاها عند النهر، يعني احنا قلنا قبل قليل انه محمد يعني هو طفل النهر،
2: هو ابن النهر،
1: هو ابن النهر، هو طفل النهر، يعني هو كانها طفوله القلقامش في الانهار العظمى في بلاد الرافدين. فمحمد كانما هو كان ينظر بعيني قلقامش، بحثا عن الخلود، بحثا عن نبته الخلود، بحثا عن الحريه، بحثا عن طقوس الوجود، طقوس الحياه. فمن هنا لانه كان قريبا وجدانيا من النهر وطفولته بجنب النهر. قبل قليل محمد بجوز حكى لنا عن لوحات بصرية لها علاقة بالخريف. فمحمد هو دائم التوتر، دائم القلق، دائم التبتيش، دائم البحث. وحتى هاي الأسئلة اللي احنا نجدها في معظم لوحاته مليئة بالأسئلة، ترى لوحات محمد مليئة بالأسئلة، ويبدو انه هاي الأسئلة وهذا يعني هذه الموقف من الحياة هو استمده، يبدو انه تبحر في اللون الأزرق. يعني عندما كان محمد يجلس جانب النهر لم يكن كطفل عادي،
2: بين النهر والسماء،
1: بين النهر والسماء
2: الأزرقين يعني.
1: وخاصة انه بالضبط، وخاصة انه يعني محمد عندما كان يتبصر على مدرسة الألمانية الجشتالتية، حينما يتبصر المكان وخاصة النهر، او يتبصر السماء وخاصة في الخريف كما قال قبل قليل، هو يتبصر بعين الواعي، بعين اليقظ، بعين المفتش، بعين الحالم. ولذلك وحتى محمد تركيبته صوفية.
2: نعم.
1: يعني محمد أنت تحتار في محمد في جغرافية تحتار في محمد العامري يعني. وأنت محمد هو رفيق طبعا، وأنا يعني باستمرار أن نلتقي احنا وياه في الويب، جبل الويب، دفتر رابط الكتاب، في قاع العمان نلتقي دائما. فمحمد تحتار فيه، تجده أحيانا يعني هذا الصوفي الحالم، تجده هذا العرفاني، وحتى هو في لوحاته أغلبها فيها حالة عرفانية. يعني كأنما الفن هو عنده حالة عرفانية يختار دائما الوسيط منها، هذا يعني بحدس أو بكلام العديد من النقاد. أحيانا تجد محمد شخص وجودي دائم التبكير، كأنه سقراطي يعني، دائم التبكير كأنه سارتري،
2: مشغول بالأسئلة الكونية،
1: مشغول بالأسئلة الكبرى، مشغول بالوجدانية. أحيانا تجد محمد خيامي، يعني أقرب لمدرسة الخيامية، لمدرسة. فهذا هو محمد. إذن هو يعني

0: اللون الأزرق والعشق النهر وكذا هو من الطفولة. ومحمد تشعر أحيانا وهو يتأمل تشعر بصخب شلالات، صخب الماء، صخب الشلال، تشعر دائما ب رغم انه نهر
1: الاردن ضجيج داخلي،
0: ضجيج الداخل، رغم انه نهر الاردن ينساب رويدا رويدا يعني ماجد صوت، بس هو حتى هذا الايقاع موجود داخل قصائد محمد. جميل. ايقاع النهر البطيء.
1: جميل جدا. يعني هذا الكلام يقودني الى سؤال، ان تحولات النهر والغور او الاغوار اجمالا نعرف انها مرت بتحولات كبيره جدا، وتعرف انه كان في فترة في أحداث عسكرية، في كان في فترة في قصف شبه يومي. كيف عايش محمد العامري تلك المرحلة وأنت على يعني خط النار؟
2: يعني أريد أن أشكر الله بأن لدينا نهر.
1: نعم.
2: اسمه نهر الأردن، وأنا أتكلم عنه يعني.
1: نعم.
2: أخذتني العاطفة كثيرا. النهر الأردن كريم. نهر كريم. يعني أتذكر مشهد صعب في عز الشتاء بشهر واحد، عندما يكون المطر،
1: تذكر السنة؟
2: المطر غزير كل سنة.
1: كل سنة.
2: وفي هو في طقس لازم يعرفه الأردنيين، يعرفه الناس، لأنه معظمهم لا يعرفوه إلا أهل الغور يعرفوه. كل سنة أهل الغور ينتظروا فيضان النهر.
1: نعم.
2: إلى الضفة الشرقية. وأنا كتبت عنه في شجرة
0: طقوس الفراعنة القدامى.
2: وكتبت عنه بشجرة الليف. وكنت أذهب أنا وأبي مع شوال وعصا. لا أعلم لماذا، بعدين عرفت عن القصة. ويقفوا على الكتائر. يكون النهر غطى أشجار الحمضيات ولم يظهر من يعني الشجرة سوى متر أو متر وعشرين سنتي. يعني بقوة النهر فيضان الجهة، لأن الجهة الشرقية أهبط بكثير من الجهة الغربية.
1: مزبوط. صحيح.
2: وينتظرون بفارغ الصدر انحسار الماء. عندما ينحسر الماء هنا الفعل الكوني لا يمكن يحدث في أي جغرافيا.
0: يا سلام.
2: تجد فضة تقفز من بين الأعشاب.
0: يا سلام. سمك،
2: الأسماك،
0: سمك الصغير،
1: سمك النهري،
0: سمك النهري.
2: اللي هو سمك تلابي. نعم. اسمه اللي هو السمك اللي أكل منه المسيح.
1: نعم.
2: العلم. فالأسماك تعلق في العشب وما زالت حية. فهاي الفضة تتقافز على المساحة الخضراء.
0: يا سلام.
2: وهي يعني كما لو أن الأرض تنبت أسماكا. ونذهب لحصاد هذا السمك. فالقرية في، فسألت أبوي يعني لماذا هذا العصا، فقال في نوع بلبوط له شوارب طبعا قوي جدا ويستطيع أن يعيش يستطيع أن يعيش يومين متتاليين بلا ماء. فهو شكله غريب ووحشي، فكان إذا بتمسك يقفز، فكان يضربوه بالعصا حتى
0: يعود إلى رشده.
2: هذا كرم النهر ينعكس على أهل الغور.
0: صحيح.
2: فالقرية ظلها أكثر من أسبوع رائحة سمك.
1: نعم.
2: لأنه يعني
1: من كما عطايا النهر،
2: كما لو أنه أطعمهم من جوع.
1: نعم.
2: وآمنهم من خوف.
1: جميل. على شح مائه.
2: طبعا لا، بالعكس كان النهر كان نهر جارف.
1: نعم.
2: لكنه تضاءل فيما بعد.
1: نعم.
2: وأذكر أيضا يعني الهجيج، بديش أحكي عنه كنت، لكني أكتب هذا كتاب سردي عن الهجيج.
1: نعم.
2: بعد معركة الكرامة كان الكيان الصهيوني يتعدى على أهل الغور بالطائرات، واضطر
1: كان القصف شبه يومي.
2: شبه يومي. كنا عندما نتعرض للقصف نذهب إلى الجبال والمغائر.
1: نعم.
2: وأذكر كثيرا أن بتنا في مغارة، وكان السرير أو الفرش أو اللي نام عليها أبي يعني كان يقصف الفيجن ويحطه، حتى لنا أطفال إحنا، يحطه كفراش.
1: اللي هو يعني نوع من أنواع العشب،
2: نوع من أنواع العشب
1: أو الشجر،
2: أو عشب عطرية يستعملوها أهل البادية أيضا وأهل الغور في تطيب اللبن.
1: نعم.
2: حتى يتغلبوا على بعض الروائح اللبن فيضعوا معه الفيجن. ويستخدم أيضا كمادة مشتعلة للسحر.
1: أيوة.
2: الفيجن
1: في الذاكرة الشعبية.
2: بالذاكرة الشعبية.
1: نعم.
2: فكل هذا المكون أنا يعني النهر سبحت فيه أو تعمدت به آلاف المرات.
1: نعم.
2: وأعرفه جيدا وأعرف المخاضات وأعرف الطرفاء التي تنام على كتفيه وأعرف الدفلة وأعرف البط الأسود الذي يتحول إلى كريات من الريش على الأشجار العارية.

0: دورا على الغور نصف محصور. يعني موجه هذا الكلام إلى الارتداد، دعوة الارتداد إلى المكان الأردني كصورة من صور الحكاية الأردنية. ففي كل بقعة مثلا الأستاذ مخلد هو عشاب، عشاب وما يجاور العشب من حيوانات سحليات أو
1: زواحف طيور،
0: زواحف طيور هي مؤونته أيضا للكتابة.
1: صحيح.
0: فقرأت أنا مجموعة الحرثون وقرأت خشم العقاب، وكلياتنا على فكرة من بيئة واحدة، لكنها هي هو قميص، قميص للحكاية بألوان عديدة، ولكنه بالتالي قميص للسردية الأردنية ونرتدي دائما، لكن يجب علينا أن نعود إليه لأنه الأكثر صدقية.
1: صحيح.
0: من التجريد. وما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة هي فراغ، ما ترك العالم للعالم لكي تعبث به، لكن الحداثة الحقيقية أن تكون أنت كما قال الشاعر سنغور، كن أنت سيعتادونك.
2: صحيح.
1: جميل.
2: يعني من وحي هذا الكلام دكتور مخلد، محمد العامري بدأ رساما فنانا تشكيليا وبالمدرسة، وكان يرسم الوسائل التعليمية، وقد منحه والده غرفة الاسطبل لتكون المرسم الأول، يعني كان اعتراف مبكر بهذه الموهبة في بيئة قروية، وهذا يعني سابقة، لكن هو ذكر أنه والده كان متعلما وبالتالي هذا أيضا ساعد في هذا. لكن هل هذه التفاصيل الذي تحدث بها محمد العامري، وهي تفاصيل متشعبة وكثيرة، لم تستطع اللوحة استيعابها فذهب باتجاه الشعر والسرد ليكتمل هذا الدفتر الكبير؟ كيف ترى ذلك؟
1: يعني محمد يعني ممكن هاي الجاحظية أو الشمولية في الإبداع عنده الأدب والآخره ربما تكون يعني فطرية بالأساس، يعني هي مكون فطري وراثي، لأنه محمد أنا بعرف أنه تقريبا العائلة كل يعني اخوته يعني مبدعين، ومبدعين يعني في حقول متعدده، ومبدعين لهم بصمه حقيقه. صحيح. يعني مش يعني مثلا الدكتور عمر العامري يعني ناقد وشاعر رائع وجميل، الدكتور جهاد العامري عميد كليه الفنون ايضا هو مسرحي وكاتب وشاعر، وطبعا لا ما ننسى علي العامري، يعني نوجه له التحيه في دوله الامارات العربيه المتحده، اعلامي وصحفي وايضا شاعر، يعني شاعر يعني امتد به المدى بعيدا. محمد العامري يعني هذا بجوز سيكولوجيا بجوز هذا هو الجانب الأول، يعني هذا الجانب الفطري والجانب الوراثي في العائلة. وأيضا محمد كما قلت سابقا، محمد لأنه كان يعني له عين ثالثة وله عين الطائر، كان ينظر للأشياء دائما، وعلى فكرة محمد دائما هو يكرر يعني هذا المصطلح عين الطائر، وله أيضا كتاب
0: يعني التحديق بالأشياء،
1: التحديق بالأشياء. نعم، يعني محمد مثلما كتب التحديق في الأشياء هو يحدق في الأشياء من طفولته، وهذا التحديق في الأشياء والتأمل في الأشياء والاستبصار عزز أو شعب إذا جاز التعبير، شعب هذه الموهبة، شعبها بصريا نحو اللوحة، شعبها نحو الفرشاة، نحو النحت، وأيضا شعبها نحو الشعر. محمد العامري يعني حقيقة شاعر ذو بصمة خاصة وله مدرسة خاصة. أنا يعني أنا الآن يعني لو أجد أي نص قصيدة شعرية أجدها مثلا في مكان ما وأقرأها أعرف أن هذه لمحمد العامري. يعني مدرسته الشعرية بارزة، موهبته الشعرية موهبة خاصة، هذه الموهبة المطعمة كيف نقول المحار، الأشياء المطعمة المحار،
2: فيها تصوير يشبه اللوحة
1: بالضبط. محمد في لوحته يستخدم في لوحته نجد نسمع الإيقاع الشعري داخل اللوحة، يعني عندما ننظر اللوحة نسمع الإيقاع الشعري، عندما نقرأ الشعر نجد
2: نرى اللوحة.
1: نعم، هذه التبادلية العميقة والجميلة والفطرية. محمد أصدر العديد من الدواوين الشعرية حقيقة، مثل معراج القلق وخسرات الكائن ومنحات العطر، وشوف مبحات العطر لاحظ هون هاي الميزة محمد، يعني هذه الانزياحية الأسلوبية غير المجانية، انزياحية أسلوبية مدروسة ونابعة من الرعوية والفطرية. نحن يعني وأيضا قلت سابقا محمد دائما يثير فينا السؤال لأنه مليء بالأسئلة، يعني هو جواني جرته الداخلية.

0: مليئة بالأسئلة. أنا أستخدم ولا كلمة جرة لأنه يعني تماشيا مع هذا التراث وتماشيا مع الحكاية
1: جرة الماء
0: مع جرة الماء وتحاكي تماشيا مع سيرة محمد يعني يعني محمد سيرة المشاء سيرة الماء سيرة الغرغرات. أنا محمد دائما كأنما أسمع غرغرات في قصائده الشعرية. مثلا محاة العطر هذا العنوان يثير فينا السؤال, هل العطر محاة؟ طب هل العطر يمحى؟
1: طب قبل أن يمحى هل العطر يكتب؟
0: طب هل العطر يكتب؟ يعني وكيف يمحى كيف يمحى العطر؟ يعني كل هذه الأسئلة يعني كل هذه الأسئلة تميز محمد. يعني عندما يثير السؤال لدى المتلقي لا يعطينا نصا جامدا ولا يعطينا نصا يعني خاليا من الشعرية. محمد حتى في عناوينه دائما هو ينتقي عناوينه يعني بحرفية عالية, وعناوينه فيها يعني فيها لغة سيميائية وإشارية عالية جدا جدا, وأغلب عناوينه حتى هي تحيلنا بطريقة أو بأخرى الى القليعات الى الغور.
2: زي ديوان عليه العشب
0: كنت احكي عنه شويه. يعني محمد حتى عندما نجد مثلا المفردات العاديه الكرسي السرير مثلا النهر السرج, هاي الاشياء دلاليا نجدها مثلا بالواقع لها دلاله معينه. محمد يعمل ترحيل للدلاله, يرحل من حقل دلالي الى حقل دلالي جديد, فتاخذ المفرده معنى اخر محلق ومدهش يختلف عن الدلاله الاصليه.
1: صحيح تمام. نعم. يعني جميل جدا. يعني استاذ محمد, يعني بدات كرسام وفنان تشكيلي وبدات بصمتك تظهر في عمر مبكر, متى اكتشفت الشاعر في محمد العامري؟ متى بدأت الكلمة تفرض وجودها بجانب الفرشة؟
2: يعني الغريب أني كنت في البدايات يعني عندما أرسم سكتش أو ما يسمى الرسم الكروكي وأنا حتى صغير, يعني كنت أكتب بجنب الشكل المرسوم. وبعدين بس كبرت وجدت انه في له, يبدو اني انا تاثرت ببعض الكتب اللي لها علاقه بالمخطوطات العربيه, اللي كان الحاكم عندما يبعث رساله يرسمه كان يرسمه الذي يحمل الرساله يسلمها للحاكم ويكتب تحت الحاكم يستلم الرسالة. يعني كان في مجاورة ما بين النص البصري والنص أنا أسميه المبصور والمكتوب. كان في مجاورة وبالمراحل الأولى بدأت أحفر اللوحة حفرا ليس رسما. يعني كنت أضع طبقات من الألوان الشمعية طبعا متاحة, ودائما اللون الأول مضيء والألوان الأخرى معتمة, حتى بس أكشط هذه الألوان يكون في خطوط وإضاءات أخرى, وكان في حروفية طبعا في أشكال يعني
1: حروفيات
2: في يعني شكل إنساني وفي جانبه حروفية كأنه رسم يعني مرشوم, وأقرب إلى النحت كان الرسم يعني أقرب إلى التشخيص النحتي. فيما بعد يعني ذهبت إلى اختزال كل تلك العوالم بالفعل التجريدي الموسخ يسموه, يعني هو بناء رياضي موسيقي مدروس تماما, وعملت شيء أعتقد أنه جديد, أعتقد من باب الاعتقاد أنني قلبت السماء, جعلت السماء الخفة من الأسفل والثقل من الأعلى. وأذكر أنه قبل سنوات عديدة شاركت في متحف تونس, يعني وضعوا لي عمل ودعوني اللقاء المتوسطي الفرنسي, وكانت موجودة إحدى النساء الكبيرات جدا بالعمر, فقلت لهم من هذه؟ قالوا بوران أحد صديقات بيكاسو. فرأت عملي فقالت, سألت عن مين اللي عمل هذا التكوين اللي يعني اللي صحيح, بس أنه كيف عمل ثقل
1: مقلوب يعني
2: مقلوب وفي ميزان. فتعرفت علي, وأنا طبعا لا أعرف الفرنسية لكني استعنت بصديق يترجم لي, حكيت كلام كبير جدا وهذا أسعدني جدا, وما زلت أقلب السماء إلى الأسفل.
1: طب هل هذا أستاذ محمد له تأثير برؤية السماء بانعكاسها بالنهر؟
2: 100% يعني أنت بالضبط أنت حكيت إشي شيء دقيق جدا. يعني أنا مثلا الشيء اللي انتقلت عنده يعني النهر كان كنت أحدق بالنهر أشوف كل إشي أشوف السماء أشوف
1: السماء. نعم.
2: وأكثر أخطر إشي كان
0: فكرة المرايا.
2: بالضبط.
0: المرايا
2: يعني طلع النهر فيه خطوط مكتوبة من الأشجار يعني عروق الشجر كأنها خطوط ظلال أو فيء يعني الكتابة بالفيء مش عارف على سطح على بطن النهر. وفي حركة بينية يعني كأنها موسيقى ناعمة من خلال حركة البط تتحرك موجات هشة تحرك رجرجة النهر. ويعني والقصب القصب اللي هو القصيبة أنا أسميه اللي هو مجموعة من حزم النايات اللي تنام بجانب إيقاع النهر. وأعتقد هاي يعني ليست مسألة شعرية ومخيلة. والله العظيم أن القصب عندما يشرب ماء النهر أنه يخزن الموسيقى ويخزن الصفير الرياح وصفير العصافير لتنتقل إلى فم الإنسان ويقولها للعالم. فلذلك أكثر ونيس للرعيان
1: الموسيقى الفطري
2: لأنه الراعي دائما يذهب إلى البراري.
0: صحيح.
2: كما لو أنه يحمل النهر في الناي.
0: صحيح صحيح.
2: يحمل نعومة الماء في الناي حتى يرمم.
1: جميل.
2: هذا التعب مع الأغنام.
1: وهذا ذهب باللقاء إلى القصيدة. هذا
2: صحيح صحيح. طبعا
1: ارتحل إلى القصيدة.
0: صحيح. واسمح لي أضيف شغلة أبو أستاذ هزاع. يعني دائما وأبدا الينابيع البعيدة الينابيع التي وصل إليها الرعيان والتي لم يصل إليها الرعيان في كهوف الجبال وفي آخر المحاضرات دائما من طقسية النبأ أنه يجمع الرعيان أو الرعاة للأحاديث الشجية.
1: نعم.
0: لأنه تعرف الرعيان وخاصة في مناطق شبه الجابة تقريبا ومع الحرارة العالية والتعب النهر أو الينبوع لما يصلوا إليه كأنهم وصلوا إلى المنجاة صار هو النجاة الماء المرطب للحلق الناشف للتعب. فكل نعم كل هذه الطقوس محمد صحيح عكسها في في في كل تقريبا كل أعماله.
1: أستاذ محمد يعني إحنا أنت من الغور. نعم. إلى عمان. وتعرف إيقاع عمان مدينة مختلفة مدينة عصرية تتكئ على تاريخ عريق يعني.
2: نعم.
1: في
2: نعم.
1: الشواهد التاريخية وقاع المدينة والمقاهي والجاليريهات والصلاة.
2: نعم.
1: العرض. كيف انتقل هذا محمد ابن قرية الإقليعات عاشق النهر الذي يعني في البيارات وبين الحياة الفطرية إلى عمان؟ كيف شهدت هذا الانقلاب؟ يعني جاز التعبير
2: يعني. نعم هو يعني انقلاب أوكي. لا يعني كانت بالصدفة يعني كان عندي مجموعة رسومات وكتابات وكان زورنا يعني صديقنا محمد مقدادي.
1: نعم.
2: الله يذكره بالخير وكان يعمل في الزراعة وكان ساكن في المشارع يسكن.
1: نعم.
2: في المشارع ولديه مشتل.
1: نعم.
2: الشاعر محمد مقدادي وكان يزورنا قال لي أنت فنان ليش قاعد هون يعني ليش بالغور؟ قلت له ما بعرف حدا. فكان بان ما كان الأستاذ إياد قطان الله يرحمه كان مديرا لمركز الثقافة الملكي فقال أنا بحكي مع إياد قطان وحكى معه وعملت أول معرض وكان يعني معرض كنت أشوف الفنانين بالصحف اليومية اللي معه بايب ويلي شوارب زي محمود طه وكذا مرعبين يعني وأنا كنت خايف أنه عامل معرض بأهم قاعة بالأردن مركز الثقافة الملكي فأذكر جاء أحد الأشخاص لابس معطف أسود طويل وهو طويل إلى حد ما فقلت مين هذا؟ قالوا لي توفيق السيد فأعرف معلومات عنه أنه يعني كثير صعب بالرأي فأنا يعني ظليت صامت حتى كمل الأعمال مشاهدة الأعمال قال وين الفنان؟ قلت له أنا قال لي أنت ما قلت ملغور قال لي أنت اللي عامل قلت له قال لي أحسن من كل اللي يرسمه هون تفنان كبير وأذكر أن الرابطة جاءت إلى معرضي وقابلوني لجنة العضوية والمعرض قائم.
1: نعم.
2: على الأعمال هذا وفرحت كثيرا طبعا بالعضوية ومن ثم يعني عمان أصبحت بالنسبة لي هي اكتشاف آخر يعني طبقات أخرى ومنظومة اجتماعية مختلفة
1: وإيقاع مختلف
2: لكن كنت نشيط جداً

0: بالنادي الأدبي اللي كان في الجامعة الأردنية،
1: نعم.
0: وهذا يعني خفف علي بناء علاقات بين الأدباء وكذا. ومن ثم استلمت إدارة مديرا ثقافيا للفينيق.
1: نعم.
0: وكان الفينيق تجمعا ثقافيا،
1: كان له حضور في المشهد، حضور
0: طبعا
1: مؤثر.
0: يعني كان ضيوف محمود درويش، سعد يوسف البياتي، محمد القيسي، خيري منصور الله
1: نخبة
0: يرحمه،
1: نخبة المثقفين العرب،
0: يعني كل الكتاب العرب والمثقفين العرب والمفكرين كانوا موجودين في هذا المكان. وهذا يعني حقيقة أضاف لي الكثير من الثقافات الجديدة من أشخاص لا يمكن أن أعرفهم إلا في هذا المكان. وكانت تثار أسئلة كبيرة جدا، لأنه كان هذا المكان أصلا مبني كان على حلم أن يكون مكانا ثقافيا مختلفا.
1: نعم صحيح.
0: وتعاونت أذكر أيام الأستاذ محمد نجع ماهرة كان يتردد على الفينيق، فكان حلم، وهذا الحلم كبر معي وأصبحت من يعني من الناس الذين أو نشطاء الثقافة. عشان نخفف المسألة،
1: صحيح،
0: يعني بعيد عن الذاتوية، يعني من النشطاء،
1: صحيح.
0: وقدمت لرابطة الكتاب وقبلت من أول مرة أنا، وأذكر كان معي باسل رفيع،
2: صحيح،
0: ودخلنا بالانتخابات. فيعني الأستاذ محمد داودية قال لإبراهيم العبسي: من هؤلاء هذول؟ كيف بدهم ينجحوا؟ فأنا سمعت قلت سننجح.
2: انت كنت وياه مع
0: ابراهيم العبسي،
2: شكلتوا اجراس شيء؟
0: طبعا
1: لاحقا،
0: لا اجراس قبل 92.
1: نعم.
0: وكنا عندنا تمرد على الشكل.
1: انتقلت الى وزاره الثقافه
0: اعتقد. لا، اول شيء كنت في وزاره التربيه.
1: نعم.
0: ثم ذهبت الى وزاره الثقافه، والحمد لله كما اسمع يعني مش انا اللي بقيم نفسي طبعا، ما زالوا الأصدقاء الفنانين، نقابة الفنانين وكلهم يعني يشيدوا بالدور اللي قمت فيه بالمسرح والفنون ومعهد الفنون.
1: طبعا احنا نشيد بذلك يعني.
0: نعم. وقدمت اللي أستطيع فيه وطورت حقيقة في
1: ما شاء الله
0: معهد الفنون، وقدمت الكثير للساحة التشكيلية بما أفهم كيف تقدم لوطنك، كيف تقدم لأجيال الكثيرة اللي عطشانة للمعرفة، وعطشانة لأشياء كثيرة. ويعني فبدأت هناك الخطوط، يعني أنظر إلى عمان كخطوط ضوئية بعيدة من بعيد. ولأني لا أحب الإسمنت كثيرا، فكنت دائم المشي في الشوارع أبحث عن فراغ في المدينة، هي ممرات مغلقة ولكنها ممتعة من خلال الانفراجات اللي يقدمها السؤال الثقافي آنذاك.
1: وسردية هذه الممرات
0: طبعا سردية صعبة كثيرا.
1: نعم صحيح.
2: بالرغم يعني انه في بعضها في ذاكرة، يعني مثل أدراج عمان القديمة
0: طبعا. لا لا أنا أعرف، أنا مشيت عمان كاملة مشيا على الروح.
2: يا سلام.
0: وبعرف عمان جيدا، ولكنني كنت شغوف بالسؤال الثقافي الأكبر. واشتبكت يعني ثقافيا مع أمانة عمان أيام عبد الله رضوان الله يرحمه، وكنت فاعلا أيضا في بهذه المؤسسة. ما كنت أحب أن أكون محسوبا على جهة معينة. أنا بحس
1: السؤال حتى قبل من أستحضر دائما لقب وحش الأنفاق.
0: جزء من التمرد اللي كان دائما يعني أحاول أن أحرك الراكد.
1: التمرد على الإسمنت،
0: التمرد على الإسمنت، والتمرد على الفكرة، الفكرة التقليدية. فرحت على النفق الجامعة هيك، شفت كله سوري يعني نفايات، والناس يأتوا إليه مسرعين ويقدم مسرعين. القادم
1: مسرع والمغادر مسرع،
0: بده يلحق المحاضرات، والمغادر المتعب بده يلحق البيت. فأنا عملت كونسبت واحد اللي هو تبطيء المشي. كيف أبطئ هذا المشي في هذا الممر؟
2: أيضا محو الأمية البصرية.
0: بالضبط.
2: مشروعك. نعم. كان
0: بالضبط.
2: أهدافه. نعم.
0: فكان أمين عمان العبادي.
1: نعم.
0: ممدوح العبادي قال لي: أنت تتحمل مسؤولية نفسك. قلت له: أنا جاهز. وساعدني الله يرحمه عبد الله رضوان، الشاعر عبد الله رضوان. قلت له: مش مطلوب منكم إلا تنظفوا هذا، تحطوا له إضاءة. ما بديش حراس يعني. خلي الناس تاخذ اللوحات، ما عنده مشكله. وصار افتتاح مهول،
1: عملت

0: معرض للوحات في النفق.
1: في النفق، وصار في علاقة بيني وبين بيني وبين متسول يقف أمام لوحة اسمها عشتار، أذكرها تماما. نعم.
2: وأسميته على ابنتك عشتار.
1: ويسألني أسئلة غريبة، وكان الحوار غريب. يسألني عن الأشكال، يسألني عن الحياة، بعدين يسألني عن التعب. فبدت
2: أسئلة وجودية.
1: بدت الخطوات تصطدم بشيء موجود بهذا النفق. يدخل النفق يوقفوا أنه في صور، في لوحات، فيبدأ هذا الكونسبت اللي كان. ومن باب نقل الفعل البصري لثقافة الطلاب والمارة، لأنه حقيقة أنه إحنا نحتاج إلى ثقافة بصرية، وعي بصري عالي جدا.
2: صحيح.
1: لأنه العالم شيء بين الآن مبني على الصورة.
2: صحيح.
1: والصورة سلطة الصورة. صحيح. يعني وسلطة الصورة قديمة منذ نيرسيس.
2: نعم.
1: الذي اصطدم بجامله في مرآة النبع. وكانت الصورة هناك. صحيح. ثم انتقلت إلى التطورات إلى أن وصلنا إلى الـ AI وما تلاه،
0: وما أدراك ما الـ AI.
1: وما أدراك ما الـ AI. لكن الصورة هي مؤثر مهم جدا، لأنها لا تحتاج إلى لغة. صحيح. تحتاج إلى بصيرة، وتحتاج إلى وعي ثقافي مهم جدا. لذلك الإعلام السوشيال ميديا حقيقة، والإعلام المواقع الإلكترونية، وطريقة التسويق الأفكار يجب أن تكون دقيقة جدا في اختيار الصورة، واختيار الزمان والمكان.
2: صحيح.
1: والتعبير عن هذه الصورة حتى تكون أكثر فاعلية. صحيح. على المتلقي.
2: طيب. بس حب أضيف شيء. يعني هو محمد في هاي التجربة الفريدة، صحيح، هو سحب الثقافة نحو الهامش. نحن يعني معروف أنك أنت تعمل ثقافة في تحت الضوء وتحت الأضواء البراقة، ثقافة النخوة المعروفة. طيب. لكن أن تسحب الثقافة إلى مناطق الهامش، هذه هي الروعة. وصحيح هاي التجربة أنا طلعت عليها في العديد من الدول، وخاصة في مثل أنطاكيا في تركيا وفي اسطنبول. هاي الاحتفائية بالهامش، احتفائية أنه كيف أنا أعمل مثلا على مستوى المسرح، كيف اني مثلا اعمل عروض مسرحيه في الهواء الطلق بالحدائق العامه. هنا انا اجعل الناس تشتبك مع الفعل الثقافي.
0: نعم.
2: يعني الفعل الثقافي لن ينجح اذا كان محشورا داخل مركز ضخم، محشورا داخل فندق. لا، يجب، وهذه رسالة من هذا المنبر
0: للناس.
2: بالضبط. من هذه الرسالة المنبر أنه الثقافة الحقيقية هي التي تذهب إلى الهامش، تذهب إلى الناس، تذهب إلى القرى، تذهب وتجعل الإنسان يشتبك معها وهو في مكانه بدون ما يأتي إليه.
0: طيب دكتور مخلد، كيف ترصد محمد العامري العماني؟
2: نعم.
0: لأنه هو مقسوم إلى محمد العامري الغور ومحمد العامري عمان.
2: صحيح.
0: وخاصة في السرد، يعني. نعم. في الشعر وفي السرد.
2: نعم.
0: كيف تستطيع أن تلتقط محمد العامري؟
2: محمد العامري قروي في عمان.
0: نعم.
2: هو يعيش تفاصيل عمان بشكل يومي، ونحن أنا وإياه تقريبا يعني دائما مشتبكين مع المقاهي في عمان، مشتبكين أيضا في الأمسيات، في حضور العديد من الندوات شبه يومي، وأيضا في اجتماعاتنا في رابطة الكتاب الأردنيين، كونا يعني أنا وإياه عضو أعضاء عضوين في الهيئة الإدارية حاليا. محمد ينظر إلى عمان بالعين القروي، عين ابن القليعات، يعني اندمج ولم يندمج. هو على الحافة ما بين، يعني بين ما بين البين، الحافة. ومع ذلك محمد المدينة حاضرة في عمان.
0: أكيد.
2: وليس عمان فقط، يعني أغلب المدن العالمية اللي زارها محمد، ومحمد هو دائم التطواف، دائم الترحال، ودائم المشاركات. فكل أغلب المدن اللي زارها، سواء في المغرب العربي، سواء كان في أوروبا، سواء كان في آسيا، سواء في دول عديدة اللي زارها، هي حاضرة، أمكنتها حاضرة، لأنها مؤثرة. دائما المكان الذي يؤثر فينا يحضر في النص أو يحضر في الذاكرة.
0: يعني الحلقة من أجمل الحلقات، لأنه حضر فيها الغور والنهر والشجر والطير. صحيح. إلى غير ذلك. هل بدقيقة أستاذ محمد، هل محمد العامري ابن الغور جاء إلى عمان ليبحث عن نهرها؟
1: أنا أحمل النهر أينما ذهبت.
0: بالضبط.
1: وعندما دعيت إلى ألمانيا في مشروع اسمه شتات شرايبر، رواة المدن، وجدت نهر إيزار وكتبت عنه أنه هو صورة أخرى عن نهر الأردن.
0: جميل جدا. يعني النهر فينا دائما.
1: نعم.
0: يسري، وإن كانت عمان سقف السيل. نعم. قد أخفى بعض تفاصيل نهر عمان. مستمعينا الكرام، في نهاية

0: في هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل للكاتب والأديب والفنان الكبير محمد العامري، كل الشكر والتقدير أستاذ محمد.
1: شكرا جزيلا لك وللأستاذ مخلد وصديقي هزاع لهذه الحوارية اللي مؤشر على وعي متقدم لكي نقدم شيئا جميلا لجمهورنا العزيز.
0: شكرا جزيلا، وأيضا الشكر للدكتور والناقد والأديب مخلد بخيت، شكرا على هذا الحضور.
2: شكرا شكرا أستاذ هزاع، وإلى مزيد إن شاء الله من التألق والنجاح.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من جدودنا الأردنيين الأوائل لم ربعوا على عشاء ضيف ضاف عليه. بعد ما قامت الطارة الأولى دعا الباقي على الطعام اللي بقي. قلنا الطارة الأولى، ونشرحها للجيل الجديد إنه وجوه القبيلة وكبارها هم اللي صفوا على المنصف مع الضيف. الطارة الثانية هي اللي بقي من الناس العاديين والشباب. جدنا انتبه لسعيد لما تحرك على المنصف وهو يضلع، ما حب يسأله قدام الناس، خوف انه ضلعت سعيد نتيجة هوشة بها ضربة حجر او ضربة عصا. ثاني من يوم بعد ما ودع الضيف ارسل ابنه على بيت سعيد يسأله من ايش يضلع. الولد فهم انه سعيد وقع عن الفرس اللي ما شد سرجها ومال فيه الركاب، اجت وقعته على حجر وصار يضلع من الوقعة. ضلع ويضلع كلمة عربية فصحى من زمن الجاهلية والإسلام، وتعني يغمز في مشيته كأنه أعرج. يقول الشاعر شبيب بن البرصاء: ولقد وقفت النفس عن حاجاتها، والنفس حاضرة الشعاع تطلع، وغرمت في الحسب الرفيع غرامة، يعيا بها الحصر الشحيح ويضلع. إني فتى حر لقدري عارف، أعطي به وعليه مما أمنع.

أعزائي المستمعين، حكينا أكثر من مرة عن تلوث اللغة العربية الفصحى، مفردات أجنبية أغلبها من اللغة الإنجليزية. زمن الأنترنت زادت المفردات الأجنبية في اللغة العربية. صديق يعاتب صديقه اللي ما أرسل له خبر قراه على موقع إلكتروني، قالوا يا زلمة راس مالها كوبي وبعدين سند ولا هي واصلة. قبل هزعة اللغة الإنجليزية اللي غزت لغتنا مع الانتداب البريطاني والمصنوعات الحديثة في زمنه، أخذت اللغة التركية مكانة واسعة في خطاب جدودنا اليومي. والسبب أنه تركيا العثمانية حكمت بلادنا حوالي 400 سنة، لكن الحالة هذه قديمة من زمن الدولة الإسلامية الرابعة. بالبصرة اللي طقسها حار جدا بالصيف، دخل أبو الأسود الدؤلي بيته وقالت له بنته: يا أبتي ما أشد الحر؟ رفعت كلمة أشد، فكرها تسأل وتستفهم منه عن أي زمان يكون الحر شديد. قال لها: أشد أشهر الحر صفر. قالت له: يا والدي أنا أخبرتك عن شدة الحر، ما سألتك عن الشهر. أبو الأسود طلع من بيته على الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال له: يا أمير المؤمنين، ذهبت لغة العرب لما خالطت العجم، وإذا ظلت الأمور هيك ما بيظل من اللغة العربية إلا آيات القرآن الكريم. اشترى الخليفة ورقة بدرهم وأملى عليه فاتحة البحث، وفيها الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. المقدمة هذه أخذها سيبويه فاتحة لكتابه أصول النحو، ونقلوها النحويين عنه. اجتهدوا حكام البصرة بالحفاظ على اللغة العربية الفصحى. أمر زياد اللي حكم البصرة أمر أبو الأسود أنه ينقط المصاحف اللي كانت خالية من التنقيط. بعدها اجتهدوا علماء كثير بتثبيت أصول اللغة العربية، منهم الكسائي والخليل ابن أحمد الفراهيدي.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نحكي عن اللغة العربية الفصحى نذكر أنه البدو من أكثر الناس محافظة عليها، والسبب أنه البوادي العربية بعيدة عن المدن اللي تلوثت لغتها بالفارسية ومن بعدها التركية والبرتغالية والإنجليزية. من أشهر علماء اللغة العربية العلامة الأصمعي، ونسبة اسمه لصغر إذنه أو آذان أبوه وجدوده. الصمع عند البدو هو الإقدام وعدم الاستماع للآخرين اللي يطلبوا التمهل. جدودنا الأردنيين الأوائل قالوا عن المقدام هذا فلان قلبه أصمع. الشاعر عبد الله علي الرشيد وصف الصمع وقال: لي ديرة ما بحذى البرد والجوع، لولاي عفيتها بضرب الهنادي، حميتها من كل دوار مطموع، حي نصبحهم وحي النهادي، القلب مسموع ولا الكف قاطوع، ما هي قصتك يا ابن هادي، ولا حد يطيع إلا لها السر ممروع، وإلا بضرب مصقلات الهنادي. ومن وصايا بركات الشريف لابنه اخترت لكم: ترى الصنايع بين الأجواد تشريك، اللي طمعت بغرسها لا تعداك، واحذر سرور بغبة البحر يرميك، ولا عنده أفلس من تشكيك وبكاك، وقوف الرجال حقوقها قبل تاتيك، لا توفيه بالهرج فالحق يقفاك، وهرج النميمة والقفة لا يجي فيك، وإياك عرض الغافل إياك وإياك. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي حييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: حين تطل الشمس من على تلال جلعاد، تقرأ في وجه الغور روح الحياة، ويطل القلب على الجهات الأربع: فلسطين تبرق في الأفق، والغور يفرش خضرته كآية ممدودة، وعمان تجمع الضوء في كفيها لتوزعه طريقاً وطمأنينة. هنا تبدأ الرحلة، نظر يوقظ الحنين، وفعل يترجم الحنين إرادة.

0: تعال وانظر يا شيخ حمزة لترى ما أرى.
1: بأمرك يا مولاي.
0: ها قد ذر قرن الغزالة على جبال فلسطين وسهولها الشرقية. انظر، تلك أريحة ودير حجلة، وهذا طرف البحر الميت.
1: الله الله الله الله، وتلك هناك جبال بيت المقدس ومبانيها الفخمة وقصورها الشاهقة ومآذنها الرشيقة.
0: لها بريق ولمعان يخلب العقول ويلعب بالألباب. أقول والحق دوما مبدئي، لو سار إنسان هناك لرؤي. انظر إلى شمس الزجاج وارتئي، ترى شموسا والتماعا جؤجؤي. هناك روحي وهناك ملجئي، هناك حسناء بلون لؤلؤي. عيشي أيا حسناء عيشي وهنئي.
1: آه عيشي أيا حسناء عيشي وهنئي.
0: هل أنتم جاهزون للذهاب إلى الرصيفة اليوم؟
1: نعم يا مولاي.
2: ما كان النظر طرفاً في هذا المقام، إنما هو وعد بالمسير. فإذا قال الأمير إلى الرصيفة نهضت الرفقة وتهيأت الطريق، كأنها بيت يستكمل وزنه ومعناه.

0: يا مولاي، نحن بانتظارك. من سيذهب معنا؟
1: أنا ومصطفى التل وأحمد علوي السقاف وصبر الطباع.
0: حسنا، سنكون معا في سيارة واحدة.
1: يا مولاي، سيكون الوضع صعبا علينا.
0: إذن أنت معي، الجماعة

كلما اقترب الركب من السفوح انفتحت للغور صفحة من الجمال لا يستنفدها الوصف. ماء يضحك ومرعى يزهو وصوت راع يدرب الريح على الرفق. هناك تتعلم القصيدة فن الاقتصاد في القول، فلا تزيد على الحق ولا تنقص عنه.

0: انظر يا شيخ حمزة، مهما قلت في هذه البلاد من شعر فإنك لا تعطيها حقها. ما شاء الله، الغور جميل.
1: نعم يا مولاي، مهما تبارى الشعراء سيبقى الغور الأجمل من قصائدهم.
0: فهذه ديار الغور زانت ربوعها، وللماء في حافاتهن خرير، يضاحك أطيارا به نور نبته، كأن حسنه راع إليه يشير. ترى الصيد في أفياحه عد تربه، يدور مع الصياد حيث يدور، وراع يمد الصوت يقدم إبله، يذكرها باسم لها فتسير، وآخر مضياف يصوت بالقرى، ترى ناره حتى الصباح تنير.

0: تمتحن الطريق مهرة شوكة كما يمتحن البيت ميزانه، ويثبت للرفاق أن حسن القيادة جزء من حسن القصيد. وعلى الموعد تعد الرصيفة أنفاس استقبالها، عمل ينتظر يدا ومكان يرتقب نظرا يتم ما بدأ.
1: المعذرة يا مولاي، هل سنقف في عمان أم أننا نكمل المسيرة إلى الرصيفة؟
2: نكمل المسيرة إلى الرصيفة يا شيخ حمزة، إلا إذا خذلتنا مهرة شوكة.
3: لا يا سمو الأمير، ها هي كما ترى تسابق الريح.
2: لا عدمناك يا شوكة، لكن من سيكون في استقبالنا هناك؟
1: الأمير نايف والأمير طلال وعبد السلام كمال وبعض كبار الموظفين يا مولاي.
4: وحين يهبط الأمير إلى أرض المنتزة تصير الكلمات خططا والخطط خطوات، تختلط جلبة العمال بنبض الشجر فيولد من هذا الاختلاط معنى الدولة، جمال يدار بالعقل وعمل تسنده محبة المكان.
1: اللهم لك الحمد، ها قد وصلنا يا مولاي.
2: الحمد لله على السلامة.
5: الحمد لله على السلامة يا سمو الأمير.
2: أهلا يا مصطفى، كيف كانت الطريق بمعية الشيخ السقاف والطباع باشا؟
5: الطريق إلى الرصيفة متعبة يا سمو الأمير مهما كان الوفق.
1: هذا هو المتنزه يا مولاي، ولعل الأمور تحتاج إلى تدخل مباشر منك لإتمام العمل فيه على وجه السرعة.
2: سنرى، بحضور صبر باشا ستكون الأمور جيدة إن شاء الله.

بيت يسقل في حضرة رغدان، كمدينة تهذب على مهل، يبدل الأمير شطراً ليحفظ مقام الود، كما يبدل القائد إجراءً ليصون توازن العيش. في ربع عمان تتعانق الأسماء والوجوه، وتوزع الصدور بالعدل بين قلبين، حب لا ينقص وواجب لا يهمل.

0: اكتب يا شيخ حمزة.
1: حاضر يا مولاي.
0: أين الرصيفة من ذرى رغدان؟ هو أول وهي المحل الثاني. لا لا لا يا شيخ، اشطب الشطر الثاني واجعل البيت كالتالي. أين الرصيفة من ذرى رغدان؟ كل الأحبة في ربا عماني.
1: عماني
0: فيها أخلائي ونخبة صحبتي، والمسعفون على صروف زماني.
1: على صروف زماني. والرصيفة يا مولاي هم باقي أهلك وعشيرتك.
0: نعم، ولهم صدر القلب، لكن القلب وما يهوى.
2: وغدان يا وغدان، كم لك في العلا؟ علم وأنت محجة التيجان. الأمن حيث بنيت في طود العلا، وسوى حماك يعج بالنيران.
0: والشيخ حمزة فوق كرسي له ما بين منجده مع البستان.

0: حقائبها منجز يرى ومعنى يتلى. أن تكون الطريق امتداداً للأخلاق، وأن تكتب المدينة كما تكتب القصيدة، حرفاً يصون حرفاً، ويداً تمسك بيد. هكذا تترسخ العبارة: كل الأحبة في ربا عمان.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. اللجنة الإدارية النيابية

تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأيان تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني مع إجراء بعض التعديلات.

مدية السيد المسيح عام 2030 بمشاريع تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار لتطوير محيط موقع المغطس وتعزيز مكانة المملكة على خريطة الحج المسيحي العالمي. الاحتلال الإسرائيلي يعيد إقامة مستوطنة جنيم في جنين بعد 21 عاما على إخلائها. أمريكا تعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز وترسل حاملة الطائرات الجديدة إلى الشرق الأوسط. وأخيرا أجواء صيفية عادية غدا في أغلب مناطق المملكة وحارة في مناطق البادية وحارة جدا في الأغوار والبحر في الأغوار البحر الميت والعقبة. أيها السادة والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني وهو يرتجل في معان عاصمة التأسيس الأولى وموئل الكرامة والوفاء، يرسخ نهجا هاشميا أصيلا يرى في الميدان ملتقى الرؤية والعمل وفي نبض المواطن البوصلة والغاية، حيث التقى جلالته وجهاء وممثلي أبناء المحافظة في رحاب جامعة الحسين بن طلال، مؤكدا بعزيمة القيادة وحكمتها أن حماية مصالح الوطن وصون استقراره العتيد يقفان في رأس الأولويات، ومجددا ثقته المطلقة بصلابة هذا الحما بقوله السامي: بلد النشامة مع عليها خوف، في ظل يقظة استثنائية تجسدها القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجنبي.

0: الأجهزة الأمنية المرابطة بحزم للتصدي لأي اعتداء يستهدف ثرى المملكة أو سماءها.
1: وقبيل اللقاء التواصلي تفقد جلالته مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية مطلعا على حاضنات الابتكار والأنظمة الذكية والتعليم التقني الذي صقل مهارات أكثر من 51 ألفا من شباب معان والبادية الجنوبية، موجها الحكومة لإدراج تطوير الخدمات والبنية التحتية في صدارة أولوياتها عبر التواصل الميداني المباشر. وتكتمل هذه الرؤية الشاملة بربط التنمية المحلية بالتحرك الاقتصادي الدولي امتداد لزيارة جلالته إلى المملكة المتحدة والجولات المرتقبة إلى عواصم كبرى لاستقطاب الاستثمارات النوعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني ليكون الاقتصاد القوي درعا مكافئا لمنعة الوطن.
0: ولقد استأثرت هذه الزيارة الملكية بأبعادها الوطنية والتنموية باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي أبرزت عمق التلاحم الهاشمي مع أبناء الوطن، ورصدت أثر هذه الرؤية الشاملة في بناء المستقبل. وبهذا الصدد نقرأ ما كتبته صحيفة الدستور في افتتاحيتها الموسومة نهج ملكي راسخ بالتواصل مع المواطنين، ومما تقول:
1: تشكل زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان محطة مهمة في مسيرة المتابعة الميدانية لشؤون الوطن والمواطن، وتحمل في مضامينها أكثر من رسالة. في مقدمتها التأكيد على ثوابت الأردن في حماية أمنه واستقراره ومواصلة مسيرة البناء والتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني والاستماع المباشر إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
0: الصحيفة تضيف: حملت زيارة جلالة الملك إلى معان في هذا التوقيت دلالات مهمة، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية التي تفرض على الأردن أن يبقى يقظا وأن تبقى جبهته الداخلية متماسكة، وأن يحافظ على أمنه واستقراره، وأن يواصل في الوقت ذاته بناء قوته الاقتصادية والتنموية.
1: وحين يؤكد جلالته أن الأولوية هي حماية ومصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره، فإن ذلك يعكس الموقف الأردني الثابت في التعامل مع مختلف التحديات، وهو موقف يقوم على حماية مصالح الدولة وصون أمنها وعدم السماح بأن تكون المملكة ساحة لأي اعتداء أو تهديد.
0: وفي هذا السياق يأتي التأكيد الملكي على أن نشام القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون في التصدي لأي اعتداء يستهدف المملكة، ليؤكد مجددا أن أمن الأردن خط أحمر، وأن الدولة تمتلك من القدرة والجاهزية ما يمكنها من حماية أجوائها وأراضيها ومواطنيها.
1: وهذه الرسالة تبعث على الثقة ليس فقط لأن الأردن يمتلك مؤسسة عسكرية وأمنية محترفة قادرة على أداء واجبها، وإنما لأن الموقف الأردني في مختلف القضايا الإقليمية ظل واضحا وثابتا يقوم على حماية مصالح المملكة ورفض الانجرار إلى ما يهدد أمنها أو استقرارها، مع الاستمرار في أداء دوره المسؤول تجاه قضايا المنطقة.
0: صحيفة الدستور تؤكد حديث جلالة الملك عن ضرورة التركيز على الاقتصاد الوطني وبناء الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول يكتسب أهمية مضاعفة، فالأمن والاستقرار لا ينفصلان عن قوة الاقتصاد وقدرة الدولة على توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وفتح الأسواق أمام منتجاتها وتنويع علاقاتها الاقتصادية.
1: ومن صحيفة الرأي نقرأ كلمات جلالة الملك عبد الله الثاني من معان: ثقة بوطن يعرف طريقه، للكاتب خالد الشجران، ويقول:
0: في حديث جلالة الملك عبد الله الثاني من معان بدت الكلمات الملكية محملة برسائل تتصل بجوهر الدولة الأردنية وأولوياتها في هذه المرحلة الحساسة، فحين يقول جلالته إن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره، فإنه يضع معيارا واضحا للعمل الوطني. مصلحة الأردن هي البوصلة، والاستقرار هو الأساس الذي تنطلق منه الدولة في حماية مصالحها وبناء مستقبلها.
1: الكاتب يضيف: في الجانب الأمني حمل حديث جلالته رسالة واضحة حول قدرة الدولة على حماية أجوائها وأراضيها، فالإشارة إلى استمرار نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لأي اعتداء يستهدف المملكة تعكس ثقة بالمؤسسة العسكرية والأمنية، وتؤكد أن أمن الأردن يمثل خطا وطنيا راسخا تتعامل معه الدولة بأعلى درجات الجاهزية والمسؤولية.
0: لكن الأمن في الرؤية الملكية يرتبط بمسار اقتصادي وتنموي متوازن، فحديث

0: جلالته عن الاستثمار وفتح الأسواق وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول الكبرى، يعكس توجها نحو تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على توليد الفرص وتنويع الأسواق واستقطاب استثمارات نوعية. وهنا تظهر العلاقة بين الاستقرار والتنمية. البيئة الآمنة تمنح الاقتصاد فرصة للنمو، والاقتصاد القوي يعزز قدرة الدولة على حماية استقرارها الاجتماعي.
1: الكاتب مضى قائلا: في معان جاءت التوجيهات الملكية للحكومة بإدراج تطوير الخدمات والبنية التحتية ضمن أولوياتها، لتؤكد أن التنمية تبدأ من احتياجات المواطن اليومية، فالصحة والتعليم والمياه والزراعة والنقل والبنية التحتية ملفات مترابطة، وأي تقدم فيها ينعكس مباشرة على نوعية الحياة وفرص العمل وقدرة المحافظة على استثمار إمكانياتها.
0: الكاتب يؤكد: من معان تتكامل الرسالة الملكية في ثلاث دوائر مترابطة: حماية الوطن وتعزيز الاقتصاد وخدمة المواطن، وبين هذه الدوائر تتشكل رؤية تقوم على دولة آمنة واقتصاد منتج وإدارة حاضرة في الميدان ومحافظات تمتلك الفرصة للمساهمة في صناعة المستقبل.
1: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: جلالة الملك في معان، لقاء المحبة والوفاء في قلوب أبنائه للكاتب عمر الخشمان. ويقول:
0: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان جاءت امتدادا لنهج هاشمي راسخ يقوم على القرب من المواطن والاستماع إليه وتلمس احتياجاته وتطلعاته والعمل على تحويل المطالب إلى مشاريع وبرامج تنموية يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.
1: ففي معان مدينة التاريخ والكرامة والوفاء استمع جلالته إلى أبناء المحافظة واطلع على أبرز القضايا والاحتياجات، مؤكدا أهمية تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، انطلاقا من إيمان راسخ بأن الإنسان الأردني هو محور التنمية وغايتها، وأن النجاح أي مشروع تنموي يقاس بمدى انعكاسه على حياة الناس ومستقبل أبنائهم.
0: الكاتب يضيف: لأن معان لا تمتلك تاريخا عريقا فحسب، وإنما تمتلك أيضا مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة، فقد كان الاستثمار حاضرا في الرؤية الملكية من خلال تشجيع المستثمرين على التوجه إلى المحافظة والاستفادة من إمكاناتها في مجالات الطاقة والتعدين والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحريك الاقتصاد المحلي، ويفتح أمام شباب المحافظة آفاقا جديدة للعمل والإنتاج.
1: الكاتب مضى قائلا: تتصل هذه الرؤية المحلية بالتحرك الملكي على المستوى الدولي، حيث يواصل جلالة الملك جهوده في استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول والشركات الكبرى. وقد عكست زيارة جلالته إلى المملكة المتحدة ولقاءاته مع ممثلي كبرى الشركات اهتماما واضحا بتوسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية إلى الأردن، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح أسواقا وفرصا جديدة أمامه.
0: وهنا تتكامل الصورة، فما يسعى جلالة الملك إلى استقطابه من استثمارات وشركات دولية يجب أن ينعكس على المواطن الأردني وعلى مختلف محافظات المملكة، ومن بينها معان التي تمتلك مقومات تجعلها قادرة على احتضان مشاريع كبرى في قطاعات متعددة.
1: ومن الموقع عينه نقرأ: بلد النشامة ما عليها خوف، معان تستقبل جلالة الملك على العهد والوفاء، للكاتب طالب الحويطات. ويقول:
0: حين قال جلالة الملك عبد الله الثاني بلد النشامة ما عليها خوف، فهذه الكلمات هي رسالة ثقة واعتزاز بأبناء هذا الوطن وبما يحملونه من وفاء وانتماء وحرص على الأردن وعلى مستقبله.
1: ومن هنا فإن زيارة جلالة الملك إلى محافظة معان تعني لنا الكثير، فهي زيارة سيد البلاد لأهله وأبنائه ووقوفه بينهم واستماعه إليهم وإلى همومهم وتطلعاتهم، هي نهج هاشمي اعتدنا عليه يقوم على القرب من المواطن ومعرفة احتياجاته من الميدان.
0: الكاتب يضيف: جلالة الملك يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والمضي بما يخدم الأردن ويحفظ أمنه واستقراره هو الأولوية، وهذه رسالة نحتاج جميعا أن نتمسك بها، وأن يكون الوطن دائما هو البوصلة التي تجمعنا.
1: وإن أهمية الزيارة لا تكمن فقط فيما قيل خلالها، وإنما في شعور المواطن بأن صوته مسموع وأن القيادة تتابع شؤونه وتعرف تفاصيل واقعه، كما أن توجيه جلالة الملك للحكومة بأهمية الزيارات الميدانية للمسؤولين يحمل رسالة مهمة، وهي أن المسؤول يجب أن يكون قريبا من الناس وأن يرى احتياجاتهم على أرض الواقع، لا أن تبقى القضايا حبيسة المكاتب

0: والتقارير.
1: الكاتب مضى قائلا: معاً بكل أطيافها ومكوناتها تستبشر خيرا بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، وتؤكد أنها على العهد والوفاء. هذه المحافظة التي عرفت تاريخيا بمواقفها الوطنية وصدق انتمائها ستبقى وفية للأردن وقيادته الهاشمية، وستظل جزءا أصيلا من مسيرة هذا الوطن.
0: الكاتب يؤكد: لقد خرجنا من هذه الزيارة ونحن أكثر إيمانا بأن الأردن قادر على تجاوز التحديات ما دمنا متمسكين بوحدتنا ووقوفنا خلف قيادتنا، وما دمنا نضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح.
1: ومن موقع صراحة الإخباري نقرأ: ملك الحزم والبناء حين تصنع مسيرة الوطن بالإرادة، للكاتب قاسم الخطيب، ويقول:
0: منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ظل الأردن أولوية ثابتة في رؤيته، فكان الحزم في مواجهة المخاطر والانفتاح على المستقبل والاستثمار في الإنسان والمؤسسات ركائز أساسية في مسيرة الدولة.
1: الكاتب يضيف: معان هي مدينة ارتبط اسمها في الوجدان الأردني بالكرامة والوفاء والمواقف الوطنية، وظلت حاضرة في محطات مهمة من مسيرة الدولة، وتحمل زيارة جلالة الملك لمعان أكثر من دلالة، فهي تؤكد حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما تؤكد أن جميع المحافظات والمناطق جزء من مسيرة وطنية واحدة، وأن التنمية المتوازنة ليست خيارا ثانويا بل مسؤولية وطنية.
0: من معان يعلو صوت الوفاء للقيادة والوطن، تتجدد صورة الأردن الذي يجمع أبنائه حول ثوابته، ويؤمن بأن قوة الدولة تبدأ من قوة العلاقة بين المواطن وقيادته.
1: الكاتب مضى قائلا: التنمية في عهد جلالة الملك رؤية متكاملة لبناء دولة أكثر قدرة على مواجهة المستقبل، فقد امتدت جهود التطوير إلى التعليم والاقتصاد والبنية التحتية والتحول الرقمي وتمكين الشباب ودعم الابتكار، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات والاقتصاد الوطني على التعامل مع عالم سريع التغير.
0: الكاتب يؤكد: القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات السياسة الأردنية، انطلاقا من موقف ثابت يؤكد أن السلام الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويقود إلى إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.
1: وفي القدس يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية ودفاع عن هوية المدينة ومكانتها التاريخية والقانونية.
0: الكاتب يختتم: من معان المدينة التي تختزن في ذاكرتها صفحات مهمة من تاريخ الأردن، تتجدد اليوم معاني الوفاء والانتماء، وتبرز من جديد العلاقة الراسخة بين القيادة والشعب، ويمضي الأردن في مسيرته وهو يدرك أن الحزم ضرورة لحماية الوطن، وأن التنمية عمل يومي لا يتوقف، وأن المستقبل لا ينتظر بل يبنى بالإرادة والعمل.
1: وفي ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يبقى الهدف واضحا: أردن قوي ومستقر، متمسك بثوابته وهويته، قادر على مواجهة تحدياته، واثق بقدرة أبنائه على مواصلة البناء وصناعة المستقبل.
0: وذلك هو جوهر المسيرة: دولة تحمي استقرارها بالحزم، تبني مستقبلها بالتنمية، وتحافظ على هويتها بالثبات.
1: ومن موقع نيروز نقرأ: جلالة الملك عبد الله الثاني في معان، للكاتب إبراهيم جادات، ويقول:
0: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان تأتي في إطار زيارات جلالته التفقدية إلى أهله في مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة، وتجسد العلاقة بين قيادتنا الهاشمية والشعب الأردني، وهي علاقة يتفرد بها الهاشميون دون غيرهم من قادة العالم.
1: الكاتب يضيف: محافظة معان بحضرها وباديتها وبألويتها وأقضيتها استقبلت القائد بالفرح والسرور، فمحافظة معان العاصمة الأولى وبوابة الفتح والشاهد دوما على ذكريات التأسيس وحاضنة القرار السياسي عندما التف شيوخها ووجهاؤها وعشائرها حول الأمير آنذاك الملك المؤسس عبد الله الأول نحو تأسيس إمارة شرق الأردن، وهي محطة مهمة مفصلية عند الحديث عن السردية الأردنية بموقعها وبمقدراتها وبمعالمها السياحية والأثرية.
0: الكاتب يؤكد محافظة معان التي بادلت قيادتنا الهاشمية الحب بالحب والوفاء بالوفاء، بقي أهلها على عهد الآباء والأجداد مخزون ولاء وانتماء للوطن وللعرش الهاشمي، هي حاضرة دوما في فكر القيادة. وزيارة جلالة الملك تمنح الجهود الرسمية زخما ودعما ملكيا لمتابعة الملف التنموي فيها، بما ينعكس إيجابا على الأرض والإنسان.
1: ونختتم لقاءنا من موقع جفرة ونقرأ ما كتبه محمود كريشان حول زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان، ويقول:
0: هي معان عاصمة الحلم الثوري العربي، عاصمة المؤسس المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله الأول. هي محطة استقبال رجال الثورة العربية الكبرى عندما أسرجوا خيولهم الصاهلة باسم العروبة لترتوي من عيون معان طهرا. وقد انتخى الرجال في تلك المدينة الرابضة على شغاف الروح في جنوب القلب والوطن، فكانت مدينتهم ضحا ومضارب عسكر، وهي تستقبل الذين ظلوا قابضين على جمر العروبة.
1: الكاتب يضيف: معان بوابة الفتح للصحابة الكرام ومحطة آل البيت الهاشمي الكريم، نكتب على برق جنوبي يحمل معه السلام إليها، وهي تستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني والأهل والعزوة فيها على عهدهم ووعدهم الذي ما تغير وما تبدل، بأن يبقوا حراسا لشجرة آل البيت حتى تبقى تأتي أكلها ثمرا طيبا مباركا. لذلك وغيره يحق لمعان وأهل معان أن يفاخروا بقائدهم الملك عبد الله الثاني، ويحق لكل أردني أن يعتز بهذه القيادة المباركة التي جعلت الأردن واحة خير واستقرار ومحبة ونهضة.
0: الكاتب مضى قائلا: من معان التي هي مدينة التأسيس، مدينة الأردنيين، مدينة الهاشميين، والمدينة التي حفر أبناؤها صفحات مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية، هي مدينة سكة الحديد ومدينة الجيش والناس الذين التقوا فرسان الثورة العربية الكبرى التي أطلقها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، وحمل لواءها أبناؤه من بعده. ثمة رسائل كانت في حضرة قائد المسيرة الملك عبد الله الثاني أن معان ستبقى نخلة الدولة الأردنية المثمرة بالمعرفة والرجال المخلصين والعالية والمخضرة في حديقة الهاشميين، وستبقى في وجدان الأردنيين جميعا.
1: الكاتب يؤكد: معان أهدت الوطن ذاكرته الأولى وصحيفته الأولى ورعيله الأول، ستبقى على عهدها ووعدها هاشمية الهوى أردنية الهوية، تزهو بالوفاء والولاء.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. بدء تقديم الطلبات

0: تميز من الدرجة الأولى، كما أنعم جلالته على الحكمين الأردنيين حمد البكار وأحمد الرويلي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الثانية. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026/27، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة. وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها 607 تخصصات في 9 جامعات حكومية إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية. وأضاف الخطيب:
1: ستبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027 اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 13/8/2026، وتستمر لمدة 8 أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 20/8/2026. عملية تقديم الطلبات ستكون عملية إلكترونية بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، واستعدادا لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد والمسارات والحقول الموجودة في هذا النظام، تم حوسبة الطلب بشكل جديد، وتم ربط عملية تقديم الطلب بالتخصصات التي يحق للطالب أن يتقدم للمنافسة فيها بناء على معدله وبناء على المسار والحقل الذي حصل عليه في شهادة الثانوية العامة. ننصح جميع أبنائنا الطلبة بعدم الاستعجال في تقديم طلبات القبول الموحد، لأنه لديك وقت كافي للدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة، التعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات، التعرف على التخصصات المستحدثة هذا العام في الجامعات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، التعرف على طبيعة هذه التخصصات، مجالات العمل، الرسوم الجامعية. سيتم أيضا قريبا الإعلان عن موعد آخر لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط. الطالب الذي يقوم بالدخول وتخزين خياراته يستطيع طوال فترة تقديم الطلب أن يعاود الدخول مرة أخرى، وأن يقوم بعدد لا محدود من التعديل على هذه الخيارات من خلال إضافة خيار جديد أو إلغاء خيار سابق أو إعادة ترتيب الخيارات كما يريد. لذلك الوقت موجود وكافي، ويستطيع الطالب أن يقوم بتعبئة هذا الطلب بشكل صحيح بحيث يقرأ جميع التعليمات والنصائح الموجودة على الموقع حتى يجنب نفسه إساءة الاختيار.
0: أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 مع إجراء تعديلات عليه. وقال رئيس اللجنة خليفة ديات خلال إيجاز صحفي إن اللجنة تعاملت بجدية مع مشروع القانون الذي يهدف إلى تجويد الإدارة المحلية. وأضاف ديات:
2: قامت اللجنة ولأول مرة على تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات بكف يد مجلس الوزراء عن الحد وتقييد الحكومة بمدة زمنية، وأيضا من باب أن تتم عناصر الحاكمية الرشيدة، فقد قامت اللجنة أيضا بإعادة صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث لا يكون هناك تغولا للوزارة ولا يكون هناك تغولا للمجالس المنتخبة، بحيث أنطنا تعيين هذا المدير كما هو معمول فيه في الدولة الأردنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وحافظنا على المهام والصلاحيات المناطة بالرئيس والمجلس البلدي، بل عززنا مهام الرئيس وقمنا بإضافة على المادة المتعلقة بالرئيس بمادة صريحة إلى المطلع أن للرئيس الرقابة والإشراف والمتابعة على جميع خطط ولجان البلدية، وله أن يطلب من المدير أي معلومة عن أي موضوع، وله أن يعرض ذلك على المجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب.
0: مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الاحتفالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

0: رئيس ديوان المحاسبة دكتور راد الحمادين تحدث لمندوبتنا سهام سنيد عن ذلك وقال:
1: يسعد ديوان المحاسبة الأردني باستضافة هذه الاحتفالية التي تمثل ذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية لأجهزة الرقابة العليا والمحاسبة. هذه المنظمة تأسست سنة 1976، تضم في عضويتها كل أجهزة الرقابة ودوين المحاسبة في المنطقة العربية. طبعا هدف المنظمة هو يعني التأطير للتعاون بين دول الأعضاء والأجهزة الأعضاء في سبيل رفع قدرات الممارسين من موظفي دوين المحاسبة، تبادل الخبرات، والامتثال لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الدولية فيما يتعلق بالعمل الرقابي، وكذلك التأكيد على دور هذه الدوائين في صيانة المال العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
0: انطلقت فعاليات معرض الصناعات الأردنية الذي تنظمه غرفة صناعة عمان بمشاركة 70 شركة صناعية وطنية بهدف تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية والاقتصادية. عن تفاصيل فعاليات المعرض تحدث رئيس غرفتي صناعات الأردن وعمان المهندس فتح الجغبير وقال:
2: حضور ملفت للقطاع العام وعلى رأسها القوات المسلحة، الأمن العام، كل الأجهزة الأمنية. الصحيح هو هذا المعرض صحيح وبتوجيهات بعد زيارة جلالة سيدنا إلى الغرفة، شاهد المنتج الأردني ووجه الحقيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأنه يعني مرة أخرى نعمل معرض مشان يعني عن كثب يشوفوا مرة أخرى الصناعة الأردنية. احنا ب 2018 عندما استلمنا الحقيقة المجلس الجديد لغرفة الصناعة كانت صادراتنا 4.3 مليار، اليوم احنا بنصدر حوالي 9.5 مليار، يعني صادراتنا بخلال آخر 6 سنوات تضاعفت، زائد يعني أكثر من الضعف. هذا دليل على جودة المنتج الأردني ودليل على الحقيقة الوعي المواطن تجاه صناعته الوطنية. والحقيقة على رأس كل هذا الدعم كان جلال سيدنا.
0: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف الحنيطي مع قائد قوات مشاة البحرية في القوات المركزية الأمريكية الفريق جوزيف كليرفيلد أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي قائد قوات مشاة البحرية في القوات المركزية الأمريكية الفريق جوزيف كليرفيلد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.
0: كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف الحنيطي مع وفد من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأمريكي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
4: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفدا من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأمريكي، وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت طبيعة المهام والواجبات التي تطلع بها القوات المسلحة الأردنية وجهودها في حفظ أمن واستقرار المملكة ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الدعم المستمر والاهتمام الذي تحظى به القوات المسلحة الأردنية من الجانب الأمريكي في مختلف المجالات.

0: المجالات العسكرية والدفاعية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين.
1: وننتقل إلى الضفة الغربية، حيث بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة بناء مستوطنة تغنيم شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد 21 عاما على إخلائها، مع انتقال 30 عائلة استيطانية للإقامة فيها بصورة دائمة. وتأتي إعادة البناء ضمن مشروع أوسع لإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية بالتوازي مع هدم مباني فلسطينية وشق طرق لربط المستوطنات والبؤر الجديدة. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. وإلى الشأن الإيراني، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، فيما أكدت إيران أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى تقبل شروطها. التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: تواصلت التصريحات المتباينة حول مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن حسين طائب قائد قوات البث شبه العسكرية اليوم قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. وأكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى تقبل شروط إيران. جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي، فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض إن لدى الرئيس ترامب العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة. وبعد أن صعدت واشنطن حصارها البحري على إيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت 3 سفن وصعدت قواتها على متن سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار على إيران. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه جهود الوساطة قائمة لاحتواء النزاع، حيث أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن بلاده تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث استقبلت جامعة البلقاء التطبيقية طلبة من جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة للاستفادة من فرص التدريب والتبادل الطلابي التي توفرها الجامعة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية. حول هذا الموضوع تحدث الدكتور عزيز رحمنا، عميد كلية السلطة الإنسانية والتربوية وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس العربي للتدريب الطلابي لمندوبتنا وعد البدارين، وقال:
3: بداية نرحب بالأشقاء من طلبة الجامعات الفلسطينية في جامعة البلقاء التطبيقية، ونعتز باستضافتهم في كلية السلطة للعلوم التربوية والإنسانية ضمن برنامج التدريب الطلابي. جامعات الفلسطينية لهذه السنة هي جامعة القدس المفتوحة وجامعة فلسطين التقنية، وتأتي هذه الاستضافة ضمن برنامج التدريب الطلابي وبالتعاون مع المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية. ونحن نعتبر هذه التجربة أكثر من مجرد تدريب أكاديمي، فهي فرصة لتعزيز التواصل بين طلبة الأردن وفلسطين وتبادل المعرفة والثقافة. وهي ليست أول مرة طلبة الجامعات الفلسطينية، هاي للسنة الثالثة على التوالي لاستقبال الطلبة الفلسطينيين في جامعة البلقاء التطبيقية ضمن هذا البرنامج. ونحن نؤكد في جامعة البلقاء التطبيقية وبتوجيهات من رئيس الجامعة أن الدعم لطلبة الجامعات الفلسطينيين مستمر لمثل هذه المبادرات وتوسيع شراكات مع الجامعات العربية بما يخدم طلبتنا وطلبة الأشقاء ويسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في وطننا العربي.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم غد

ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة، وحرا في مناطق البادية، وحرا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السيدات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. وبدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026/27. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن الشرع، ذاكر حجات، وراد كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

هاشمية. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أرحب بالزملاء اللي برافقونا في هذه الليلة، عمر الكركي من الهندسة الصوتية وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. ونرحب أيضا بالزميل سفيان المحاميد من المراقبة الرئيسة.

معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112 وهذه تحياتي أنا درغام بوشناق.

0: أعزائي المستمعين، تحية طيبة تسري بألحان الوفاء وتتهادى على أجنحة الإبداع. يسرنا اليوم أن نستضيف قامة وطنية شامخة وعلما من أعلام المشهد التربوي والفني في أردننا العزيز، رائد صاغ من نغم الموسيقى رسالة ومن خشبة المسرح منارة للأجيال. نرحب بسعادة الدكتور أحمد الدغيمات. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا بيك طبعا. والدكتور أحمد الدغيمات الفنان الموسيقي القدير وصاحب المؤلفات الموسيقية والمبدع الذي صاغ بأناميله وألحانه أجمل الأوبريتات الوطنية الأردنية، فحفرت نغماته عشق الوطن في الوجدان. عمل معلما للموسيقى في وزارة التربية والتعليم ومشرفا تربويا، ثم تولى رئاسة قسم النشاط الفني والموسيقي منذ عام 1995 وحتى عام 2000 في وزارة التربية والتعليم، فكان بانيا للوعي ومكتشفا للمواهب، ثم حمل إرثه الأصيل ليضيء بخبراته المعرفية والفنية في دول عديدة منها الإمارات وسلطنة عمان والسعودية لسنوات طويلة من العطاء الراقي، وهو اليوم يعود إلى أحضان الوطن محكما قديرا وعينا خبيرة في لجنة تحكيم مهرجان مسرح الطفل الأردني في دورته 20، ليواصل رفض الحركة المسرحية الأردنية بعذب تجربته وعميق رؤيته. وطبعا الآن يعمل، لغاية الآن ما زال عطاؤه مستمرا، ويعمل مستشارا دوليا في التعليم أو في تقييم التعليم، مستشارا دوليا في تقييم التعليم. لنرحب معا بالدكتور أحمد الدغيمات.
1: أهلا وسهلا فيك. شكرا. شكرا أستاذ، شكرا على هذه المقدمة الجميلة، وشكرا على هذه الاستضافة أيضا الجميلة.
0: يعني اليوم احنا راح نستمتع وإن شاء الله نقدر، يعني
1: إن شاء الله
0: طبعا نحكي عن بعض أعمالك ونحكي عن مسيرتك الفنية اللي
1: إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: هذا غيض من فيض زي ما بحكي،
1: إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: لكن إن شاء الله احنا نتطرق لأمور عديدة في هذا.
1: يشرفني ذلك.
0: سوف نتعرف إلى ضيفنا الآخر، فاصل قصير ونعود معكم أعزائي المستمعين.

0: ونبحر أيضا مع قامة فنية مميزة جمعت بين سحر الخشبة وعمق علم النفس البشرية. ضيفنا ليلى هو المعماري الذي يبني من الحكايات جسورا نحو مرافئ الوعي، والفنان الذي لم يكتفي بالمسرح فنا عابرا بل جعله ملاذا علاجيا ومختبرا نفسيا تتشافى فيه الروح. المخرج والممثل والكاتب المسرحي الأردني المبدع أحمد العليمات، أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ رغام، وشكرا على هذه المقدمة الجميلة. شكرا على وجودي في الإذاعة الأردنية.

0: يا الحبيبة.
1: يا أهلا.
0: شكرا لكم.
1: يا أهلا بك. وطبعا ضيفنا تخرج في جامعة اليرموك حاملا بكالوريوس الدراما، وأيضا يحمل دبلوم عالي في الموسيقى من الجامعة الأردنية. حلق في أفاق علم النفس الإكلينيكي لينسج تجربة فريدة عنوانها السيكودراما والعلاج بالفن، مؤسسا العيادة المسرحية والفنون في الأردن كمشروع ريادي غير مسبوق. أغنى المكتبة المسرحية والخشبات بأعمال لافتة صنعت بصمته الخاصة، حيث نذكر من إبداعاته المسرحية مسرحية بامبو ونافذة إلى الجانب الآخر، وعمله المميز للأطفال حارس البحر، إضافة إلى أوبريتات مسرحية منها زود الأمجاد وأوبريت على ثرى الأردن. طبعا مؤخرا نالت مسرحيته أرض الحكايات تأليفا وإخراجا جائزة مهرجان المسرح الطفل، طبعا مسرح الطفل الأردني 20، هو أعتقد كان رقم 20. طبعا لتميزها ورؤيتها الإنسانية والوطنية. باسمكم جميعا نرحب بالفنان الأستاذ أحمد العلمات. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا بيك. طبعا ممثلا ومخرجا وكاتبا مسرحيا، حندردش في كل هذه
3: وفائزا الأمور.
1: وفائزا من... يا أهلا بيك. فاصل قصير ونبدأ أسئلتنا مع ضيوفنا إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا بضيوفنا. طبعا نرحب بكم مرة أخرى ونبدأ دردشتنا معك دكتور. دكتور يعني مسيرتك الإبداعية بدأت من الأردن معلما ومشرفا تربويا وأيضا رئيسا لقسم النشاط المسرح والموسيقي في وزارة التربية، وأيضا يعني خارج الوطن في دول عديدة.
1: نعم.
0: نقول يعني دول متعددة وثقافات. نعم. مختلفة. نقول هذا المزيج الثقافي والبيئات المختلفة كيف أثرت في تجربتك الموسيقية والتربوية بشكل عام؟
1: شكرا.
0: يا أهلا بيك.
1: نبدأ من التجربة التربوية في الأردن أولا.
0: نعم.
1: إحنا من الرعيل الأول اللي درس الموسيقى.
0: نعم.
1: في معهد معلمين عمان. درسنا لمدة سنتين في الموسيقى، وكانت الموسيقى في بداياتها، حتى أنه كان الواحد يخجل يقول أنا بدرس موسيقى هذيك الأيام. تخرجنا وكنا قلة قليلة، يعني كانت الدفعة 9 أشخاص.
0: بس 9 أشخاص؟
1: 9 أشخاص.
0: أي عام هذا كان؟
1: كان 1979.
0: 79.
1: فتعين أغلبهم في محافظة إربد.
0: نعم.
1: وبدأنا نشتري ميلوديكات وأكورديونات، وبدأنا نشكل فرق موسيقية في المدارس. لدرجة أنه كل واحد منا كان يدرس في 8 أو 10 مدارس. وحسب فضويته، يعني وين عنده فراغ يروح يدرب في هاي المدرسة، ينسق مع المدير الثاني ثاني يوم وهكذا. الغريب في الأمر أننا إحنا كنا اللي تخرجنا كنا نمتلك يعني القليل جدا من القدرة على العزف. فكنا نستسهل أسهل الأشياء ندربها لطلابنا، وفي بدايتها كانت مش تربوية، كانت عبارة عن شغلات يعني من اللي بيحكوها المطربين.
0: أغاني الشعبية
1: بالإذاعة الشعبية وأغاني حب وإلى آخره. فإحنا كنا يعني مش متمكنين من شيء اسمه تربوي، لأننا لم نملك منهاج للموسيقى في البداية. كان الواحد حسب شطارته، وكانوا الناس يعني كثير يلاقونا يعني بالترحاب، إنه أطفال طالعين وشايلين آلات موسيقية وبيعزفوا.

0: عليها وبهذا الطريقة. طبعا تطور الأمر، الإنسان اللي بده ينجح بيهتم كثير في خبرته، فصرنا نبحث وندرب أنفسنا على هذا المجال. بعدها مباشرة ذهبت أنا وصديق وما زال صديق إلى جامعة اليرموك، وتحدثنا مع رئيس الجامعة ذاك الزمان أنه يفتح قسم موسيقى حلو. في جامعة اليرموك، واقتنع الدكتور عدنان بدران أظن إذا يعني فاقتنع أنه يفتح، حتى لدرجة أنه سألنا قال من هو اللي بده يدرس الموسيقى، قلنا له إحنا وطلابنا إحنا كنا دبلوم، فسجلنا في جامعة اليرموك موسيقى عشان ناخذ بكالوريوس الموسيقى، وكانوا بالفعل يدرسوا معانا طلابنا وطالباتنا اللي كنا ندرسهم في المدارس. فأصبح فينا الواحد يعني على مرحلة أنه يقدر يطور نفسه، أصبحنا قادرين على أن نكون ملحنين، أصبحنا قادرين على أننا نصير نعزف آلات موسيقية. كل هذه الأشياء كنا ننقلها بخبرتنا لطلابنا، لدرجة أنه إحنا استطعنا أننا ننجز أناشيد وطنية، أناشيد دينية، أناشيد تربوية خالصة. طبعا الخط كان هو وطني ديني تربوي. فتشكلت العديد من الفرق الموسيقية، وأصبح هناك مسابقة للموسيقى في وزارة التربية والتعليم. أصبح الوزارة تهتم بهذا المجال. انتقلنا بعدها مباشرة أننا إحنا نطور عملنا، نخرج من موضوع النشيد، يصير أغنية وطنية بعدة كوبليهات تتناول أكثر من مقام موسيقي، يكون إلها يعني وزن موسيقي ووزن شعري ووزن لحني، وصلنا ندقق أكثر على الأصوات، أصوات الطلبة، إنه لازم اللي بده ينشد أو بده يغني يكون صوته جميل 100%، يفهم في النوت الموسيقي، يحكي كلام موزون. فأصبح العمل أكثر نضوجا واتساقا. بعد هذا الشيء اتطور الموضوع لدرجة إنه صرنا نعمل أوبريتات مسرحية غنائية. أنا يحضرني الآن يعني مثلا من الأعمال التي أو أول الأوبريتات، باكورة الأوبريتات اللي عملناها، كنا في إربد فريق خماسي وليس ثلاثي. هذا الفريق مكون من ملحن ومخرج وكاتب كلمات وديكور، أحدنا يعمل الديكور. فإذا سمح لي الوقت أستاذي الكريم
1: حيسمعنا عمر. نعم
0: إحنا يعني رح أذكر فعلا بعض الزملاء لأنه لهم علي دين وهم أصدقاء قدامى. يعني كنا مثلا أنا وزميل اسمه محمد العساف كان للإخراج، وصالح العمري أيضا للإخراج، صالح بني خلف كان للكتابة، المرحوم عصام الخطيب كان يعمل لنا الديكور. كنا نعمل كفريق دون أي مكافأة حتى ولا دون انتظار أي شكر. ليش؟ لأننا كنا نحب عملنا، كنا نحب الوطن. فعملنا أوبريت اسمه أوبريت الدبابة 13. هذا الأوبريت كان يتكلم عن بطولات الجيش الأردني في معركة الكرامة. وكان له نصيب الله يرحمهم معالي ذوقال الهنداوي ودولة الشريف زيد بن شاكر أنهم حضروا هذا الأوبريت. هذا الأوبريت كانت عندي فكرة أنه شو رأيكو نلبس الناس جيش عسكر، فأعطانا كان محمود بن هاني أبو فراس مدير التربية والتعليم، أنا أذكر أسماء لأنهم هذا دين في رقبتي. ذهبنا إلى الفرقة 12، طلبنا منهم ملابس عسكرية، فأعطونا ملابس وأعطونا بنادق وأعطونا خوذ وأعطونا كل شيء. كان كل شيء سهل، فتم إنجاز هذا الأوبريت. إذا بتحب تطلع فاصل اطلع ونكمل فيما بعد.
1: نعم يعني حنأخذ فاصل من أوبريتاتك، إحدى الأوبريتات يعني،
0: بارك الله.
1: ونتابع أيضا حوارنا.
2: يا وطني الحبيب، هل شمسنا تأتي لنا بعد المغيب؟ هل من جديد يشرق النهار؟ من يشعل الأنوار؟ ومن يعيد بسمة الحياة للأطفال، للكبار، للأزهار؟ من يصلح الأوتار من جديد لتعزف الأوتار لحن عيد؟ يا أيها الأطفال، يا أيها الأحباب في دنيانا، من قال أن الشمس غابت من سمانا؟ من قال أن الحزن أذهب عزمنا لما دهانا.

0: هذا لوانا، هذا لوانا لم يزل حرا مصانا. افرحي يا بلد، افرحي يا بلد،
1: واحتفي للأبد،
0: واحتفي للأبد،
1: إن هذا الشبل من ذاك الأسد.

0: جميل. طبعا حنسمع عدة مقاطع يعني من أوبرتاتك إن شاء الله، وأيضا الأستاذ أحمد أوبرتات أيضا ما شاء الله، يعني أحمد دغيمات وأحمد علمات اسمين اسماء في توازن في في في, في الاسم حتى
1: وآخرها
0: موسيقى أقول لك طيب إحنا طبعا نبارك لك أستاذ أحمد بجائزة مسرح الطفل الأردني، طبعا الجائزة الأولى، الجائزة الذهبية نقول اللي فزت فيها، ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك يا
0: أستاذ. والأستاذ أحمد طبعا الدكتور أحمد دغيمات كان من لجنة التحكيم، يعني
2: لا.
0: من الناس اللي

0: أشادوا في المسرحية أكيد وفوزوها.
1: نعم.
0: يعني هذه مباركة أولى، وحنبارك لك أيضا مباركة أخرى في نجاح بنتك في الجامعة لين. ألف مبروك يا لين إذا بتسمعنا. وأيضا ألف مبروك لكرم بالتوجيه أيضا، يعني عندك ما شاء الله مناسبات متعددة تستحق
2: الأسبوع مناسبات.

0: بقول لك كعاب وعتاب، فما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: وايضا مباركه لحفيد الدكتور احمد الدغيمات اللي هو احمد الهنداوي،
2: احمد الهنداوي
0: برضو احمد كمان
2: احمد كله احمد
0: ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بمناسبه هذه طبعا نقول النجاحات نجاح لين في الجامعه وكرم في التوجيه واحمد الهنداوي. عمر نسمع شيء وبعدين نتابع حوارنا مع الأستاذ أحمد. اسمع هيك إيش النجاح، وأيضا ألف مبروك لكل الناجحين طبعا في التوجيهي، وأيضا الآن الجامعات يعني تخريج الجامعات، ألف مبروك للجميع.

0: ألف مبروك طبعا لجميع الناجحين. وننتقل لك أستاذ أحمد، نبارك لك طبعا جائزة المسرح، مسرح الطفل الأردني. نقول مسرحية أرض الحكايات هذه اللي فازت بهذا المهرجان بالجائزة الأولى، شو الخلطة السرية اللي أنت اتبعتها في هذه عشان تحاكي عقل الطفل اليوم الآن؟ يعني أصبح مشكلة إنه نجر المسرح أو يحضر المسرح بوسط طبعا نقول مواقع التواصل الآن أصبح شد الطفل للمسرح مشكلة. فشو نقول، شو الخلطة السرية اللي عملتها دون السقوط في مصيدة المواعظ اللي تعود عليها في مسرح الطفل؟ صحيح. دائما مواعظ مباشرة، فيعني كانت مسرحيتك نقول إنها مغايرة لهذا النوع.
1: هي مسرحية أرض الحكايات ممزوجة بالفرح الأردني.
0: نعم.
1: ممزوجة بالفرح الأردني الأصيل، عبرت عن أرضنا. نعم. وعن بلدنا وعن حكاياتنا وعن حضارتنا القديمة عبر آلاف السنين. يعني الحضارة الأردنية عمرها آلاف السنين، لا مسرحية ولا مسلسل بنقدر نحكي عنها، بدها مجلدات. ولكن كانت هاي المسرحية فيها خصوصية إنه بكل جزء من جزئياتها في فرح وفي جذب للأطفال وفي كوميديا مدروسة. طبعا الكوميديا كانت، يعني كنا نحاول إنه نشد الطفل بكل لحظة من لحظات المسرحية. لأنه الطفل سريع الملل.
0: طبعا طبعا،
1: عقله بشرد، ما بيقدر يندمج معاك أكثر من دقيقة دقيقتين إلا إذا كنت متنوع ومتشكل.
0: نعم.
1: في الأداء، في الصوت، في الإضاءة، في كل عناصر المسرح. فهاي المسرحية الحمد لله كان معي فريق، يعني أنا محظوظ فيه، كان معي فريق ممتاز، فريق مقتدر على الأداء المسرحي، منهم بوجه له تحية الأستاذ الكبير عبد الكامل الخلايلة.
0: نعم.
1: كان معي الأستاذ الفنان أحمد الصمادي، الأستاذ الفنان عبد الرحمن بركات، والفنان الصاعد الشاب آية البديري. كان برضو معي فريق، هذا الفريق بيكون خلف الشاشة، خلف الستارة المسرحية.
0: نعم. نعم. نعم.
1: فريق كان معي مع الصوت والموسيقى الأستاذ سيف الخلايلة، كان معي بالديكور الأستاذ زياد البطاينة، بالأزياء والإكسسوارات كانت معي الفنانة المبدعة الأستاذة سهيلة عبادة، وكان معي بالإضاءة برضو المهندس الإضاءة الأستاذ مكرم كفوين.
0: حلو.
1: فكان فريق يعني جميل جدا.
0: نعم. نعم. نعم.
1: الحمد لله.
0: جميل. طب احنا الان يعني خشبة المسرح عند الاستاذ احمد
1: طبعا عمان. ما بدي انسى زوجتي مساعد مخرج فادي ابو غوش.
0: طبعا اهم شيء لازم
1: دائما احنا كل الاعمال

0: مشترك.
1: وجه له التحية طبعا.
0: وجه له التحية الله يسعد عمرك
1: طبعا. أختنا فادية بنجاح طبعا أبنائها أيضا. الأستاذ أحمد، لم تعد الخشبة بالنسبة لأحمد العلمات هي مكان عرض، أصبحت مختبر نفسي، وأنت يعني هذا الجديد اللي أنت قمت فيه. تحكي لنا عن هذا المشروع، مشروع الإعادة المسرحية، واللي يعني أنت نقول بجوز بادرة جميلة، ونقول مشروع جديد على الساحة الأردنية.
0: إحنا من فضل الله يعني كان مشروعنا الإعادة المسرحية للفنون، نظرا لأهمية المسرح في توعية في العلاج النفسي. المسرح بيعالج كثير من المشاكل النفسية، منها الخجل،
2: أكيد.
0: التوتر، منها الصدمة النفسية، حتى الاكتئاب، أمراض عديدة بيعالجها المسرح، لأنه المسرح بدخل لعوالم النفس البشرية. كمان في تقنيات جديدة بالسايكودراما، هي مش تقنيات جديدة، يعني هي تقنيات السايكودراما، ولكن في توظيف جديد لها باستخدام عناصر، باستخدام أدوار معينة بتساعد المتعالج أنه يعبر عن مشاعره أكثر، يتخلص من الرواسب اللي جواته. فكان موضوع المسرح يعني تقنية كثير مهمة بالعلاج المسرحي. حتى رسالتي أنا لما قدمتها بالماجستير كانت تتعلق بهذا المجال، كان عنوانها أثر فنيات الدراما في علاج اضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدعينا من مصابي الحروب. يعني بعض مصابي الحروب كانوا بس يسمعوا صوت سيارة الإسعاف يصيبهم فزع، يفقدوا السيطرة على نفسهم. مع التمارين، مع العلاج بالمسرح، هاي المشاكل كلها اتجاوزوها. فالمسرح يعني عالم متكامل من المتعة، من الدهشة، من الفرح، من العلاج النفسي، من التثقيف، من التوعية. الحمد لله.
1: جميل جميل. احنا طبعا حنتابع حوارنا في هذا الموضوع، لكن ايضا نرجع للدكتور احمد الدغيمات ونواصل محل ما وصلنا. نقول انت كنت مشرفا تربويا ومؤسسا لتطوير الموسيقى المدرسية حتى في الأردن، يعني من خلال رئاستك لقسم النشاط الموسيقي. شو التحديات اللي كانت مثلا واجهتكم في تطوير الأنشطة الموسيقية؟ لأن أنت كان أول لما أنت كنت رئيسا لقسم النشاط، بجوز هي كانت جديدة
2: قسم
1: النشاط،
2: أنت
1: أول من رئيس هذا القسم. نعم،
2: النشاط الفني والموسيقي في وزارة التربية والتعليم، أول مشرف تربوي للموسيقى في وزارة التربية.
1: طب نقول شو التحديات اللي واجهتكم في تلك الفترة وكيف تغلبتم عليها؟
2: أولا عملك كمشرف، يعني الخروج من البوتقة اللي انت كنت فيها تدرس في مدرسة او في حتى في ثمان مدارس زي ما تكلمت انا. انت معني بهذا الجانب فقط لا غير. الان لما تنطلق انت وتصير مشرف موسيقى، انت اصبحت مشرف ومعني لكل مدارس المحافظة اللي انت فيها مشرف. وكانت مديرية عامة للتربية، يعني اكثر من مديرية. فلذلك صار عندي عدد يفوق 60 معلم ومعلمة. أصبحوا هؤلاء يحتاجوا إلى تدريب، إلى دورات تدريبية. هذا التحدي الأول. إنك أنت تقنع المسؤول إنه إحنا بدنا نجيب مدربين يعملوا برامج تدريبية في الموسيقى. هم بيجيبوا في الرياضيات، بيجيبوا في الإنجليزي، بيجيبوا لكن في الموسيقى كان إنه يعني أنت إيش بدك تدرب موسيقى؟ مجبور أنت بالحالة هاي تعمل خطة متكاملة مقنعة لصاحب القرار انه هذا الشيء صحيح ولازم يتم. هذا واحدة. الشغلة الثانية، احنا بدنا نعمل اوركسترا لمديريات الشمال، تكون هذه الاوركسترا تشمل كل معلمين الموسيقى اولا، وندخل عليها الطلبة بحيث انها تصبح ميكس فيما بعد، يصبح عندنا اوركسترا للطلاب. فكان انه يعني مين اللي بده يخلي ابنه يجي على نادي المعلمين يحضر البروفات، ومين بده يوصل ومين بده يرجع، وكيف بدك تأمن سيارة باص من التربية يودي لك الأطفال. الشغلة الثالثة انه انت بدك ميزانية. يعني الميزانيات كانت موزعة على المدارس، كل ميزانية مثلا لها للنشاط الموسيقي 100 أو 120 دينار. هذول 100 أو 120 دينار ما بيشتروا لك آلات انها تعمل منها أوركسترا. بيشتروا ميلوديكات، 5-6 ميلوديكات. ولذلك على هذا الشيء، هذه كلياتها استطعنا اننا ننفذها لما صرت رئيس قسم للنشاط الفني والموسيقي.
1: حلو حلو.
2: لما صرت رئيس القسم كنت انا بنفس الوقت

0: مشرف تدريب معلمين الموسيقى يعني وظيفتين بوظيفة.
1: نعم.
0: أنت لما بتكون مشرف تدريب معلمين الموسيقى على مستوى المملكة بصير عندك كمان المجال أوسع، بصير عندك صنع قرار أكثر واستقرار القرار وتنفيذه أكثر. طبعا هذا يتبع كمان دعم الوزير والأمين العام للوزارة إلك، فكان هناك دعم لا نظير له صراحة يعني.
1: نعم.
0: أول ما وصلت وزارة التربية والتعليم قمنا بعمل حفل كبير، حضره جلالة المرحوم الملك حسين رحمة الله عليه،
1: رحمة الله عليه.
0: كان في عيد ميلاده وعملنا مغنات الأردن. وكانت هذه الحفل يعني أنها غيرت الوجه اللي كان موجود في احتفالات وزارة التربية والتعليم، بحيث أنه كانت فقرة للمديرية الفلانية، فقرة للمديرية الفلانية، أصبحت هذه الفقرة لوزارة التربية والتعليم. 105 ساعة و5 دقائق تبدأ بالسلام الملكي وتنتهي بالنهاية اللي هي الغناء عمان مع كل المحافظات على أنها مغنات الأردن. هذا الشيء أقنع المسؤول أكثر أنه هذا الإنسان تبع الموسيقى له فاعلية، هاي إحنا ما كنا نشوفها، بس إحنا الآن أصبحنا نشوفها على المسرح، أصبحنا نشوفها بعيون جلالة المرحوم لما كان سعيد بحضوره لهذه المناسبة. طبعا هذا الشيء فتح أمامنا باب أنه أنت تطرح أفكارك في الموسيقى، فصار في طرح أنه نعمل منهاج موسيقى، نعمل منهاج موسيقى بحيث يرتكز هذا المنهاج على التربويات، على الأمور الدينية والوطنية والتربوية فقط لا غير، بحيث أنه كل المدارس تصبح تشتغل على أساس ممنهج، مش كل معلم موسيقى يعطي اللي براسه للمدرسة. فأصبحت المدارس تطبق منهاج موسيقى. تشكلت لجنة، طلب مني وقتها الوزير أني أجيب حدا للمناهج، فاخترت الله يرحمه عبد الرزاق الطوباسي لوزارة التربية والتعليم في المناهج، واستطعنا أن نشكل لجنة من أحسن خبراء الموسيقى في الأردن، واستطعنا أن نصدر كتب الموسيقى. الشيء الأهم في الموضوع أنه إحنا إجاء في 99 حفل افتتاح الدورة العربية التاسعة، دورة الحسين الرياضية، فكان بدهم يعملوا حفل افتتاح وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم. لو ذهبنا إلى الخارج لدفعنا الملايين وقت هذا الشيء، فذهبوا إلينا ووثقوا بنا وقمنا بعمل هذا الافتتاح ونجحنا فيه، وحضروا جلالة الملك عبد الله الله يحفظه ويعطيه طولة العمر ويديم ملكه إن شاء الله، وكان متابع من أعلى الجهات في الدولة، حفل افتتاح لكل الدول العربية، ونجحنا في هذا الحفل حيث استطعنا أننا نضع في ملعب مدينة الحسين للشباب 3850 طالب وطالبة.
1: جميل.
0: حتى أن
1: الحفل كان مميز،
0: حتى أن اللوحات الخلفية، قال لي الوزير وقتها يعني كيف يعني سندبر أمر اللوحات الخلفية، من أين سنأتي بخبير؟ أرسلنا مسؤول النشاط الفني إلى سوريا، وكانت سوريا قبل هيك عملت حفل افتتاح وأخذت من روسيا، فعلموه كيف بتصير اللوحات الخلفية، وإجا لعندنا ودينا على قاعة كبيرة وفرد هالدفاتر وبلش يرسم، واستطعنا أننا نعمل لوحات خلفية بأقل التكاليف، وكانت جميلة جدا وتشتغل على النداء بأفضل شيء. فللأمانة يعني هذا الشيء جعل الموسيقى تقف على مستوى عالي من الكواليتي، يعني من الجودة. فأصبح عملنا يعني حتى في المسابقات توسعنا في المسابقات الموسيقية، أعطينا العزف الفردي والعزف الجماعي والغناء الفردي والغناء الجماعي والأوركسترا المركزية وعدة مسابقات موسيقية. أصبحت المدارس تتسابق على هذا الشيء وتأخذ جوائز، وأصبحت المخصصات بشكل أعلى والناس اقتنعوا فيها، إلى أن وصلت بالنسبة لي يعني قبل مغادرتي إلى الإمارات في سنة 2000، إلى أن وصلت أننا نعملنا أوبريت شمس هاشم لا تغيب، واللي سمعنا قبل شوي مقطع منه. هذا الأوبريت كان يعني خلينا نقول زبدة كل الأعمال اللي لحنتها واللي اشتغلت على تأليف الموسيقى فيها، فكان زمنه 56 دقيقة يبدأ بفتح ستارة، بموسيقى فتح ستارة، ويختم

0: أختم بموسيقى وأختم بأغنية عيد عيد عيد عيد عيد ميلادك أحلى عيد، عبد الله يا الغالي علينا، عمرك بالأفراح يزيد.
1: نعم، نسمع طبعا أيضا هيك فاصل وأيضا نتابع مع الأستاذ أحمد.
2: من مصنع الإنسان فليهنأ الأردن ولتزدهي عمان.
3: جئنا وبأيدينا أقلام وكتاب وأغانينا وأمانينا وطموح وشباب.
4: جئنا وبأيدينا باقات من ورد نحملها للملك القائد وجه الخير السعد.
5: يا وطن الأحرار وعهدا نكتبه في القلب يكبر معنا يمضي فينا وينير.

0: شكرا. احنا عم نسمع مقاطع من هذه الاعمال وان شاء الله يعني تباعا حنسمع هيك شوية. بنعود مع الاستاذ احمد علمات. اهلا وسهلا فيك استاذي مرة اخرى. احنا يعني انت تجمع بين بكالوريوس الدراما وماجستير علم النفس الكلينيكي، وطبعا مزيج فريد يجعل نظرتك للشخصيات المسرحية بجزء مختلف عن اي مخرج اخر. فانت لما تقرأ نص مسرحية او تحلل الشخصيات، هل بتحللها بعين المخرج الفنان ولا بعين الطبيب النفسي اللي يعني كيف تحلل الشخصيات بعد دراستك لعلم النفس؟ يعني
1: طبعا بعين الفنان اولا، لانه هدف الفن الاساسي هو الامتاع.
0: نعم.
1: فانا بنظر هنا الحالة فنية ما لها علاقة بالعلاج نهائيا.
0: نعم.
1: فأهم إشي يكون بالعمل الفني يكون في متعة للمشاهد.
0: نعم.
1: في فكرة، في بناء درامي صحيح متصاعد، في نهاية واضحة إلها قيمة فكرية بتقدم رسالة. والعمل من البداية لازم يكون له رسالة، يعني
2: حسنت.
1: إما تكون تربوية إذا كان موجه للطفل، أو أخلاقية، أو يعني فلسفة حسب نوع وأشكال المسرح. وإحنا بنعرف المسرح، يعني أنا من هذا المنبر بحب أقدم رسالة شكر كبيرة لوزارة الثقافة على اهتمامها بكل أشكال المسرح.
0: نعم.
1: حتى بالمحافظات الآن وزارة الثقافة بتهتم بالمسرح جميع أنواع وأشكاله، مسرح الهواء، مسرح الشباب، مسرح الكبار، مسرح الطفل، مسرح الملودراما. الآن المسرح أصبح يعني له نظرة مختلفة أعتقد عن السابق. نظرته إجت من قيمة المسرح اللي بيقدمها، الفكر اللي بيقدمه. المسرح الآن هو عبارة عن يعني عن تنافس بين أشكال المسرح. صار مسرح الطفل ينظر إلى مسرح الشباب، مسرح الشباب ينظر إلى مسرح الطفل، شو بنقدر نستفيد من بعض، مسرح الكبار برضو نفس الإشي. في عملية تكاملية بيناتنا، يعني أنا ممكن أستعين ممثل من مسرح الطفل يقدم عمل لمسرح، من مسرح الكبار يقدم عمل لمسرح الطفل. فبغض أنه مسرح الطفل له خصوصية، خصوصيته بتختلف عن أنواع المسرح الأخرى، لأنه مسرح الطفل هو مسرح بيوجه كلمته للطفل، والطفل له خصوصية بالفكرة. الفكرة يجب أن تكون تربوية. هاي الفكرة التربوية إن كانت مقدمة من خلال المسرح هي يعني تثبت في وجدان الطفل، لأنه بشوفها صوت وصورة بلمسها بعينه أمامه كيف تجسدت.
0: نعم.
1: فهاي الصورة بتبقى بذاكرته طويلة الأجل.
0: يعني الآن معظم بجوز في ناس كثير بفكر أنه التمثيل للطفل هو أسهل من التمثيل للكبار، لكن هو على العكس. يعني نعم. انه يعني يظن انه تمثيل الطفل انه سهل، مع انه نعم. الطفل بجوز ناقد اكثر من الكبار، وخاصه اطفال اليوم.
1: صحيح.
0: اللي انولدوا بايدهم الشاشات وبايدهم، حتى الان صعب صرنا نشدهم المسرح.
1: صحيح.
0: كيف نستطيع جذبهم المسرح؟ بعرفش الدكتور تقدر، يعني كيف نستطيع جذب الطفل الان الى المسرح؟ زمان كان الطفل اللي يحب يشوف المسرح انه كان متنفس له، لكن الان مع الشاشات ومع التكنولوجيا بجوز عزف عن المسرح لانه صار بين ايديه شيء بالنسبه له اهم. يعني
3: هذا ايضا انا ما كنت اعتقده، لكن من خلال مشاهدتي للست مسرحيات خلال هذا المهرجان، ثلاثه في داخل في المسابقه وثلاثه من المدارس، وجدت إنه حتى طلاب المدارس، الفرق المسرحية المدرسية، يعني الغير محترفين، وجدت هناك طلاب أطفال يقفوا على خشبة المسرح بثبات، لا ينقصهم فقط إلا زيادة بسيطة في التدريب، لا ينقصهم فقط إلا تصميم إضاءة يشدهم بطريقة أكثر، أو إنهم يدخلوا استوديوهات يعملوا أعمال موسيقية، أعمال فنية، كلمات توحي إلى تعطيهم التفاعل الكامل ويصبحوا محترفين. كنا أنا وزملائي أعضاء اللجنة نحاول نربط بين اللي شفناه في المسرحية اللي داخلة على على على المسابقة والمسرحيات اللي على هامش المسابقة. بالآخر نقول لبعض يعني ما ظلش مشوار بعيد، المشوار أصبح قريب جدا. أيضا يعني في المسرحيات اللي كانت داخلة في المسابقة أيضا كان في أطفال وكانوا يقفوا على خشبة المسرح بكل ثبات. لدرجة أنه يعني كان يخاطب الجمهور واللي ما يعجبه ما يعجبه واللي يعجبه يعجبه. فكان يعني له شخصيته الخاصة يعني، وتحضرني هذه الأشياء اللي كنت أنا أشوفها للأمانة. الشغلة الثانية يعني أني بودي أني أثني كمان على كلام الأستاذ أحمد فيما تقوم به وزارة الثقافة من أنشطة في هذه الأيام. يعني هذه الوزارة بالفعل قاعدة بتقدم أشياء ما كانت موجودة في نهضة ثقافية فنية، سواء كانت موسيقية أو مسرحية. إحنا اليوم جالسين عندك وهناك في في في في مهرجان في في في البتراء. لم تعد الأعمال في عمان فقط لا غير، أصبحت في البتراء وأصبحت نقابة الفنانين تهيئ للي بيحب يروح المواصلات، تفضلوا روحوا.

0: شوفوا شغل العشيات أظن في البتراء. فأصبح في اهتمام حكومي من وزارة الثقافة، وأصبح في اهتمام من نقابة الفنانين، وأصبح في تعاون وثيق جدا بين هذول الجهتين، الجهة التي تملك الفنانين والجهة التي تملك الإدارة والتخطيط. أصبح هذا الجهد يظهر على العلن. الشغلة الأخيرة اللي أنا بدي أحكيها في هذا المجال، إنه عملية القناعة اللي وصلت للناس إنها تروح تحضر مسرحيات. أنا ما كنت أتوقع إني أجد مسرح المركز الثقافي الملكي مليء بهذا العدد من الناس. والناس إيش؟ السميعة. اللي ما بيعمل فوضى، اللي ما بيقاطع، اللي بيصفق وقت يكون التصفيق، اللي بصمت وقت يكون الصمت، فقط لا غير. فهذا الشيء يعني أصبح عندنا أيضا مستمع راقي، ها، وأصبح عندنا ممثل ومخرج وإضاءة وموسيقي للبلاي باك اللي كانت تظهر في المسرحيات، كان متعوب عليها، كان مشتغلة بشكل كبير. حبيت بس أوضح هذه الأشياء.
1: لا، جميل جميل. أيضا برجع لك أستاذ أحمد، يعني أنت كاتب مسرحي وأيضا ممثل، يعني مثلت في عديد المسرحيات ومخرج. أين تجد نفسك يعني، أو أين تحب نفسك في هذا؟
2: صراحة بحب نفسي بالإخراج.
1: بالإخراج
2: المسرحي.
1: لكن أيضا أنت عملت عمل دراماتورج، أو في أعمال كنت دراماتورج. نعم. كنت. نعم. ودراماتورج هو يعني نقول الجندي الخفي ما بين الكاتب وما بين المخرج. يعني للجمهور للتوضيح، لأن جزء المستمعين بيقول لك دراماتورج شو ماذا تعني، هو نقول الجندي الخفي ما بين الكاتب،
2: هو بعيد كتابة النص مرة أخرى حسب ما يتوافق مع وجهة نظر المخرج.
1: نعم.
2: ولكن أستاذ،
1: لا هو بالعكس، ممكن يكون موجه للمخرج
2: بس حسب يعني المخرج دائما له وجهة نظر.
1: نعم.
2: فهو بطلب من الدراماتورج أنه يعيد تشكيل النص حسب الفكرة اللي يعني موجودة عنده.
1: طب إلى أي مدى تساهم رؤيته للدراماتورج في حماية العرض المسرحي من
2: الترهل؟ طبعا هو إعادة تأليف ثاني. لأنه الكاتب أمرار بيكون غير مختص بالمسرح، هو كاتب.
1: نعم.
2: ولكن هو ما بيعرف بطريقة المشاهد كيف بتتم بالمسرحية 100%، ولكن هو كاتب جميل.
1: نعم.
2: واضح إن اللي بنشوفه بنقرأ العديد من المسرحيات ولكنها لا تناسب أن تنفذ على المسرح. هي ممتعة بالقراءة، ولكن عند التنفيذ في صعوبة بتنفيذها، فتحتاج إلى دراماتورج. هاي من جهة. من جهة ثانية، عالم الطفل لما الكاتب يكتب له، الكاتب في عالم الطفل يعني بده يكون محيط في الطفل بعوالمه.
1: نعم.
2: مزاجيته.
1: نعم.
2: لأنه بصعد لخيال الطفل. الطفل خياله واسع جدا. أعطيه أي يعني قطعة اكسسوار ممكن يعمل منها أكثر من وسيلة، عصاي ممكن يعمل منها سيف، ممكن يعمل منها حصان.
1: نعم.
2: ممكن يعمل منها خلينا نحكي أكثر من شكل، وبعبر فيها وبندمج وبصدق، لأنه الطفل عنده خيال واسع يحتاج إلى الصعود لهذا الخيال. هاي هي الصعوبة بالكتابة لمسرح الطفل. أنا بقرأ لكتاب أجانب، يعني بتلاقيه متجاوز المراحل عشان يوصل لخيال الطفل، وهم اللي بكتبوا للطفل بتمتعوا بثقافة عالية. الطفل الكتابة طبعا مش سهل الكتابة للطفل، والأعمال المسرحية اللي بتخص الطفل يعني فيها حرفية وفيها ذكاء شديد، كيف أنت تسيطر على على على على على مزاج الطفل إنه ينبسط معك.
1: جميل. أيضا دكتور بنعود لك، يعني الآن من واقع خبرتك الطويلة في الأردن وقولوا في الدول العربية، يعني ما أنت بجوز شفت، قلنا إنه ثقافات متعددة.
0: نعم.
1: وتمازج من هذه.
0: نعم.
1: الثقافات.
0: نعم.
1: شو النصيحة اللي بتوجهها اليوم لمعلمي الموسيقى ولإدارات المدارس في الأردن، يعني في هذا التخصص بالذات، كيف يهتموا فيه، كيف من خبرتك كيف؟
0: أنا أولا يعني هي نصيحتي متكررة، يعني مش لأول مرة.
1: نعم.
0: دائما كنت في كل اجتماع مع معلمين موسيقى أو مع مشرفين موسيقى أقول لهم أنتوا تربويين. نعم، أنتم موسيقيين، لكن موسيقيين تربويين. ما ينتظره منك الوطن هو أن تقدم للطفل أمور

0: تعينه على الولاء والانتماء للوطن والدين، تمام؟ اثنين، انك انت تتعلم من هذا الشيء علوم تربوية. الموسيقى بتعلم تربية، حط الكلمات، اي كلمات نشيد بدك اياها حطهن على لحن صغير، الطفل على طول بيحفظ القصيدة. لو بينما لو بده يحفظها بشكلها الجاف بده ايام لحتى يحفظها. الموسيقى تساعد في كل العلوم التربوية. انت تستطيع ان تستغل الموسيقى في حصة الرياضيات،
1: صحيح،
0: وتستطيع ان تستغلها في حصة الرياضة مثلما تستغلها في حصة الموسيقى. فنصيحتي متكررة انه انت تربوي، انت لم تأتي لتصنع فنان يقف في المسارح والحانات وإلى آخره. أنت تربوي، جئت لتعلم علم اسمه علم الموسيقى ليساعدك على صقل شخصيتك، لتستطيع أن تتعلم من خلاله ولائك وانتمائك لوطنك ولدينك.
1: حلو، جميل. طب يعني أنت أيضا قدمت أعمال كثيرة، نقول موسيقية، ممكن آلية، موسيقية آلية أو موسيقية مغناء أو ما إلى ذلك.
0: نعم.
1: يعني كل موسيقي او كل فنان دائما بيكون في عنده، بجوز نقول، العمل ظله حبيس الادراج وينتظر اللحظه المناسبه. هل في عند الدكتور مشروع العمر اللي لسه ما حققه او يعني يحلم بتحقيقه ولا ما في؟
0: والله للامانه، للامانه احنا جئنا في زمن كان يعني هناك فعلا ظلم لاعمال الاعمال الوطنيه بالذات اللي يقوموا فيها الموسيقيين المتخصصين في التربيه والوطنيه. هذا الأوبريت اللي أنت سمعنا الآن منه أغنية أو أغنيتين، هذا فقط كان يوم الحفل.
1: No.
0: وما طلع بر غير يوم الحفل. No. مثلا يعني.
1: No.
0: شغلة ثانية مثلا في
1: وكما تفضلت انت يعني عملته بسرعه وكانت متواضعه بتكون، يعني انت بجوز ممكن يكون اضخم من ذلك لو كان يعني في دعم
0: طبعا
1: المطلوب.
0: هو طلع، شوف يعني طلع آخر شيء عملناه في الوزارة، وكان هو الحفل الأول اللي بحضره جلالة الملك الرسمي سنة
1: 99
0: أو 2000 بالضبط، يعني بشهر واحد 2000 كان بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك 38. فهذا الشيء احنا عملناه بآخر ما قدرنا نعمله باللي كان موجود، لكن لو أعيد عمل هذا الشيء راح يكون شيء فعلا مبهر بطريقة
1: بالإمكانات الحديثة، نعم، متطورة، نعم،
0: بالإمكانات الحديثة. في شغلتين ثانيات كنت أتمنى فعلا أن يظلن على طول، هذول على طول على طول يتغنوا. مثلا في أغنية اسمها عنوانها وطننا بخير يا محلى وطننا، هذه تغنت وتسجلت للتلفزيون أيام المرحوم غازي المجالي لما كانوا يعملوا برنامج بلادي أو إشي من بلادي. فبتقول لك وطننا بخير يا محلى وطننا، شمع وزهور يا محلى وطننا، صبحناك مسرور، مسيناك مسرور، شمع وزهور يا محلى وطننا، وأردن يا عيد يا بستان إلنا بالإيدين حنا، وا إلى آخره. هذه كانت جميلة جدا، كانت الأغنية حبيت إنها هاي لو تنعاد راح تكون فعلا يعني، ونوجدت في الإذاعة في التلفزيون راح تكون محببة. شغلة ثالثة للكاتب حسن ناجي، اللي حكيتها وطننا بخير هي لصالح بني خلف اللي ذكرته إنه إحنا كنا فريق مع بعض. الشغلة الثانية كانت للكاتب حسن ناجي، بتقول صبوا القهوة وقولوا أهلا، مثل بلادي ما في أحلى، بلادي كثيرة جوا الكون، لكن بلدي منها الأغلى، بلدي أحلى وبلدي الأغلى. فهذه الأشياء كنت أتمنى بالفعل إنها يعني تستمر وتنعاد وتأخذ بالحسبان للفترة الحالية.
1: نعم. طيب نأخذ فاصل أيضا ونتابع حوارنا. عمر
2: يا ابن الملوك تواضعا، يا ابن الحسين ومن هدوا من حول عرشك، كلنا في حبكم نتوحد.
3: خذنا إلى شرف العلا نسمو ولا نتردد.

0: شكرا شكرا، يعني عم نستمتع بهاي ونتذكر هاي ذكريات جميلة. انت بتحكي هذا في 2000، يعني من 26 سنة، يعني جميل. ايضا نعود لك يا استاذ احمد عليمات، المسرح الجاد اليوم في تحديات كبيرة في جذب الجمهور، الجمهور تعود على المسرح، تعرف المسرح الكوميدي والمسرح الضحك والمسرح كانوا يسموه المسرح التجاري، مع انه هو يعني مش تجاري بس هو يعني كان ممتع هيك قليلا. كيف يعني ترى انت الان انه نقدر نشد الجمهور نرجعه للمسرح، او يكون عندنا هيك المسرح اليومي؟ هل في طريقة ولا خلص فلتت الامور؟
1: هو الجمهور يعني عم بتابع المسرح الأردني.
0: نعم.
1: والحقيقة كل ما نفوت المهرجان بنشاهد إنه المسارح ممتلئة يعني عن بكرة أبيها بالمشاهدين. بس شو الفكرة؟ الفكرة إنه إحنا المشاهد الأردني هو مشاهد انتقائي.
0: نعم.
1: ما بقبل بالأعمال.
0: نخبوي يعني.
1: لا ما بتقدر تحتال عليه بعمل رديء. نهائيا. بعدين ما بيستحي منك، بطلع بحكي هذا عمل رديء. فأنت كمخرج بدك تكون واعي لهاي النقاط اللي انت بدك تتعرض لها، انه عملك بده يكون عمل ممتع مدهش، عمل فيه فكرة برضو. نعم. كمان الطفل، واحنا بنهتم اكثر بالطفل لانه هو الجيل القادم. الطفل الاردني طفل انتقائي.
0: نعم.
1: بيميز بين الغث والسمين، بيعرف انه هاي الفكرة

0: مقبولة أو مرفوضة، بتندهش إنهم بتابعوا بأدق التفاصيل وبيطلعوا برا بيحكوا بتفاصيل قد تكون غايبة عن فريق العمل نفسه وبذكروها. فالطفل الأردني هو طفل انتقائي، طفل ذكي، طفل متابع، بتميز بالذوق الجمالي اللي بيملكه.
1: طب يعني الآن أي عمل مسرحي بيعتمد على صناعة الإثارة أو علشان ضمان انتباه المشاهد وخاصة الأطفال. أنت يعني بتقول طفل بدك تضلك شاد انتباهه لأنه أي لحظة بروح منها. شو فلسفة أحمد العلمات في هندسة البناء الدرامي وصناعة التشويق في مسرحياته؟
0: أنا بكل عمل يعني بحاول أكتبه وأخرجه أعمله بطريقة تصاعدية جاذبة. التصاعد ببلش من الصراع بين الخير بين الشر بين الظلم، كل إشي بالكون فيه صراع، حتى الإنسان بنفسه البشرية في داخلها صراع.
2: هذا الصراع هذا العنصر اللي كان أحد أهم الأسباب في تفويزك.
0: الله يسعدك الله يسعدك. فدائما الصراع هو اللي إحنا بنركن عليه وبنبلش نبني. صراع قد يكون بين شخصين، قد يكون بين قوتين بأي شكل من الأشكال، ولكن هو الصراع الأساس. كيف أنت بتغذي هذا الصراع؟ من خلال الأفكار، من خلال تسلسل الأحداث. هنا بتصير العقد، هنا بنبنى العمل بطريقة صحيحة.
1: حلو حلو جميل. طب خلينا على نفس الموضوع لكن نروح موسيقيا أستاذي. طبعا الأستاذ أحمد أنت يعني قلنا أنك عملت أعمال نخبوية وعملت أعمال للكبار، أوبراتات وألحان، وعملت أيضا للأطفال. يعني طالما إحنا نتحدث في موضوع الطفل، أيها أصعب، هل هو عمل الكبار في الصياغة النغمية أو مخاطبة يعني مخاطبة وجدان الأمة كاملة، ولا مخاطبة الطفل؟
2: لا هو للحقيقة أنا يعني قد أختلف مع ناس كثير يقول لك هنا في المسرح. أنا أتفق مع الأستاذ أحمد إنه الطفل محتاج دراسة نفسية قبل ما تبدأ بالعمل هذا اللي أنت بدك تقدمه له. لكن في عملية التلحين لا، لحن الطفل بسيط سهل جدا، تعطيه نغمات ثابتة يعني مش معقدة. الكبير لا، الكبير يحتاج إلى أن تتنقل بين المقامات حتى تخنه يسمع. أنت محتاج أنك تذهب إلى موزع موسيقي عشان تخليه هو ينسجم أكثر في سماعه آلات موسيقية متعددة، آلات متناغمة تحاكي بعضها البعض. لكن الطفل لا، أنت بس اعمل له أغنية تتناسب مع مرحلته العمرية وما تعقد الوضع كثير، لكن بنفس الوقت تجعله أنه يتحرك وجدانيا، يتحرك يشعر أنه قاعد طفولته تتحقق من خلال هذا اللحن.
1: نعم جميل. طب الآن الدكتور أحمد الدغمات نقول الموسيقي الملحن لما يقعد لوحده هيك ويمسك عوده في البيت بعيدا عن هموم أو عن الهموم الإدارية والأعمال الإدارية والأعمال، شو الدندنات اللي بيحبها؟ شو المقام المريح لك اللي بتحب؟
2: هو
1: ما في مقام مريح لك؟
2: هو للأمانة كل المقامات مريحة إذا استخدمت في وقتها وبالطريقة المناسبة. لأنه أنت أحيانا يعني أنت هذا المقام هو اللي بيجيك مش أنت اللي بتروح لعنده.
1: لا في مقامات محببة لشخص معين.
2: صحيح.
1: لما يمسك عوده بهيك بروح على هذا.
2: أحيانا بتلاقيك تعزف مقام بيات ما بتوعك منك حولت صبا إلى حالك بطريقة لا شعورية. فهو المقام بيجيك. يعني بعطيك مثلا هاي الأغنية اللي آخر إشي سمعناها. هذه من بيات.
1: أنا بقول على غاني، بقول عن الدكتور أحمد في حياته.
2: حتى في نفس الشيء. حتى هو الملحن بيعكس ذاته. تمام. يعني بتلاقيها مثلا من بيات حولت إلى إحجاز غريب. الغريب الإحجاز هذا إنه مش ما حدش بتذكره الإحجاز العادي، لكن هذا الإحجاز الغريب القليل جدا بتذكره، لكن خلاص إجا بطبيعته. هو إجا قال لك هاي أنا عشان تحطني على هذا المقطع الكلامي.
1: طيب لأن لو بدك تعمل موسيقى يعني ممكن الموسيقى تكون معبرة أكثر من الكلام. ترى أحيانا بقول لك إنه الكلام لما تلحنه، لكن ممكن الموسيقى تعبر لوحدها أكثر من الكلام. صحيح. لأنها عالمية. نقول الدكتور أحمد أيضا دغيمات لو بده يعمل هيك موسيقى يسميها قصة حياتي، قصة حياتك أنت. بدك تعمل مقطوعة موسيقية عن قصة حياتك، فهل هذه المقطوعة الموسيقية بتكون صاخبة ولا حتكون هادئة ولا وين راح تروح فيها؟
2: أولاً
1: لما تسميها قصة حياتي.
2: أولاً أنا بطبع

0: طبيعي هذه بطبعي
1: هتروح للهدوء
0: بطبعي الهدوء
1: مش راح تروح للإيقاعات
0: لكن حياتي ليست هادئة أنا هادئ لكن الحياة أنا عشت 26 سنة في الغربة كان الإنسان يعني وجوده في الغربة لما خصوصا لما عائلته تكبر وصيروا أولاده بدهم يدرسوا بالجامعات وصير بده ينزل الأم مع الأولاد عشان يتابعوا وتتابعهم
1: ينفصل العائلة عنك
0: بده يعيش لوحده بده يصير يسافر كثير بده يقطع 2500 كيلو سايق سيارة عشان يوصل يشوف أولاده أسبوع ولا أسبوعين
1: ما تحط فيها شوية صخب وشوية
0: هون الصخب طبعا هون الصخب بس أنا إذا ما قلت لنفسي يعني هذا السؤال اللي سألتني إياه ستجيبني نفسي إنه أنت لولا هدوءك ما تحملت هذا الصخب هذه هيك راح يكون اللحن فلذلك يعني أنا ممكن أحط أرضية اللحن هادئة والتوزيع الفوقاني كله صخب
1: وفي توزيع خلفيات
0: التوزيع الفوقاني كله يكون صخب بصخب ونحاسيات وطبول وإلى آخره لكن اللحن الأصلي تحت كله ميلودي بشكل جميل جدا
1: حلو تناقض طيب حنا أيضا الدكتور أحمد من ناحيته نقول الكتابة والتمثيل لو قصة حياتك بدك تكتبها انت مسرحيه او فيلم او كتاب شو بتسميها قصه حياتك
2: انا يعني
1: الناس يقول هناك موسيقى عملنا لكن انت هون بدك تكتبها شو حتسميها
2: قصتها لسه ما خلصت فلسه
1: شو عنوانها راح يكون العنوان الرئيسي شو
2: البساطه في كل شيء
1: عنوانها البساطه
2: حلو البساطه في كل شيء البساطه في الحياه البساطه في العمل
0: جميل.
2: البساطه هي قمه الحرفيه البساطه عشان توصل لها بدك تكون عديت مراحل متقدمه من الخبرات والتجارب
1: نعم جميل الآن العمل المسرحي فيه تشابك ما بين الإضاءة والموسيقى والديكور والأزياء يعني كلها بعضها بتكون هذا يعني بنقول سحر الركح المفرد أحمد كيف يدير هذا العرض المسرحي وهذه الآلات جميعها في عروضه كيف يوظفها
2: أنا صراحة بحب أشتغل مع أشخاص مبدعين وأعمل بين الإبداع اللي هم بتمتعوا فيه توليفة طبخة سرية وأدمجها بعمل مسرحي فأنا بروح على موسيقي مبدع على فني إضاءة مبدع على ممثل مبدع على مصمم أزياء مبدعة وأعمل من كل هاي الإبداعات تبعتهم تشكيل معين يطلع بالصورة اللي إحنا بنشوفها على المسرح هاي جهد إبداعي للكل جهد مشترك
0: صحيح
2: المسرح هو جهد إبداعي يعني ما في تفرد فيه هو جهد مشترك حتى الممثل بأخذ إيقاعه وباخذ حسه من الممثل الآخر فإذا كان الممثل الآخر مختلف عنه بالحس أو الإيقاع بيأثر عليه فلازم يكون في نفس القوة حتى لو كانت القوة ناعمة أو مختلفة ولكن الأداء يكون يعني الأداء يكون متقدم
0: جميل. لكن بما أنه العمل المسرحي دائما وأي عمل آخر له أب فالأب طبعًا. في العمل المسرحي هو المخرج
1: طبعًا. طبعًا. أيضا نسمع شيء هيك يعني استمتع دقيقة إحنا عاملينهم أنت فواصل يعني دقيقتين ونص يعني يلا نسمع لنا هيك فاصل قصير أيضا عمر
3: الأردن الغالي حصدنا الشوط بدينا وسيجنا الوطن في سوار من رواحنا وتنادينا يا أردن عرب حنا وعنك ما تخلينا شربنا من حليب النوم وعلى دروبك تمشينا

0: شكرا. جميل أن سمعنا شغلات جميلة يا دكتور. أستاذ أحمد، خلينا نحكي أيضا، نقول عن المسرح التعليمي والمسرح المدرسي، ما أهميته يعني يكون في هذا المسرح في المدارس حقيقة. وشو حاب تحكي لنا في النهاية عن المسرح بسريعا؟
1: المسرح التعليمي هو مسرح يصنع الانتماء والولاء.
0: نعم.
1: هو مسرح يبني الفكر،
0: هو الطالب.
1: نعم نعم، هو مصنع يبني الحالة الاجتماعية والتعاون بين الطلبة، مصنع مسرح الطفل
0: الاجتماعي للطالب.
1: نعم، المسرح التربوي مسرح مهم جدا، والآن الوزارة بتهتم بكل أشكاله، مسرح الحكواتي، مسرح الدمى، مسرحة المنهاج، الآن بيعملوا حتى المنهاج بيعملوه على شكل مسرحية ويقدم للطلاب.
0: نعم.
1: وممثلينه من نفس الطلاب، يعني هم اللي بيعملوا الفكرة والنص والتمثيل، وبتكون الأزياء والإكسسوارات والموسيقى من الممكن يعني الموجود.
0: نعم.
1: وفي المسرح المدرسي هذا بيهتموا فيه، وفي له مهرجان هنا. نعم. بوزارة التربية مهرجان المسرح المدرسي.
0: نعم.
1: مسرحيات يعني بتفوز مركز أول، مركز ثاني، مركز ثالث. صراحة وزارة التربية مهتمة اهتمام كبير بالمسرح وبكل أشكال الفنون، برضو بالموسيقى، وفي تدريب للمعلمين يعني بالأقاليم، بكل مكان في تدريب. نعم. للمعلمين اللي برغب بالتدريب بالموسيقى، لأنه الآن المنهاج يحتوي على المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية.
0: نعم نعم،
1: ففي تدريب لهم كل هاي المجالات.
0: نعم، لأن المسرحيات هذه مهرجان الطفل والمسرحية اللي أنت فزت فيها، هي بس تعرض في المهرجان
1: حقيقة؟ هي بتعرض يعني بتعرض فقط بالمهرجان؟ لا ما بتعرض. وأنا يعني كنت أتمنى إنه هاي كل المسرحيات اللي بتنتجها وزارة الثقافة إنها تعرض في كل المحافظات الأردنية.
0: نعم. يعني فعلا مسرحية متعوب عليها وفائزة.
1: لأنه هي مسرحية يعني
0: على المدارس.
1: صحيح.
0: تعرض في المدارس
1: وتحتوي على كل العناصر الفنية، تحتوي على الفكرة المميزة، تحتوي على الأداء المميز. مسرحية يعني اجتازت لجان فنية حكمت عليها وكل شيء، فهي بتستحق أنها تعرض في المحافظات.
0: طيب يعني لماذا لا تعرض مثلا؟
1: هي مش أنه لماذا لا تعرض، هي تعرض، ولكن يعني لما تصير المناسبات الوطنية في يعني في جماعة بيستسهلوا المسرحيات العادية اللي بيعملوها أمراض غير مختصين.
0: نعم. طيب أيضا دكتور، نحكي عن سريعا عن مسابقات المدارس الموسيقية.

0: هاي يعني أهميتها أيضا للمسابقات اللي كنت تجروها والآن لغاية الآن، يعني هي في مسابقات سنوية للمدارس في الموسيقى.
1: أولا يعني كل أنت لما بتقول مسابقة أنت مقابلها تحفيز،
0: نعم،
1: مجرد ما قلت كلمة مسابقة مقابلها تحفيز.
0: نعم،
1: لأنه المسابقة بدها تعمل اهتمام أكثر بالشيء.
0: نعم،
1: لما تقول مدرسة بدها تشارك في فرقة موسيقية بدها تتدرب أكثر، بدها تتعلم أكثر، بدها تتقن أكثر. ليش؟ لأنها رايحة على لجنة، واللجنة هاي ما راح تخليها تمشي خلص لأنها من المدرسة الفلانية، لأنه في عندها
0: عمل مهم.
1: معايير
0: نعم.
1: معينة
0: صحيح.
1: تشتغل عليها.
0: نعم.
1: وبما أننا جينا بالمعايير، يعني مش بس المسابقات، خلينا ندخل على بس على التقييم التربوي اللي حاليا أنا بشتغل
0: نعم.
1: فيه ومركز فيه. في التقييم التربوي عندك 6 بيرفورمانس ستاندردز، 6 مؤشرات أداء. المؤشر الأول إنجازات الطلبة إيش؟ في الدراسة، في المواد. المؤشر الثاني اللي تفضل فيه الأستاذ أحمد قبل شوي اسمه الـ Student Personal Development and Innovation، يعني التطور الشخصي للطالب والابتكار. يعني أنت ما بدنا إياك بس طالب تجيب 100 بالعلامة بالرياضيات وبالعلوم وكذا، لا، بدنا إياك عندك شخصية.
0: صحيح.
1: فلذلك بعض المدارس المنافسة اللي منافسة في التقييم كانت تعمل مثلا للطلاب بنك الطلاب، تأخذ من عند أولياء الأمور، أنت بدل ما تعطي ابنك مصروفه اليومي أعطينا المصروف تبعه على شهر وإحنا بنحط له إياه بالبنك، ويعطوهم إيش؟ كوبونات، ويقول له روح اشتري وشوفوا شو الولد اشترى. في ولد بيشتري بال50 درهم ولا إشي، إشي ما بتاكلش وبرجع يرميه. في ولد بيشتري ب5 درهم إشي أكله وشبعه. كانوا يأخذوهم بالباصات ونلحقهم نقيمهم بالمولات، يدخلوهم على المولات عشان يشوفوا إيش هذا اهتماماته، ليش اهتم بهذا الشيء وبهذا الشيء. إذن التربية والتعليم مش بس علامات ودرجات معيارية، التربية والتعليم إنك تصنع إنسان بالإضافة إلى علمه التربوي في المواد الدراسية، تصنع فيه شخصية متكاملة يستطيع أن يواجه الحياة بسهولة.
0: جميل. صحيح. من الوقت أدركنا يعني ساعة ونصف، مرت سريعا بوجودكم، يعني في أمور كثيرة كنا كان لازم نناقشها، وإن شاء الله في حلقات أخرى
1: إن شاء الله.
0: في نهاية هذه الحلقة نشكر طبعا ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، الدكتور أحمد غيمات، شكرا لك لحضورك معنا في هذه الليلة وامتاعنا طبعا وأثريت الحلقة هذه يعني. وأيضا الأستاذ أحمد العليمات الممثل والمخرج والكاتب المسرحي، شكرا لحضورك مرة أخرى.
2: بارك الله فيك، الله يسعدك.
0: يا أهلا بك. شكرا طبعا لزميلنا عمر الكركي من الهندسة الصوتية، وسفيان المحميد من المراقبة الرئيسة. في النهاية هذه تحياتي أنا درغام بوشناق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: من فيلم سلامة من تأليف الأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ زكريا أحمد.

Thank you.

من مزري ولا في

0: أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نشرتنا الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. وبدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026 و27. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأوسمة التميز، تقديرا لتمثيل الأردن والتحكيم الأردني في المحفل العالمي، حيث أنعم جلالته على الحكم أدهم المخادمة بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، كما أنعم جلالته على الحكمين الأردنيين محمد البكار وأحمد الرويلي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الثانية. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026 و27، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة. وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها 607 تخصصات في 9 جامعات حكومية إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية. وأضاف الخطيب:
1: ستبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027 اعتبارا من

اليوم الخميس الموافق 13/8/2026 وتستمر لمدة 8 أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 20/8/2026. عملية تقديم الطلبات ستكون عملية إلكترونية بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، واستعدادا لتطبيق نظام

0: تقديم الطلب بالتخصصات التي يحق للطالب أن يتقدم للمنافسة فيها بناء على معدله وبناء على المسار والحقل الذي حصل عليه في شهادة الثانوية العامة. ننصح جميع أبنائنا الطلبة بعدم الاستعجال في تقديم طلبات القبول الموحد، لأنه لديك وقت كافي للدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة، التعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات، التعرف على التخصصات المستحدثة هذا العام في الجامعات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، التعرف على طبيعة هذه التخصصات، مجالات العمل، الرسوم الجامعية. سيتم أيضا قريبا الإعلان عن موعد آخر لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط. الطالب الذي يقوم بالدخول وتخزين خياراته يستطيع طوال فترة تقديم الطلب أن يعاود الدخول مرة أخرى، وأن يقوم بعدد لا محدود من التعديل على هذه الخيارات من خلال إضافة خيار جديد أو إلغاء خيار سابق أو إعادة ترتيب الخيارات كما يريد. لذلك الوقت موجود وكافي، ويستطيع الطالب أن يقوم بتعبئة هذا الطلب بشكل صحيح، بحيث يقرأ جميع التعليمات والنصائح الموجودة على الموقع حتى يجنب نفسه إساءة الاختيار.
1: أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 مع إجراء تعديلات عليه. وقال رئيس اللجنة خليفة ديات خلال إجاز صحفي إن اللجنة تعاملت بجدية مع مشروع القانون الذي يهدف إلى تجويد الإدارة المحلية. وأضاف ديات:
2: قامت اللجنة ولأول مرة على تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات بكف يد مجلس الوزراء عن الحد وتقييد الحكومة بمدة زمنية، وأيضا من باب أن تتم عناصر الحاكمية الرشيدة، فقد قامت اللجنة أيضا بإعادة صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية، بحيث لا يكون هناك تغولا للوزارة ولا يكون هناك تغولا للمجالس المنتخبة، بحيث أنطنا تعيين هذا المدير كما هو معمول فيه في الدولة الأردنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وحافظنا على المهام والصلاحيات المناطة بالرئيس والمجلس البلدي، بل عززنا مهام الرئيس وقمنا بإضافة على المادة المتعلقة بالرئيس بمادة صريحة إلى المطلع أن للرئيس الرقابة والإشراف والمتابعة على جميع خطط ولجان البلدية، وله أن يطلب من المدير أي معلومة عن أي موضوع، وله أن يعرض ذلك على المجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف الحنيطي مع قائد قوات مشاة البحرية في القوات المركزية الأمريكية الفريق جوزيف كليرفيلد أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي قائد قوات مشاة البحرية في القوات المركزية الأمريكية الفريق جوزيف كليرفيلد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.
1: كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مع وفد من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأمريكي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
4: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفدا من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأمريكي، وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.

0: الجنائية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت طبيعة المهام والواجبات التي تطلع بها القوات المسلحة الأردنية وجهودها في حفظ أمن واستقرار المملكة ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الدعم المستمر والاهتمام الذي تحظى به القوات المسلحة الأردنية من الجانب الأمريكي في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين.
1: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة من ضحايا الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب مصر الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. استقبلت جامعة البلقاء التطبيقية طلبة من جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة للاستفادة من فرص التدريب والتبادل الطلابي التي توفرها الجامعة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية. حول هذا الموضوع تحدث الدكتور عزيز رحمنا عميد كلية السلطة الإنسانية والتربوية وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس العربي للتدريب الطلابي لمندوبتنا وعد البدرين، وقال:
2: بداية نرحب بالأشقاء من طلبة الجامعات الفلسطينية في جامعة البلقاء التطبيقية، ونعتز باستضافتهم في كلية السلطة للعلوم التربوية والإنسانية ضمن برنامج التدريب الطلابي. الجامعات الفلسطينية لهذه السنة هي جامعة القدس المفتوحة وجامعة فلسطين التقنية، وتأتي هذه الاستضافة ضمن برنامج التدريب الطلابي وبالتعاون مع المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية. ونحن نعتبر هذه التجربة أكثر من مجرد تدريب أكاديمي، فهي فرصة لتعزيز التواصل بين طلبة الأردن وفلسطين وتبادل المعرفة والثقافة. وهي ليست أول مرة طلبة الجامعات الفلسطينية، هاي للسنة الثالثة على التوالي لاستقبال الطلبة الفلسطينيين في جامعة البلقاء التطبيقية ضمن هذا البرنامج. ونحن نؤكد في جامعة البلقاء التطبيقية وبتوجيهات من رئيس الجامعة أن الدعم لطلبة الجامعات الفلسطينيين مستمر لمثل هذه المبادرات وتوسيع شراكات مع الجامعات العربية بما يخدم طلبتنا وطلبة الأشقاء ويسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في وطننا العربي.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة وحارا في مناطق البادية وحارا جدا في اللاهور والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. وبدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة الأخبار. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن الشرعي، ذاكر الحجات وراد كريشان، من التنفيذ الهندسي عمر الكركي، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: حين تطل الشمس من على تلال جلعاد تقرأ في وجه الغور روح الحياة، ويطل القلب على الجهات الأربع: فلسطين تبرق في الأفق، والغور يفرش خضرته كآية ممدودة، وعمان تجمع الضوء في كفيها لتوزعه طريقاً وطمأنينة. هنا تبدأ الرحلة، نظر يوقظ الحنين، وفعل يترجم الحنين إرادة.

0: تعال وانظر يا شيخ حمزة لترى ما أرى.
1: بأمرك يا مولاي.
0: ها قد ذر قرن الغزالة على جبال فلسطين وسهولها الشرقية. انظر، تلك أريحة ودير حجلة، وهذا طرف البحر الميت.
1: الله الله الله الله، وتلك هناك جبال بيت المقدس ومبانيها الفخمة وقصورها الشاهقة ومآذنها الرشيقة.
0: لها بريق ولمعان يخلب العقول ويلعب بالألباب. أقول والحق دوما مبدئي، لو صار إنسان هناك لرؤي. انظر إلى شمس الزجاج وارتئي، ترى شموسا والتماعا جؤجؤي. هناك روحي وهناك ملجئي، هناك حسناء بلون لؤلؤي. عيشي أيا حسناء عيشي واهنئي.
1: آه، عيشي أيا حسناء عيشي واهنئي.
0: هل أنتم جاهزون؟

0: جاهزون للذهاب إلى الرصيفة اليوم؟
1: نعم يا مولاي.
2: ما كان النظر طرفا في هذا المقام، إنما هو وعد بالمسير. فإذا قال الأمير إلى الرصيفة نهضت الرفقة وتهيأت الطريق كأنها بيت يستكمل وزنه ومعناه.

0: يا مولاي، نحن بانتظارك. من سيذهب معنا؟
1: أنا ومصطفى التل وأحمد علوي السقاف وصبر الطباع.
0: حسنا، سنكون معا في سيارة واحدة.
1: يا مولاي، سيكون الوضع صعبا علينا.
0: إذن أنت معي، الجماعة سيكونون في السيارة الثانية.

كلما اقترب الركب من السفوح انفتحت للغور صفحة من الجمال لا يستنفدها الوصف. ماء يضحك ومرعى يزهو وصوت راع يدرب الريح على الرفق. هناك تتعلم القصيدة فن الاقتصاد في القول، فلا تزيد على الحق ولا تنقص عنه.

0: انظر يا شيخ حمزة، مهما قلت في هذه البلاد من شر فإنك لا تعطيها حقها. ما شاء الله، الغور جميل.
1: نعم يا مولاي، مهما تبار الشعراء سيبقى الغور الأجمل من قصائدهم.
0: فهذه ديار الغور زانت ربوعها، وللماء في حافاتهن خرير، يضاحك أطياراً به نور نبته، كأن حسنه راعٍ إليه يشير. ترى الصيد في أفياحه عد تربه، يدور مع الصياد حيث يدور، وراعٍ يمد الصوت يقدم إبله، يذكرها باسم لها فتسير، وآخر مضياف يصوت بالقرى، ترى ناره حتى الصباح تنير.

0: تمتحن الطريق مهرة شوكك، كما يمتحن البيت ميزانه، ويثبت للرفاق أن حسن القيادة جزء من حسن القصيد. وعلى الموعد تعد رصيفة أنفاس استقبالها، عمل ينتظر يدا ومكان يرتقب نظرا يتم ما بدأ.
1: المعذرة يا مولاي، هل سنقف في عمان أم أننا نكمل المسيرة إلى الرصيفة؟
2: نكمل المسيرة إلى الرصيفة يا شيخ حمزة، إلا إذا خذلتنا مهرة شوكت.
3: لا يا سمو الأمير، ها هي كما ترى تسابق الريح.
2: لا عدمناك يا شوكت، لكن من سيكون في استقبالنا هناك؟

0: الأمير نايف والأمير طلال وعبد السلام كمال وبعض كبار الموظفين يا مولاي.
1: وحين يهبط الأمير إلى أرض المنتزه تصير الكلمات خططا والخطط خطوات، تختلط جلبة العمال بنبض الشجر فيولد من هذا الاختلاط معنى الدولة، جمال يدار بالعقل وعمل تسنده محبة المكان.
0: اللهم لك الحمد، ها قد وصلنا يا مولاي.
2: الحمد لله على السلامة.
3: الحمد لله على السلامة يا سمو الأمير.
2: أهلا يا مصطفى، كيف كانت الطريق بمعية الشيخ السقاف والطباع باشا؟
3: الطريق إلى الصيف متعبة يا سمو الأمير مهما كان الوفق.
0: هذا هو المتنزه يا مولاي، ولعل الأمور تحتاج إلى تدخل مباشر منك لإتمام العمل فيه على وجه السرعة.
2: سنرى، بحضور صبر باشا ستكون الأمور جيدة إن شاء الله.

بيت يصقل في حضرة رغدان، كمدينة تهذب على مهل، يبدل الأمير شطراً ليحفظ مقام الود، كما يبدل القائد إجراءً ليصون توازن العيش. في ربع عمان تتعانق الأسماء والوجوه، وتوزع الصدور بالعدل بين قلبين، حب لا ينقص وواجب لا يهمل.

0: اكتب يا شيخ حمزة.
1: حاضر يا مولاي.
0: أين الرصيفة من ذرى رغدان؟ هو أول وهي المحل الثاني. لا لا لا يا شيخ، اشطب الشطر الثاني واجعل البيت كالتالي. أين الرصيفة من ذرى رغدان؟ كل الأحبة في ربا عماني.
1: عماني
0: فيها أخلائي ونخبة صحبتي، والمسعفون على صروف زماني.
1: على صروف زماني. والرصيفة يا مولاي هم باقي أهلك وعشيرتك.
0: نعم، ولهم صدر القلب، لكن القلب وما يهوى.
2: وغدان يا وغدان، كم لك في العلا؟ علم وأنت محجة التيجان. الأمن حيث بنيت في طود العلا، وسوى حماك يعج بالنيران.
0: والشيخ حمزة فوق كرسي له ما بين منجده مع البستان.

حقائبها منجز يرى ومعنى يتلى. أن تكون الطريق امتداداً للأخلاق، وأن تكتب المدينة كما تكتب القصيدة، حرفاً يصون حرفاً، ويداً تمسك بيد، هكذا تترسخ العبارة.

0: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح، برنامجكم الحواري الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة أيضا على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وأيضا من السوشيال ميديا الزميل رحيل الخالدي. مستمعين الكرام، نقف اليوم أمام مشهد إقليمي يشهد تسارعا غير مسبوق في وتيرة التصعيد بين واشنطن وطهران وانعكاساته المباشرة أيضا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. في خضم هذه التوتر، هذه التوترات وهذا التوتر، نرصد بروز تحالفات، بل تحالف أيضا جديد لم تكن هذه التحالفات موجودة بهذا الشكل سابقا أو من قبل، وعلى رأسها التقارب السعودي والتركي والباكستاني أيضا، وهو ما يطرح إشكاليات كبرى أو تساؤلات أيضا كبرى. هل هذا التحالف وليد اللحظة الراهنة ورد فعل على التهديدات الإيرانية المباشرة، أم أنه جزء من إعادة هيكلة أوسع للعلاقات الإقليمية؟ وكيف سيؤثر هذا التكتل الجديد على مستقبل الصراع وأيضا ميزان القوى في الشرق الأوسط؟ مستمعينا، للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر أيضا وغيرها من التساؤلات، نستضيف هنا في هذا الاستوديو معنا ضيفين كريمين. نرحب بالدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر حوارات، أهلا وسهلا بك.
1: أهلين.

0: أستاذ مزيد لك وللأخ وضيفنا الكريم.
1: وأيضا نرحب بالدكتور أيمن خليل، مدير معهد الدراسات الأمنية الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، شكرا.
1: نبدأ معكم ضيفي، نبدأ في البداية مع الدكتور منذر حوارات من اليمين. دكتور منذر، يعني طرحنا في البداية يعني لابد من إجابة على أسئلة، وخصوصا أننا نشهد تحولات هذه الأزمات الإقليمية، وأيضا الصراع يعتبر صراعا دوليا ومتشابك أيضا. كيف هذا الصراع يؤثر على تحالفات جديدة؟ وهل فعلا التحالف الباكستاني السعودي التركي هو وليد هذا الصراع؟ هل الحرب مع إيران هي الدافع في نتاج هذا التحالف، أم أن هناك أسبابا أخرى تولدت، أم أن هناك بمعنى تنسيقا ما بين قوى عظمى على هذا التحالف؟
3: نعم، مساء الخير لك وللدكتور. لا شك أنه الوضع الحالي سرع، الوضع الحالي ربما سرع في الوصول إلى هذه النقطة بين الدول الثلاثة. ولكن قراءة أعمق تجد أنه هي تعبر عن تحول أشمل في على مستوى العالم. الحليف الرئيسي للأطراف الثلاثة وهو الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة بدأت تهتم بأن يقوم الحلفاء بدفاع عن أنفسهم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وإضافة غطاء داخلي. لذلك لاحظنا أثناء هذه الحرب أن الولايات المتحدة زودت دول الخليج بمنظومات الدفاع ولم تتولى هي عملية الدفاع، وزودتهم بالمعلومات، بمعنى تعتمد على مقدرة كل طرف على المشاركة في الدفاع عن نفسه. هذا التحالف بين الدول الثلاثة ربما جاء استجابة لحاجة الأطراف الثلاثة ولحاجة اللحظة وليس وليدتها المطلقة. هناك مفاوضات من قبل 3 سنوات وهناك من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة حول النواقص، كيف يغطي كل طرف الطرف الآخر. مثلا السعودية لديها المال، تركيا لديها التقنية، وباكستان لديها العنصر البشري والبرنامج النووي. خلينا نأخذ باكستان، تريد أن تترجم العنصر العسكري إلى قيمة اقتصادية، هذا التحالف يفيدها وبالتالي ستسعى إليه بغض النظر عن كانت هذه الحرب موجودة أو لا. 2، تركيا لديها منظومة دفاعية تسعى إلى التطور ولكنها تفتقر إلى الممول، السعودية ممول، وبالتالي لو ستحتاج إلى مثل هذا التحالف للتوسع في سياق برنامجها الدفاعي التصنيعي، وتشرك طرف قوي مثل المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تريد أن تضيف طبقة جديدة من الدفاع عن أمنها، وتريد أن تتزود بالعنصر البشري والعنصر العسكري،
1: خصوصا أنها كانت من ضمن الدول المستهدفة،
3: من ضمن الدول المستهدفة، بالتالي إضافتها لطبقة بشرية باكستان، إضافتها لطبقة عسكرية صناعية تركية، وتوفر المال لديها وإمكانية التمويل، جعل هذا التحالف أو رغبتها في التحالف حاجة بغض النظر عن هذه الحرب، لأنه العالم يتغير باتجاهات غير معلومة حقيقة. لأنه الآن هناك قوة صاعدة كبرى، الصين قوة صاعدة كبرى، والولايات المتحدة توجه استراتيجيتها نحو الهادي والهندي، ولذلك بحاجة إلى أن تتعامل مع حلفاء قادرين على الدفاع مع أنفسهم عن أنفسهم. لذلك هذه الطبقة الجديدة من الصيغة الدفاعية المشتركة بين الدول الثلاثة تلبي التطور المستقبلي لحاجة الإقليم بوجود شراكات ذاتية تمكنها من الدفاع عن نفسها في حال تعرضت لعدوان. كيف ينجح هذا؟ أنا باعتقادي بحاجة إلى نقاش واسع ومعمق.
1: أيمن، خصوصا أننا نرى هذا الترتيب بمثل هذا الشكل، هل نسميه تحالف أم حلف؟ يعني وما الفرق ما بين أن يكون هو حلف أو تحالف، وخصوصا إذا كان هناك يعني نتحدث عن اتفاقية دفاع مشترك؟
2: شكرا جزيلا للاستضافة، وشكرا لضيفك الكريم أيضا. إحنا الحقيقة يعني خلال الأيام السبعة الماضية بزغ للعلن تحالفين كبيرين، تحالف

0: صنفين من العيار الثقيل، أحدهما كما تفضلت هو يعبر عن اتفاقية دفاع مشترك ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وهما ما سمي فيما بعد بإعلان مكة. وفي نفس الفترة الزمنية قبل الإعلان عن اتفاق مكة بأيام بسيطة، أيضا تم الإعلان عن إنشاء تحالف بحري بقيادة سعودية، وهذا التحالف يضم 14 دولة. من شارك في الاجتماع التأسيسي لهذا التحالف البحري بقيادة المملكة العربية السعودية كان أكثر من 43 دولة. فمن حيث المبدأ نحن نشهد يعني اكتظاظا في التحالفات في منطقة الشرق الأوسط،
1: واتجاه جديد، يعني تحالفات جديدة،
0: اتجاه جديد يعني، صحيح
1: معنى أن كان محاولات كما قال الدكتور منذر أن تنشأ هذه التحالفات، ولكن جاء الظرف الإقليمي والدولي. نعم. الآن أن تولد هذه التحالفات بعد هذه السنوات.
0: صحيح. الآن قبل نشوء هذا الاتفاق الثلاثي للدفاع المشترك كان في هناك اتفاق ثنائي باكستاني سعودي، أيضا اتفاق. نعم. دفاعي مشترك، ويبدو أنه الاتفاق الثنائي ما زال يعني يسري سيره،
1: يعني ككرة الثلج يتدحرج
0: يتدحرج إلى حد
1: يعني
0: ما،
1: يعني ممكن أن نشهد تحالف. نعم. أكبر.
0: لكن أنا والله أشوف أستاذ مزيد، أنا يعني أميل للقول بأنه منطقة الشرق الأوسط هي من أكثر المناطق اكتظاظا بالتحالفات الأمنية. يعني خلينا نعد على سبيل المثال للحصر، في عندنا الآن تحالف عربي لدعم الشرعية في اليمن، في عندنا تحالف بحري تقود الولايات المتحدة يعبر عنه بما يسمى بالCMF الأسطول الخامس في البحرين، هناك تحالف إماراتي فرنسي لصون أمن الملاحة في مياه الخليج، ولا أدري إلى أي حد نجح هذا التحالف، هناك تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب مقره في الرياض، هناك تحالف دولي لمقارعة داعش، يعني تحالفات كثيرة. وأعتقد يعني مع تزايد عدد التحالفات، وهذا الصيغة قد ينزعج منها
1: ممكن أن تنتهي
0: العسكريين.
1: تحالفات سابق؟
0: لا لا، نحن الآن باتجاه تصاعد يا سيد العزيز. إحساس المنطقة باللا أمن، الانسيكوريتي الموجودة في منطقة الشرق الأوسط سوف يدفعها لمزيد من التحالفات، لمزيد من الشراكات الاستراتيجية، وعلى سبيل المثال كان هذا التحالف الأخير. أنا أود أن أشير أنه تحالف المملكة العربية السعودية مع الباكستان وتركيا هو تحالف ذو يعني صبغة جديدة، أنت يعني تمثل ما يسمى بالكريتيكال ماس أو الكتلة الحرجة للعالم الإسلامي، تركيا باكستان، وعندما نتحدث عن الكتلة الحرجة يتبادل للذهن أو للذهن دور جمهورية مصر العربية التي لم تكون عضوا في هذا التحالف الجديد.
1: يعني كل ممكن أن تنضم إلى هذا
0: ممكن
1: التحالف.
0: لكن أنا أستبعد الآن جمهورية مصر العربية تحاول يعني بلورة علاقات جديدة مع النظام في إيران، في انفتاح، في تطبيع، في سفارة تم افتتاحها في القاهرة، في سفير مصري الآن موجود في طهران وما شابه ذلك. لكن ما كنت أود أن أقوله أنه كلا الدولتين تركيا وباكستان كلاهما قوى نووية، باكستان تحوز على قنبلة نووية، بعض الناس يميلوا لتصنيف هذه القنبلة على أساس أنها قنبلة إسلامية، أنا لا أعتقد أن هذا التوصيف صائب أو صحيح. القنبلة هذه موجودة في باكستان لأغراض الردع الثنائي مع الجارة النووية في الهند. وأيضا تركيا التي تحوز على المظلة النووية من خلال حلف الناتو. ما أفهمه من التصريحات الأخوة في السعودية بأن هذا التحالف ليس موجها ضد أحد، ما أفهمه أيضا من تصريحات الأصدقاء في تركيا بأنه التحالف هذا يعبر عن كينونة جديدة وتضم في محتواها بأنه أي اعتداء على أحد الأطراف في هذا التحالف يعتبر اعتداء على كل أعضاء التحالف. بالمناسبة هذا هو نفس المبدأ المادة الخامسة في حلف يعني ميثاق حلف شمال الأطلسي. ما أفهمه أيضا بأنه التحالف الجديد هدفه استرداد الردع في منطقة الشرق الأوسط، يعني ما شاهدته
1: إحداث توازن مثلا،
0: يعني ما شاهدنا الآن في حرب الأمريكية والاعتداء الأمريكي الإسرائيل على إيران كان يعني كسر لمفهوم الردع، مفهوم الردع التقليدي نحن نتحدث عنه. وأيضا أفهم من التصريحات بأنه الهدف من هذا التحالف تطوير صناعات دفاعية واستخدام الموارد المتاحة بشكل يعني أكثر

0: إيجابية. كما تفضل الدكتور، باكستان لديها كتلة كبيرة من الموارد البشرية، تركيا لديها قاعدة صناعية ضخمة، والسعودية الأشقاء هناك لديهم التمويل، وبالتالي هذه كلها مقومات لجعل هذا التحالف إن شاء الله يكون إيجابي.
1: إيجابي. طيب دكتور منذر، يعني نلحظ أو ما يشاهد في هذا التحالف علاقات هذه الدول الثلاث، وخصوصا نتحدث عن باكستان، وأيضا تمتلك ترسانة عسكرية هي يعني أو متطورة من روسيا، ونتحدث أيضا عن تركيا وهي يعني في حلف الناتو، وهذه نتحدث عن دول في تشابك. يعني هل هذا التحالف الوليد بمثل هذا الشكل، هل هو قابل للحياة في من خلال هذه التداخلات أن يستمر، أو ممكن أن يستمر بشكل أكبر؟ ما الذي يجعله ممكن أن يتوقف، أو ممكن أن يزداد هذا التحالف قوة بشكل أكبر، أو يزداد عددا في الأيام القادمة في ظل هذا التداخل في العالم وفي الإقليم، خصوصا في ظل مصالح متضاربة وأيضا مصالح مشتركة مع في مختلف هذه الدول التي لها علاقات مع الدول الثلاث، ونتحدث عن الناتو، نتحدث عن الصين، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن أسباب ممكن تكون يعني من الأسباب التي غير قابلة لهذا التحالف أن يكون موجود، وهناك أسباب تكون قابلة لأن يكون هذا التحالف موجود حسب الاضطرابات الإقليمية الموجودة كحاجة ملحة.
2: نعم، أولا خلينا نأخذ مسار التحالفات لكل دولة.
1: نعم.
2: مثلا المملكة العربية السعودية هي حليف وثيق للولايات المتحدة، وهي لن تتخلى عنها بحكم طبيعة تشابكات الأسلحة الداخلية أولا، وثانيا طبيعة الاستحقاقات اللي وقعت خلال المرحلة الماضية تشير إلى أن المملكة العربية السعودية مستمرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبالتالي هي هنا تضيف طبقة جديدة إلى أمنها ولا تستغني عن طبقة سابقة، بمعنى زيادة العنصر الذاتي الإقليمي في دفاعها عن نفسها وليس تخلي عن المظلة الأمريكية. هذا واحد. باكستان والصين، وليس روسيا، باكستان والصين هنالك تحالف عميق بين الدولتين، والطائرة الصينية هي تصنع في بشراكة بين الدولتين الصين وباكستان، وتصنع في باكستان، وهذا يعطي الصين مدخلا للمنطقة العربية. باكستان والمملكة العربية السعودية لديهما اتفاقيات عسكرية سمحت بإدخال 8000 عسكري أو جندي باكستاني إلى المملكة العربية السعودية، وهناك منظومات صواريخ وغيرها موجود علي على على على رأسها جنود باكستانيين، وبالتالي هناك شكل ما من التحالف أو العلاقة التعاقدية في مجال الدفاع. تركيا وإن كانت العلاقة مع المملكة العربية السعودية لم تكن على أحسن حال، ولكن إحساس المملكة العربية السعودية بالثقة للتركي والمكانة الجيوستراتيجية لتركيا وأهمية ما تمتلك من مقدرة صناعية، ورغبة المملكة العربية السعودية في توطين صناعة السلاح لديها، وبالذات صناعة الذخائر والأمور التي تستوردها بكثرة، جعلت المملكة العربية السعودية تطمح في أن تكون تركيا جزء من هذا التحالف، وهذا ما حصل. أين سيصطدم هذا التحالف وهو المقصود؟ هل هذه الدول ستشترك في حرب مع إيران فيما لو ضربت المملكة العربية السعودية؟ منطوق القرار يقول كذا، الاتفاقية يقول كذلك، ولكن أنا لا أعتقد أنه بحكم العلاقة الوثيقة بين كلا الدولتين باكستان و التركية مع إيران أن تدخل في حرب مباشرة. ستقتصر العملية في الدعم اللوجستي، توفير الأدوات، توفير المستلزمات، الدفاع الجوي، توفير التدريب، وكل هذه العملية. بالتالي باعتقادي حتى المملكة العربية السعودية لا تريد أن تخوض حربا مع إيران، وحاربت ووقفت في وجه أي حرب واسعة في الإقليم. غير هيك، هل يتناقض هذا مع التحالف الباكستاني الصيني، أو هل سيشترك في حرب مع الهند؟ أنا باعتقادي لن يصل إلى هذا المستوى، والباكستان لن تتخلى تحت أي ظرف من الظروف عن تحالفها مع الصين. بالنسبة لتركيا، هل تستفيد تركيا أم تتضرر في حلف شمال الأطلسي؟ أنا باعتقادي تركيا تريد أن تقول لحلف شمال الأطلسي أنها تضيف أيضا طبقة جديدة من الحماية لمصالح

0: وهي الطبقة الإسلامية، وهذا يقوي موقفها بحلف ناتو. هل ستشمل المظلة الدفاعية النووية لحلف شمال الأطلسي التحالف الجديد في حال تعرضت تركيا للاعتداء من خلاله؟ لا أعتقد، لأنه حلف شمال الأطلسي يفصل نفسه باعتداءات الموجهة لأعضائه عن التحالفات الأخرى في عملية فصل. الأمور قانونيا تبدو واضحة. هذا الحلف شكله دفاعي، غاية تطوير إمكانيات الدول الثلاثة كل حسب ما تمتلك كما ذكرت لك في الإجابة الأولى. بالتالي فرص نجاحه لم تتعرض للاختبار حتى الآن. إحنا لم مرشح إلى أن يتعرض للاختبار قريبا، لأنه ستقوم إذا عادت الولايات المتحدة لضرب إيران. إيران بحاجة إلى ستوسع جزء من نشر الفوضى الإقليمية، ستوسع هذه الحرب وستشمل السعودية. طبيعة الرد هذا ما يجب دراسته بعمق، كيف ستتعامل الدول الثلاثة مع هذا الرد على إيران. هل سيكون دبلوماسي بالتهديد بأمور لا نعلمها حتى الآن؟ حتى الآن الحلف أو التحالف لم يختبر بشكل جدي، لكن أعتقد أن النية متوفرة لدى الأطراف، وهناك قاعدة ارتكاز تستند إلى 3 سنوات من المفاوضات.
1: جميل. طيب دكتور أيمن، في ظل هذه التحالفات الموجودة، وأيضا آخرها كان هذا التحالف السعودي التركي أيضا الباكستاني، هل هذه التحالفات تؤشر إلى تصعيد أكبر في المنطقة أم تؤشر إلى حالة ردع، مثلا أن يكون هناك، بمعنى أن يكون هذا التصعيد في التحالفات هو أيضا اتجاه وقف التصعيد في المنطقة، إلى أين نتجه؟
2: يعني بعجالة أشير لما تفضل به دكتورنا العزيز
1: دكتور منذر. نعم
2: دكتور منذر، وهو إن يعني نحن بحاجة أن يدخل هذا الحلف دائرة الاختبار، وأنا باعتقادي خلال 48 ساعة الماضية دخل بالفعل هذا التحالف
1: حالة الاختبار،
2: دائرة الاختبار.
1: نعم.
2: من 48 ساعة كان هناك ناقلة سفينة سعودية تحمل اسم تهامة، طاقمها العامل مشغل هذا السفينة من الجنسية الباكستانية تعرضت لاعتداء من الحوثيين. الحوثيين الآن طبعا عندهم حملة غير مسبوقة تحت مسمى الحصار الاقتصادي على المملكة العربية السعودية من خلال إغلاق باب المندب.
1: نعم.
2: عموما هذه الناقلة تعرضت لهجوم من الحوثيين، ونتج عن هذا الهجوم تعطيل السفينة، انجرها لمكان غير معلوم، وبنفس الوقت مقتل 3 من طواقمها الباكستانيين. وبالتالي نحن نتحدث على عدوان الآن استهدف السيادة السعودية، استهدف الرعاية الباكستانيين، فاعتقد أنه
1: يستوجب من الدول الثلاثة
2: يعني نشوف، خلينا نشوف ما الذي يحصل. لكن عودة لسؤالك الكريم، أنا أود أن أستعجل أو أستعرض بعجالة يعني بعض المواقف اللي تم الإعراب عنها والتعبير عنها بعد إنشاء هذا التحالف. طبعا في بداية الأمر لم يكن هناك يعني تصريح رسمي أو بيان رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذا التحالف، لكن أستبعد أن يكون هكذا ترتيب قد تم دون علم الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه
1: وحتى دون علم الصين مثلا.
2: طبعا
1: لا يكون هناك
2: لا بالنسبة للصين الحقيقة يعني الصين أعلنت وأعربت عن تأييدها ومؤازرتها للتحالف الجديد. سيدي العزيز، الآن نحن في منطقة يعني سعي حثيث في هناك من دول المنطقة باستعادة الأمن والأمان. الأمن هي كوموديتي، هي سلعة رائجة، وهي الآن هي العنوان اللعبة. كيف تحقق الأمن لدول المنطقة؟ أحد السيناريوهات لتحقيق الأمن هو من خلال بلورة وصياغة تحالفات أمنية جديدة. لكن في الوضع الحالي يعني الهاجز الأكبر في المنطقة هو الشاغر الأمني. نتحدث عن شاغر ونتحدث عن احتمالية وجود شاغر أكبر من ذلك الذي نعاني منه اليوم، مع احتمالية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية أو يعني
1: من المشهد العسكري،
2: من المشهد في منطقة الخليج على الأقل.
1: في منطقة الخليج
2: يعني أوباما في أيامه استحدث مشروعا أو يعني ترتيبا بسموه بيفوتنج إيست أو التموضع نحو الشرق، في إشارة للتنامي العسكري للصين، وما زال هذا

0: جزءا من العقيدة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. عموما أنا ما أقوله أنه الوضع هو كالتالي: الصين يعني مرتاحة لهذا التحالف، وهي تعرب عن تأييدها ومؤازرتها لهذا التحالف.
1: نعم
0: روسيا مشغولة، مشغولة في نزاعها مع تركيا، مع أوكرانيا. هذا نزاع يعني الآن تصنيفه هو حرب استنزاف طويلة الأمد، يعني لا يوجد في الأفق أي حل لهذه الحرب. لكن بنفس الوقت هي مرتاحة. الأزمة الموجودة في منطقة الخليج عطلت الصادرات بشكل كبير، صادرات النفط والغاز من دول الخليج، وبالتالي
1: وأثرت على الإمداد الأمريكي
0: وأثرت على الإمداد. لكن الأمريكان من حوالي شهرين ونص، يعني بعد بداية حرب 28/2، الأمريكان أخذوا قرار بأنه رفع العقوبات عن النفط الروسي. والآن الروس للمرة الأولى بعد غزوهم لأوكرانيا يستطيعوا أن يبيعوا النفط بسعر السوق، وهذا أمر مجزي جدا، فهم تجاوزوا العقوبات فيما يتعلق
1: طب ألا يؤشر دكتور، وأريد أن أذهب بهذا السؤال للدكتور منذر حوارات، وخصوصا يعني عندما ترفع العقوبات عن النفط الروسي، ألا يؤشر ذلك أنه ممكن أن يكون هناك تصعيد في منطقة هرمز، وذلك في مضيق هرمز، خصوصا أن أصبح هو الورقة الأساسية في الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إغلاقه، ارتفاع الأسعار وتأثير الاقتصاد عالميا، تتأثر الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا يتأثر العالم بهذه الورقة. الإفراج أو رفع العقوبات عن النفط الروسي يخلق بديل للدول أيضا حتى لا يتأثر النفط بهذا الارتفاع الذي يمكن أن يكون له أثر، بمعنى أن هل المنطقة مقبلة على تصعيد بعد هذه الهدنة أو المفاوضات التي بين كل فترة وفترة تحدث مفاوضات وتتوقف؟
2: رفع العقوبات عن النفط الروسي العائم في البحار كان هناك
1: كخطوة،
2: لكن بدنا ناخذ نقطة مهمة، إنه أحيانا في العقوبات الاقتصادية إلها تسلسلية، في إشي قانوني لا يمكن رفعه إلا من خلال المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة، وإشي قرار تنفيذي بأمر الرئيس. بمعنى أنه الرئيس الأمريكي أصدر قرار بالسماح للنفط الروسي والإيراني العائم في البحار بأن يتم تصديره بشكل قانوني. أيضا هذا وجه بصعوبة، لأنه سمح للإيرانيين بنفس الوقت، ومع ذلك لم يشتري التجار أو المستهدفون بشراء النفط الإيراني للخوف من أن ينطبق عليهم العقوبات الأمريكية المقررة من خلال الكونغرس الأمريكي. وبالتالي فكرة رفع العقوبات كانت سلاح ذو حدين، ربما لشراء الوقت وتملئة بعض الخزانات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أما هرمز حقيقة، قد خلينا ناخذ هرمز حقيقته. هرمز يمر منه 20% من نفط العالم وغازه وطاقته، يملأ الآن 8 ملايين برميل من خلال شرق غرب وخط الإمارات الجديد، وهناك تسريب للسفن، بمعنى الناقص من هرمز هو 8.5. المنظمة الطاقة العالمية قالت أنه العجز اليومي من الطاقة هو 4.4 أو إشي زي هيك. هذا العجز هو اللي قاعد يرفع التضخم ويرفع أسعار الطاقة، وهي تخضع لعملية معقدة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب. كيف؟ بمعنى أنه يعني معطي لنفسه، يعني أول حرب أشوفها بهذه الطريقة، أنه حرب مفتوحة تعطي لنفسك الحق بالتفاوض، بنفس الوقت تقوم بعملية عسكرية متى تريد ومتى تشاء، وأيضا تعطي للخصم فرصة للرد المنضبط، يعني عملية ضبط وإدارة الصراع، بحيث أنه لا يحصل انفجار كبير يؤدي إلى توسع الحرب. مثلا لاحظ ترامب كيف سلوكه حسب دير شبيغل الألمانية، هو يصعد في الأيام، في أيام وفي عندما ندخل عطلة الأسواق يقوم بتقديم معلومات أنه في فرص للحل أو هكذا،
1: يؤثر على الأسواق
2: يعطي 3 أيام أو يومين ونص من الاسترخاء الأسواق، استرخاء الأسواق. حتى إيران اكتشفت هاي وقامت لما قيل أنه ضربت ميناء الغاز المصري كان جزء من عملية أنه مستعدين

0: للتصعيد حتى في الأوقات اللي يريد ترامب التهدئة. عموما هرمز الجغرافية، هي من صنعت هرمز هي الجغرافية السياسية. هرمز هو جزء من نقاط الاختناق العالمية، حباء الله لإيران ولا لعمان، وتستطيع طلقة واحدة مش تغلقه، تعطيل، لأنه العملية إغلاق هرمز أمر صعب ومعقد لا تستطيع عليه إلا دولة مثل الولايات المتحدة. لكن ما الذي تفعله إيران؟ زورق صغير، طائرة مسيرة، طائرة مسيرة تصيب قارب، تهديد المضيق، شركات التأمين ترفع تكلفة التأمين، تحجم شركات الناقلة عن التأمين بهذه الأسعار، تتوقف الملاحة أو تقل. بالتالي هذا الأسلوب تبين مجدي. وأيضا وجود باب المندب والحوثيين عليه أطبقت إيران على شيئين رئيسيين. الأول هو الطاقة اللي عن طريق هرمز، وثانيا الاقتصاد. اقتصاد العالمي 13% منه يمر من خلال مضيق باب المندب وقناة السويس، وبالتالي هي من خلال هيمنتها على الحوثيين وإصدار القرار بأنه يتم تعطيل الملاحة أو تعطيل حركة السفن داخل البحر الأحمر وباب المندب، هذا سيؤدي إلى تداعيات ذات طابع اقتصادي وخطيرة. لكن حتى الآن رغم تهديد هرمز ورغم تهديد باب المندب، لا تزال التجارة تمر، ولا يزال النفط يمر بكميات أقل، ولكنها قادرة على منع التضخم والانفجار الكبير. المخزونات النفط قلت بحدود 400 مليون برميل بشكل على مستوى العالمي، يعني على المستوى العالمي. لكن هذا أيضا حتى الآن لم يؤدي إلى موجة ارتفاع كبيرة، $200 مثلا يصل البرميل. حتى الآن إحنا نراوح،
1: ما زلنا في موضوع إدارة الصراع،
0: إدارة الصراع
1: حتى يكون في هناك ضبط،
0: إدارة الصراع، إدارة إدارة الطاقة، وإدارة الاقتصاد، وإدارة المدى الجيوسياسي للحرب. يعني هاي إحنا ندخل في عملية إدارة معقدة، إنه كل طرف، يعني الولايات المتحدة، إيران تصمد حتى الآن في مواجهة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ترفع كلفة الصمود عليها بالضربات العسكرية وبالاقتصاد. الولاية الإيران أيضا ترفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة من خلال رفع كلفة الطاقة وما ينتج عن ذلك من الاقتصاد، وضرب دول الخليج والعدوان عليها ليزداد الضغط على دونالد ترامب. كليهما يعلم حدود الضبط،
1: جميل،
0: حدود هذا الصراع، وكيف يجب أن لا تتوسع، لأن إيران تعلم جيدا أن توسيع الصراع ليس في مصلحتها، وترامب يعلم جيدا أن توسيع الصراع ليس في مصلحته، وبالتالي يلعب على هذا الوتر بين الطرفين ويحقق حربا متوازنة.
1: جميل. طيب دكتور أيمن، وخصوصا عندما نتحدث، نعود لموضوع التحالف، وهو جزء من يعني التأثيرات التي نشأت في الشرق الأوسط، وحتى التحولات السياسية نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، وكنا نتحدث كانت هي حربا أمريكية إسرائيلية إيرانية، يعني انسحاب تكتيكي وتهديدات بالعودة، ممكن أن تعود إسرائيل في هذا الموضوع. إذا أردنا أن نتحدث حتى عن الدور الإسرائيلي في المنطقة في ظل وجود مثل هذا التحالف، وخصوصا أن كان هناك تصريحات من نتنياهو كان يتحدث عن تحالف سني كما كان يتحدث عن تحالف شيعي قبل ذلك، في ظل هذا التحالف الموجود والموقف الإسرائيلي، ما الذي ممكن أن يحدث أو أن يحصل في حال اختبر هذا التحالف بشكل أقوى من موضوع سفينة، وكان هناك موقف موحد أقوى، وكان هناك دفاع مشترك أصبحت فيه الحرب، وخصوصا أن إسرائيل لا تعلن أو تعلن ولا تخفي نيتها وعدائها وخوفها من تركيا، الدور التركي في المنطقة؟
2: سؤال مهم، لكن قبل ذلك أريد أن أؤكد على نقطة تفضل بها الدكتور منذر، وهي إدارة الصراع الآن. الآن ما يحدث في هذا الصراع هو ما يسمى بالمصطلح باللغة الإنجليزية prolonged low intensity conflict، يعني هذا عبارة عن نزاع طويل الأمد منخفض الكثافة
1: الوتيرة
2: لمدة طويلة. فيبدو أنه الجانبين الآن الأمريكي والإيراني اتفقوا على أن لا يتفقوا، لكن اتفقوا أن

يكون الصراع على هذا المنوال. إحنا الآن عودة لسؤالك، نحن أمام عدة سرديات. يعني هناك سردية أمريكية نسمعها بشكل يومي، سردية أمريكية تتمثل بتصريحات الرئيس ترامب، سردية تقول إنه ألحقنا هزيمة فادحة بالنظام في

0: نعم، والحقيقة يعني يمكن للمتابع تفكيك هذا المشهد، تفكيك خيوط هذا المشهد من خلال ما يرشح من أمور. يعني صور الدكتور بيحكي أنه في ملاحة، صور الأقمار الصناعية والتطبيقات تحري الملاحة في مضيق هرمز، يعني
1: محدود.
0: تشير إلى عدد محدود جدا من السفن، ومعظم هذه السفن بالمناسبة تمر من المياه الإقليمية الإيرانية، هذا ما يسمى بمسار قشم، جزيرة قشم، يعني
1: جسم
0: اللي هي طبعا
1: قشم، جزيرة قشم
0: السفن
1: الإيرانية.
0: تمر من خلال المياه الإقليمية الإيرانية، تدفع مقابل مادي مقابل كل برميل دولار أو دولار ونصف، وتم يعني إيران تضمن لها المرور الآمن. وفي ظل هذا الكلام، في ظل السرديات المختلفة بما في ذلك السردية الإسرائيلية، هناك الآن مفاوضات مستمرة ما بين الجانب الإيراني والجانب العماني. هناك يعني سعي إيراني حثيث لترسيخ يعني واقع جديد في مضيق هرمز.
1: هل نجحت إيران
0: حتى
1: بفرض
0: الآن،
1: واقع جديد حتى الآن؟
0: حتى الآن يبدو أنها نجحت، لأنه يعني هناك اتفاق مبدئي، الوسطاء باستمرار يعني يمرر رسائل بأنه الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان على وشك الإنجاز. هذا اتفاق سيد العزيز يتيح لإيران دور أكبر مما كان عليه في السابق. الآن إيران ستصبح الجيت كيبر، أو ما هي حارس البوابة لمن يدخل إلى الخليج ومن يخرج من الخليج من خلال بوابة المضيق. إضافة لذلك، إيران تشترط أنه أنا لن أسمح بدخول معدات عسكرية قد تستخدم
1: ضد إيران.
0: ضد إيران. وبالتالي الآن إحنا نتحدث عن واقع جديد، واقع جديد يعني أفرزت الظروف، وللأسف يبدو أن هذا الواقع الجديد توافق عليه الإدارة الأمريكية. الإدارة تريد أن تخرج من هذا الصراع بأي ثمن، لأنه يعني أرهقت واستنزفت وعندها حسابات داخلية. الدكتور منذر أكيد بيعرف أنه هو الخبير في ذلك، لكن أنا أقول في ظل هذا السعي الإيراني، لماذا يقوم الإيراني بالسعي لترسيخ هذا الواقع الجديد؟ من ينظر إلى مذكرة التفاهم التي تمت صياغتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران،
1: وإيران نعم،
0: المذكرة التي تم توقيع عليها من قبل ترامب وبزشكيان في إيران، من ينظر إلى هذه المذكرة يدرك تماما بأن حجم التنازلات التي قامت بها إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي هي جسيمة، يعني تنازلات تمس السيادة الوطنية في إيران. نحن نتحدث عن تنازلات لها علاقة بوقف أنشطة التخصيب لفترة طويلة الأمد، نحن نتحدث عن تنازلات لها علاقة بكسر نسبة أو تخفيض نسبة تركيز الوقود النووي من 60%. طبعا نحن نتحدث عن 60% من الوقود عائد التخصيب الموجود في مكان غير مصرح عنه في أحد مناطق إصفهان. إيران أيضا أبدت تنازلات فيما يتعلق بأنشطة تتعلق بدورة الوقود النووي. كل هذه التنازلات يعني تشي أنه يعني هناك طبعا الآن ما يرشح من معلومات من الداخل الإيراني أن هناك تيارين في الداخل الإيراني، أحدهما متطرف يميل إلى التصعيد مع الولايات المتحدة ظنا منه،
1: هو تيار الحرس الثوري الإيراني،
0: طبعا الحرس الثوري البسيج، وأيضا يتمثل بالمجلس الأمن القومي في إيران الذي تم تسمية مدير جديد له يوم أمس،
1: علي الرضائي. نعم. نعم. محسن رضائي.
0: محسن رضائي. لكن بنفس الوقت سيدي العزيز، هناك تيار آخر في الداخل الإيراني يعبر عنه سيد بازشكيان، جواد ظريف وما شابههم وما شاكلهم، أنه يعني خلاص ينجب علينا الآن أن نلحق الركب تجاه علاقات متوازية مع الجانب الأمريكي. الآن يبدو أن تنازلات في الملف المتعلق بالنووي الإيراني لم ترق للجناح التصعيدي في إيران، وبالتالي كان هدفهم الآن تعطيل مذكرة التفاهم من خلال إعادة دراسة المادة الخامسة، المادة الخامسة اللي هي تنظم عملية المرور البريء والآمن لكافة السفن من وإلى مضيق هرمز. الآن التوجه الإيراني أنه إحنا فقدنا السيطرة على الملف النووي، لكن فلتكن ورقة مضيق هرمز هي النووي الجديد لإيران، وهذا تصريح أكثر من مرة تم بثه. وبالتالي الآن هناك وضع جديد، في هناك أوراق جديدة، الجانب الإيراني يحاول ترسيخ معادلة جديدة ليثبت أنه ما يحدث في الخليج العربي بعد 28/2 اللي هو تاريخ العدوان، وأنا أقول عدوان لأنه كان بلا ذريعة قانونية أو سياسية.

0: حسب القانون الدولي فهو عدوان.
1: هو عدوان طبعا.
0: نعم.
1: انت بعد 27/2 تجتمع في جنيف.
0: لا توجد مبررات قانونية دولية
1: بالضبط
0: لهذا
1: العدوان. المفروض المفاوضة في جنيف اجتمعت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وخرجوا ببيان يعني إيجابي جدا. وب 28/2 تبدأ بقصف منهجي. بالمناسبة إيران تنتهج ما يسمى بعقيدة الصبر الاستراتيجي.
0: كان هناك تصريح عن المفاوضات وخلال قبل أن تبدأ المفاوضات بدأ.
1: صحيح صحيح. وبعكس ذلك بعكس نعم. الصبر الاستراتيجي الأمريكان والإسرائيليين بيمارسوا ما يسمى شوكن أو على عملية الصدمة والرعب. يعني يحاولوا استثمار كل ما لديهم من قدرات كل ما لديهم من معلومات استخبارات في أول 48 ساعة من الصراع ليوقعوا الهلع والرعب في صفوف الجانب الإيراني. نعم. لكن الجانب الإيراني يبدو أنه استفاد من تجربة حرب الـ 12 يوم العام الماضي بحيث أنه أصبح يعني لديه دروس مستفادة. عموما ما أقوله الآن أنه الوضع في الخليج لن يكون كما كان سابقا. ما بعد 28/2 ليس كما هو قبل 28/2 ونحن نتجه لإرساء معادلة جديدة يتم من خلالها ترسيخ الدور الإيراني في المنطقة وهذا ما قد يضر أشقائنا في الخليج العربي.
0: طيب دكتور منذر وخصوصا لما قاله في آخر جملة تحدث عنها أنه أن هذا الوضع الإيراني الذي ممكن أن يترسخ خلال هذه المرحلة والذي سيضر في موضوع دول الخليج العربي وخصوصا في موضوع التحكم في مضيق هرمز، هل ممكن أن يخدم هذا التحالف ويتوسع وخصوصا أننا نرى أن هناك تحالفات أيضا الهند مع الإمارات فبالتالي وأيضا باكستان والدور الهندي والباكستاني النقيضين وشهدنا حربا ما بين الهند وباكستان في خلال الفترة الماضية، إلى أي مدى ممكن أن يخدم موضوع التخادم السياسي أو حتى التخادم في موضوع المصالح في المنطقة على تعزيز التحالف الباكستاني التركي السعودي من خلال الإجراءات الإيرانية التي ما زالت مستمرة في التأثير حتى على دول الخليج؟
2: خليني أنطلق من قضية مضيق هرمز. حتى الآن الحرب لم تنتهي حقيقة وربما تكون في بداياتها للأسف الشديد. الولايات المتحدة تقوم بضربات عسكرية قاسية ضد إيران لكنها لم تحصل على نتيجة سياسية لهذا التنازل لا على مستوى الداخل الإيراني ولا على مستوى مضيق هرمز ولا على مستوى توسيع الحرب، وبالتالي ولا إيران قادرة حتى الآن من خلال توسيع الحرب وإغلاق المضيق وأن تقول أنها انتصرت أو حققت كل ما تريد. كلا الطرفين يخوضان الحرب ومسارات من التفاوض ومسارات من التفاوض. المسار السياسي تقود باكستان حتى الآن، المسار آخر متعلق بمسارات المرور عبر هرمز بين عمان وإيران، وهناك مسار الرسائل المتبادلة للتهدئة تقودها المملكة العربية، نقل الرسائل المملكة العربية السعودية التركية الوسطى. كل هذه لا الحرب ولا المسارات الثلاثة اللي ذكرت لك إياها ولا توسيع الحرب استطاع حقيقة أن يؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض. هل ستستطيع إيران السيطرة على المضيق؟ أنا باعتقادي فكرة السيطرة على المضيق ستكون كارثية لمكانة الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تصر الولايات المتحدة الأمريكية على أنه المضيق يجب أن يبقى مفتوحا كما كان في السابق. وهي نقطة الخلاف، لو قبلت الولايات المتحدة بفكرة أن تهيمن إيران على جزء من المضيق أنا باعتقادي حتى لانتهت المشكلة. حتى الآن إيران تتمسك بالمضيق كورقة مقابلة للتنازل عن البرنامج النووي ولن تحسم هذه. كيف يمكن أن يؤثر هذا التحالف الجديد بكل امتداداته اللي ذكرتها حضرتك؟ أنا بتصوري سيكون له مكانة مهمة في التأثير بحكم العلاقات المهمة بين دولتين منه مع إيران. هاتين الدولتين هما باكستان وتركيا، لدى كلا الدولتين امتدادات مهمة في العلاقة مع إيران من الناحية الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية أيضا. غير هيك امتداد هذا الحلف للعلاقة مع الصين

0: وذكرت حضرتك، والهند وكلا الدولتين مستوردة للطاقة من خلال مضيق هرمز، وهما المتضررتين الفعليتين مما يحصل في المضيق. باعتقادي سيكون ثقلا داعما لهذا التحالف كي يضغط باتجاه أن لا تكون هناك تنازلات تستطيع من خلالها دولة أو دولتين الهيمنة على المضيق. أنا أجد في هذا التحالف، قد أكون متفائلا، لكن طبيعة ارتباطاته حقيقة وتشعباته المعقدة قد تعطيه قوة من الضغط على إيران، بحيث أنه تقدم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأنه مش مصلحة، ربما المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة متضررة، بس من الناحية الاقتصادية مش متضررة الولايات المتحدة، هيبتها متضررة قليلا خلينا نحكي، لأنه هي الآن صحيح إيران تسيطر على المضيق وتعطل الملاحة، لكن الولايات المتحدة حاصرته مسكرته تماما، مسكرته على الإيرانيين، وبالتالي تمتلك القوة العسكرية لإغلاق مضيق هرمز أو أي مضيق متى شاءت هي متى أرادت، وتعطي لنفسها الحق، ولا أحد ينتقد الولايات المتحدة،
1: لكنها تواجه ضغوط دولية وضغوط داخلية
0: لأنه الولايات المتحدة الآن تغلق مضيق. يعني إيران لو فعلت كما تفعل الولايات المتحدة، إيران الولايات المتحدة تمنع يسموه حق المرور البريء، لأنه هي تفسر أن مرور السفن الإيرانية يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، وكونها في حالة حرب يحق لها أن توقف حسب ما تفسر الولايات المتحدة. إيران لم تستخدم هذا المبدأ، إيران كان يمكن أن تغلق تستخدم حق المرور البريء بأن المصالح السفن الأمريكية والإسرائيلية تقطع عليها المرور وتسمح للدول الأخرى بالمرور، لكنها تجاوزت المرور البريء والمرور العابر كليهما، يعني هو مضيق هرمز المرور العابر يحق لكل الدول أن تمر، المياه اللي بالمضيق المية اللي جواته هي ملك إيراني عماني، المية
2: الدول المشاطئة
0: المية اللي فيه إلهم، لكن المرور مش إلهم، هذا مسار دولي، وبالتالي الآن لا تستطيع أن إيران ولا الولايات المتحدة في حال قررتا الاتفاق على المضيق أن تفرض واقعا على المضيق يقبل به العالم. بدنا نأخذ أنه مش الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج هي اللي على اللي تتحكم بالمضيق، هذا مضيق في قرار من العام 1982 أنه هذا مرور عابر للدول شواطئ 12 ميل بحري،
1: لكن إيران حسب ما
0: الآن إيران
1: لم يوقعوا على هذا،
0: حتى لو لم يوقعوا في قرار دولي ملزم، وإذا عدنا لولا وجود فيتو صيني وروسي على هاي زمان كنا تحت البند السابع زمان، لكن من يعطل مجلس الأمن، وهاي نقطة هي ربما تكون الأهم حقيقة، إنه انتشار الصراعات في العالم بهذا الشكل المتعب هو يعني تعطيل الآليات المؤسسات الدولية في ردع الدول التي تتجاوز القانون الدولي، سواء الولايات المتحدة وسواء إيران أو أي دولة أخرى.
1: طيب دكتور، نتجه للدكتور أيمن خليل، معهد العربي لدراسات الأمن. دكتور أيمن، خصوصا يعني عندما نتحدث كما تحدث الدكتور منذر خصوصا تعطيل مؤسسات دولية، ألا يعني ذلك أننا نحن مقبلون على يعني ترتيبات عالمية أخرى، وخصوصا في موضوع الأمن، في موضوع نتحدث عن المنظومة الدولية الموجودة حاليا هي جاءت نتيجة للحرب العالمية الثانية وتحفظ مصالح الدول، أثبتت فشلها في موضوع وخصوصا من بعد 7 أكتوبر أثبتت هذا الفشل الموجود، وخصوصا تعطلت هذه المنظمات الدولية. هل نحن أمام مشهد عالمي جديد أو ولادة نظام عالمي جديد نتيجة لما يجري ويحدث؟
2: قد يكون هذا هو الأمر، لكن بداية أقول أنه إذا لا قدر الله، وأقول لا قدر الله بشيء من الشفافية، لأنه لا قدر الله إذا تم الوصول إلى ترتيبات جديدة في مضيق هرمز تتيح للجانب الإيراني أن يكون له اليد الطولة في إدارة المضيق، في أن يصبح حارس البوابة،
1: وخصوصا الاتفاق مع عمان يشبه ذلك.
2: نعم، لأن يعني بلا شك أنه الإيرانيين الآن يطالبوا بدور رقابي على المسار الشمالي، المسار الداخلي.

0: داخل إلى مضيق هرمز وهم يطالبون بنفس الوقت إلى بدور رقابي إضافي
1: على الممر,
0: على الممر الجنوبي,
1: الممر الجنوبي الذي يمر من المياه العمانية
0: بموافقة عمان. طبعا هذا الترتيب بالمناسبة هو يعني في مصلحة إيرانية, لكن في أيضا ارتقاء بالدور الوظيفي لسلطنة عمان إلى حد ما. لكن الإشكالية الكبرى أنه لا قدر الله لو
1: يعني هل تفاوض عمان نيابة عن الولايات المتحدة؟
0: لا, الآن أنا كما ذكرت سابقا أنه المفاوضات الإيرانية العمانية فيما يتعلق بإرساء القواعد الأساسية للدخول والخروج من مضيق هرمز الآن يتابعها الوساطة بشغف وباهتمام كبير, ويتابعها الجانب الأمريكي بنفس الوقت. فالآن هذه المفاوضات قد لا يكون الأمريكي مشاركا فيها بشكل مباشر, لكن هي تمضي على يعني نحو إيجابي جدا بموافقة أمريكية ضمنية. طبعا عمان أعتقد الجانب العماني قد يعني يحاور الوسطاء ويتبادل معهم الأمر. الإشكالية الكبرى سيدي العزيز أنه لو تبلور واقع جديد في مضيق هرمز,
1: نعم,
0: فما الذي سيمنع الصين أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي في خلق واقع مشابه لذلك في مضائق أخرى؟ لأنه حتى الآن كما تفضل الدكتور هناك في لدينا عرف عالمي للأمن البحري, يعني قبل الأنكلوس الاتفاقية الأمم المتحدة للبحار كان في هناك عرف. بالمناسبة الاتفاقية التي أشرت إليها لا هي الولايات المتحدة موقعة ولا الجانب الإيراني الموقع, كلاهما وكلاهما يستند إلى القانون الدولي. طب أنت مش موقع أو أنت وقعت لكن لم تصادق.
2: إيران موقع 58
0: هي وقعت لكن لم تصادق,
2: يعطيها إياها كمنطقة اقتصادية حرة.
0: صحيح صحيح. الآن خذ على سبيل المثال إذا استفادت الصين من هذه التجربة ووضعت شروطا لدخول
2: مضيق
0: تايوان, يعني إحنا وين رايحين؟ هذا هو السؤال الكبير. إحنا يا سيد العزيز ما أود أن أقوله بأنه طبعا هناك أوراق جديدة قيدت الطرح. الإيرانيين يعني من خلال ما يسمى بالعقيدة الصبر الاستراتيجي يسعون للتدرج في المسألة العسكرية, في المسألة الدبلوماسية, حتى في مسألة استخدام البروكسيز أو الوكلاء تبعونهم في المنطقة. أحد الأوراق الاستراتيجية الجديدة كما تفضل الدكتور مضيق هرمز مسؤول عن حركة 20% من النفط والطاقة
1: العالمية. نعم.
0: لكن هو أيضا مسؤول عن مرور 20% من الداتا الإنترنت من خلال مضيق هرمز الكوابل. هذا ملف آخر الإيرانيين يعني يسعون لاستثماره. تخيل لا قدر الله, وبالمناسبة يعني إحنا العمق السطح
1: حتى له علاقة في الزراعة وله علاقة في قضايا متعددة خصوصا في موضوع
0: الأنمي. أعتقد أن إيران لديهم يعني كروت إضافية ممكن يعني يفعلوها في أي وقت.
1: طيب.
0: وليسوا على يعني ليسوا طيب. مش إشكالية كبيرة بالنسبة لهم.
1: أريد أن أذهب للدكتور منذر. دكتور منذر, يعني الصين ترقب يعني المشهد, وأيضا عدا عن يعني تعاملها وأيضا إمدادها بشكل أو بآخر مباشر أو غير مباشر لإيران وموضوع الصمود الإيراني حتى الآن, وخصوصا أننا كنا في يعني نشر تصريحات صينية في باتجاه تايوان أن الصين تريد أن تستعيد تايوان, وأن هناك تصريح سابق أن ستكون الاستعادة في 2027. هل ممكن أن نشهد تصعيدا آخر في الشرق ممكن أن يطور الصراع عالميا حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية, وخصوصا تستغل الفترة هذه الموجودة أن استنزاف الولايات المتحدة في الترسانة العسكرية في إيران التصعيد في هذه المرحلة؟ نتحدث عن أزمات معقدة مركبة مولدة لأزمات جديدة. إلى أي مدى أن تنشأ أزمة جديدة في العالم تكون هي حربا عالمية ثالثة؟
2: أعتقد أن الصين أكبر متضرر في هذه الحرب حقيقة. لماذا؟ سيبك من النفط والمخزون الاستراتيجي وكل هذا
1: الذي عملت عليه الصين.
2: هي عملت عليه, لكن تخيل أن الولايات المتحدة غدا قررت أن تقول انتهى عصر السلام الأمريكي ورفعت إيدي عن كل مضائق العالم. تخيل ملقى 60% من صادرات الصينية. تايوان دولة قوية ما تستهين فيها, يعني مثل ما قادرة إيران تعطل المضيق الآن قادرة تايوان إنها تعطله, لديها تقنيات عشرات المئات أضعاف ما تمتلك إيران تقنية بالذكاء الاصطناعي وبالحروب الموجهة الدقيقة. استخيل أنه

0: باب المندب أغلق. أنت تحكي عن التجارة الصينية صفر، وقفت. الولايات المتحدة لم تعد هي المصدر الأكبر بالعالم، صارت الولايات المتحدة تصدر الأفكار، اقتصاد الفكرة، الاقتصاد الفكرة العابر حقيقة للمضايق وعابر لكل شيء. وبالتالي انفيديا رقم اقتصادها العالمي يجوز أكثر من 20 دولة عالمية كبرى. بالتالي المتضرر الحقيقي مما يحصل هي الصين. إن كانت هيبة الولايات المتحدة تتضرر، بس خلينا نرجع شوي لورا، في قرار أمريكي واستراتيجية الأمريكية تقول بنصف الكرة الغربي، بمعنى الولايات المتحدة تريد أن تحتفظ بحاكورة جيوسياسية، خلينا نسميها زي
1: آمنة،
0: آمنة تخص مصالحها، وبعدين روحوا طبشوا فخار يطبش بعضهم.
1: نتحدث عن مؤتمر سنوي يعقد سنويا ما يسمى بالمؤتمر السنوي لأمن نصف الكرة الأرضية الغربي.
0: هذا كلام يجب أن ينتبه إليه.
1: نعم.
0: حتى الولايات المتحدة علاقتها بأوروبا تتراجع، علاقتها بحلفائها التقليديين، أنا مستعد أقدم لكم الدعم العسكري بالفلوس، بس أنكم بدكم تدافعوا عن أنفسكم. وهذا ما دفع الدول الكبرى مثل السعودية والتركية وباكستان إلى أن تحاول أن توجد صيغة كمظلة إضافية للمظلة الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد أنه الصين ليست داعية فوضى. الصين ليست من الدول الداعية إلى الفوضى، وليست من الدول التي تميل للخروج خارج فضائها الجيوسياسي العسكريا. هي عملت الحزام والطريق كي تكون نقطة ارتكاز اقتصادية تستطيع من خلالها ممارسة الضغوط، خلينا أسمي. إذا الولايات المتحدة تمارس بالبوارج، الصين صارت إلها ميناء عندي تمارس ضغطها من خلال هذا الميناء. وبالتالي هي تجنبت فكرة التوسع العسكري لأنها بدأت تتعلم من تجارب الآخرين، تجارب الولايات المتحدة، تجارب بريطانيا مرهقة. فكرة أنك توجد بارج عسكرية خارج حدودك وقواعد عسكرية، هذا أمر مرهق جدا. وبالتالي أنا باعتقادي الصين لن تسعى إلى توسيع المواجهة العالمية، ستحاول أن تستثمرها بالدروس. الخسائر تحصل صينيا، تحصل على الصعيد الاقتصادي. يعني الحكومة الصينية أغلقت تقريبا 20 مصنع سيارات بالفترة الأخيرة، وهذا بنتيجة شكل ما من أشكال الكساد غير المعلن، غير المعلن. حتى الآن يراد أن يقال أنه هناك مقاومة ريزيستنت داخلي لكل الظروف العالمية، ولكن على أرض الواقع هناك تداعيات اقتصادية تطال الاقتصاد الصيني، وهناك تضرر من حجم ارتفاع أسعار النفط، نفاذ المخزون الصيني، ارتفاع الكلف عموما، وأيضا في شيء مهم ارتفاع كلف نقل الصناعة الصينية إلى الخارج، لأنه تأمين
1: كلف الشحن.
0: يعني الآن مضيق ملقى واحد يوقف على الطرف هذا ويضرب كاتيوش وخلصنا. الطيارات المسيرة والتقنيات الحديثة غيرت مفهوم الحروب. يعني أصبحت الدول عظمى كبرى، ما بديش أتعدى على الدكتور، لكن غيرت مفهوم الحرب. واحد معه مسيرة من بيته ممكن يسوي اللي بده إياه. وهذا الأمر حقيقة يغير قواعد اللعبة في العالم كله.
1: إذا المستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا اللقاء المفتوح الذي استضفنا فيه يعني الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر حورات الذي أثرى هذا النقاش. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا دكتور.
1: أيضا ومستمعينا نشكر الدكتور أيمن خليل من المعهد العربي لدراسات الأمن الذي أيضا أثرى هذا النقاش وسلطنا الضوء على التحالفات التي نشأت وأيضا ماذا سيجري في المنطقة واحتمالات نشوء صراعات جديدة، وهل هذه التحالفات ستخدم تطور الصراع أم تخدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة. مستمعين الكرام، شكرا لكم جزيلا على هذه المتابعة لهذا اللقاء، وهذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وكل التحية والاحترام أيضا، ولكم تحيات زميلي من سوشيال الميديا رحي الغرايبة، وكان معكم في هذا الحوار يديره مزيد العجارمة معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يطول.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة المعينية، ماء العينين بن العتيق، الجزء الرابع والأخير.

0: ها نحن اليوم نعود إلى ماء العينين بن العتيق، وهو في المدينة المنورة، ونعود لسماع بعض الأبيات من الشعر الذي أتى على ذكرها ضمن المساجلات والمناظرات التي كانت تجري بين الحجيج وأغلبهم من الأدباء والشعراء.
1: فمن مديح الشيخ محمد الإمام للرسول محمد عليه صلوات الله وسلامه، اخترنا من قصيدة طويلة هذه الأبيات التي يقول فيها: هذا النبي الذي ما مثله بشر، وإن تشأ وصفه تبنيك أسماؤه، وذي مدينته الغراء موطنه، دار السرور لمن وافى ونعماؤه.

0: عود لابن العتيق الذي لم ينفك وهو في المدينة المنورة يسجل ويدون وينظم الشعر ويستمع إلى ناظم الشعر من الشيوخ والأدباء ويجتمع بالأعيان ويساجل القادر فيهم على المساجلة.
1: ولم يفته تدوين عدد أبواب حرم النبي صلوات الله عليه والمنارات وأبواب سور المدينة، وكانت مدة إقامتهم في المدينة المنورة 8 أيام. يقول في ذلك ابن العتيق:
2: تفضل الله علينا بأن صلينا في مسجده صلى الله عليه وسلم 40 صلاة مكتوبة. ففي الحديث عنه صلوات الله عليه وسلامه أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة

كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. خرجنا من المسجد النبوي قرب طلوع الشمس يوم السبت 28 من ذي الحجة، وخرجنا من المدينة المنورة بعد طلوعها. التفت إلى ذلك المنظر البهيج، مستنشقا طيب ذلك الأريج، متأملا في تلك الجلالات الباهرة والأنوار الساطعة الزاهرة والمشاهد الكريمة العظيمة، فجرت على لساني هذه الأبيات: لا جعله الله آخر عهدي بتلك الحضارات العليات، وأعادني إليها مرارا، وأماتني على حسن الختام بجوار نبيه عليه الصلاة والسلام. والأبيات هي: متى الرجوع لمن قلبي بهم نزلا، فلا وربك لا أبغي بهم بدلا، أستودع الله من أودعهم خلدي، فلم أطق حيرة قولا ولا عملا، إني لأغبط قلبي حيث عندهم ثوى، وأرثي لجسمي أنه ارتحلا.

0: يتجه الركب بعد خروجه من المدينة إلى محلة قريبة من رابغ، ثم إلى ميناء جدة حيث تنتظرهم الباخرة، حيث أقلعت بهم قاصدة السويس راجعة مع أثرها لجهة المغرب. فنظر ابن العتيق إلى جهة الحرم الشريف وقال:
1: لا تجعل اللهم ذا من كرمك آخر عهدنا بأرض حرمك، وأينما كنا فجد بنعمك ربي علينا واحمنا من نقمك.
2: ورست الباخرة بابن العتيق ورفاقه عند جبل الطور في الأول من محرم عام 1358 للميلاد صبيحة الثلاثاء، ثم أقلعت من جديد إلى السويس فوصلتها يوم الأربعاء.
0: ومن السويس إلى بورسعيد ثم إلى طرابلس، حيث دامت الرحلة 3 أيام. ولما كان يوم القدوم إلى طرابلس اضطرب البحر اضطرابا شديدا وعلت أمواجه وتكاثرت.
2: وكان ابن العتيق والشيخ محمد الإمام وبعض الرفاق ينظرون اضطراب البحر، فجرى على لسان صاحب الرحلة هذان البيتان مخاطبا بهما البحر:
1: لا تروع بكثرة الأمواج أيها البحر أنفس الحجاج، إنهم في نهج العبادة، فاخشى الله في أهل ذلك المنهاج.

0: بعد طرابلس، حيث كان المبيت لأربع ليال، أقلعت الباخرة بابن العتيق وصحبه متوجهة إلى مليلة فسبتة، فلبثوا بين طرابلس ومليلة ثلاث ليال.
1: وصلناها وقت الظهر يوم الأحد الثالث عشر من الشهر الحرام، وكان يوم وصولنا إلى مليلة كيوم العيد، لما أظهره أهلها من الاحتفال والفرح والمسرة والابتهاج. وقفوا ينتظرون وصول الباخرة إلى الميناء، رافعين صوتهم بالتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب الدفوف وسائر آلات الطرب والأفراح، وما زال الكل في تزايد الحبور والانشراح والسرور إلى أن رست الباخرة، فطلع علينا أعيان البلدة من أهل المخزن، وبدأوا بالسلام على الشيخ مربيه ربه، وجلسوا معنا قدر الساعة، ثم ودع الناس بعضهم بعضا واشتركوا في الدعاء، ونزلوا راجعين لأهلهم بحمد الله. ثم قصدنا سبتة ورست السفينة، فأقبل علينا أهل سبتة باحتفال وأبهة عظيمة، فنزلنا من ساعتنا وسلمنا.

سلمنا عليهم وودعنا أهل الباخرة وشكرناهم على ما قابلونا به من جميل صنعهم. ولاقانا بعض الأحبة من تطوان.

0: وصلوا تطوان، وكان بانتظارهم الوزراء والشيوخ وممثل الخليفة الحسن نائبا عنه في التهنئة بالحج والقدوم بالسلام، والذي دعاهم لحضور مجلس الأوقاف لدى الخليفة في اليوم التالي لوصولهم.
1: كثرت الخطب وأجاد أصحابها فيها وأفادوا، وبعضهم أطال في أحكام الأوقاف كما قام الخليفة وألقى خطبة في هذا المعنى، وبعدها أولم للمدعوين وليمة عامرة.
0: ومن مدينة تطوان عاد ابن العتيق إلى سبتة، ثم توجه إلى إشبيلية حيث زار جامعها الشهير بمسجد بني العباد وتفسح في المدينة، ثم انطلق مع رفاقه إلى جزر الكناري في 22 من محرم، ومنها إلى طرفاية، فوصلوا يوم الأحد 27 من محرم.
1: عاد كل من الحجاج إلى بلدته، أما ابن العتيق فعاد إلى أهله بطنطان يوم 29 من محرم عام 1358 للميلاد، بعد أن اجتمع طويلا إلى الشيخ مربيه ربه وبعض الأصدقاء، وقد ختم رحلته بالقول:
2: الحمد لله على ما أكرمنا من تأدية مفروضية حج بيته المحرم وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى منته علينا برجوعنا لأهلينا بسلامة.

مستمعين الكرام، نلتقي غدا مع رحلة جديدة ورحالة جديد، ودائما في برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يس

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن

آتوا الزكاة فإخوانكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المفلحون.

استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

0: عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: اللهم لا تحرمنا فضلك.
0: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

جاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر.